الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر.

كيفيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع عينيتك أنت الذي لا تحد فتكون.

ضد معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك.

عرفك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك سبحانك لا تجس ولا تحس ولا

جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك

لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا

باطنه، وباطنه وفق لصدق النية فيه. حمداً لم يحمدك خلق مثله، ولا يعرف أحد سواك فضله. حمداً يعان من اجتهد في تعديده، ويؤيد من أغرق نزعاً في توفيته. حمداً يجمع ما خلقت من الحمد، وينتظم ما أنت خالقه من بعد. حمداً لا حمد أقرب إلى قولك منه، ولا أحمد ممن يحمدك به. حمد

كرم المقر بأفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صل على

ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك. رب صل علي وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك، وتنشئ مع ذلك

أمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. رب

وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت

أعنوا بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره.

المتبعين منهجهم، المكتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم، وسلم عليهم وعلى أرواحهم، واجمع على التقوى أمرهم.

قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك.

أعدك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك،

طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، وتوحدني بما تتوحد بي من وفى بعهدك وأتعب

وسهل لي مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت، ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت، ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك، ولا تتبرني في من تتبر من المنحرفين عن سبلك، ونجني من غمرات الفتنة

تدنيني من خشيتك وتقطعني عن ركوب محارمك وتفكني من أسر العظائم وهب لي التطهير من دنس العصيان وأذهب عني درن الخطايا وسربلني بسربال عافيتك.

كاملك وأوجدني برد عفوك وحلاوة رحمتك وروحك وريحانك وجنة نعيمك، وأذقني طعم الفراغ لما تحب بسعة من سعتك، والاجتهاد فيما يزلف لديك وعندك، وأتحفني بتحفة من تحفاتك، واجعل تجارتك

وتمم سبوغ نعمتك علي، وظاهر كراماتها لدي، املأ من فوائدك يدي، وسك قرائم مواهبك إلي، وجاء

خالصتك وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك واجمع لي الغنى والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والسعة والطمأنينة والعافية ولا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك ولا خلواتي بما يعرض لي من نزغات فتنتك وصن وجهي عن

وحطني من حيث لا أعلم حياطة تقيني بها، وافتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورأفتك ورحمتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما سئل عن الصلاة عليه بعد نزول قول الله يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا، لم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة بهذا النص دون زيادة. ولم يستطع الآخرون الذين يزيدون في خطاباتهم إذا ما وصلوا إلى الصلاة أصحابه أزواجه ذريته، لم يستطيعوا أن يضيفوا أحدا في الصلاة أثناء التشهد. ثانيا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، ليس لأنهم هم وحدهم المؤمنون، إنما لأنهم محملون مسؤولية كبيرة، وهم أيضا هم الارتباط بهم مهم جدا. هداية الأمة، قيادة الأمة، إقامة العدل والقسط منوط بهم، فنحن ندعو الله لهم أن يمنحهم من الرعاية والحظوة والمقام والرفعة ما منحه إبراهيم وآل إبراهيم بسبب مسؤوليتهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعلا في التاريخ وفي الواقع تجد أن آل محمد حظوا بعناية إلهية عجيبة، لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد في القرن الأول وحده، خلي عنك إلى الآن، تعرضوا للسجون وتعرضوا للقتل وتعرضوا للتشريد، وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد، محاربتهم شخصيا ومحاربة فضائلهم ومحاربة ذكرهم وتنصيب آخرين بدلا عنهم، أعلاما آخرين، عقائد أخرى، تاريخا آخر، فضائل أخرى، عملوا كل شيء بديل. في كربلاء يصل الأمر إلى ألا يسلم من أولاد الإمام الحسين إلا واحدا هو زين العابدين. تأتي الدولة العباسية وتسير على هذا النحو في محاربة آل محمد، وتجد ماذا؟ أليس آل محمد الآن أصبحوا أكثر انتشارا في الدنيا؟ ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا. أين هم ذرية عمر بن الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟ أين ذرية عبد الله بن عباس؟ أين ذرية فلان؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد، بركة إلهية. على الرغم مما حصل لهم من تشريد وتقتيل وطرد، يبارك فيهم ويبارك عليهم ويرعاهم فيتكاثرون، يتكاثرون ويحفظون. لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثقلين: لن يفترق حتى يرد علي الحوض. بل تجد من العجيب أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء، غير الحسن والحسين، أيضا ذريتهم قليلة جدا ونادرة جدا. ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين هم ملأ الدنيا، وأنسابهم معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر وفي إندونيسيا، في كل البلدان وبأعداد كبيرة. لماذا لم تتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرضوا للقتل؟ لا، بل كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى ابن بنت عمر، ابن بنت بنت عمر، بالاحترام الكبير. لكن أين هم؟ الكل يعرف شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين في إيران وفي اليمن وفي كل المناطق، معروفون بل بألقاب خاصة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلفظ سيد، وفي مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلفظ حبيب، في بلدان المغرب وفي بلدان أخرى أيضا بلفظ شريف، وهكذا. الناس يميزون ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذرية الحسن والحسين، ذرية الحسن والحسين يميزونهم. في هذه آية إلهية لمن تأمل. ألم يكن علي وعمر وأبو بكر وعثمان يعيشون في عصر واحد؟ أين ذرية الثلاثة؟ أين هم؟ هل تعلم بأحد في اليمن من ذرية أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ الكلام الآن عن ذريتهم، أو تتصورون أنها قضية طبيعية؟ ليست هذه طبيعية، أن يتكاثر الذين يتعرضون للقتل والتشريد والطرد ويتعرضون للظلم، تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، أليست هذه رعاية إلهية؟ والآخرون الذين كانوا ستحظى ذريتهم بالاحترام والإجلال ولا يتعرضون لشيء، ليس لهم وجود. هل كان السنية في أيام بني أمية سيحاربون ذرية عمر بن الخطاب؟ لا. أو سيحاربون ذرية أبي بكر؟ وفي أيام الدولة العباسية كذلك، وإلى الآن لو رأوا واحدا فيه رائحة من أبي بكر لبنوا عليه قبة وهو لا يزال حيا، إن صح التعبير. لكن هنا آية إلهية، أن هؤلاء الذين قتلوا وشردوا وطردوا منذ بعد وفاة رسول الله وإلى اليوم يتكاثرون ويملؤون الدنيا، وهم من يقتلون في أكثر المناطق في الماضي والحاضر. هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ألم يحفظ القرآن الكريم؟ لم يستطع أحد أن يغير أو يبدل أو يقضي عليه. آل محمد قرناء القرآن حفظوا، حاول الطغاة بكل الوسائل القضاء على محمد، على آل محمد، فقتلوا شردوا، حتى كان البعض منهم يبنون عليه عمودا وهو لا يزال حيا فيموت داخل ذلك العمود، ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليهم. ذرية معاوية أينهم؟ ذرية هارون الرشيد أينهم؟ ذرية أناس قريبين منذ 400 سنة أو 500 سنة أينهم؟ إذا كان هناك وجود لهم فقد يكون بأعداد نادرة جدا. كذلك في المكانة في الدين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. أليست هذه المهمة كبيرة؟ وفي الوقت نفسه فضل كبير لأهل البيت أن يقرنوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهم لتنجو الأمة من الضلال. هذه هي وراثة الكتاب التي أعطاها بني إسرائيل والتي تحدث عنها في القرآن كثيرا. وهذا معنى الصلاة الذي يقول لك: الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. هكذا يفسرونها تلقائيا، لا أدري من أين جاء هذا التفسير. لو أن الصلاة منا بمعنى الدعاء، نحن فعلا ندعو ونقول اللهم صلي، لكن لو أن الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يكون معناها أدعو له، لكان الامتثال كيف يكون؟ اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اجزه عنا خيرا. أليس هذا هو الدعاء؟ أن ندعو له وندعو لآله على هذا النحو. لكن هنا نحن نقول اللهم صلي، فنحن ندعو أن الله هو الذي يصلي عليهم. فعندما يقولون الصلاة منا هي الدعاء، لا، هي أن ندعو الله بأن يصلي، ليس معناها مجرد الدعاء منا. أن يكون الامتثال لقوله تعالى صلوا هو أن ندعو أدعية أخرى، صلوا عليه، قولوا اللهم صلي. ألسنا في الأخير طلبنا من الله أن يصلي هو؟ كيف يقولون الصلاة من الله الرحمة؟ الله قال في آية أخرى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه الصلاة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه أيضا صلاة. كلمة صلاة هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول اللهم صل على فلان معناها اللهم حطه من لديك بعناية ورعاية، وامنحه عزة وشرفا، أو أي شيء من هذه الأشياء التي يكون لها قيمة في نفسه. لكن الصلاة على محمد وعلى آل محمد جاءت متميزة، أن تكون على النحو الذي حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. وآخر الصلاة يفسر لنا معناها: إنك حميد مجيد، فأنت مصدر الحمد ومصدر المجد، فمنك الحمد ومنك المجد. أليس الحمد معناه الثناء، والمجد العزة والرفعة؟ إذن فنحن دعونا من له الثناء والمجد أن يمنح محمدا وآل محمد ثناء ومجدا، عزة ورفعة ومكانة. ولو أنها كانت بمعنى الدعاء لكان آخرها إنك غفور رحيم مثلا، أو إنك سميع الدعاء، إنك سميع مجيب، أو نحو هذا. فالصلاة في هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، قتلوا شردوا طردوا في الماضي وفي الحاضر، ولكنهم تكاثروا. آل محمد يملؤون الدنيا، أبناء الإمام الحسن والحسين يملؤون الدنيا، ينتشرون في أماكن متعددة وهم معروفون أيضا. ثانيا، أكد أن هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، يعني أن الله يحفظهم على الرغم من القتل والتشريد الذي حصل لهم، فالحفظ الإلهي لهؤلاء لآل محمد آية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا، أكد أن الصلاة هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، وأن يحشرنا في زمرتهم، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة يجب أن نستفيد من فريضة الحج، ومما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة العظيمة، والعلاقة القوية ما بين ثلاثي الإيمان، البيت الحرام وفريضة الحج وإبراهيم عليه السلام، لأن هناك علاقة قوية بين إبراهيم والبيت الحرام وهذه الفريضة المقدسة. إبراهيم هو من جعله الله ينادي في الناس بالحج، وهو من بنى هو وإسماعيل قواعد هذا البيت، وهو من كانت له المواقف العظيمة في محاربة الطواغيت والمجرمين وفي هداية الناس. ولذا نجد الحديث الكثير والكبير في آيات القرآن التي تتحدث عن الحج تتحدث عن إبراهيم عليه السلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إبراهيم كما تحدثنا في حلقة ماضية هو من أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خادما للحرم، بمعنى أنه يجب أن يكون من يخدم الحرم بنفس المواصفات الإيمانية والتقوى والإخلاص والشجاعة التي يحملها إبراهيم عليه السلام، وكل القيم الإيمانية وليس غيرها. لأن من يدير الحرم ولا يحمل صفات إبراهيم وإيمان إبراهيم سيجعل الحرم حربا على الدين وخدمة لأعداء هذا الدين، وهذا ما هو حاصل اليوم من قبل آل سعود، لأنهم لا يحملون شيء من إيمان إبراهيم ولا من ثقة إبراهيم ولا من عزة إبراهيم ولا من مواقف إبراهيم في مواجهة الطاغوت وأولياء الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إبراهيم أنه يطلب من الله أن يجعل هذا المكان آمنا، لأنه يعلم أن الناس لا يمكن أن يؤدوا هذه الفريضة والشعائر العبادية إلا إذا أمنوا. الأمان مهم جدا لعبادة الناس، لحياة الناس الاقتصادية، استقرارهم الاجتماعي، استقرارهم المعيشي، استقرار كل جوانب حياتهم. فإبراهيم يطلب من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه يعني يعرف أن هذا المكان هو مثابة الناس، مرجع الناس، يأوي إليه الناس. وأن الجانب الأمني مهم جدا أن يأمن الناس، سواء من الجهة التي تعتبر نفسها قائمة على البيت أو أيضا فيما بين الناس أنفسهم، يجب أن يأمنوا في البيت الحرام، حتى لو لقيت من اعتدى عليك لا يصلح أن تنتقم منه أبدا، لأنك في مكان أمنه الله وأراد الله أن يكون آمنا. ولكن كما قلنا لا يأمن الإنسان في هذا الزمن أن يعادي أمريكا، الفلسطينيون الذين ليس لديهم أي عداوة للسعودية ولآل سعود وللنظام السعودي، إنما لديهم عداوة لإسرائيل، لليهود الذين احتلوا أرضهم واحتلوا مقدسات الأمة كلها واعتدوا على الأمة كلها وليس على الفلسطينيين فقط. الفلسطينيون هؤلاء يقبعون في سجون آل سعود، لماذا؟ ماذا فعلوا في آل سعود؟ لم يفعلوا شيء، إنما يحملون عداوة لإسرائيل. هؤلاء الذين يتولون على الحرم هم أولياء إسرائيل وليسوا أولياء الله، ليسوا خدام للحرمين إنما خدام لليهود والنصارى، وهم مستغلين لهذه الأماكن المقدسة. إبراهيم عليه السلام أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ذلك أو أهل ذلك البيت من الخيرات والبركات، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كأنه يقول فقط لا ترزق الكافرين، ارزق من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الأنبياء هكذا يكونون في قمة الاهتمام بمعالم الدين وأيضا اهتمام بما يتعلق بالناس وبالذات الناس القريبين من هذا البيت. يدعو الله إبراهيم، يدعو الله أن يرزق من يسكن جوار الحرم إلى يوم القيامة لكي لا يصبحوا أناس يستغلون الوافدين إليه، أن يعطيهم الله خيرات وبركات حتى لا يستغلون الناس. ليست القضية أنه لأنه هكذا قال إبراهيم من آمن منهم، يعني كأنه يقول لا ترزق الكافرين إذا سيطروا عليه، الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى له كافر حتى له مجرم سأرزقه، ليس من أجله ولسواد عيونه، إنما لكي يأمن الناس حتى لا يستغل الناس، يجيه مكفي من الله سبحانه وتعالى، يوفر الله لهؤلاء أرزاقهم حتى يأمن من يفد إلى البيت من الصدو، لا يصطو من هو حول البيت على ممتلكات الحجاج، ويأمن على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى قوته. كان الإنسان حتى في الجاهلية يحج إلى البيت الحرام وفق ما بين إبراهيم عليه السلام، ويأمن على نفسه من كفار قريش، لكنه في هذا الزمن لا يأمن على نفسه من استحواذ آل سعود، حتى لو أمن على نفسه من الصدق لكن هو أصلا لم يأمن على استغلالهم له منذ أن تحرك ليتجه إلى البيت الحرام، يستغلونه في رسوم كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا يدفعها، رغم أن الله يرزق ولديهم ثروات نفطية هائلة جدا يستطيعون من خلالها أن يقدموا أعظم الخدمات مجانية لحجاج بيت الله الحرام، لكنهم يخدعون الأمة اليوم ويسمون أنفسهم خدام ضيوف الرحمن. ما هي الخدمة التي يقدمونها للحجاج مجانا؟ الإنسان عندما يذهب ليحج يدفع حتى إيجار الزفلت، الطريقة التي يمشي فيها من مكة إلى المدينة ومن المدينة ومن مكة إلى منى إلى عرفات إلى الأماكن المقدسة، يدفع ضرائب حتى على مستوى استغلال له في المسكن، كما تقول الأبحاث أنك في مكة تستطيع أن تستأجر شقة مثلا مفروشة لليلة واحدة في غير أيام الحج بمئة وخمسين ريال سعودي، لكن في أيام الحج تصل هذه الشقة إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة. هل هذه خدمة ضيوف الرحمن أم استخدام واستغلال لضيوف الرحمن؟ أجور النقل التي ينتقل عبرها الحجاج تتضاعف أضعاف مضاعفة عندما يركبون وسائل النقل، إيجارات ملأوا مكة بالفنادق والعمارات التي يؤجرونها لحجاج بيت الله الحرام. إذن هؤلاء ليسوا خدام ضيوف الرحمن، هؤلاء مستخدمين لضيوف الرحمن، يستغلونهم فقط ويجمعون تلك الثروات ثم يعطونها لعيون ترامب، يقدمونها للأمريكيين ولأعداء الله وأعداء هذه الأمة. أكثر من 15 مليار دولار أرباح النظام السعودي من الحج، ثم يقول خدام، أي خدمة؟ قد يحتاج الإنسان عندما يسافر إلى بلد بعيد من اليمن مثلا إلى الصين، قد يحتاج إلى 5000-6000 ريال سعودي، لكن عندما يسافر إلى البيت الحرام على الأقل على الأقل يحتاج إلى 12,000 ريال سعودي. أكبر سفر يكلف الإنسان هو السفر ليؤدي فريضة الحج، لأن هناك من يتولى على البيت الحرام لا يحملون مشاعر إبراهيم ولا يحملون القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى في من يتولى إدارة البيت الحرام. هذا هو صد عن بيت الله، لكن بطرق مختلفة، بل يصل الحال إلى أن يمنع الناس من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام عندما يكون هناك مشكلة سياسية بين أي نظام عربي والنظام السعودي، يمنعونهم وكأن البيت ملك لهم. منعوا الحجاج السوريين، ومنعوا الفلسطينيين، ومنعوا اليمنيين، ومنعوا العراقيين، وفي فترات كثيرة جدا يمنعون المسلمين وكأنه بيتهم وليس بيت الله سبحانه وتعالى، ويمنعون الناس من عن طريق هذه التكاليف المادية الكبيرة جدا. ولذلك قال المولى تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليسوا هؤلاء من أولياء الله وليسوا من أولياء هذا البيت، أولياء هذا البيت هم المتقون، هم من يحملون مشاعر وإيمان وعزة وثبات وإخلاص وصدق ومواقف إبراهيم عليه السلام. فالله حينما يأتي بالخيرات والبركات لمن هم في تلك الأماكن ليس دليل على أنهم مؤمنون، إنما ليأمن من يقصد ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى رزق كفار قريش وجعل لهم رحلة الشتاء والصيف، وقال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكي يأمن حجاج بيت الله. فبالتالي تلك الخيرات والبركات ليست دليل على الحق، إنما لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن البعض من الناس يقول: ما دام الباري أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم إذن هم على حق، وما دام الله جعلهم أولياء على البيت إذن هم على حق. كان أبو جهل أيضا يقدم خدمات لمن يحج إلى بيت الله أكثر مما يقدم هؤلاء، هؤلاء يربحون من الحجاج ولا يقدمون خدمات مجانية بتاتا. ويتأمل الإنسان أين تذهب أيضا تلك الأرباح التي يجنونها من هذا البيت، تذهب إلى أعداء الله لتدمير هذا الدين وقتل هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منتهن في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا، ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا، ويركب طريقا وبيلا، ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع والراحة من الكدح الموجع والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه يأتي ربه ويلقاه، وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لا لكل كل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان، ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: باقي شوية ونوصل ريدة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سبح
3: سبح. رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
4: وأنا معكم
5: حاجة. سبحانه استغفر والله عندك جزء مني هذا الرحمة.
6: وكلنا على الله.
7: يا ساتر يا الله استرك.
8: لا علي أنا.
7: أنا عكسر يا يحيى.
8: شعلش يا فاضلة.
7: طرح البندق من يدك.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السابعة.

0: يا الله رمضان، شوعي طرحت البضاعة في الخيمة.
1: أيوة يا عم حمادي، وزيد وضك في الخيمة. يا الله سكين الغايف،
2: يا حنان يا منان يا قديم الإحسان.
0: نراعي شوية يكمل المطر وبعدين نتحرك، أو ما قلت يا شايخ؟
2: ما قلت يا شوعي، خبرك
1: إلا الطريق مقطوع من السيء، ما بلا الصبر.
3: خيرة الله يا حمادي،
2: أحسن كل خيرة. قر يا حمادي قر، العجل من الشيطان.
0: هاي وصلت، ما تأخر فيها الخير. أقل شيء نتأكد إن الطريق آمن وما عاد بش خوف أو ميا يحيى.
3: جدوديك الخبر، جدوديك الخبر، يتحاكمين أبد في صنعاء.
0: أقل شيء كان عاد قل صاحبك، كان عاد نبيني أخوك أخوك يا يحيى.
2: صلوات على رسول الله وآله.
4: احنا متوجهين الى بيت الله الحرام، وخرجنا من بيوتنا ودارين ان اي واحد مننا يمكن يعود ويرجع، ويمكن يختارها الله الشهيد، مرض او قطع طريق او اي حاجه.
1: صدقت
3: صدقت يا شيخ حسن،
4: علينا نحسن النية بس ونعقد العزم ونتوكل على الله.
0: صح يا شيخ حسين صح، بس ما قال لي الا زي وصاحبي ساكت.
3: عاد احنا فيها يا حمادي، ارجع صنعاء.
0: ما هو ارجع صنعاء.
3: ايه ارجع صنعاء.
0: والله ما افلتك لو يقطعوا راسك.
3: كان مالك انت والمجابر هذا اللي محد يتحاكى بها.
0: المسامحة خباله، اشتي احلقها عليك ولا ابري ذمتي؟
3: ذمتك برية وحلقها على راحتك.
4: اهدؤوا يا جماعة الخير، ما بالله لينوا طباعكم شوية، السفر قطعا من جهنم.
0: كلام يا شيخ حسين كلام، وما بدا علينا نبدي عليه. أو كيف يقولوا يا يحيى؟
3: كيف يقولوا؟ ما بدا بدينا عليه.
0: ده الحين من هو الذي برع على الثاني؟
4: نشتي الصدق يا يحيى، أنا قدريت للمح حمادي ضابح منك.
3: خير يا أخي، أوقد حمادي برا على ذمته. وقدوا رب الملائكة ور.
4: سبحان الله العظيم، سبحان الله يا الله يا كريم.
0: والله ما قد اتحاقيت.
4: حمادي اشتي يقول لك، لو انت وحدك ان انتو جمعة طول اليوم او ميا حمادي.
0: ايوه يا شيخ حسين كلام في محله، والله انك بريت على ذمتك.
3: ما شاء الله
4: بهذا الغيث يحيي الله الارض بعد موتها، وبحياه الارض يحيي الانسان والقرش.
3: سبحان الله العظيم،
4: سبحان الله.
3: والمستفيد حمادي يشتري برخيص ويبع بغالي.
0: ما هو يا يحيى جالس بعدي ما رضيت رحلات.
4: استمدروا قلنا كروا الله، يخف المطر، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه، سبحوا واستغفروا الله.
1: صدقت يا شيخ حسين ان الذكر في هذا الوقت مستحب امانه.
3: اسبحوا صلوات، سبحوا واستغفروا. والله
1: والله.

0: السلام عليكم يا جد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جيت أجلس عندكم.
1: هيا بمحمد، هيا بالبزي، هيا بمحمد، هيا هيا بالبزي. أو أكون أقول لك الحج محمد؟
0: على ما تشتوي يا جد.
1: أيامه مالك ما ترقد؟
0: قد رقدت بعد العصر، وذا حين جيت أحرس معاكم.
1: رجل يا محمد رجل، ما شاء الله عليك
0: يا جد.
1: ما قد معانا.
0: سيروا ارقدوا انتو، وانتو حقكم الفندق عندي، وانا احرس للصبح.
1: واذا جاء عرج يا محمد ما عاد تسوي؟
0: ارميه بالبندق.
1: اول اعلمك كيف ترميه بالبندق، وبعدين تجابر او ما.
0: ايوه يا جد، هتعلموني ذا الحين.
1: ذا الحين الناس راقدين.
0: كان يا حين
1: ترجع اقول لك يا حين.
0: خلاص يا جد، كان حازوني.
1: ما تشتي حازك يا محمد؟
0: حازوني حق الحرش والجوهره.
1: جالس هالجوهره في ذهنك؟
0: ايوه يا جد، اشتي واحده.
1: ما تفعل بها يا محمد؟
0: اديها لابي. هو صدق يا جد ان الجوهره لو احطها حجم بريال يقع ريالين؟
1: من قال لك هذا الخبر يا محمد؟
0: قالت لي امي.
1: ها الحين دريت ما تشتي من الجوهره.
0: كيف يجي الحنش الذي معاه الجوهري يا جد؟ كبير قوي ولا شويه؟
1: يجي كبير ومعه كروب،
0: والجوهر عنيد رحى
1: تجي وسط راسه.
0: وهو صدق يا جد ان الجوهره تسرج في العشي؟
1: ايوه يا محمد، قالوا والله اعلم.
0: انتو قد لقيتوا جوهري يا جد ولا قد بسرتوا واحده؟
1: ماشي، ما قد لقيتش، لكن زمان كنا في العشي وإحنا في الجبال، كنا نفسر حاجب بتسرج، مش إحنا دارين ما هي.
0: يعني النبي الجوهر الصدق يا جد؟
1: يعلم الله يا ابني، العلم عند الله. عجائب الأرض كثيرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: هانا بحرش أبو جوهري يا جد.
1: العلم عند الله يا محمد. بعدها ما بتعرف أصي هذا الذي في يدك؟ ما ردتها؟
0: إذا لقيت حنش أضرب في راسه وأشل الجوهرة.
1: إليك لي أقول لك بحاجة أحسن من الجوهرة.
0: أيوة يا جد، أيوة، ما هي؟ قولوا لي.
1: العلم يا محمد ضروري تقع علامة وقاضي، لأنك ولد ذكي.
0: إن شاء الله يا جد. حاضركم يا جد، أسير أرقد لي شوية.
1: أيوه يا ابني، قوم ارقد ولف روحك شوية، تصبح على خير.
0: وانتم من أهل الخير يا جد، مع السلامة.
1: مع السلامة يا محمد. جالي الحنش أبو جوهره.

0: هذا من هو جاي؟ محمد؟
1: ايوه يا بانا.
0: مالك ما ترقد يا ابني؟ عن سافرة الصبح تعب عليك السهر.
1: كنت بنحرس مع جدي.
0: قول صرت تشغل جدك ها وصاحبه؟
1: جدي كانوا موحدهم، ما بحط صاحبهم عندهم، صرت احرس معاهم.
2: ما شاء الله على الرجال حقي، الله يحفظك من كل عيب.
0: هي جي يا ابني جي، ارقد بقعدي وانا اسير احرس مع جدك.
1: حاضر يا ابا.
0: خاطر يا مري؟
2: قل لخالي يرقدوا شوية، تعب عليهم قدم كبيرين.
0: قال لك كبيرين عاد وأحسن مني يا فاطمة.
2: الله يدي لكم العافية جميعا.
0: كان خاطرش محمد.
1: ها يا با.
0: لا تفلت أمك وحدها، أنا عاد أسير عند جدك. خاطركم.
2: وداعة
1: مع السلامة يا با.

0: مساء الخير يا أخا. مساء النور والعافية يا نسر. ارحب يا إيه.
1: المعذر منك يا شيخ حسين، زاد علينا النوم، اتأخرنا عليك شوية.
0: ما عليك ما بشكلك. وبعدها محمد ابنك كان عندي، الله يحفظه لك يا إيه.
1: الله يحفظه ويحفظنا جميع. انجا صاحبك يا أخا،
0: سبق مع أصحابه حق شعوب.
1: الله يفتح عليه، ما لاش داري والله. بين أقول إنه بيوان زكهانا أخا،
0: قد قم محمد بالواجب.
1: شغلك يا أخي وما
0: ولا شغلني ولا حاجة، بالعكس سامرني وجابرني ما شاء الله عليه، ولد ذكي وعاقل.
1: الله يصلحه ويهدي. هي ما رأيك يا خال حسين لو تقوم ترقد لك شوية وأنا أستلم بدلك؟ أنا
0: أرقد مية يا حرام، ما تصه شمتت لي هانا جنبك لا هو عينه.
1: ما بشبك مفتلك أنا خال حسين.
0: تصبح على خير يا نسب.
1: وأنت من أهل الخير يا خالد.

شكري.

0: عبدك الله.
1: سلامت يا زيد، ما عرف بتسألها هذا يا لطيف.
0: من أمس العجيب تعب، يمكن شوي برد.
1: يا الله يا شوعي شوعي، تجي يا جي.
2: أيوة ما هو
1: مع الزيت تاعب، طلع فوق الجمل خلي يرقد شوية ويبسل لنا شوية سعتر، نفعل قهوة سعتر على عسل للساعة لحق.
2: الله الله، ما أضع من آدم عادوا أمس بخير. ساعة الرياء قرب يا زيد قرب. سكا أوه الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادي.
1: اقدب يا جوعي اقدب يا من على تلتي.
2: حاضر من عيني يا عم حمادي، ولا تقلق علي
0: يا رب.
3: محمد ابني، محمد بسرته.
1: ها محمد ابنك؟
3: ايه
1: ماشي، ما قد بسرتش عينه.
3: ما قد بسرته وزايد عينه، لا يجيهم كانوا يحطبوه وياه ولا يعلفوا.
1: ماشي ماشي، زايد مسكين مريض من امس، برد وحماه وذاك بارك. ها
3: عين عيسر هذا الجني، والله لو تدري امي يا حمادي لا تجنن. ندوره يا رب استر يا الله. عني دوري يا حمادي، عني سنبتري.
1: اهدى يا أخي يحيى اهدى، وأنا عاد أجي أدور معك. اهدى يا شوعي شوعي راعي هانا، لو ما نرجع تماما.
2: عند أخر يا عم حمادي، عند أخر يا عم يحيى، يخطب علينا ما بلا نخطى دلحي.
1: وانا يجهلوهم الجن.
3: يا حمادي يخطان سنك الأول دينه.
1: يا الله يا الله استك.
4: تتابعون في الحلقة المقبلة.
5: بس يا خال هذا ولا كلام، قوم ارقد.
3: لكن يا خال
5: انا من برحاقي، قوم ارقد.
6: انا السبب قد كنت قاعدة اجلس في بيتي اضم راسي انا وابني. وانا السبب
5: بس يا بلبي.
1: هل تعرف الطريق الى مكة؟ قصدي كيفي آمنة.
2: أول قل لي مالك قلق يا حمادي، أو قلق على حقك البضاعة.
1: قل لي يا شوعي.

0: كنتم مع تانوما الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهداً مصوراً في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. طبعا مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن إحدى القصائد الفصحى التي وثقت مجزرة تنومة في هذه الفترة وفي هذا العصر، بعد أن تم توثيقها أدبيا كتابيا من خلال دراسات ومن خلال متابعة الدكتور حمود الأهنومي. كان الشاعر الأخ الشاعر والأديب جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية. اليوم نواصل استعراض بقية

0: تفصيل الجريمة قتل حجاج تنومة، وتوقفنا عند قوله بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. ونريد فقط تذكير سريع بالأبيات السابقة ثم ندخل في استعراض ما بقي من الأبيات. تفضل أخي هايل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا أود أن أشير للأخوة المستمعين الآن، هذه القصيدة هي من أروع ما كتب في هذه الفترة بالذات عن مجزرة تنومة. طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية. في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب. ولد في ضحيان صعدة، ثم استوطن روحان من بني حبش، ومات بها سنة 1352. يقول في، طبعا هو يقول في مطلعها: خبيثات مكروهن جمنا بوقتنا، يصيرن طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى، لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرك شملهم، وحرمته مهتوكة جلدها يفرى. قال: ينام بنا المجد الأثيل ومثلكم، إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم، ونازلة عظمى تعمكم طرا. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة، تمام. غدا وافد البيت العتيق مجندلا، يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، يعني أكيلة لأصناف السباع وغيرها، على غرة كرت عليه إذا كرت. يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا. أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري الذي توفي سنة 1364: ألا من لطرف فاضت الهملان، في دمع على الخدين أحمر قاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بطاس في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدواني، من المعركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن، أقصد قرآن،
0: نعم،
1: من ابن سعود والخوارج قومه، على غير ما جرم جنته يداني، عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده، وباتوا بطرق الغي في جولان، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا، وغادروا يسومهم صرعى ترى بعياني، فنسوم وحش الفلات وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذناني.
0: لم تسمع بذا أذناني. أنا كنت أشتي أسألك السؤال المهم، يعني لماذا غيبت هذه المجزرة إعلاميا وأدبيا وثقافيا، بالرغم أنه موجود التوثيق الشعري والأدبي والتوثيق السردي، لماذا غيبت هذه المجزرة هنا في الشارع اليمني؟
1: تغيب هذه المجزرة عن المناهج حتى، وكان هناك صمت مطبق سواء في الكتب والمدونات أو في المناهج الدراسية. عاشت هذه المجزرة في بطون الكتب المخطوطة، لم تكن بذلك الشكل الكبير الذي طبعا لو تحدثنا عنه، بأنه نريد أن نوضح نقطة، هي أن الذين نجوا من هذه المجزرة هم أوصلوا نقلوا هذه المجزرة المروعة على ألسنتهم للناس.
0: نعم.
1: ومن ثم الأدباء تفاعلوا ورسموها بطريقة الشعر في بوتقة شعرية.
0: صحيح.
1: نعم. وأصبحت رواية شعبية التي تم تناقلها على ألسنة الحجاج الذين نجوا ووصلوا، والأدباء ترجموها بطريقتهم. دائما الأدب هو ما يؤرخ وما يترجم. طبعا عاشت هذه المجزرة أيضا في بطون الكتب، في من تحدث عنها في الكتب، تمام. وأيضا الصدور المكلومة، لكنها أقصيت عمدا من المتن كما نقول.
0: صحيح.
1: للمناهج والكتب المدرسية خلال حقب سياسية مضت، يعني هذه العقود التي مضت.

0: لماذا؟ التغييب لم يكن نسيانا بل كان محوا
1: متعمدا
0: منهجي متعمد. نعم ومنهج. ما هو السبب؟ هذا المحو المتعمد المنهجي الممنهج فرضته موازنات السياسة طبعا وتهاليز الدبلوماسية التي أثرت التي جعلت الصمت هنا يخيم مكان الحقيقة. ثم الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف، يعني هي حرمت هذه الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف.
1: صحيح.
0: ولكن في هذه الفترة وفي ظل وجود المسيرة القرآنية وقيادة آل البيت عليهم صلوات الله وسلامه، هم من عادوا وفتحوا أذهان الناس إلى هذه الأشياء التي يجب أن لا تنسى. وبما أننا في الحلقة الثانية فنحن لقصيدة الأستاذ الأديب جميل الكامل، نحن نوجه للأستاذ الجميل الكامل شاعر حب وأديبها التحية. وأيضا نحن هنا في هذا الحلقة إن شاء الله سنتحول، يعني سنقرأ ما تحدثنا عنه بإنجاز.
1: نعم.
0: ثم سننتقل، الشاعر ينقلنا من السرد إلى المشهدية. في هذه الحلقة سوف ننتقل إلى المشهد وإلى الدراما.
1: صحيح.
0: يعني أهو كان الآن يعني يجب أن نربطها بالأبيات السابقة من حينما قال: تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم. تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أقدم. على فعل ما يدمي صخور الدنا أسا، على فعل جرم ليس يرضاه مجرم. بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. 3000 مساكين كلهم إلى الله يشد العزم لبوا وأحرموا. يعني نحن وصلنا إلى البيت السابق.
1: نعم.
0: وكان لابد أنه هنا الآن هو الأستاذ الشاعر جميل الكامل حينما تحدث هنا: بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. ثم قال: 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم لبوا وأحرموا. هنا الشاعر الأستاذ جميل الكامل ركز على أن هؤلاء الحجاج، يعني يوضح لنا ويشرح لنا كما تحدثنا في السابقة الحلقة السابقة عن هذا البيت، أنه هنا يوضح نية الحجاج، نية الحجاج السليمة الطاهرة التي توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. وحين أعجبني هنا حينما قال: شدوا العزم، يعني كانوا يمتطون العزم.
1: الله.
0: جعلوا العزم من من من فكرة إلى مركوب مادي، يعني كان يعني
1: صحيح.
0: وكأنهم سيأتي في بيت لاحظ في النص موضوع يعني مغاير لهذا الموضوع تماما سنتحدث عنه عندما نصل إليه.
1: نعم.
0: ثم هنا يواصل بالتفاصيل هذا البيت الثاني، يواصل بالتفاصيل: رجالا حفاة عزلا في طريقهم إلى الحج سعثا وي كأني أراهم.
1: الله.
0: يعني طبعاً هذا البيت هنا هذه الصورة الشعرية الدرامية يبلغ الشاعر فيها قمة التأثر.
1: نعم. عفوا أخي هايل.
0: نعم.
1: هنا جزئية مهمة، وأنت حتى وأنت تقرأ قرأتها بالتقطيع: رجالا حفاة. نعم. عزلا. هذا التقطيع المتعمد، حتى أنه عامل بينها فواصل، هذا. نعم. البرواز المتعمد لكل كلمة، ماذا أراد بها الشاعر؟ ربما يؤكد.
0: هذا أراد أن ينقلنا إلى المشهد أمامنا، يعيد لنا أن يكسر حاجز جدار المسافة الزمنية والتاريخية لينقلنا إلى أرض المعركة. إلى أرض الحجاج، وكأننا نسير معهم. يعني قبل. نعم. أن قال: رجالا حفاة عزلا في طريقهم إلى الحج شعثا وي كأني أراهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وهم محرمين.
0: نعم. بعدين رجالا، هنا يقصد بالرجال الرجال، يعني الرجال الرجال الذين هم رجال بالمعنى أنهم رجال، هذا رجل وهذا رجل، ورجال بمعنى أن هذا راجل وهذا راجل يعني
1: يمشون بأرجلهم.
0: نعم.
1: رجالا وركبانا يقول الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيوة رجالا حفاة. الآن يشهد لك هؤلاء الحجاج وهم يسيرون إلى الحج شعثا، يعني قال وي كأني أراهم. وهنا أراد أن يكسر جدار المسافة التاريخية والزمنية.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: وبلغ أيضا كما قلنا ذروة التأثر هنا، وهو يعني يشرح حالتهم كيف كانوا رجال حفاة عزل شعث، تمام، وهم ذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى وهم في أقصى حالات الضعف الإنساني والانكسار والخضوع أمام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: طبعا هنا ينتقل في هذا البيت الشاعر من السرد السابق في الأبيات السابقة إلى المشهد الحي، إلى المشهد الحي. يعني شوف لما يقول وي كأني أراهم، يعني هذه نادرة، يعني هذه أداة، وكلمة وي هذه أداة بلاغية نادرة، وهي أداة جميلة جدا ذكرت أيضا في القرآن.
1: الذهول الكريم. الذهول، نعم، ذكرت في القرآن على لسان آل موسى عندما رأوا خسف الله به بقارون فخسفنا.
0: نعم.
1: به قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، حالة الذهول هنا.
0: نعم،
1: صحيح.
0: وبهذه الأداة البلاغية استطاع الشعر أن ينقلنا من مقام الشعر الذي نحن نقرأ شعر أو نسمع شعر الأستاذ جميل الكامل إلى مقام الشهادة. يريدنا الشاعر، يريدنا الشاعر هنا أن نصبح معه شهود،
1: الله،
0: شهود عيان
1: الله
0: على هذا المشهد،
1: الله، تمام، صحيح،
0: وعلى
1: صحيح.
0: هذا المشهد المباشر، وهو أعاد لنا هذه التفاصيل في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. يعني الانفعال الذاتي، هذا الانفعال الذاتي كأني أراهم فيما بعد، هو الذي كما قلنا يكسر جدار المسافة التاريخية، يحول الذكرى إلى إلى إلى يعني شيء مباشر، إلى شيء حي.
1: صحيح.
0: يعني هو
1: صحيح.
0: استحضر هنا الحجاج أمامنا في هذا المشهد، في هذه الصورة. يعني هذا البيت الجميل الرائع الذي ظاهره وصف دقيق، هو باطنه إجبار المستمع أو إجبار القارئ أو المستمع على رؤية المشهد كما يراه الشاعر.
1: صحيح.
0: يعني نقل لنا الألم وجعله معايشا لا مرويا.
1: الله.
0: لا مرويا، معايشا لا مرويا،
1: الألم مستمر.
0: نعم.
1: على بعد
0: وهنا استدرجنا استدراجا عاطفيا لنكون شهودا. نعم،
1: جميل، الصورة هذه رائعة جدا. وكأني أراهم، يعني حتى بعد 100 سنة وأكثر من 100 سنة ما زال الألم موجودا وما زال الجرح غائرا.
0: نعم.
1: هو يريد أن يحيي الجرح فينا، ويعني يحيي.
0: نعم.
1: يحيي الظلم والجور الذي حصل عليه هؤلاء الحجاج من هؤلاء الظلمة ولم ينصفوا إلى اليوم، فهو.
0: نعم.
1: كأنه يريد طبعا يواصل الاستعراض إلى الله، يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة، وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة، وإن ضموا سقاهم
0: وإن ضمئوا. نعم.
1: وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا.
0: الشوق زمزموا.
1: يا
0: نعم.
1: سلام. يعني الرغبة كأنه دخل إلى قلوبهم ودخل إلى عاطفتهم،
0: وكأنه يعيش معهم
1: بعد أن قال وكأني أراهم، الآن يعيش حتى مشاعرهم ربما.
0: يتضح أستاذ مطيع أن هذه الأبيات الجميلة، الموسيقى الروحية الموجودة داخل الأبيات، هذا البيت العاشر والبيت الحادي عشر، يتضح صوفية الشاعر إلى الله، يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة، وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرقوا من الشوق غيمة، وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا.
1: الله.
0: يعني التكرار لهذه المفردات،
1: الشوق.
0: تمام. يعني تكررت 3-4 مرات داخل البيتين.
1: صحيح.
0: في هذين البيتين تكررت مفردة الشوق 4 مرات.
1: صحيح.
0: طبعا هذه الموسيقى الروحية من البيت هذا الذي البيت السابق الله يحدوهم، هو صوت، هو صوت يعني الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحقيقة، وكم شوقا تغنوا ترنموا. يعني
1: وكأنه لا أنا أقول لك.
0: أنا أقول يحدو يحدو حينما يحدو مثلا الراعي بإبله.
1: أيوة.
0: في الطريق الجاف الموحش. يعني بما أنهم تغنوا وترنموا كان صوتهم كان تغنيهم الروحي هو زادهم هو زادهم.
1: صحيح. وكأنه أنا أيضا أتخيل الصورة وهم يمشون يلبون، ربما وهم ماشين لبوا وقتلوا وهم يلبون.
0: نعم
1: يعني زي المهاجل يعني والمهايد والأشياء اللي بيعملوها يعني المزارعين في المزارع هي نفس الطريقة ولكن بذكر الله وبالشوق إلى مكة وبالتلبية. هكذا هو هي الصورة التي أنا أراها من الأبيات.
0: أيضا على لو تعملنا في هذا البيت نجد الشاعر أيضا يستحضر ثقافة قوافل الحجيج وأهازيجهم.
1: أيوة
0: وأهازيجهم الروحانية. نعم
1: صحيح، هذه الفكرة التي أرادت إيصالها.
0: نعم
1: تفضل.
0: تمام. يعني كيف عظم الشاعر الشوق هنا.
1: تمام صحيح.
0: لكن هم كانوا في حالة من السعادة الروحية.
1: أيوة تمام. صحيح.
0: والوقت العالي حتى لحظة قتلهم واستشهادهم.
1: نعم.
0: يعني الشاعر يريد أن يقول لنا أنهم كانوا في حالة من السعادة يعني مشتاقون، كانوا مشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وآله.
1: اللهم
0: صل وسلم. حتى لحظة قتلهم مما يضاعف من صورة الجريمة هذه، من فداحة الجريمة.
1: نعم.
0: هذا البيت يوضح لنا إذا تحملنا في عمقه فهو يوضح لنا فداحة هذه الجريمة. الشعر أراد أن يوضح لنا يضاعف فداحة الجريمة. نعم
1: صحيح. أيضا في البيت التالي هنا صورة جميلة وفي باطنها أيضا حتى توضح فداحة الجريمة مقابل ماذا. يقول الشاعر: وإن طال درب السير أدناهم هوى أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا. أيش الجمال يعني. يقول
0: نعم.
1: أيوة. إذا المسافة طويلة. تفضل.
0: نعم.
1: تفضل.
0: طبعا هنا وصل الشاعر أنا أعتقد إلى قمة الروحانية، إلى قمة يعني هنا الوصول، يعني وصول هؤلاء الحجاج. وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا. يعني إذا طال الطريق لم يبعدهم بل أدناهم. تمام.
1: صحيح.
0: ومصدر هذا الإبناء هو محمد صلى الله
1: عليه
0: هو محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
0: أي حبهم للنبي.
1: صحيح.
0: هم حجاج، هم ذاهبون إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولا زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: وسيلتهم وزادهم هي الصلاة على الحبيب محمد صلى الله
1: صحيح.
0: عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم.
0: كما أراد أن يقول لنا الشاعر.
1: أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
0: شكرا جزيلا.
1: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: الله يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع منذ انطلاقتها وعلى مدار تاريخها، وهي عنوان للحرية والسلام والمحبة. ولا شك أن أثير إذاعة صنعاء لا يزال على الوعد نفسه، يتقاسم مع مستمعيه أجمل اللحظات وأدق التفاصيل.
8: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم. ومن التأريخ نأتي بالمثل لنعتبر.
9: روي أن المنصور العباسي قدم للحج، فكان يخرج إلى الطواف وفي آخر الليل مستقرئا ومتلمسا، فيطوف ويصلي ويدعو:
10: لبيك اللهم لبيك.
9: وحدث أن خرج ذات ليلة فسمع رجلا يقول:
11: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع.
9: اقتصد المنصور في سعيه حتى ملأ مسامعه من قولة الرجل، ثم خرج من الطواف وأرسل إليه وهناك:
12: ما هذا الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني وآلمني.
11: يا أمير المؤمنين، إن أمنتني على نفسي آتيك بالأمور من أصولها.
12: أنت آمن على نفسك؟
11: إن الله استرعاك أمور المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا ورجالا في أيديهم السلاح، ثم سجنت نفسك في قصرك وبعثرت عمالك في جباية الأموال وجمعها، وهؤلاء آثروا على ألا يصل إليك من علم خبر الناس إلا ما أحبوا، وألا تطلع من أمورهم إلا على ما أرادوا، وألا يخرج إليك عامل فيخالف أمورهم ويطرح رأيهم إلا عابوه وشتموه عندك واغتابوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره.
12: ويلي ويلي، ليتني لم أخلق في الدنيا. اسمع، كيف أحتال لنفسي؟ أرجوك انصحني.
11: يا أمير المؤمنين، افتح الأبواب، سهل الحجاب، انتصر للمظلوم واقمع الظالم، وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب، وقسمه بالعدل والحق، وأنا الضامن على الذين هربوا منك أن يأتوك ويتابعوك على إصلاح أمورهم وأمورك.
9: أترون أن ذلك جميل؟ إنني أراه الأجمل. صدق النصيحة خير من السكوت على الأذى، إسهاما في درء الأعمال القبيحة، وكلمة الحق في مكانها وأمام أي كان هي الأجمل في كل مقام ومقال.

0: من الإرشيف.
1: هنا صنعاء طاقات متجددة ومحطات شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع، ومكانة مرموقة ما تزال تحتلها إذاعة صنعاء في وجدان المستمعين. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم في هذه المساحة برنامج
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا
1: حجا مبرورا.
2: لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له،
3: وحده لا شريك له،
2: له الملك
3: له الملك
2: وله الحمد.
1: إعداد يحيى ناصر الدرة،

0: تقديم فاتن محمد اليوسفي. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حج مبرور. وقد آن لنا الآن، وبعد أن تحدثنا عن المقدمات وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من استعداد ونفقة حلال وتبرئة للذمة ونحو ذلك كما أسلفنا في الحلقات السابقة، آن لنا الآن أن نتحدث عن المناسك العشرة التي ينبغي للحاج والحاجة أن يكون على معرفة تامة بها، لئلا يكون هناك خطأ قد يسبب إلى وجوب أن يفدي الحاج أو الحاجة بدم، وهو كبش أو شاة. وأول المناسك ومن أهمها الإحرام، الذي لو لم يعمله الحاج فاته الحج، لأنه ركن من أركان الحج. والأركان الهامة التي يفوت الحج بفواتها بالإجماع من المناسك العشرة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي يسمى طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة. فالأولان الإحرام والوقوف إذا فات فات الحج، والثالث الطواف الذي يأتي بعد المبيت بمزدلفة وهو طواف الحج، يجب العودة له ولإبعاضه ولو ترك ربع شوط. وهذه الثلاثة المناسك أركان لا يجبرها دم، وزاد بعضهم السعي بين الصفا والمروة. وفي هذه الحلقة نتكلم أولا عن الإحرام. إحرام الرجل أن يتجرد من جميع الملابس المخيطة ويبقى بإزار ورداء لا غير يغطي بهما جسمه ما عدا الرأس، فإنه لا يغطيه أبدا ما دام محرما إلا بشيء غير مباشر مثل المظلة تقي من الشمس وتقي من المطر. ويتوخى أن يحرم عقب صلاة فرض ندبا، فإن لم يكن وقت صلاة مفروضة فليركع ركعتين. وندب أن يغتسل قبل الإحرام ويتطيب في جسمه لا في ثوبي الإحرام، ويأخذ من شعره ويقلم أظافره. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها نفس الشيء، تحرم عقب فرض أو ركعتين، وإذا كانت حائضا أو نفساء فتغتسل وتحرم. وليس على المرأة جناح في أن تلبس المخيط، لأن إحرامها في وجهها، وكن يغطين وجوههن إذا أردنا بثوب غير مباشر للوجه. وبعد التنظيف والغسل ينوي الحاج والحاجة بالإحرام للحج أو للعمرة متمتعا بهما إلى الحج أو بهما معا، ويشرع بالتلفظ بالنية. فإن كان العمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا قال لبيك حجا. اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظمي، اللهم فتقبله مني يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ويشترط أن يكون الإحرام من الميقات، ولا يجوز تجاوزها إلا وقد أحرم الحاج أو الحاجة، إلا في حالة أن الحاج أو الحاجة سيقدم زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيكون المرور من جدة ثم المدينة المنورة، فمثل هذا لا يحرم إلا بعد توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وتسمى الآن أبيار علي. أما ميقاتنا نحن اليمنيين فهو يلملم، وذلك لمن يأتي عن طريق البحر أو على متن الطائرة أو طريق الساحل، ولمن يأتي عن طريق البر. يحرم اليمانيون من واد اسمه واد المحرم. وعلى كل، ففي الطائرة يعلنون، وكذلك في الباخرة، وكذلك في الباصات يعلن الجميع أن الميقات نمر منه بعد قليل. وبعد أن تحدثنا عن النسك الأول من مناسك الحج، ننتقل إلى النسك الثاني وهو طواف القدوم، الذي يأتي بعد الإحرام وبعد وصول الحاج مكة مباشرة، يتجه إلى الحرم فيدخله ويمشي إلى الكعبة المشرفة داعيا الله سبحانه وتعالى، خاشعا خاضعا لله، ثم يقصد الحاج الحجر الأسود فيستلمه إن أمكن مباشرة بتقبيل أو لمس، وإن لم يمكن فتكفي الإشارة ولا لزوم للدخول في الزحام إذا كان هناك زحام، فقد يحصل محذور يجعل الحاج آثما، وبعد ذلك يشرع في الشوط الأول من الطواف الذي هو طواف القدوم. والطواف 7 أشواط، تسرع في 3 الأشواط الأول لا غير، ويدعو الله سبحانه وتعالى خلالها ويذكره بما أمكن، ويتجنب الحديث مع الطائفين خصوصا إذا كان من أمور الدنيا، مع أنه لا يفسد الطواف لكن الأولى تجنبه، لأن الحاج في تلك الحال في عبادة. وبعد 7 الأشواط يركع 2 ركعات في مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من الحرم. ويأتي بعد ذلك النسك 3، وهو السعي بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا يحسب شوط، ثم من المروة إلى الصفا وهذا يحسب شوطا ثانيا، لا كما يخطئ الكثيرون فيحسبون ذلك شوطا واحدا. وتنتهي الأشواط 7 عند المروة، ويذكر الله ويدعوه طيلة السعي، ويرمل أن يحمل الرجل بين الميلين الأخضرين، ولا مانع للتاعب أن يستأجر عربة يركب خلال السعي عليها. ويغلط كثير من الحجاج عندما ينتهون من السعي وقد وصلوا المروة، وخصوصا من يحج لأول مرة، فيرون المعتمرين يقصرون شعرهم فيعملون مثلهم، وذلك خطأ كبير، لأن الحاج المفرد لا يحل ويقصر إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك.
0: حجا مبرورا،
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
2: من الإرشيف.
3: هنا صنعاء، صوت سيبقى عنوانا للريادة والتميز والإبداع.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز تلك الدروس أن الاعتذار، الدرس الأول، الاعتذار السياسي ليس له قيمة إذا لم يقترن بإنصاف عملي، فقد يظهر الجاني الندم والأسف، ولكنه يظل متورطا إذا لم يحاسب القتلة ويرد الحقوق. الكلمات الرقيقة لا تمحو الدماء ولا تعوض الضحايا ولا تبرئ المسؤول من تبعات الجريمة، والدرس الذي مر لنا يبين أن الاعتذار قد يستخدم أحيانا لامتصاص غضب لكسب وقت وليس لتحقيق العدالة. في واقعنا يجب أن لا تنخدع الشعوب بالخطابات الناعمة إذا لم تتحول إلى قرارات وتعويضات ومحاسبة. العدالة تقاس بالأفعال وليس بالبيانات، برد الحقوق وليس بمجرد إعلان الأسف. الدرس الذي نستفيده أن الكلمات رخيصة والأفعال هي ميزان الصدق، فمن اعتذر بصدق دفع الثمن ومن تنصل بقي كاذبا أمام التاريخ. الدرس الثاني، استخدام الجماعات التكفيرية كأداة لتنفيذ المجازر ثم التخلص منها سياسيا لأسباب أخرى لا يمحو مسؤولية القائد الأعلى. فالنص والدرس الماضي يوضح أن ابن سعود استخدم إخوان الغطغط لتنفيذ المجزرة ثم قاتلهم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن ليس لأنهم قتلوا حجاجة بل لحماية ملكه، وليس القصاص عن جريمتهم. ولا ذكر، لم يرد أي ذكر عندما خاض معهم صراعا، لم يرد أي ذكر لقضية مجزرة تنومة. هذا يكشف أن العقاب الذي لحق بهم كان لأسباب سياسية أخرى غير سبب مجزرة تنومة، وليس لأنهم ارتكبوا هذه المجزرة. في واقعنا المعاصر بعض الأنظمة قد تستخدم ميليشيات وجماعات إرهابية لتنفيذ أجنداتها ثم تدعي محاربتها عندما تصبح خطرا عليها. أي تحقيق جاد يجب أن يكشف العلاقة السابقة بين الأنظمة وهذه الجماعات وأن يحاسب القادة على استخدامهم لها. والدرس الذي نستفيده أن من يخلق الوحش يستطيع أن يدعي قتله لاحقا، لكنه يبقى مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها هذا الوحش بأمره أو بعلمه. الدرس الثالث، الموازنة بين الغضب الشعبي وحسابات الدولة تحتاج إلى بصيرة. رأينا كيف أن الإمام يحيى كان أمام شعب غاضب يطالب بالثأر وظروف سياسية وعسكرية معقدة، والمواقف الكبرى لا تدار بالعاطفة وحدها ولا بالحسابات الباردة التي تنسى حقوق الضحايا. القيادة الواعية مطالبة بأن تحفظ دماء الناس وكرامتهم دون أن تورط الأمة في مغامرات غير محسوبة، لكن الموقف التاريخي قد يلزمها اتخاذ قرارات صعبة قد تبدو عند الناس وكأنها مغامرة، لكن الخيار الصحيح إن تأجيل المواجهة الحتمية الضرورية أو اختيار المسار السياسي يجب أن لا يتحول إلى تفريط في الحق أو نسيان القضية. في واقعنا اليوم نحتاج إلى إدارة حكيمة، وهذا ما نشهده ونراه في السيد القائد العالم يحفظه الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عليه، حيث يجمع بين الصمود والتوثيق والضغط السياسي وحفظ حقوق الضحايا. الدرس الرابع، أن التهاون في متابعة الحقوق يطيل عمر الجريمة. رأينا كيف مرت الأعوام على ابن سعود دون أن يحكم حكما عادلا ولا يعطي ديات ولا تعويضات، وهذا أبقى المظلومية مفتوحة. الحقوق إذا لم تتابع بجدية تتحول مع الزمن إلى ملفات مؤجلة يستغلها الجنى للتهرب، ولذلك لا يكفي تسجيل الجريمة تاريخيا بل لا بد من استمرار المطالبة بها سياسيا وقانونيا وإعلاميا، وهذا ما يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا المعاصر، إزاء العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على شعبنا منذ 2015 إلى اليوم. يجب أن يكون هناك مطالبة، يجب أن يكون هناك ضغط مستمر. ذاكرة الضحايا تحتاج إلى مؤسسات تحفظها وتوثقها وتمنع تحويلها إلى قضية منسية. وفي واقعنا كل جريمة لا تلاحق ولا توثق ولا تربط بحقوق واضحة مرشحة لأن تنسى مرة أخرى. وكنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مواطنة ابن سعود، وقلنا أيضا هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة؟ وسألنا أيضا وقلنا ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ والواقع أننا لازلنا في تبيين موقف الإمام يحيى من المجزرة. طبعا من عجيب المصادفة أن الإمام يحيى رحمه الله كان قد أنشأ منشورا بليغا نشرته صحف مصر والعراق والشام، خاطب فيه جميع المسلمين بتلك الأفكار الوحدوية الإيمانية في ذات التاريخ الذي وقعت فيه المجزرة الذي تعرض فيه حجاج شعبنا لمذبحة جماعية بتهمة الشرك والمروق عن الدين. ثم بعد سنوات أنشأ قصيدة غراء كان ينشد من ورائها جمع المسلمين على كلمة واحدة، وأرسل بها مع وفد يمني سافر إلى مكة للتفاوض مع العدو اللدود طبعا ابن سعود، عبر فيها عن نواياه عن حب الوئام واجتماع كلمة العرب والتذكير بوجوب الوحدة والإشارة إلى أن أهم أسباب الخلاف هو توسيع الملك. وكأن الإمام يحيى عندما نشر ذلك المنشور أو أرسل به شخص حالة ابن سعود وأمثاله من الطامحين في الملك والتوسع من خلال طرق غير مشروعة محرمة وليست فقط غير مشروعة، محرمة من قتل وانتهاك حرمات وإفساد في الأرض. بيد أنه لم يكن موقفه على مستوى خطورة تلك النبتة الشيطانية وخطر التهاون معها. رغم مماطلة ابن سعود عن الحكم وإنصاف الضحايا، إلا أن الإمام ظل وفيا لهذه الرؤية. في كل محفل أو مؤتمر أو لقاء سياسي جمع الطرفين، وكان يعاني دائما من توجع شعبه وتأوهه، فيرشدهم إلى الصبر ويروح عليهم بالوعود الجميلة. وفي نفس الوقت عانى الأمرين من تسويف ومماطلة ابن سعود، وهذا كما عبر عنه مقال أرسل به الإمام يحيى إلى صاحب المنار محمد رشيد رضا ونشر في مجلة المنار. كما عبر الإمام عن أخذه بخيار المواجهة السياسية السلمية ما كان يقوله ويكتبه وينشره في الجرائد العربية، بأن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية، يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية. هكذا ذكر الإمام يحيى. والحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أن استراتيجية المواجهة السلمية السياسية والقضائية التي سلكها الإمام يحيى، والتي كانت تبدو قضية موضوعية وحلا متاحا، إلا أنها في الأخير باتت وأصبحت رهانا خاسرا وأملا خائبا، لم تعطي اليمنيين حقوقهم. فلماذا لجأ الإمام يحيى إليها مفضلا إياها على خيار المواجهة العسكرية التي للأسف اضطر إلى خوضها لاحقا، وتحديدا بعد حوالي 11 سنة، ولكن بعد أن أضاع ظروفا كانت غاية في الأهمية وكانت مهمة في التفاف المجتمع من حوله. وعلينا يعني حتى نعرف أن الإمام يحيى كان في خيار صعب جدا حقيقة يعني، لكن علينا أن نعود إلى دراسة أحوال اليمن التاريخية في ذلك الحين، ولا سيما الأحوال الداخلية التي لابد أن حكومة الإمام كانت تتأثر بها سلبا أو إيجابا. فقد كانت هناك حالة شعبية عارمة، دماء يمنية فائرة من الغيظ، سخط مجتمعي واسع، استعداد قبلي ومجتمعي للثأر من ابن سعود، كلها كانت تصب في صالح التحرك العسكري. كما كان هناك انشغال نجدي بحروب في الحجاز وفي نجد أيضا. لكن من جانب آخر فقد كانت هناك حالة سياسية في البلد لا تساعد على فتح حروب كبيرة على مستوى بلدين كبيرين، لأنه حدثت تمردات عدة في اليمن في تلك الفترة التي وقعت فيها تلك المجزرة، وكلها كلفت الإمام يحيى وحكومة اليمن خسائر باهظة. مثلا على سبيل المثال، حكومة صنعاء لم تبسط سلطتها على بلاد البيضاء إلا في سنة 1342 هجرية 1924 ميلادية، لم تخمد ثورة قبائل حاشد وتجبرهم على الامتثال لأحكام الشريعة ولا سيما في توريث النساء إلا في عام 1343 هجرية، يعني بعد سنتين من المجزرة. ثم سار سيف الإسلام أحمد عام 1346، يعني بعد 5 سنوات، سار إلى حاشد لحرب الممتنعين عن الطاعة للدولة، وحينها فر الشيخ ناصر بن ناصر مبخوت الأحمر إلى الملك عبد العزيز بن سعود لمواجهة حاكم بلد الإمام يحيى. في عام 1346 هجري أيضا تم إخماد تمرد الزرانيق الذين كانوا يتحركون بدعم بريطاني. في عام 1348 هجرية بسطت الدولة سلطانها على بلاد الجوبة وحريب بيحان. في عام 1350 هجرية استولى الجيش اليمني على مأرب. ثم في عام 1351 هجرية سار سيف الإسلام أحمد إلى سفيان لتأديب المتمنعين من قبائل دهمة. هذا ملخص ذكره المؤرخون للحالة الداخلية اليمنية، يبين أن الحالة السياسية لم تكن متاحة للإمام يحيى أن يتحرك لمواجهة حكومة ابن سعود وهو بهذه الحالة. تبين أن أيدي الإمام يحيى كانت مشدودة الوذاك من الانتصاف لابن سعود، وأنه أيضا كان عليه أن يحل معضلات كانت ملتهبة مع البريطانيين ومع الإدريسي أيضا، الأمر الذي صعب عليه التحرك العسكري ضد ابن سعود. ومع ذلك كله، ومع إنجازات الإمام يحيى الكثيرة في تحرير اليمن وفي إقامة دولته الحديثة ونشره للعدل وإبقاء اليمن حرة مستقلة، هذه مميزات لا ينكرها أحد، لكن يجدر القول بأن كثيرا من تلك التحديات التي ربما الداخلية طبعا التي واجهت الإمام يحيى، لعله كان من المرجح أن سببها يعود إلى أنه أخطأ التقدير، بأقل يعني يمكن أن نقول بهذه العبارة، أخطأ التقدير للموقف وفي مواجهة ذلك العدو النجدي الغاشم والذي ارتكب أفظع جريمة عرفها التاريخ. فحينما لم يتحرك الإمام ويأخذ هذا الخيال العسكري الذي يبدو طبعا أنه مغامرة عسكرية واضحة، لكن هذا أظهره أمام شعبه ومواطنيه بمظهر الضعيف المتردد وهذا ما حرصت عليه السعودية، وما لا زال ما لا زالت تحرص عليه حتى اليوم، تحرص على أن تبقي حكومة اليمن، حكومة صنعاء، دائما بمظهر الضعيف. هذه استراتيجية سعودية قديمة حديثة جديدة، الأمر الذي جرأ كثيرا من أولئك المتمردين على التمرد عليه، وضاعف نقمة وسخط الساخطين عليه. طبعا كان ذلك تحديا كبيرا، لكنه كان كما يبدو فرصة للإمام، فرصة دينية ووطنية كبيرة، حيث كان يمكنه أن يحوله إلى فرصة عظيمة في التحشيد للجهاد والمواجهة وخلق روحية دينية ووطنية لمواجهة الأعداء، وهو ما كان سيضعف الطامحين في الداخل ويلهب الحماسة الشعبية والجماهيرية ضد العدو الخارجي. كان يمكنه مثلا على سبيل المثال سيناريو معين يستنجز ابن سعود في حكم الذي ما طل فيه، يقول يلا اقطب هات الحكم، وإلا أعلن خيار المواجهة المسلحة. ما الذي يعمل؟ يحرك قطعات من جيشه إلى حدود عسير اليمنية والبدء بتحرير ما أمكن منها، طبعا وكان النزاع حولها في ذلك الحين، واليمن كانت لا تزال عندها روحية الجهاد والانتقام، وابن سعود كان لا يزال في موقف أضعف مما صار عليه بعد. وستأتي كتائب القتل الإخوان نفسهم إلى هناك فيكون القتال بينهم، فيقتص اليمنيون منهم، ولتكن حين ذاك المعركة التي تأجلت 11 عاما إلى عام 1934 ميلادية، والتي اضطر اليمنيون لخوضها لكن بعد أن ضاعت عوامل قوتها وفرص نجاحها. هذا الموقف كان سيعطي حكومة اليمن شعبية عارمة في المواطنين، وسيظهرها وسيظهر الإمام يحيى أيضا بمظهر القوي الذي عهدوه في حروبه ضد الأتراك، وكانت ستتهيأ النفوس للجهاد الذي هو من أفضل الواجبات وأقدس الأعمال، وسيسجل التاريخ للإمام يحيى سبق شرف التصدي العسكري لأخطر بدعة في تاريخ الإسلام، إنها بدعة قرن الشيطان التي حذرتنا منها نصوص الإسلام. هذا الباب الذي حاول الإمام يحيى تجنبه مختارا ألجأ إلى الدخول فيه مرة أخرى مضطرا في عام 1934 ميلادية، ولكن ماذا؟ بعد أن فقد اليمنيون الحمية الدينية والأخوية تجاه إخوانهم الشهداء في تنومة، بعد أن خفت وتيرة الحماس ضد أولئك المعتدين، بعد أن قضى ابن سعود على كل مناوئيه في نجد والحجاز، بعد أن اكتظت مخازنه بالأسلحة المتطورة من بريطانيا، بعد أن اكتسب قدسية الحرمين الشريفين بعد استيلاء عليهما، بعد أن بدأ يصدر أحابيله ووساوسه الشيطانية المضلة إلى الآخرين، وربما وقع الإمام يحيى في شيء من شراكها، ولذلك لم يعد في الوعي العام جهاد ابن سعود لاحقا كما كان عليه سابقا، حتى ولو أعلنه الإمام يحيى حميد الدين، لأنه سبق وأن هادنه وتبادل وإياه الوفود وعبارات المجاملة والثناء. ولهذا ربما كانت هزيمة اليمن في عام 1934 ميلادية نتيجة طبيعية للتفريط في دماء أولئك الشهداء، والمسؤولية لا يتحملها الإمام يحيى كما سيأتي، بل منظومة كاملة كما سنشرحها. فربما كانت هذه الهزيمة نتيجة طبيعية للتفريط ونتيجة لاتخاذ موقف الضعف والتردد والحرمان من شرف التصدي العسكري لأخطر مشروع منتحل للإسلام على مر تاريخه. الإمام يحيى وحده لا يتحمل هذه المسؤولية، حكومة الإمام يحيى لا تتحمل المسؤولية بمفردها، فأولئك المتمردون والطامحون من الشيوخ والقبائل والمناطق والأمراء وأولئك المرتزقة الذين كانوا يفضلون حكم الإنجليز على حكم الإمام يحيى، وأولئك الذين فروا إلى ابن سعود لمساعدتهم ضد الإمام يحيى، هم الذين ضاعفوا توجس الإمام يحيى وقلقه وتردده، وهم الذين أضعفوا موقفه وموقف حكومته، وبالتالي فهم يتحملون قسطا كبيرا من اللوم والتقريع فيما يتعلق بتلك المذبحة. وفي هذا درس عظيم اليوم يجب أن نفهمه اليوم، ندرك أن تفرقنا وضعفنا وتخاذلنا سيؤدي إلى إضاعة حقوقنا وانتهاك كرامتنا وتغوير جراحاتنا، ونعي أن المنافقين المرتزقة منا هم سبب كل بلاء حل ويحل بأمتنا من أعدائها المتربصين.
2: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
5: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد منصر الأعجم وهاس، طبعا كان يشتغل في الزراعة وكان رفيقا للشهيد العلامة علي بن صلاح بن صالح وهاس الذي مر ذكره في حلقات سابقة، من بني بهلول طبعا. أيضا الشهيد الحاج منيف من قرية مسعود، عزلة وادي الفروات، مديرية سنحان، محافظة صنعاء. أيضا الشهيد ناصر بن أحسن ابن علي زيد سراج من مواليد 1320 هجرية، من منطقة الأهنوم، من قرية الكراوي، مديرية شهارة، هذا أيضا أحد الشهداء. أيضا الشهيد الشيخ ناصر صالح بن صالح الموسمي من القفر، محافظة إب، وكان شيخ قبيلة المواسمة. أيضا الشهيد هادي أحمد صالح أبو حروب من الشاحذية محافظة المحويت اليوم، أيضا الشهيد الوشلي هكذا عرف، ما عرفوا اسمه بالضبط، كانوا يقولون الوشلي، أحد شهداء تنومة، طبعا من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى بن أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين بن سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين، يحيى بن أحمد بن قاسم، هذا الشهيد ولد في عام حوالي 1316 هجرية، وكان قد أقبل على طلب العلم وتتلمذ على كبار المشايخ الأعلام كالقاضي العلامة الحسين بن علي العمري وغيره، وقد كان أشرف على النبوغ وهو في سن الشباب، طبعا كان متدينا فاضلا، وكلفه الإمام يحيى بأن يكون نائب أمير الحج لمكانته من والده الذي كان معجبا به. طبعا هذا الشهيد ذكره السيد العلامة المؤرخ زبارة في لاميته المنشورة طبعا في نزهة النظر المخطوطة وليست في المطبوعة، فالمطبوعة حذفت، والتي يقول فيها: ومات فيها من السادات آل حميد الدين شهب العلا والعلم والعمل يحيى بن أحمد سيف المسلمين سليل قاسم نجل عبد الله نجل علي من نيف بعد 20 لمولده ثوى شهيدا شهاب الفضل والعمل فرحمة الله تغشاه ومن دفنوا بالعام هذا من الحجاج عن كملي. طبعا نشير إلى جميع الشهداء، هذا موجود في النسخة المخطوطة من نزهة النظر في أعيان القرن الرابع عشر، وهي نسخة مخطوطة موجودة في المركز الوطني للوثائق. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: كيف يبرر العلامة الكاتب محمد رشيد رضا مذبحة تنومة بدعوى أن النجديين ظنوا الحجاج نجدة بينما كانوا عزلا من السلاح ومعهم النساء والعجزة؟ السؤال الثاني: كيف يمكن لعالم مسلم أن يستحل دماء 3000 حاج أعزل بينما يتورع عن الفتية في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه؟ السؤال الثالث: لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق، في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع

في مواجهة أعدائهم، وعلى رأسهم الصهيوني والأمريكي، وهذا ضمن مهام وظيفية عديدة لصالح أولئك الأعداء الذين أنشأوا مملكة السعودية الوراثية الأسرية المطلقة المستبدة وكيانها الوظيفي المحكم الإعداد والتدبير غربيا وصهيونيا لتنفيذ تلك المهام بتزامن غير عفوي مع إنشاء الكيان الصهيوني الخبيث على أرض فلسطين. ومن أهم وأخطر تلك المهام المناطة بنظام بني سعود تأمين ذلك الكيان الصهيوني اللقيط المصطنع غير الشرعي والمزروع عنوة في أرض أولى القبلتين، والقضاء على أي مصدر للخطر على ذلك الكيان الغدي اللقيط، والذي يعد في حقيقته وواقعه التوأم السيامي بالنسبة للكيان السعودي المصطنع أيضا، على حساب حقائق الجغرافيا والتاريخ والحضارة والثقافة بالنسبة لهذه الأمة في أبعادها الأصيلة، نعم بكل الأبعاد والمعاني السياسية والاستراتيجية. هذا التطابق والتوائم بين الكيانين يصل إلى درجة أن أعداء هذا الكيان هم أعداء ذاك، والعكس صحيح. ومن بين تلك الأخطار المهددة لكيان العدو الصهيوني، كما لمحها وشخصها منشئه وحاضنه البريطاني الغربي الاستعماري، الحج الذي يجتمع فيه سنويا كما يفترض ملايين المسلمين في أهيب وأجل وأخطر بوتقة موحدة لمشاعر وضمائر أبناء هذه الأمة الكبيرة المستهدفة بكل أشكال التربص والعدوان وأفظع صنوف الجرائم والإبادات التي لا تبقي شيئا ولا تذر، كشأن ما جرى ويجري في غزة منذ أكثر من عامين، منذ زهاء 31 شهرا. من هنا يدرك على سبيل المثال أن حسابات ومخاوف العدو الصهيوني الأمنية من كثرة أعداد المصلين المسلمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، التي قد تصل إلى مئات الآلاف في بعض الجمع وفي بعض المناسبات الدينية الخاصة، وأيضا رعبه من ذلك الذي يدفعه إلى إجراءات متعسفة لتقليص تلك الأعداد وحصرها في أدنى مستوى ممكن، وكذلك قصر المسموح لهم بالصلاة على فئات عمرية معينة، هي المخاوف والدوافع نفسها إلى نفس الإجراءات بخصوص الحجاج وأعدادهم في مكة والمدينة بالنسبة إلى النظام السعودي. والحسابات الأمنية هي ذاتها ولتأمين العدو ذاته، لكنها تنفذ هناك على يد العدو الصهيوني اليهودي الظاهر وأجهزة قمعه، بينما في أرض الحرمين يقوم بها النظام السعودي الذي يعرفه بعض المحللين المتعمقين بأنه قبة إسرائيل الحديدية الحقيقية الخفية. ولا شيء غير هذا الواقع المتستر عليه يفسر التقليص التدريجي لأعداد الحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات التعسفية والمعسرة للحج، حتى وصلت اليوم وبعد التوسعات العديدة المزعومة للحرمين إلى أقل من نصف أعدادهم قبل عدة عقود، وقبل التوسعات التي يتباهى بها النظام السعودي. فكيف ولماذا جرت المعادلة عكسيا؟ توسعات للحرمين يقابلها تقليص لأعداد الحجيج وتصعيب لشروط الحج، مما جعل الركن الخامس أبعد عن نائلة معظم المسلمين في هذا العالم. وما الذي يدفع النظام السعودي إلى هذا التقليص التدريجي للحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات والتعقيدات غير الشرعية وغير المبررة والذرائع الغامضة وغير المفهومة، رغم أن هذا النظام الكهنوتي

0: المتصهين المارق لم يعد يعتبر الحج سوى موسم مهم للدر المالي الوفير الذي يذهب في النهاية إلى جيوب ترامب. وصهاينة العالم قتلت المسلمين وأطفالهم وشعوبهم. إن دافع النظام السعودي نحو كل ذلك وحسب ما توضحه القرائن والدلائل المشار إليها هو مهمته ووظيفته السرية الموكلة إليه غربيا وأمريكيا، والتي تتلخص في إحكام القبضة على الحج ونزع المضمون الإيماني التوحيدي البرائي الإيقاظي لوعي المسلمين وحماسهم وغيرتهم تجاه مظلومياتهم وقضاياهم عن تجمعهم الأكبر في الحج، والقضاء على بعده أو مضمونه الجهادي الذي فيه جوهر مهم يتمثل في البراءة من أعداء الله وأعدائهم. هذا الذي يرى فيه أولئك الأعداء خطرا حقيقيا لو بقي وأتيح له أن يفعل فعله في وعي وفكر وضمير ملايين المسلمين المجتمعين على ذلك الصعيد المهيب الموحد الطاهر. فكان لابد من فعل شيء ما يؤمنهم وهم يمارسون أبشع أشكال عدوانهم بحق هذه الأمة من تلك المحاذير الكامنة في ركن الحج. وكان أفضل من يطلع بهذه المهمة الخطيرة والماكرة هو نظام بني سعود من خلال تلك الإجراءات والتدابير المسطحة بل الماسخة للحج والمؤدية إلى تقليل أعداد الحجاج في الوقت ذاته وضبطها في المستوى الذي يتيح السيطرة على أي حراك يقومون به في سياق البراءة من الصهاينة ومن وراءهم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

0: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا. بمشيئة الله تعالى نتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة ليومنا هذا؟
1: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بالنسبة لدرجة الحرارة، هناك ارتفاع ما خاصة في المناطق الصحراوية ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية. طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا، وكذلك معنا في على السهول الساحلية وكذلك السواحل من 35 إلى 42 درجة. طبعا المركز الوطني يوم أمس أصدر نشرة تنبيهية ينبه خلالها الإخوة في تلك المناطق الصحراوية وكذلك السهول والسهول الساحلية بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أشعة الشمس اللافحة. كذلك الإخوة الصيادين في جزيرة سقطرى، هناك في ارتفاع في الموج، يجب عليهم أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة الذين لا يحسنون السباحة. وأخيرا ينبه المركز الوطني إن كان هناك أمطار، وبالرغم أن هناك يعني شحة الأمطار، لكن ربما تهطل الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية، ولهذا ما زال المركز الوطني للإرصاد يحذر الإخوة المواطنين عدم المجازفة بمرور تلك الممرات الأمطار والسيول. طبعا كالعادة أختي وأنت جميع الأخوة المستمعين، من المناطق الجبلية تقصن صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد ترافق العواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من محافظة تعز، إبو الضالع، وغرب ذمار، وريمة، وكذلك المحويت، ومرتفعات لحج وأبيان وشبوة وحضرموت. المناطق الصحراوية طقس صحو وجاف ومغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا وحار، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى في السواحل والسهول الساحلية ما بين 35 إلى 42 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحادية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة قد تصل سرعتها إلى 30 عقدة. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 30-14 درجة، عدن 34-30، تعز 33-19 درجة، المكلا 32-29، الحديدة 34-30، سيئون 39-25، سقطرى 34-27، دمر 27-9 درجات، إب 31-14 درجة، الغيضة 33-28، أبين 34-30، الضالع 33-19 درجة، لحد 36-27، عتق 37-24، مأرب 38-24، صعدة 30-15 درجة، المحويت 31-18 درجة، عمران 29-11 درجة، جبل نبي شعيب 22-9 درجات، المخا 37-31، الجوف 23-23، حجة 34-21، البخ 41-22، السدة إب 29-15 درجة، البيضاء 31-15 درجة، الريمة 28-20، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 36 والصغرى 23.
0: إذن هي التحية لك الأستاذ ضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

سمعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جموع حجاج بيت الله الحرام بدأت الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. شهداء وجرحى في فلسطين ولبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة، وحزب الله ينكل بالآليات بآليات العدو وجنوده. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لم تخضع للضغوط والعدو اتجه للحرب الاقتصادية بعد فشله ميداليا. أهلا بكم. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، ليشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة وتدفق الحجاج مع الساعات الأولى من صباحهم اليوم من مشعر منى الذي قضوا فيه يومهم الأول التروية إلى صعيد عرفة منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ثم ينفروا مع مغيب الشمس إلى مزدلفة. استشهدت طفلة وسيدة فلسطينية أمس جراء قصف نفذته طائرات مروحية للعدو الصهيوني من طراز أباتشي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أسفر القصف عن وقوع 17 إصابة واحتراق عدد من الخيام، كما استشهد مواطنان متأثران بإصابتهم بمنطقة التوام ومنطقة مواصي خان يونس. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 11 مواطنا فلسطينيا خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أمس من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد، داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل المسجد. وقال صبري إن المسجد الأقصى يواجه تهديدات متزايدة وخطيرة نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل قوات العدو والمستوطنين، وأدان الاقتحام الذي نفذه مستوطنون للمسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي وصفا ما جرى بأنه خطير وغير مسبوق، خاصة بعد قيام المستوطنين بأداء طقوس دينية داخل باحات المسجد وهم يحملون قرابين خاصة بما يسمونه عيد الأسابيع. استشهد 15 مدنيا وأصيب آخرون أمس جراء غارات شنها طيران العدو على عدد من البلدات في جنوب لبنان، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3185 شهيدا و 9633 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وردا على الاعتداءات الصهيونية المستمرة، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها صادفت 5 تجمعات لآليات جنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي القوزح والرشاف وفي موقع بلاط المستحدث بصليات صاروخية، وكذا تجمعات لجنود العدو في الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما صادفت دبابتي مركافا في بدات دبل بمسيرات انقضاضية ما أدى إلى إعطابها. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، ومنذ فبراير الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا في بيان بمناسبة ذكرى 25 لتحرير الأرض اللبنانيين للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحسين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية وحماية لبنان من براثن الفتن وأدي مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين، فيما أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لجهن المقاومة في فلسطين أبو عطايا أن عيد المقاومة والتحرير في لبنان خلد للنصر الإلهي العظيم الذي لم يكن ليتحقق إلا نتيجة لصمود المجاهدين واللبنانيين المؤمنين بخيار المقاومة.
إلى ذلك جدد وزير الخارجية اللبناني عباس عراقجي موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ومقاومته المشروعة للاحتلال والعدوان الصهيوني، وذلك في رسالتين منفصلتين بعثها إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومن عام حزب الله الشيخ نعم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير. من جانب آخر، شدد وزير الخارجية الكوبي بيرنو ريدريز على ضرورة أن يوقف الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان والذي أدى لاستشهاد أكثر من 3,000 مدني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس أن العدو بعد فشله في الميدان العسكري حول تركيزه نحو الحرب الاقتصادية، مشددا على أن مسار المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصمم لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني. هذا وتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قياف وزير الخارجية عباس عراقجي أن العاصمة القطرية الدوحة، وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المسار الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران وتحقيق الأمن في المنطقة. وفي السياق، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر أنه لن يكون هناك أي تراجع في مواقف طهران، وهو ما أثبتته العدو في الساحتين العسكرية والدبلوماسية. وأشار في أول رسالة يوجهها إلى الشعب الإيراني منذ تعيينه خلفا للشهيد علي الأرجاني لأن الوحدة والانسجام بين مكونات الشعب الإيراني تصيب الأمريكيين والصهاينة بالخيبة، مشيرا إلى أن الوحدة والانسجام هي ساحة أخرى في مسيرة النضال. بدوره، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء والمركزي اللواء علي عبد الله أن الدفاع الجوي الإيراني قدم أداء أفضل بكثير من السابق في الحرب المفروضة الثالثة، وأنهم سيدخلون منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة لكي يواجهوا هجمات العدو الجوية بصورة أكثر فعالية. كما أفادت وكالة فارس بأن القوات الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج باستخدام منظومات جديدة من طراز أرش رامي. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استخدام القوات المسلحة لحماية المواطنين الروس الموقوفين بموجب قرارات محاكم أجنبية لا علاقة لروسيا بها أو محاكم لا تستند لأيتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاربلوسك كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير. وحذرت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذر سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية. سمعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. جموع حجاج بيت الله الحرام بدأت الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. شهداء وجرحى في فلسطين ولبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة، وحزب الله ينكل بآليات العدو وجنوده. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تخضع للضغوط، والعدو يتجه للحرب الاقتصادية بعد فشله ميدانياً. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

يقتل ويهدم علينا بيوت الله. وعمر اليمن ما رضي بالذل، ومستحيل مستحيل يرضى، وما بدأ وما بدأ وما بدأ لازما يكمل ويحسم النهر.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة صنعاء. لكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار سايمة إبراهيم عبد الرزاق الباشا. من المكتبات بسام الحمامي. وهندسة صوتية أمين السنحاني. من الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم.

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: اللهم في هذا اليوم ارو قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وانزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: الدعوات بإذن الله تعالى تستجاب. من لديه دعوة، من هو مريض، من يريد عودة بعيد عنه، تحقيق المستحيلات والأمنيات الكبيرة والبعيدة والتي قد يشعر المرء أنها مستحيلة، لكن أنك تدعو رب المستحيلات، فلا تترك ما في نفسك إلا واستعنت بالله ودعوته وألححت في الدعاء أن يستجيب الله لك في هذا اليوم العظيم. لا تضيع الدقائق. ولعل هناك رسالة وجهها للنساء في المنازل الذي للأسف الشديد قد يضعنا هذا اليوم بسبب يعني يوم ثاني عيد ونشتي كعك ونشتي. أجلي كل شيء، اعملي ما استطعتي والباقي مرة ثانية، مش مشكلة. هذا اليوم
1: مرة
0: عظيم
1: بكرة.
0: لا تتركيه.
1: العيد بكرة مرة ثانية.
0: عادي عادي، بس هذا لا يتكرر، يعني الموضوع هذا لا يتكرر. العيد قد يعود، لكن الأيام العظيمة هذه واللحظات القدسية هذا لا تعوض أبدا.
1: يعني في الحقيقة أن الكثير من الأوقات تضيع دون أن يكون لنا فيها نفحات روحانية. نستثمر هذه النفحات ونتقرب من الله سبحانه وتعالى، نستغفر، نسبح، نذكر الله، نهلل ونلبي ونكبر الله سبحانه وتعالى مع الحجيج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم في العام القادم بإذنه سبحانه وتعالى، أن نحج ونلبي الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام، وأن نكون ممن يزور هذا البيت وقد نصرنا الله سبحانه وتعالى على أعداء الدين اليهود والنصارى. من أهم ما يميز فريضة الحج هي أننا نستذكر قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، في كيف مثلت هذه القصة التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. نعم ندعو، لكن مع وجود التسليم لله إن كان فيها خير فيسهلها الله وييسرها، وإن لم يكن فيها خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدي لنا خيرا منها وأفضل منها. دائما مسألة الحج تأتي أو فريضة الحج تأتي مع التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب أن نكون عليه خلال العام. نسلم أمورنا لله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونتحرك ونسعى. ليس معنى التسليم أن نسلم أمورنا لله ونجلس في أماكننا، بالعكس، ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان بقدر سعيه يصل، لكن مع أن يكون هذا السعي مقرون بالتسليم لله سبحانه وتعالى في حدوث النتائج. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو العظيم، وقد يرزقك أكثر مما تتمنى وأكثر مما تريد.

ما أجمل هذه المدرعة والكلمات الجميلة، هذا اللحن الذي لا يتغير بالنسبة للمدرعة، الكلمات، الشجن، ذلك الألق، الدمع عندما يتنزل وهو يتحدث، الذي يدره أو الذي تدره، يبكي حاجه حين يرحل، يأخذه الحنين إلى تلك الأماكن المقدسة خوفا على حاجه. المدرهة طقس يمني فريد لا يتكرر في مناطق أخرى من هذا العالم، هكذا هي اليمن، فريدة في كل شيء، رائعة في كل شيء. فالمدرهة أرجوحة شعبية يمنية شهيرة خاصة في صنعاء القديمة، تنشد عليها النساء وتنشد عليها النساء والفتيات، هزيجة حزينة وفرائحية، وغالبا ما تستخدم في مواسم سفر الحجاج لتوديعهم أو انتظار عودتهم، وكذلك في الأعياد. هذه الأهزوجة يحق لها أن تسمى بهزوجة الحنين للحاج والنداء للمدرهة. ومن الكلمات التي دائما تقال في المدرهة: يا المدرهة يا المدرهة ما لصوت شواهي، قالت أنا وهي ومحدا كساني، وكسوتي رطلين حديد والخشب رماني. هكذا هي المدرهة، المدرهة هي نداء الحنين إلى من نحب. أيضا لعل بدايات المدرهة تقول: أبدأ بقولي في الإله الواحد المناني، واثني بقولي في النبي الهاشم العدناني، واثلث بقولي في علي ذي حطم الأوساني. ولعلنا في هذا اليوم وفي هذه الساعات نذهب إلى رحلة شجنية إلى صنعاء القديمة، بما تحوي هذه المدينة من قداسة تاريخية وعراقة عظيمة. تختلط صوت المدرهة مع ساعات الصباح الأولى وحتى مغيب الشمس هذا اليوم، نداء لهذا الحاج محبة له وشوقا له في أغنية جميلة تعبر عن مشاعر يمنية اختلطت بالفرحة والدمع.

حنقل مع السلامة. لو المسبح قام صاح وشل بالجلالة، صر المكان من وحشته ودمعه جهالة. حسيت قلبي حن رجف والريق في حلقي نشف، وحسيت روحي قد ذاب، ويا حجاب الله حجاب ودمعتي سيالة. لو تبصروا يا الحاضرين كيف خرجت الحجاجي، لو تبصروا يا الأصدقاء كيف خرجت الجمالي. رجع من الشارع يقول في ذمة الجهالي، في ذمة زرع الكبد عاد الصغير غاوي. ويا حمامة عرفة حومي وحومي، لو اطلعي راس الجبل أحذرش تنومي. لو اعرفي لي حجنا وهو دقيق خضراني، لو اعرفي لي عصيته يشوحطه خضراني، لو اعرفي لي حلقته هي عقيق يماني، هي دسعة الحمامي. ولو اعرفي لي ركعته ودقعته هي دسعة لي حمامي، لو اعرفي لي مصنفة وهي حرير ذهباني. ويا مبشر بالحجيج بشارتك بشارة، بشارتك بير العزب وتلحقه شرارة، بشارتك سوق العنب وتلحق الجبانة، بشارتك حلقة يدي القرش في جيبي. ويا أخو الحج الكبير يوم احتزم ملقى أخوك، قوم احتزم ملقى أخوك، قوم القفه لقفة ملك لو اضرب الطيساني، لو اذبح الثور الكبير لو اكرم الضيفاني، لو اكرش الديوان سوا ووضع الميداكي.

اللهم إنا نعوذ بك أن ندرك موسم الطاعة وخير أيام الدنيا بقلوب لاهية وعقول غافلة، ونحرم خيرها وبركتها وعظيم أجرها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من النار وحرها، ارزقنا الجنة ونعيمها، هون علينا الدنيا وصعابها، ارزقنا الحياة الطيبة، اكتب لنا العافية في أمورنا كلها. اللهم اكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ارزقنا نصرا قريبا، وارفع عنا كل ظلم وجور، ونجنا من كل ضر، وسلمنا يا الله من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين.

يقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويبين شهيد القرآن أن أول بيت وضع للناس ليكون قبلة لهم وليكون له الدور الذي أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كما ذكره في أكثر من آية هو ذلك البيت الذي ببكة. وبكة كأنها اسم نفس الموقع الذي فيه البيت الحرام الذي فيه الكعبة، وكأنه اسم لذلك الموقع من مكة، بكة مباركا وهدى للعالمين، أي فيه بركة. ومن بركة هذا البيت أنه يترك أثرا في النفس، فعندما يزور الزائر أو عندما نشاهد بيت الله الحرام وعندما نشاهد الكعبة نصل إلى مشاعر مختلفة أو نشعر بمشاعر مختلفة لنفسيتك ومشاعرك، أجواء دينية تلمس، وكأنك في وضعية قريب من الله. لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن الحالة التي تعتريه أثناء مشاهدته للكعبة وهدى للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام في خير وبركات، وأن يجعلها أيام مباركة، وأن يجعلنا ممن يزورون بيته الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى خلال الفترات القادمة. ودائما ما نتذكر في هذه الأيام قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حينما سلم لله تعالى أمره، وحينما رفع قواعد البيت الحرام بكل تواضع وبكل خضوع: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهكذا هو المسلم في كل أحواله وفي كل أعماله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، لا يؤدي هذه الأعمال وكأنه متفضل على الله سبحانه وتعالى بأنه أداها أو بأنه أدى فريضة واجبة عليه، بالعكس أن يكون هناك رجاء وخوف من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج الحجيج لهذا العام، وأن يجعلنا معهم خلال الأعوام القادمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين أن نقدم لحضرتكم موجزا للأنباء. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، ليشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة وتدفق الحجاج من الساعات مع الساعات الأولى من صباح اليوم من مشعر ميناء الذي قضوا فيه يومهم الأول التروية إلى صعيد عرفة منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ثم ينفروا مع المغيب إلى مزدلفة. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أمس من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد، داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي وفرض واقع جديد داخل المسجد. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، منذ فبراير الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العدو بعد فشله في الميدان العسكري حول تركيزه نحو الحرب الاقتصادية، مشددا على أن مسار المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصمم لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني. توجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبيف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المسار الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران وتحقيق الأمن في المنطقة. أكد قائد مقر ختم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله أن الدفاع الجوي الإيراني سيدخل منظومات دفاع جوي جديدة في الخدمة لكي يواجه هجمات العدو الجوية بصورة أكثر فاعلية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: قمامة الجيران الطيبين
9: مالها؟
8: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
9: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
8: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
9: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
8: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
9: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
8: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
9: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
8: كلام في محله مع تحيات
9: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولاً إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعاً 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي.

المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادٍ.

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله.
1: سامعنا الكرام، ونحن نمر في مثل هذا اليوم في كل عام، نرى ذلك المشهد المهيب، المقام السامي الذي جعله الله لهؤلاء الحجاج ضيوف الرحمن، وهم يرفعون الأكف جميعا، إنما يرفعون أكف قلوبهم، يدعون الله، يرجونه، يتذللون بين يديه، والذل بين يدي الله عزة وكرامة. أيها الله، من يرفع يديه إلى السماء لا ترده السماء، حاشا أن يرده الله. إنها الدعوات، إنه يوم الدعوات، يوم تحقيق الأمنيات والمستحيلات، يوم تحقيق ما كان متأخرا في حياتك سيكون بحوله وقوته وبفضله وباستجابته للمؤمنين الذين يرفعون أكف الضراعة إلى الله بأن يستجيب. اللهم استجب، اللهم استجب لكل من أراد شيئا فيه صلاح لنفسه ولأمة الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الأسلام والمسلمين بدعوات ضيوف الرحمن لديك يا الله. يا رب لا ترد لنا دعوة إلا واستجبتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

مستمعينا في هذا اليوم يوم عرفة لغير الحاج، والذي يعتبر من أيام من أعظم أيام السنة، وهو يوم تتنزل فيه الرحمات، تغفر فيه الذنوب، وتعتق الرقاب من النار. يستحب لغير الحاج أن يغتنمه بالصيام والدعاء، الذكر، الاستغفار، التكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى، وأيضا قراءة القرآن وصلة الرحم والصدقة، وما أشمل في مواسم الخير أن نغتنم هذه المواسم بأن نكثر فيها الخير بالكلمة الطيبة، بالزيارة، باتصال صلة الرحم ولو حتى باتصال. المهم أن لا ينقضي هذا اليوم ونحن على حالنا كما كل يوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يكتب لنا الخير والرحمة والقبول، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب، وأن يجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وأن يرزقنا دعوات لا ترد وقلوبا مطمئنة وخاتمة حسنة بإذنه سبحانه وتعالى.

0: طبعا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة يتمنى كل من لم يستطع الحج هذا العام بإذن الله سيحج العام القادم وسيعد العدة مثل هذا اليوم العظيم مثل الحج الأكبر في هذا اليوم الذي فيه الكثير والكثير من معجزات الله سبحانه وتعالى. يكفي أننا نقف بين يديه ندعوه منذ إشراقة الشمس هذا اليوم وحتى مغيب الشمس هذا اليوم، لابد كما أسلفنا سابقا أن نستغل فيه كل الدقائق والثواني لأن هذه الأيام لا تعوض وقد يعود عرفة وقد لا نعود نحن كبشر.
1: نعم، ومن ما نتأمله في هذه الأيام نشاهد أن الكثير من الحجاج يعني في هذه الفترة يذهبون إلى بيت الله الحرام ويحجون، مع أنه كانت هناك حرب شعواء على الحج إلى بيت الله الحرام. يعني النظام السعودي كان له عراقيل كبيرة في أن يمنع حجاج بيت الله من الوصول إلى بيت الله الحرام. العدو أيضا حاول التقليل من أهمية هذه الفريضة، ومع ذلك نشاهد بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأعداد المليونية التي تذهب لتحج وتلبي إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك العظيم. مما يجب أن يعني نشعر به في هذا اليوم مسألة الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وضع لنا الدين ووضع لنا وأنزل لنا القرآن الكريم ووضع هذه الشرائع وهذه الفرائض لكي تحمينا ولكي تنزه الإنسان من الدنيا وملذاتها، لكي نشعر بأن الناس جميعهم سواسية وأننا كلنا عائدون إلى الله سبحانه وتعالى، أن نجدد ثقتنا بالله سبحانه وتعالى بأنه هو ناصر المستضعفين وهو حامي الدين وهو حامي بيت الله الحرام. ومع ذلك أيضا نتحرك، من لا يستطيع أن يحج عليه أن ينفق في سبيل الله، من لا يستطيع أن يحج عليه أن يصل رحمه. هناك الكثير من الأعمال التي نستطيع أن نقوم بها ونعملها في هذا اليوم وفي هذا الموسم، نغتنم مواسم الخير، وما أجمل أن يغتنم المسلم هذه المواسم التي يكون فيها من الأجر أعظمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل أعمالنا.

0: سامعنا الأكارم، ولأننا في هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة تتجلى لدينا الكثير والكثير من القصائد النبيلة التي أنشدت وترنم بها المنشدون والكثير من الشعراء التي فاضت تلك القرائح الشعرية بما فيها من مشاعر متدفقة ومتألقة في هذا اليوم وفي الكثير من المناسبات اليمنية. هناك الكثير والكثير من القصائد، أمهات القصائد وفرائد الأدب العربي والشعري الذي تناول مثل هذه المناسبات الجميلة، وما أجمل دور الشعر في هذا المجال، وهو يوثق حياة الإنسان وحكاية الإنسان اليمني. إذن سيدي الكريم الأستاذ عمار الحبري المنشد، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم يا مرحبا، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة أستاذ عمار، تفضلوا حدثونا عن هذا اليوم العظيم، عن يوم عرفة، وعن ماذا ستنشدون لنا في هذه الدقائق عن هذا اليوم العظيم.
1: يوم عرفة كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، خير يوم رأت فيه الشمس يوم عرفة، ويوم عظيم يوم جليل يغفر للإنسان إذا صار في هذا اليوم ما تقدم من سنة ماضية وسنة قادمة. هذا اليوم لا يوصف، هذا اليوم، هذا اليوم يعتبر يعني الحج الأكبر كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحج عرفة، فهنيئا لمن حج وأتم، لمن حج وعاد كيوم ولدته، وهنيئا لهم. وسنسمعكم هذا التسبيح.

الشوق أطلقني صوت حبيبي من نار من أرضك نظرة ساعتي أنا السرور أنا كل وعدي إلا هي دوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو بادي والله ما أحلى الذي تعنى من في ليل عيد أبرك الأحياء أما لمن عرفات نظرة ساعة

شوات الرضا وأنا المسيم قد نحرت فؤادي وأنا المسيم قد لبست سوادي ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي

0: وقدر محمد من كان منكم رائحا أو ضادي. والله عليك الله يا علم الهدى ما سار لكم أو ترنم حادي.
1: هنيئا
2: اللهم صل وسلم وبارك على
1: الحمد لله.
2: نعم هنيئا فعلا لكل الحجاج اليمنيين وغير اليمنيين الذين زاروا بيت الله الحرام خلال هذه الفترة. نعم
3: طبعا لعل المستمع الكريم استمع إلى هذه الأبيات ودائما ما تكرر في مواسم الحج. هذه القصيدة لها قصة جميلة جدا وهي للشاعر اليمني عبد الرحيم البرعي الذي تغنى بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نعم أستاذ عمار نريد أن نتحدث عن الفن بشكل خاص يعني خاصة النشيد اليمني. بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا نشيد لكل موسم من مواسم الطاعات، يعني رمضان لنا فن إنشادي معين، الأعياد لنا فن إنشادي معين، وأيضا كما هو الحال اليوم في عيد في يوم عرفة وفي عيد الأضحى المبارك. كيف يمكن للإنشاد اليوم أن يلامس القلوب في مواسم الطاعات؟
1: يقال لكل مقال مقال.
3: نعم
1: كل مقال مقال، فهناك هزيج وأناشيد بالمناسبة سواء كانت في رمضان أو في طبعا نبدأ من رجب نبدأ من ربيع وما أدرك ما ربيع، فربيع له شوق عجيب في الإنشاد المحمدي والقصائد المحمدية. يليه شهر رجب وما أدرك ما شهر رجب، فكان عيدا لليمنيين بأكملهم، يسمى عيد رجب له قصائد معينة وخاصة به. كذلك رمضان، كذلك الحج، الزخم اليمني والإنشاد اليمني ليس له ذهابة نهاية، وهو زخم كبير من جميع المحافظات، من صنعاء، من عمران، من صعدة، من حجة، من المحويت، من إب، من دنار، حتى من مارب. متوقع أن يكون هناك يعني زخم من مارب، زخم كبير. جميع المحافظات اليمنية تبتهج، وكذلك محافظة ريمة وما أدرك ما ريمة، جميع المحافظات تبتهج بزخم كبير من الإنشاد والقصائد المحمدية والقصائد التي تعبر عن البهجة والسرور لعدة مناسبات.
3: جميل أستاذ عمر. أيضا ونحن في هذا اليوم العظيم وفي موسم الحج، هل أسمعتمونا من بعض القصائد التي تنشد في مثل هذه الأيام المباركة؟
2: يعني مختلفة يعني من محافظة إلى محافظة، ذكرت أن الفن والإنشاد اليمني يختلف من محافظة إلى محافظة وأن المحافظات بشكل عام تبتهج في هذا اليوم المبارك، يعني ما هو الاختلاف وما الذي يمكن أن نسمعه منكم بحيث يبين هذا الاختلاف؟
1: هذه الأيام الحجاج في عرفات يتجهون إلى جبل عرفة مبتهجين مسرورين بهذا اليوم العظيم، وهناك قصيدة يقال فيها

زمزم شرب مائي، ومن يشتقي للماء الحب أروار فبي شفاء صح من كل علاتي كما صح عنها.

0: جميل جميل.
1: عيونيكم من زمزم شرب مائي، ومن يستقي من مائه العذب أرواه. وفي عرفات إذ وقفتم بلغتم إلى شرف لم يبلغ الوهم مرقاه. يا حي يا قيوم، هنيئا لكم حجاج بيت الله، هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، هنيئا مريئا،
0: هنيئا لهم ذلك المقام السامي. أستاذ عمار يزخر الوجدان اليمني بالقصائد الروحانية التي تغنى بيوم عرفة وشعائر الحج، أشهرها قصيدة للشاعر اليمني وقد أنشدتموها عبد الرحيم البرعي، وكذلك قصائد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. هل تنقلتم إلى شاعر آخر وأنشدتم من قصائده التي لطالما أبدعتم في أدائها؟
1: بكل سرور. القصائد التي ذكرتيها أستاذة البرعي والأمير الصنعاني قصائد لا تضاحى ولا يشبهها أي قصائد بأدناها في بلاغتها وفصاحتها. كسمعنا قصائد كثيرة لكن لم نتذوق إلا الشعر اليمني الصنعاني الأصيل، يعني كلمات حز في الأنفس وكلمات لها بصمة عظيمة وكلمات يعني لها أثر كبير في قلوب الناس جميعا. تسبيعكم إلهي نسألك عودا إلى ذلك المكان. طبعا بعد أن يعود الحجاج بيت الله إلى منازلهم وإلى ديارهم سالمين غانمين، نقوم نحن أهل صنعاء وضواحيها والمحافظة الأخرى باستقبال الحجاج استقبالا يليق بقدر ذلك الحاج، لأن عندنا الحاج كما قلنا أنه أعظم من العريس، يستقبله الناس استقبالا واحتفاء كبير بهذا الرجل العظيم الذي ذهب يعني إلى بيت الله تعالى قاصدا لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، ولكن ابتغاء لمرضات الله وافتقاء وتلبية لما قال تعالى: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. سنسمع فؤادك السبع دنيا الحجاج إلى

ونسعى باهتمام. هو الله يا الله نزور المصطفى المختار والآل الكرام. هو الله يا الله

من عطاياه الجسع ويرحل ضعفنا عند الوقوف يوم الصحة. فأما الله عند البيت يبلغنا المرى ويقبل صالح الأعمال ويحسن في الختام ويجعلنا مع المختار في دار الصلاة ختاما ختام القول صلى الله على مسك الختام محمد صفوة الباري مع الأهل الكرام عددنا الحج بيت الله في مر الدواء إلهي نسألك عودا إلى ذلك المقام أطف بالبيت والأركان ونسعى باهتمام

0: اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا حج بيتك الكريم وأنت على كل شيء قدير، واحفظ حجاجنا وكل ما تعاقب الليل والنهار، وتقبل منهم حجهم يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين
1: يا رب العالمين. أستاذ عمار، تحدثنا عن ما هي العناصر التي تجعل النشيد الصنعاني بالذات يعيش لسنوات في ذاكرة الناس؟ قد تستمع لبعض الأغاني يعني لكنها نمل منها، لا نسمعها مرة أخرى، عندما النشيد يظل عالق في الذاكرة لا نمل له أبدا، ما هي الأسباب؟
2: النشيد الصنعاني بزخامته جماله في رونقه الجميل لا يمل ولا يسأم من سماعه، خاصة إذا كان المنشد محبا للإنشاد، يعني دخل في الإنشاد حبا ليس يعني اكتسابا للمهنة ولكن حبا في الإنشاد وحبا في القصائد، فيبقى محفورا ومطبوعا في أذان المستمعين، بمعنى أن المنشد إذا أنشد أطرب الناس أجمعهم بفصاحة الكلام، بتوضيح الكلام، بمعنى الكلام، فالمنشد مرشد، المنشد مرشد، ولا بد أن يوصل بإنشاده للناس كي يستمعون. بمعنى ذلك أن المنشد المرحوم العلامة محمد بن حسين عامر كان إذا أنشد في المجلس أو في المولد أو في المذياع إذا بأذان المستمعين ينصتون إلى ذلك الإنشاء، ليس من شيء ولكن تدبيرا لكلمات القصائد واللحن الجميل الخلاب الذي استطعه منه العلامة والمنشد المقرئ محمد السلام. كاد الإنشاد أن ينقرض لولا جهود المخلصين الأوفياء أمثال المرحوم محمد السنعانر والمرحوم الذي انتقل قريبا الأستاذ قاسم علي زبيدة والطلس الحمامي، وكذلك الوالد الله يحفظه في عمره يحيى المحفدي، والأستاذ البديع المبدع المنشد العلامة الشيخ شيخ المنشدين الآن علي بن محسن الأكوع، كذلك الأستاذ إسماعيل أبو طالب وغيرهم من المنشدين الذين صدعوا بأصواتهم وتبلبلوا في ذلك الإنشاد الذي سيظل إلى ما شاء الله تعالى في أذان في في في في حاضر الناس وفي يعني في مجالسهم ومنازلهم ومكتباتهم.
1: نعم، يعني فعلا والسؤال هنا يعني حاضرا، حينما ما الفرق بين المنشد الذي ينشد فقط من حنجرته والآخر الذي ينشد من قلبه؟ الفرق بين المنشد الذي ينشد يعني أناشيد فقط من أجل التكسب، وكذلك لا تخرج هذه الأناشيد من أعماق قلبه، يعني ذاك سيستمع إليه الآخر ويذهب، لكن من ينشد من قلبه الكثير يلتف حوله.
2: نعم
1: أكيد. نعم سيدي الكريم، لعلنا أيضا متعطشين لبعض القصائد التي قيلت في هذا المقام، فهل أسمعتمونا وأنا أتعبناكم سيد عمار حتى لقصيدة؟ الله يحفظك.
2: الله المستعان بكل سرور. الإنشاد لا يمل، وخاصة في اليمن تسمعين قصائد محمدية في مناسبة المولد، قصيدة البويسري فيها كيف

لم يساووا في حولاتا وقد حال سنا منك دونهم وساناء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء أنت مصباح كل فاضل فما يسطر

الأصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وطم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذ عمار لقد شنفت أرواحنا ببديع ما قدمت.
2: الله يسلمكم ويعافيكم.
1: حفظكم الله وحفظ لكم هذا الصوت الجهوري الجميل الذي
2: وأنتم كذلك. الله يشكركم سعادة أبدية.
1: حفظكم الله أستاذ عمار. لعلنا يعني نحن نطمع كثيرا وأنتم معنا على الهواء أن نختتم هذا اللقاء بأحد الأنشودات التي تحب أن تلقيها ولعلها ختامها مسك، فلتختتم هذا الجمال والنشيد بروحك الجميلة.
2: بكل سر حاضر.

0: عليه ولا آله.
1: اللهم صلي وسلم
0: الوقت
1: وبارك.
0: لا يسعنا نعم. كل لنشدنا تكرارا ومرارا.
1: بالفعل سيد الكريم الوقت لا يسعنا وإلا سننشد حتى نهاية الفترة ولا نمل من نشيد الصنعاني وكما يكون النشيد من القلب يصل إلى القلب دائما وأبدا. شكرا لكم أستاذ عمار.
0: الشكر موصول لكم على اهتمامكم بالإنشاد والتراث اليمني وهذا يوم عظيم ونقول للمستمعين جميعا عيدكم مبارك وأنتم بالذات عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله من نومكم إن شاء الله تعالى أن يجعلنا وإياكم الحجاج بيت الله العتيق عاجلا غير آجلا
1: بإذنه وحوله وقوته. إذن المنشد المبدع عمار الحبري شكرا جزيلا لك.
0: الشكر موصول لكم الله رعاكم برعاكم
1: في أمان الله
0: في أمان الله.

0: الحسنين، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، ليشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة. وتدفق الحجاج مع الساعات الأولى من صباح اليوم من مشعر ميناء الذي قضوا فيه يومهم الأول التروية إلى صعيد عرفة منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ثم ينفروا مع مغيب الشمس إلى مزدلفة. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف العدو الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. واقتحمت قوات العدو اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في عدة مناطق داخلها. أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على 10,900 دنمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ومقاومته المشروعة للاحتلال والعدوان الصهيوني. شدد وزير الخارجية الكوبي بيرنو دورغيز على ضرورة أن يقف الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان والذي أدى لاستشهاد أكثر من 3,000 مدني. أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام على قائد عمليات الموساد المدعو غلام رضا خاني شكراب بعد إدانته بتهمة قيادة شبكة تخريب داخل البلاد. أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر أنه لن يكون هناك أي تراجع في مواقف طهران، وهو ما أثبته للعدو في الساحتين العسكرية والدبلوماسية. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبدلي أن الدفاع الجوي الإيراني سيدخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة لكي يواجه هجمات العدو الأمريكي الجوية بصورة أكثر فاعلية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

سمعنا الأكارم ونحن نستمع إلى هذه التواشيح الجميلة التي تأخذنا إلى هذا اليوم. نحن نعيش تفاصيله، نعيش لحظاته وأنغامه المقدسة بكلماته العظيمة التي توثق مشاعر الإنسان اليمني، توثق تلك الأحاسيس والوجدان الذي يرفعنا إلى السماء، إلى هناك، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مناجاة الله، إلى المكان الحقيقي، إلى الاستجابة، إلى تحقيق المستحيلات والأمنيات. إنه الله الكريم العظيم في هذا اليوم المبارك والمقدس الذي نحيا فيه ساعات جميلة ونسائم رحمانية تتنزل فيها السكينة والطمأنينة في قلوبنا المفعمة لحب الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى.

سامعين الكرام، كان للشعر ولا زال وسيظل ذلك الدور الكبير في ماذا عسنا أن نقول، في أن يكون لهذه المناسبة حضور تاريخي وأدبي وشعري، وأن خانتني الكلمات في هذه اللحظات، لأن الشعر عالم آخر ومحيط كبير في عالم الأدب، لأنه الوجدان الذي يتحدث كثيرا عن مشاعر الناس. قد لا يستطيع الكثير من الناس التعبير عن مشاعرهم، يلجؤون إلى الشاعر. ماذا لو وثقت لنا هذه المناسبة، مناسبة ما قد تكون تعزئة، قد تكون فرحة، قد يكون مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة، ويقوم بكتابتها، يعبر عن تلك المشاعر، يغوص الشاعر في قلوب الناس ليدرك ما تحتويه هذه المشاعر وماهية هذه القداسة لكل المناسبات الذي يمر بها الإنسان. ولعل مناسبتنا نحن كيمنيين لها وقع خاص في الأدب والشعر، وخاصة في الشعر اليمني ومجال هذا الشعر العميق والكبير، والذي لم يترك شاردة ولا واردة في هذه المناسبات، سواء كانت مناسبات دينية أو مناسبات ثورية أو أيا كانت المناسبة التي يمر بها الوطن، إلا وسجلها بقلمه الرفيع. إنه الشعر، ونحن الآن في حضرة الشعر والشعراء.

هكذا مستمعي الكرام، ونحن في هذه الأيام نستعرض أو ندق كثيرا من الأبواب، ولها كانت النشيد الصنعاني، والآن نقف عند باب الشعر، نتحدث كثيرا عنه، ندرك تمام الإدراك أن الشعر أداة الشاعر وهي رئته الثالثة، وهي المكمل الوحيد لما يكنه هذا الشاعر وما يعتلج بوجدانه ومشاعره وقلبه. لذا يدع للشعر وللقلم الشعري يطلق له العنان لينطلق لكتابة تلك المشاعر، يسجلها بروحه وأحاسيسه، ثم تظهر تلك القصيدة وكأنما هي توثيق لما كتبه الإنسان وما عاشه الإنسان في حياته.

0: يا شوق قلبي إلى البيت الحرام. الكثير من القصائد الشعرية عبرت ما بداخل الإنسان من مشاعر مقدسة، مشاعر حزينة وفرحة. الشعر أداة توثيق جميلة وثقت للإنسان كل حياته من معارك، من أفراح وأحزان ومناسبات. لذا الشعر عالم محيط كبير جدا. وفي معية الشعري ورياض الشعر معنا على خط الهاتف الأستاذ عبد العزيز عجلان. مرحبا بكم الشاعر عبد العزيز عجلان، أهلا ومرحبا بكم في أثيرنا الذي أفردنا له هذه المساحة للشعر وباب الأدب.
1: أهلا أهلا ومرحبا بكم أستاذة أمل، وأهلا ومرحبا بإذاعة صنعاء وبالإعلام الهادف، الإعلام الذي يخدم المجتمع، الإعلام الذي يمثل هوية المجتمع.
0: نعم سيدي الكريم. نعم الشعر أداة الوجدان وهو رئته الثالثة، فكيف عبر الشعر عن مناسباته سواء الحزينة أو المفرحة؟ كيف صار الأدب والشعر بشكل خاص موثق تاريخي لكل مناسبات الإنسان؟
1: الإنسان اليمني بطريقته أو الإنسان العربي يقال عنه أن الشعر ديوان العرب، حيث أنه يحوي أحزانه ويحوي أفراحه وأطراحه. والإنسان اليمني بشكل عام يحركه زامل ويحركه الشعر، سواء على الصعيد العربي أو الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي. نجد الشعر له حضوره الكبير في وجدان الإنسان اليمني، وكثيرا ما نجد من المناسبات التي يحتل فيها الشعر مكانة عظيمة. واليمنيون بطبيعتهم من خلال بيت شعر قد تقوم حرب، ومن خلال بيت شعر قد تنطفئ حرب. فكيف مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة التي ترتبط بالشعر، حيث نجد الآن على الصعيد الشعر العربي أهم من تغنى بالحجيج، وأهم من تغنى برسول الله وبالحرمين الشريفين وبزيارة الحرمين الشريفين، نجده الشيخ العارف بالله عبد الرحيم البرعي. نجده دائما يتصدر المشهد على صعيد المشرق العربي أو المغرب العربي أو عند المسلمين الناطقين باللغات العربية أو من يعرفون اللغات العربية. جميعا نجد عبد الرحيم البرعي في هذا المقام، تبرز قصيدته المشهورة: يا راحلين إلى منى بكيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. وله الكثير من القصائد. وأتذكر أننا منذ بداياتنا كشعراء هنا في تهامة أو في حتى في صنعاء، لابد أن تجدي للشاعر من بداياته قصيدة أو محاولة شعرية حاول أن يحاكي بها أجداده الشعراء السابقين في الحنين إلى تلك المقامات العظيمة.
0: نعم، هلا أسمعتمونا ما قاله العارف بالله الشاعر عبد الرحيم البرعي، وهو العاشق وهو سيد العاشقين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: قصيدة المشهورة التي يقول فيها: ويتغنى بها المنشدون، أنشدها المنشدون الدينيون، ينشدها المنشدون الدينيون في جميع الدول العربية: يا راحلين إلى منى بكيادي، أيستم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق، أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام، سمعت صوتا منادي ويقول لي يا نائما، جد الصرى عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، يبلغ إلى المختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد. إلى أن يقول فيها: يا رب أنت وصلتهم وقد صلي بهم، وبحقهم يا رب حل قيادي. وله أيضا العديد من القصائد، إنما كانت هذه لسهولة كلماتها وكثرة ما تغنوا بها هي الأشهر. له أيضا: أفي نيابة برع تقيم، وقد رحل الأحبة يا نديم، وما لك والتخلف عن فريق، إذا رحلوا حللنا بك الهموم. وهي قصيدة مشهورة ويصف فيها مراحل الحج من برع،
0: نعم،
1: من بلاده برع إلى مكة المكرمة. يقول فلعثان وسرج يتكلم عن مراحل الطريق التي كانت تمر إلى مكة. فلعثان فسرجج ثم مور فحيران فلهن به رقيم، ومروا في ربا ضمد مصبيا إلى جازان جازة فهي هيم.
0: نعم.
1: إلى أن يقول أولاك الوفد وفد الله.
0: نعم.
1: نازو حسب ما أتذكرها.
0: أستاذ عبد العزيز، يعني دائما الشعر اليمني يتميز بحضوره القوي خاصة في مواسم الطاعات، لماذا نجد هذا التركيز الكبير في القصائد اليمنية والحضور الكبير في مواسم الطاعات، في شهر رمضان المبارك، في الأعياد، في موسم الحجيج، في الكثير من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في عيد الغدير وغيرها من المواسم؟
1: جميع هذه المناسبات الشعر يحضر فيها. نأتي أيضا إلى كثير من القصائد للشاعر الهبل في هذه الأشياء أبغونها في قصائد الغدير. هذه المناسبات الدينية سواء في رمضان أو في الوقوف بعرفة والحج إلى مناسبة الغدير، نجدها حاضرة في الشعر اليمني من حسان بن ثابت ومن كثير من الشعراء اليمنيين إلى آخر شاعر في هذا الزمن. تجد اليمنيون أكثر الناس تغنيا بالشعر وأكثر الناس حملا لهذه المسؤولية الأدبية والثقافية على كاهلهم، مثلما حملوا المسؤولية السياسية والمسؤولية الجهادية في الأمة الإسلامية منذ فجر الإسلام.
0: أستاذ عبد العزيز، ماذا عن شوقي؟ حدثونا عن أمير الشعراء وما الذي أتحفنا بقصائد قيلت في مثل هذه المناسبات.
1: الشاعر الكبير أحمد شوقي كانت له قصة طريفة، أنه كان يخاف الركوب على الراحلة، فذهبوا بالسيارة فأمره الخديوي أن يذهب معه للحج، ثم خرج من القافلة وكانت ذات القضية التي يعاني منها كثير من الشعراء الذين يجدون القلق من ركوب نوع ما سخره الله لنا، فلم يذهب معهم إلى الحج، ولكن كتب قصيدته التي كانت حجا بحالها، التي يقول فيها: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقصمات، في مجال البشر والقصمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تذف تحايا الله والبركات، إذا حليت عيس الملوك فإنهم لعيسك في البيداء خير حداك، إلى أن ينتقل إلى ذكر الموقف ويقول: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرفات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، لديك ولا الأقدار مختلفات، عنت لك في الترب المقدس جبهة يدين لها العاتي من الجبهات، منورة كالبدر شماء كسها وتخفض في حق وعند الصلاة، ويا رب هل سيارة أو مطارة فيدن بعيد البيد والفلوات، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر ولم أبغ في جهري ولا خطراتي، ولا غلبتني شكوة أو سعادة على حكمة آتيتني وأناتي، ولا جال إلا الخير بين سرائري لدى سدة خيرية الرغبات، ولا بت كابن إلا كابن مريم، ولا بت إلا كابن مريم مشفقا على حسدي مستغفرا لعداتي، ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي، إلى أن يقول فيها: إذا زرت يا مولاي، يخاطب الخديو، إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، فضاع أريج تحت كل حصاتي لمظهر دين الله فوق ثنوفة، وباني صروح الميت فوق فلاتي. فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثت كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق السبات، بإيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وذلك ماضي مجدهم وفخارهم، فما برهم لو يعملون لآتي. هذا زمان أرضه وسماؤه مجال لمقدام كبير، حياتي مشى فيه قوم في السماء وأنشأوا البوارج في الأبراج ممتنعاتي. فقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات.
0: إذن أستاذ عبد العزيز، يعني اليوم بصفتك ككاتب وشاعر، كيف يمكن للشاعر اليوم أن يوازن بين قدسية المناسبة؟ يعني وجدنا الكثير من الشعراء كتبوا في مناسبات دينية جميلة، وأيضا الحفاظ على جمال الصورة الشعرية.
1: الشاعر كلما كان صادقا كلما تحقق له الصدق النفسي، الصدق مع الذات، فهو يقدم شعرا أصدق. وخاصة في نحن الآن كشعراء يمنيين في هذه المناطق، هذه المناطق الحرة، في مناطق سلطة صنعاء، في مناطق الدولة الحقيقية، في مناطق الحرة، المناطق اللي هي اليمن أو الحكم اليمني الأصيل الحر البعيد عن الإملاءات الخارجية، أصبح من الصعب علينا خاصة الشعراء المتفاعلين مع قضية بلادهم والقضية الإسلامية وقضية غزة، أصبح من الصعب علينا أن نذهب للحج لدواع أمنية وموانع أيضا من قبل النظام المسيطر على المشاعر المقدسة. لذلك تكون المشاعر أصدق حين الكتابة، أصدق من غيرها، لأنه لم يجعل الشعراء الكبار يكتبون القصائد هذه المتوية وهذه القصائد العظيمة الخالدة في ذاكرة الأمة إلا عند وجود موانع. فالشيخ العارف بالله البرعي كان يحج، وكلما أراد زيارة الحبيب المصطفى يتعذر عليه الوصول، فكان يكتب هذه القصائد العظيمة، ومنها التي يقول فيها: حجكت ولم أزرك لسوء حظي، وعبد السوء يعتاد الأباكة أراني. اللي يقول فيها: اللهم صل على محمد وآل محمد، أراني ما ذكرت لك الفراقة، ووقفك ودمعك واقف إلا هراك، بلحظك لا هجرت، وأي لحظ أراك دمي، وأي دم أراك. وهي قصيدة مشهورة تغنى بها المنشدون، ونحن الآن في هذه المناسبة نفتقد شيخ المنشدين اليمنيين، المنشد
0: قاسم زبيدة، نعم،
1: الكبير العظيم،
0: نعم،
1: قاسم
0: الله يرحمه
1: زبيدة سلام الله عليه، الذي فارقنا في هذه الأيام التي لا يبارحنا فيها صوته أبدا والاستماع إلى صوته الجميل في هذه المناسبات وإنشاده الديني، سلام الله عليه.
0: نعم أستاذ عبد العزيز، نتحدث أيضا عن اليمن. بفضل الله سبحانه وتعالى حوت العديد من الشعراء في محافظات مختلفة، سواء من محافظة الحديدة، من صنعاء، من حجة، وكل اليمن زاخرة بالشعراء. نتحدث عن البيئة التي ينشأ فيها الشاعر، كيف يمكن أن تؤثر على الكلمات، على الصور الشعرية التي يضعها الشاعر في أبياته؟
1: دائما الشاعر هو ابن بيئته. الشاعر الذي يخرج عن بيئته، الذي يستعير بيئة أخرى، لا ينجح. الشاعر الذي يستعير بيئات أخرى ويحاول أن يتكمل قميصا غير قميصه الحقيقي لا ينجح مطلقا، ويكون يعني كما قالوا كالمبت، لا ظهرا وصل أو لا أرضا قطع ولا ظهرا وصل، أو مدخول مقولة العربية الآن لم تحضرين. فخاصة هذه المناسبات الدينية لها حضور كبير في وجداننا. أنا أذكر أن القصائد التي إنما كتبت أيضا منذ بداياتي في هذه المجال معارضات كانت بعضها للبرعي الشيخ العارف الله البرعي رحمة الله عليه، ومعارضة لأمير الشعراء، وهي منذ البداية الأولى ولا لم تحضرني الآن، وحتى نعم. القصائد نفسها لم تعد موجودة معي فيها.
0: جميل أستاذ عبد العزيز، الشعر روح تتكلم حين تعجز الأرواح عن البوح، هو اللغة التي تولد من وجع الإنسان وفرحه ومن حنينه العميق إلى الأشياء التي لا ترى. كيف استطاع الشاعر أن يحول المناسبة إلى ذكرى خالدة من خلال قصيدة؟
1: أستاذ أمل، الشاعر الحقيقي هو الذي يفجر المناسبة إلى قصيدة.
0: نعم،
1: لا يكتب قصيدة المناسبة، بل يفجر المناسبة إلى قصيدة. هذا ما تعلمنا. فعندما توجد القضية، اليمنيون هم من يحملون قضية الإسلام منذ البداية ومنذ فجر الإسلام، فعندما توجد القضية وعندما تحمل أنت القضية وتؤمن بالقضية، هذا الإيمان يترجم عملا وقولا. العمل اليمني ما شاء الله موجود في الجانب الإسلامي وبارز، وأكبر من العمل القولي، والجانب القولي أيضا موجود من خلال القصائد، من خلال الإنشاد، من خلال نجده حنينا إلى تلك المشاعر المقدسة. وعلى طول العام يتواجد الشعر أو يتواجد الشعراء اليمنيون بقصائدهم في المناسبات الدينية أكثر من أي مناسبات أخرى. هناك الكثير من المناسبات الوطنية الخاصة مثلا، لكن إذا قايسناها أو إذا عايرناها بمعايير الجودة أمام القصائد التي يكتبها اليمنيون في المناسبات الدينية، فهي لا تساوي شيء. وهذا يعني رأيي شخصي للأمانة، من خلال ما تابعت منذ 30 عام أنا أتابع هذا المشهد الثقافي والشعري اليمني، نجد المناسبات الدينية حاضرة وبقوة. هناك حتى في شعراء القدامى اليمنية، حتى في شعراء العصر الحديث، من عبد الله البردوني إلى الزبيري إلى أحمد الشامي إلى إبراهيم الحضراني، إلى كلهم تجد لهم بدايات تتحدث في المناسبات الدينية.
0: جميل أستاذ عبد العزيز، وقد ذكرتم الشاعر الكبير عبد الله البردوني، هل حدثتمونا عن تجربته الشعرية في هذا الجانب، يعني بالنسبة للمناسبات الدينية؟
1: الأستاذ عبد الله البردوني له قصائد كثيرة في هذه المناسبات، المولد النبوي حاضر،
0: نعم،
1: في أعياد حاضر فيها، مثل ما المكان يسمى في أحد المملكة المتوكلية عيد النصر اللي هو يوم 18 ذي الحجة، كان عيد الغدير، كان يحضر بقوة. بعض القصائد وردت وبعضها لم ترد في دواوين الأمويد، وإنما موجودة في ذاكرة الشعب اليمني.
0: نعم، جميل. إذا
1: يا أستاذتي، نعم، في شعراء غير مسلمين أيضا تغنوا بهذه المناسبات،
0: حدثونا عنها.
1: المناسبات الدينية مثلا، أهم ما كتب ملحمة الغدير، الشاعر بول السلامة مسيحي أم مسلم؟
0: نعم طب.
1: مسيحي. قصيدة غنيت مكة، الشاعر سعيد عقل، هم أخوتي المسيحيين. غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد، يملأ أضلعي عيدا، وهي قصيدة معروفة وتغنوا بها أيضا فنانين كبار. يقول فيها: غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدا، فرحوا فلألأ تحت كل سما، بيت على بيت الهدى زيدا، وعلى اسم رب العالمين على بنيانهم كالشهب ممدودا، يا قارئ القرآن صل لهم أهلي هناك وطيب البيدا، من راكع ويداه آنس ساه أن ليس يبقى الباب موصودا.
0: نعم.
1: أينما صلى الإله، أينما صلى الأنام، رأت عيني السماء تفتحت جودا، لو رملة هتفت لمبدعها شجوا فكنت لشجوها عودا، صج الحديد هناك فاشتبكي بفمي هنا،
0: نعم،
1: تغر تغريدا، وأعز رب الناس كلهم بيضا، وأعز رب الناس كلهم بيضا.

0: مغفرة وعتق من النار هذا اليوم المبارك في سائر العام، فهو يوم عظيم عظمه الله، وتحدث أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله عن فضله، وجعله الله موقف عظيم للحجاج إلى بيته، وجعل له حرمة في مكان ما كان يقف فيه الحجاج، وحرمة في الزمان نفسه، وشعيرة عظيمة جدا فرضت فيها أهم يعني فريضة الحج وأهم ركن من أركان هذه الفريضة الإلهية.
1: نعم أستاذ نبيل، من أهم غايات الحج كما ذكر الشهيد القائد هي التسليم لله سبحانه وتعالى، كيف نطبق اليوم هذا المفهوم في واقعنا؟
0: التسليم لله سبحانه وتعالى معناها أن يكون عند الإنسان تسليم لكل توجيهات الله دون تساؤل، دون أن يكون لدى الإنسان تساؤل أو مثلا ما هي الفائدة، ما هو اللازم، ما هو الواجب. ولذلك تحدث شهيد القرآن كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم في الحج دروس تربي الإنسان على التسليم، مثلا أن يطوف حول بيت محدد عبارة عن بناء بناه نبي الله إبراهيم عبارة عن أحجار، وهذا تسليم. عندما أمره أن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه أن يسلم، عندما أمره أن يسعى بين الصفا والمروة عليه أن يسلم، عندما أمره أن يقف في عرفة في هذا اليوم عليه أن يسلم، عندما أمره أن يرمي الجمرات عليه أن يسلم، وهكذا. التسليم هو مهم جدا وهو الغاية من الإيمان، الهدف الأساسي من الإيمان أو الثمرة التي تنتج وتظهر من الإيمان هو التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يسلم لله فلا فائدة في صلاته وصيامه و كل الشعائر العبادية التي يؤديها، لأنها لم تؤدي ثمرتها ولم تظهر ثمرتها إلا عندما يسلم لله ولتوجيهات الله ولأوامر الله ولما يريد الله سبحانه وتعالى. نحن في واقعنا في بالنسبة لنا مثلا حتى لو لم نحج فيجب أن نربي أنفسنا على التسليم لله سبحانه وتعالى في كل أوامره وفي كل نواهي، أن يربي الإنسان نفسه على تطبيق كل ما أمر الله حتى لو خالف شهواته، لو خالف رغباته، لو خالف مزاجه، لأن الدين كما يريد الله لا كما نريد نحن، يجب أن نسلم لأمر الله حتى لو كنا لا نريد ذلك الشيء، أو حتى لو كان في فهمنا أنه لا فائدة منه، يجب أن نسلم. عندما يعظم الله الشيء يجب أن نعظمه حتى لو كان في تحليلنا وفي نظرتنا أنه شيء غير عظيم. عندما يصغر الله ويحقر الله شيء يجب أن نحقره، عندما يحذر الله من شيء يجب أن نعرف أنه خطير حتى لو كنا نراه في تحليلنا وفي نظرتنا أنه شيء غير خطير، وهكذا. يجب أن يربي الإنسان نفسه على التسليم لله سبحانه وتعالى في كل شيء. بل من القضايا الأساسية أن الله سبحانه وتعالى فرض في هذا اليوم المبارك قضية البراءة من أعداء الله، عندما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولذلك نحن حينما نعلن البراءة من أعداء الله نحن نسلم لما أراد الله لأمر الله، إنه من أهم شعائر الحج أن يكون هناك من الحجاج براءة من الكافرين من المشركين. في مثل هذا اليوم في العام التاسع للهجرة، طبعا كان الحج موجود من أيام إبراهيم وكان حجا إسلاميا لكن حرف في الجاهلية، في العام التاسع للهجرة نزلت العشر الآيات من أول سورة براءة، وأمر الله النبي أن يبلغها للناس يعلنوا براءتهم من الكافرين في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم يوم عرفة. وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله الإمام علي ليذهب إلى الحج، ولم يحج النبي في العام التاسع إنما حج في العام العاشر، وذهب الإمام علي وبلغ الناس هذه الآيات أنه لا بد من إعلان البراءة من أعداء الله، وأن المسلمين عليهم أن يسلموا لما أراد الله سبحانه وتعالى ويقاطعوا المشركين مقاطعة كافة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فتحول كما قال شهيد القرآن الحج إلى حج إسلامي مرة أخرى بهذا الموقف العظيم. اليوم ألغي هذا الشيء من الحج وهذه الشعيرة العظيمة وهذا الموقف الذي يظهر المسلمين أمام أعدائهم ككتلة واحدة، وكل شعائر الله وكل فرائض الله فيها موقف، فيها يجب أن تؤتي ثمرتها في موقف من المسلمين تجاه الكافرين. هذا الموقف الذي يجب أن يجسده المسلمون باعتبار أنهم يقفون في مكان واحد، يتجهون إلى إله واحد، إلى قبلة واحدة، بكتاب واحد، نبي واحد، إذن يجب أن يكون العدو واحد، وأن يعرف المسلمون أن لهم عدو شخصه الله في كتاب العزيز، وعليهم أن يقفوا هذا الموقف الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وطبقه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وبذلك تحول الحج إلى حج إسلامي.

0: له أثر في نفسية الإنسان، في الزكاة والطهارة وفي توحيد الأمة وفي ضرب العدو.
1: نعم أستاذ نبيل، قبل أن نختم هذا اللقاء أي إضافة أخيرة لك؟
0: في هذا اليوم المبارك نبارك لكل أبناء الأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيده بالخير والبركات والعزة والكرامة والنصر والتأييد لكل أبناء الأمة الإسلامية ولأبناء الشعب اليمني المؤمن الصابر الثابت المجاهد خاصة، ولأبناء محور الجهاد والمقاومة والسيد القائد والقيادة السياسية، ولكل المجاهدين في كل الجبهات العسكرية والإعلامية والثقافية والاقتصادية، كل من يتحرك في مواجهة أعداء الله نبارك له هذا اليوم ويوم غد العيد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى العزة والكرامة لكل أبناء الأمة الإسلامية
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. النشط الثقافي الأستاذ نبيل المهدي، كل التحايا لك وعيدك مبارك مقدما
0: جميعا إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.

0: وفي عناوين نشرتنا الثانية، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم، وحملة مداهمة صهيونية واسعة في الضفة الغربية تسفر عن اعتقال عدد من الشبان، طيران العدو الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في بلدة مشغرة ويشن سلسلة غارات مكثفة على المدن والبلدات اللبنانية، والمقاومة تدك تجمعات لجنود وآليات العدو في مصغر والمطلة. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد الجاهزية الكاملة للرد على أي عدوان، وتتوعد الأعداء بمفاجأة وتكتيكات تتجاوز حدود المنطقة. إلى التفاصيل، بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب نواب الشعب الإثيوبي تجسي تشافو بمناسبة العيد الوطني، كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لرئيس البرلمان بجمهورية جورجيا سالفا بابو بمناسبة عيد الاستقلال. توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في مشهد إيماني مهيب تملأه السكينة والتلبية والدعاء والتضرع إلى الله تعالى في هذا اليوم المشهود. وقد تدفقت قوافل ضيوف الرحمن صوب المشعر المقدس مكبرين ومهللين حامدين لله سبحانه وتعالى على ما هداهم وفضل عليهم ببلوغ هذا الموقف العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يقف الحجيج على أرض عرفة حتى غروب الشمس مكثرين من الذكر والاستغفار طمعا في مغفرة الله ورضوانه. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليتفرغوا بعدها للوقوف والتضرع حتى المغيبة. ومع غروب بشمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج النفرة صوب مشعر مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وتأخيرا، ويبيتون ليلتهم فيها حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة، قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي في أيام التشريق. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف العدو الصهيوني لمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات العدو الحربية الليلة الماضية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت أن العدو الصهيوني يواصل استهداف منازل المدنيين عبر غارات وقصف متكرر في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة. وأوضح الثوابت أن هذه الغارات الصهيونية توقع مزيدا من الضحايا بين السكان الأمنين وتدمر ممتلكاتهم في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم مدن وبلدات نابلس وسلفيت وبيت لحم، حيث شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل والعبث بمحتوياتها أسفرت عن اعتقال 10 شبان من نابلس وسلفيت بينهم أسير محرر. وتركزت الاقتحامات في أحياء عدة ببيت لحم وبلدة فرخة بسلفيت، حيث حولت قوات العدو أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني واحتجزت وأخضعت عددا من المواطنين للاستجواب الميداني. وفي مدينة القدس المحتلة، أصدرت سلطات العدو الصهيوني قرارا تعسفيا يقضي بالاستيلاء على مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية والمفتوحة تقدر بأكثر من 109 ألف متر مربع في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب المدينة. أكدت محافظة القدس أن هذا القرار الممنهج يمتد ليشمل محيط مسجد النبي صموئيل التاريخي في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع ومصادرة المعالم الإسلامية والفلسطينية وتثبيت رواية الصهيونية. ارتكب العدو الصهيوني مجزرة وحشية بحق المدنيين في بلدة مشغرة بالبقاع الغربية، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في خرق صارخ ومستمر لتفاهمات وقف إطلاق النار. أفاد مصدر عسكري لبناني بأن طيران العدو شن سلسلة غارات مكثفة هي الأوسع نطاقا، استهدفت 44 بلدة في الجنوب وثلاث بلدات في الشرق، حيث تعرضت بلدة زوتر الشرقية لعشر غارات ومدينة النبطية لسبع غارات بتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال 25 بلدة حدودية واستهداف المركبات بالطيران المسير في 11 بلدة. وردا على اعتداءات العدو وخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار وضمن معركة العصف المأكول، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني. وأوضحت المقاومة في بيانين منفصلين أنها استهدفت تجمعا لجنود العدو في مستوطنة مسغاف عام بمحلقة أبابيل الانقضاضية، بالإضافة إلى دك تجمع لآليات وجنود الصهاينة في موقع المطلة بقذائف المدفعية على دفعتين، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. أكد حزب الله في بيان له بمناسبة الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني أن الالتزام بالدستور المعدل وفق اتفاق الطائف هو المرجع الملزم لإدارة شؤون الدولة وصون وحدتها وسيادتها، مشددا على أن زمن الانتداب والوصايات الخارجية قد انتهى ولن يعود. وأوضح الحزب أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه يفرض شراكة وطنية حقيقية عادلة، مؤكدا رفضه المطلق لكافة مشاريع التجزئة أو التقسيم أو الفدرلة أو الكنتونات الطائفية التي تتعارض مع جوهر الدستور وفكرة لبنان الواحد. أشار البيان إلى أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على إنتاج دولة عادلة، داعيا إلى تطبيق الإصلاحات الدستورية كاملة وفي مقدمتها إلغاء الطائفية السياسية كمدخل لبناء دولة المواطنة. وشدد حزب الله على أن مقاومة الاحتلال والعدوان الصهيوني هي حق وطني مشروع محمي بمبادئ الدستور ومواثيق الجامعة العربية، وأن اتفاق الطائف ثبت علاقة العداء مع الكيان الصهيوني، معتبرا محاولات البعض نزع عناصر القوة من لبنان خروجا فاضحا على وثيقة الوفاء الوطني والدستور. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن بلاده في كامل استعدادها للحرب، وحددت بنك أهدافها بدقة في حال شن أمريكا والكيان الصهيوني أي هجوم جديد. وحذر العميد شكارجي على تصريحات له اليوم من أن الرد الإيراني على أي عدوان سيكون مختلفا عما سبقه، وسيواجه الأعداء بمفاجآت وتكتيكات جديدة، متواعدا بأن الهجمات الإيرانية تتجاوز حدود المنطقة وستكون أشد وأقوى من السابق في حال اندلاع جولة حرب جديدة. وأضاف الناطق العسكري الإيراني أنه إذا تم منع صادرات بلاده النفطية فإن طهران ستمنع خروج النفط من المنطقة بأسرها، مشددا على أن إيران ستدير مضيق هرمز بحزم وقوة لحماية الأمن والتجارة الدولية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا أبرز ما جاء في عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم، وحملة مداهمات صهيونية واسعة في الضفة الغربية تسفر عن اعتقال عدد من الشبان، طيران العدو الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في بلدة مشغرة ويشن سلسلة غارات مكثفة على المدن والبلدات اللبنانية، والمقاومة تدك تجمعات لجنود وآليات العدو في مسغاف عام والمطلة. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد الجاهزية الكاملة للرد على أي عدوان، وتتوعد الأعداء بمفاجآت وتكتيكات تتجاوز حدود المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية، دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: بسم الله يا الله توكلنا على الله.
9: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة المباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: لبيك لك لبيك.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما لاحت بوارق السعادة على حجاج بيت الله الحرام. الله أكبر ما دامت على الخلق مواهب ذي الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، سبحان الحي القائم الذي لا يموت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام.

0: لك والملك.
1: مع هذه الأجواء الإيمانية التي نعيشها وفي ذروة الألم التي يعيشها العالم العربي والإسلامي، هذه الأجواء الإيمانية تؤكد لنا بأنه لا يجوز أن نفقد الأمل ولا أن نفقد الفرح ولا أن نفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى، بأنه هو ناصرنا وهو ناصر المستضعفين، وأنه معنا وفي معيتنا. وبإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الاجتماع الإيماني في مكة سنجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى في بيت المقدس. ما أجملها من أيام وما أجملها من روحانيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يرزقنا خيرها، وأن يتفضل علينا بأن يثبتنا على هذا الطريق وعلى هذا النهج. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نفقد الأمل بالله، وفي غمرة الفرح لا يجوز أيضا أن نفقد القيم. التوازن والانضباط في الفكر والسلوك هو روح منهج الإسلام، وإن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا خير الأديان وأقومها شريعة، وأسدها حكمة وأزداها حكمة، وأبينها نورا وأرسخها برهانا، وألصقها بالخير والرشد والفلاح.

0: النعمة لك.
1: سامعين الأكارم، الحج فيه تتجرد الأرواح قبل الأجساد وتسقط الفوارق بين الناس، فلا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف، بل قلوب جاءت إلى الله تحمل الدعاء والرجاء والدموع. الحج رحلة لا تقاس بالمسافات بل بما تغيره في الداخل، فهو ميلاد جديد للروح وطريق تمتلئ فيه القلوب بالنور والسكينة.

في يوم عرفة تهتز فيه السماء بالدعوات وتفيض فيه الرحمة على العباد، يوم يقف فيه الناس بأجساد متعبة وقلوب خاشعة يرفعون أكفهم إلى الله، وكلهم أمل بأن تغفر الذنوب وتفتح أبواب الفرج. هو اليوم الذي يشعر فيه الإنسان بقربه الحقيقي من الله، فيبكي شوقا ويدعو يقينا ويعود بروح أخف وأنقى.

نعمة. ما أعظم هذا اليوم، ما أعظم عرفة، يوم تمحى فيه الخطايا وترفع فيه الأمنيات وتلين فيه القلوب القاسية، حتى أن الدعاء فيه يبدو مختلفا، كأن السماء أقرب وكأن الرحمة تلامس الأرواح مباشرة. الحج مدرسة للإيمان والصبر والتواضع، ويوم عرفة تاج تلك الرحلة المباركة، ففيه تتوحد الأصوات بالتلبية والتكبير، وتمتلئ الأرض بنور الطاعة والخشوع. ومن لم يقف بعرفة بجسده فليقف بقلبه بالدعاء والذكر والاستغفار، ففضل الله واسع ورحمته لا حدود لها. اللهم اجعل لنا في يوم عرفة دعوة لا ترد، وقلبا لا يضيق، وذنبا مغفورا، ورزقا مباركا، وحياة مليئة بالقرب منك يا أرحم الراحمين.

مستمعينا الأعزاء، إن إبراهيم عليه السلام في هذا اليوم لم يكن منزوع العاطفة الأبوية، كان شخصا ملتهب العاطفة، مرهف الحس، يحمل حنانا أبويا قل أن يتكرر في غيره، وهنا يكمن البلاء المبين. لقد رزق إبراهيم الخليل عليه السلام بالغلام الحليم بعد طول انتظار وابتهال، وإذا بالشيخ الكبير يستعيد شبابه عاطفيا وشعوريا كلما رأى ولده ينمو جسديا وفسيولوجيا. فلما بلغ معه السعي ورأى فيه سلوة من جفاء قومه وامتدادا لعلمه وحلمه أمر بذبحه. يا للهول، لم يتخذ إبراهيم قرار ذبح ولده إسماعيل لأنه غاضب، فالولد ودود حليم صبور لا يثير الغضب في نفوس الناس الآخرين، فكيف بأبيه؟ بل كان الأمر تكليفا إلهيا واجب التنفيذ. قد يقتل ولدك شهيدا على يد العدو فتتألم وتذرف دموع الروح، انشحت العين بدمعها، فكيف عندما تكلف بذبح ولدك بيدك التي طالما تلذذ صغيرك برؤيتها تمتد إليه أثناء المداعبة والملاعبة والاحتضان والعناق، ولكنها الآن ستمتد لا لمعانقة العنق وإنما لقطعها. مشهد رهيب تطيش منه الألباب لولا ذبان الأب والابن في حب ذوبان الأب والابن في حب الله تعالى وتفانيهما في التسليم لأمره. انتقل نبي الله إبراهيم لتنفيذ أمر الله تعالى. لقد أمر بأن يذبح ابنه ولم يكن لديه غيره، فامتثل وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة فأبوا وعندهم بقر كثير. فهنا وفي هذا المشهد تتجلى المعرفة بالله والمحبة لله سبحانه وتعالى التي بلغت ذروة المعرفة ومنتهى المحبة والعشق من نبي الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى لله سبحانه وتعالى.

وفي قصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يأتي السؤال: من أين اكتسب نبي الله تعالى إبراهيم هذه المعرفة بالله والمحبة لله التي بلغت ذروة المعرفة ومنتهى المحبة والعشق؟ لقد عاش إبراهيم مع الله بعقله وقلبه ووجوده، وهذا مشهد من تلك الرحلة الإيمانية الإبراهيمية العميقة، حين قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالأمس كان يخاطب نبي الله تعالى إبراهيم أباه قائلا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وها هو اليوم يسمع الخطاب من ولده: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم عليه السلام الذي تودد كثيرا لأبيه طمعا في هدايته فلم تفلح مساعيه، ها هو اليوم يجد من ولده طاعة واستجابة لم يسبق أن تصرف بهما ابن من قبل ولا حظي بهما والد من بعده.

يا يوم عرفة، هل أتيت بنورك أم أن نورك في القلوب تجلى؟ فيك الدموع على الخدود تسابقت وكأنها في باب رحمته تصلى. فيك الدعاء له السماء تفتحت والعبد من خوف الذنوب تولى. يا موقف الخاشعين على سرى، فيه الرجاء إلى الإله تسلى. وقفوا كأنهم أمام جلاله، وقفوا كأنهم أمام جلاله. قلب يذوب وخاشع قد وجلا، وتناثرت منهم دموع توبة، فغدا الفؤاد من الخطايا تحلى. يا رب في عرفة رجونا رحمة، فاغفر لعبد قد أتى مستضلا، واجعل لنا فيها القبول ورحمة، واغسل بها قلبا عليك تضرعا.

0: سمعنا الأكارم، سيظل هذا اليوم هو اليوم الأعظم في تاريخ الإسلام والمسلمين، والذي فيه الكثير والكثير من الطاعات التي لابد أن يقوم بها الإنسان تجاه أخيه الإنسان.
1: ومن أجمل الطاعات هي المواساة والإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. وأيضا أثبت الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، مواساة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. ويقول الإمام علي عليه السلام: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليه كما يجري الماء في انحداره حتى يطردها عنه. ما أروع هذه المقولات التي تربطنا بالإحسان وجعل هذا الإحسان لوجه الله سبحانه وتعالى. من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر. فما أجمل أن نستثمر ونستغل هذه الأيام المباركة في جبر خواطر الناس وإدخال السرور على قلوبهم، وما أجمل أن يكون هذا السرور وإدخاله على الأقارب. البعض منا يتجمل في الآخرين وينسى أن يدخل السرور على قلب والده والدته، على قلب إخوته وأخواته. فمن أوجب الواجبات أن يكون هذا السرور وأن يكون هذا الإحسان للأقربين، وبالطبع ألا يغفل عن من يحتاج لهذا الإحسان من الفقراء والأيتام والمساكين وغيرهم الكثير.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ختام هذه الفترة الصمودية، الفترة التي اختلطت فيها المشاعر بهذا اليوم العظيم، يوم عرفة، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من يستجيب لهم الدعوات، تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرزي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار عبد الرزاق الباشا وصيمة إبراهيم، من النظم والمعلومات هشام العيزري، والمكتبات بسام الحمامي، هندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في مشهد إيماني مهيب، حيث أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعة وقصرا في مسجد نمرة، تمهيدا لبدء بصوب مشعر مزدلفة مع غروب الشمس هذا اليوم المبارك. وفي قطاع غزة استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة متأثرة بجراحها، وأصيب آخرون جراء مواصلة العدو الصهيوني غاراته السافرة وقصفه المتكرر مستهدفا مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع ومنطقة مواسخان يونس جنوبا. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات نابلس سلفيت وبيت لحم، تخللها العبث بمحتويات المنازل واعتقال 10 شبا فلسطينيين بينهم أسير محرر. وفي لبنان ارتكب العدو الصهيوني مجزرة وحشية بحق المدنيين في بلدة مشغلة بالبقاع الغربي، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في خرق صارخ ومستمر للتفاهمات وقف إطلاق النار، وشملت الاعتداءات سلسلة غارات مكثفة وقصفا مدفعيا عنيفا وهجمات بالطيران المسير استهدفت 47 بلدة في الجنوب والشرق اللبناني. وردا على اعتداءات العدو وخروقاته المستمرة وضمن معركة العصف المأكول، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني بمستوطنة مسخاف عام بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ودك تجمع آخر لآليات وجنود الصهاينة في موقع المطلة بقذائف المدفعية على دفعتين، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى حسيني خامنئي أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن المنطقة لن تكون معقل القواعد الأمريكية بعد اليوم. وأوضح السيد خامنئي في رسالة الحج أن البراءة من أمريكا والكيان الصهيوني تكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، ليكون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل الشعار المشترك والمتداول لدى الأمة الإسلامية وأحرار العالم. وفي السياق، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من ترازم كيوناين ريبرز في منطقة الخليج، وإجبار طائرة مسيرة أخرى ومقاتل F-35 على الفرار بعد خرق الأجواء الإيرانية. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة يجب أن نستفيد من فريضة الحج ومما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة العظيمة، والعلاقة القوية ما بين ثلاثي الإيمان، البيت الحرام وفريضة الحج وإبراهيم عليه السلام، لأن هناك علاقة قوية بين إبراهيم والبيت الحرام وهذه الفريضة المقدسة. إبراهيم هو من جعله الله ينادي في الناس بالحج، وهو من بنى هو وإسماعيل قواعد هذا البيت، وهو من كانت له المواقف العظيمة في محاربة الطواغيت والمجرمين وفي هداية الناس. ولذا نجد الحديث الكثير والكبير في آيات القرآن التي تتحدث عن الحج تتحدث عن إبراهيم عليه السلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إبراهيم كما تحدثنا في حلقة ماضية هو من أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خادما للحرم، بمعنى أنه يجب أن يكون من يخدم الحرم بنفس المواصفات الإيمانية والتقوى والإخلاص والشجاعة التي يحملها إبراهيم عليه السلام وكل القيم الإيمانية وليس غيرها، لأن من يدير الحرم ولا يحمل صفات إبراهيم وإيمان إبراهيم سيجعل الحرم حربا على الدين وخدمة لأعداء هذا الدين، وهذا ما هو حاصل اليوم من قبل آل سعود، لأنهم لا يحملون شيء من إيمان إبراهيم ولا من ثقة إبراهيم ولا من عزة إبراهيم ولا من مواقف إبراهيم في مواجهة الطاغوت وأولياء الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إبراهيم أنه يطلب من الله أن يجعل هذا المكان آمنا، لأنه يعلم أن الناس لا يمكن أن يؤدوا هذه الفريضة والشعائر العبادية إلا إذا أمنوا. الأمان مهم جدا لعبادة الناس، لحياة الناس الاقتصادية، استقرارهم الاجتماعي، استقرارهم المعيشي، استقرار كل جوانب حياتهم. فإبراهيم يطلب من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه يعرف أن هذا المكان هو مثابة الناس، مرجع الناس، يأوي إليه الناس، وأن الجانب الأمني مهم جدا أن يأمن الناس، سواء من الجهة التي تعتبر نفسها قائمة على البيت أو أيضا فيما بين الناس أنفسهم، يجب أن يأمنوا في البيت الحرام حتى لو لقيت من اعتدى عليك لا يصلح أن تنتقم منه أبدا، لأنك في مكان أمنه الله وأراد الله أن يكون آمنا. ولكن كما قلنا لا يأمن الإنسان في هذا الزمن أن يعادي أمريكا الفلسطينيون الذين ليس لديهم أي عداوة للسعودية ولآل سعود وللنظام السعودي، إنما لديهم عداوة لإسرائيل، لليهود الذين احتلوا أرضهم واحتلوا مقدسات الأمة كلها واعتدوا على الأمة كلها وليس على الفلسطينيين فقط. الفلسطينيون هؤلاء يقبعون في سجون آل سعود. لماذا؟ ماذا فعلوا في آل سعود؟ لم يفعلوا شيء، إنما يحملون عداوة لإسرائيل. هؤلاء الذين يتولون على الحرم هم أولياء إسرائيل وليسوا أولياء الله، ليسوا خدام للحرمين، إنما خدام لليهود والنصارى، وهم مستغلين لهذه الأماكن المقدسة. إبراهيم عليه السلام أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ذلك أو أهل ذلك البيت من الخيرات والبركات، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كأنه يقول فقط لا ترزق الكافرين، ارزق من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الأنبياء هكذا يكونون في قمة الاهتمام بمعالم الدين وأيضا اهتمام بما يتعلق بالناس وبالذات الناس القريبين من هذا البيت. يدعو الله إبراهيم، يدعو الله أن يرزق من يسكن جوار الحرم إلى يوم القيامة لكي لا يصبحوا أناس يستغلون الوافدين إليه، أن يعطيهم الله خيرات وبركات حتى لا يستغلون الناس. ليست القضية أنه لأنه هكذا قال إبراهيم من آمن منهم، يعني كأنه يقول لا ترزق الكافرين إذا سيطروا عليه. الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى له كافر حتى له مجرم سأرزقه، ليس من أجله ولسواد عيونه، إنما لكي يأمن الناس حتى لا يستغل الناس، يجيه مكفي من الله سبحانه وتعالى، يوفر الله لهؤلاء أرزاقهم حتى يأمن من يفد إلى البيت من الصدو، لا يسطو من هو حول البيت على ممتلكات الحجاج، ويأمن على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى قوته. كان الإنسان حتى في الجاهلية يحج إلى البيت الحرام وفق ما بين إبراهيم عليه السلام، ويأمن على نفسه من كفار قريش، لكنه في هذا الزمن لا يأمن على نفسه من استحواذ آل سعود، حتى لو أمن على نفسه من الصدق، لكن هو أصلا لم يأمن على استغلالهم له منذ أن تحرك ليتجه إلى البيت الحرام، يستغلونه في رسوم كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا يدفعها، رغم أن الله يرزق ولديهم ثروات نفطية هائلة جدا يستطيعون من خلالها أن يقدموا أعظم الخدمات مجانية لحجاج بيت الله الحرام، لكنهم يخدعون الأمة اليوم ويسمون أنفسهم خدام ضيوف الرحمن. ما هي الخدمة التي يقدمونها للحجاج مجانا؟ الإنسان عندما يذهب ليحج يدفع حتى إيجار الزفلت، الطريقة التي يمشي فيها من مكة إلى المدينة ومن المدينة ومن مكة إلى منى إلى عرفات إلى الأماكن المقدسة، يدفع ضرائب حتى على مستوى استغلال له في المسكن. كما تقول الأبحاث أنك في مكة تستطيع أن تستأجر شقة مثلا مفروشة لليلة واحدة في غير أيام الحج ب150 ريال سعودي، لكن في أيام الحج تصل هذه الشقة إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة. هل هذه خدمة ضيوف الرحمن أم استخدام واستغلال لضيوف الرحمن؟ أجور النقل التي ينتقل عبرها الحجاج تتضاعف أضعاف مضاعفة عندما يركبون وسائل النقل. إيجارات ملأوا مكة بالفنادق والعمارات التي يؤجرونها لحجاج بيت الله الحرام. إذن هؤلاء ليسوا خدام ضيوف الرحمن، هؤلاء مستخدمين لضيوف الرحمن، يستغلونهم فقط ويجمعون تلك الثروات ثم يعطونها لعيون ترامب، يقدمونها للأمريكيين ولأعداء الله وأعداء هذه الأمة. أكثر من 15 مليار دولار أرباح النظام السعودي من الحج، ثم يقول خدام، أي خدمة؟ قد يحتاج الإنسان عندما يسافر إلى بلد بعيد من اليمن مثلا إلى الصين، قد يحتاج إلى 5000-6000 ريال سعودي، لكن عندما يسافر إلى البيت الحرام على الأقل يحتاج إلى 12000 ريال سعودي. أكبر سفر يكلف الإنسان هو السفر ليؤدي فريضة الحج، لأن هناك من يتولى على البيت الحرام لا يحملون مشاعر إبراهيم ولا يحملون القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى في من يتولى إدارة البيت الحرام. هذا هو صد عن بيت الله، لكن بطرق مختلفة، بل يصل الحال إلى أن يمنع الناس من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام عندما يكون هناك مشكلة سياسية بين أي نظام عربي والنظام السعودي، يمنعونهم وكأن البيت ملك لهم. منعوا الحجاج السوريين، ومنعوا الفلسطينيين، ومنعوا اليمنيين، ومنعوا العراقيين، وفي فترات كثيرة جدا يمنعون المسلمين وكأنه بيتهم وليس بيت الله سبحانه وتعالى، ويمنعون الناس من عن طريق هذه التكاليف المادية الكبيرة جدا. ولذلك قال المولى تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليسوا هؤلاء من أولياء الله وليسوا من أولياء هذا البيت، أولياء هذا البيت هم المتقون، هم من يحملون مشاعر وإيمان وعزة وثبات وإخلاص وصدق ومواقف إبراهيم عليه السلام. فالله حينما يأتي بالخيرات والبركات لمن هم في تلك الأماكن ليس دليل على أنهم مؤمنون، إنما ليأمن من يقصد ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى رزق كفار قريش وجعل لهم رحلة الشتاء والصيف، وقال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكي يأمن حجاج بيت الله. وبالتالي تلك الخيرات والبركات ليست دليل على الحق، إنما لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن البعض من الناس يقول: ما دام الباري أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم إذن هم على حق، وما دام الله جعلهم أولياء على البيت إذن هم على حق. كان أبو جهل أيضا يقدم خدمات لمن يحج إلى بيت الله أكثر مما يقدم هؤلاء، هؤلاء يربحون من الحجاج ولا يقدمون خدمات مجانية بتاتا. ويتأمل الإنسان أين تذهب أيضا تلك الأرباح التي يجنونها من هذا البيت، تذهب إلى أعداء الله لتدمير هذا الدين وقتل هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منته في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا ويركب طريقا وبيلا ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا، مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه، وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه، ويطلق سراحه من ساحة الحساب، فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لا لكل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى، وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان، ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات. وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: تقول عنا دحنا
2: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سبح سبح.
3: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
4: وأنا معكم شاجر.
5: الله سبحانه وتغفر. والله أنتك جزء مني ما أقدر أترحم.
6: خير
2: حرقوا يا رجال، حرقوا يا رجال.
6: وكلنا على الله.
2: وكلنا على الله.
7: يا الله استرك.
8: لا علي أنا.
7: أنا عكسر يا يحيى.
8: شعلش يا فاطمة.
7: طرح البندق من يدك.
8: أنا أقول لك شعلش.

0: يا الله رمضان، شوعي طرحت البضاعة في الخيمة.
1: أيوة يا عم حمادي، وزي قلبك في الخيمة. يا الله سكن الغايف،
2: يا حنان يا منان يا قديم الإحسان.
0: نراعي شوية يكمل المطر وبعدين نتحرك، أو ما قلت يا شايخ؟
2: ما قلت يا شوعي، خبرك
1: إلا الطريق مقطوع من السيء، ما بلا الصبر.
3: خيرة الله يا حمادي،
2: أحسن كل خيرة. قر يا حمادي قر، العجل من الشيطان.
0: هاي وصلت، ما تأخر فيها الخير. أقل شيء نتأكد إن الطريق آمن وما عاد بش خوف أو ميا يحيى.
3: بدوديك الخبر، بدوديك الخبر يتحاكينا في صنعاء.
0: أقل شيء كان عاد قل لصاحبك، كان عاد نبيني أخوك أخوك يا يحيى.
2: صلوات على رسول الله وآله.
4: احنا
2: متوجهين إلى بيت الله الحرام، وخرجنا من بيوتنا ودارين إن أي واحد مننا يمكن يعود ويرجع، ويمكن يختارها الله الشهيد، مرض أو قطع طريق أو أي حاجة.
1: صدقت هذا،
3: صدقت يا شيخ.
2: علينا نحسن النية بس ونعقد العزم ونتوكل على الله.
0: صح يا شيخ حسين، صح، بس ما قال لي إلا زي وصاحبي ساكت.
3: عاد احنا فيها يا حمادي، ارجع صنعاء.
0: ما هو ارجع صنعاء.
3: ايه ارجع صنعاء.
0: والله ما افلتك لو يقطعوا راسك.
3: كان مالك انت والمجابر هذا اللي ما حد يضحك بها.
0: المسامحة خباله، اشتي احلقها عليه ولا ابري ذمتي؟
3: ذمتك برية وحلقها على راحتك.
2: اهدؤوا يا جماعة الخير، ما بالله لينوا طباعكم شوية، السفر قطعا من جهنم.
0: كلام يا شيخ حسين كلام، وما بدا علينا نبدي عليه. أو كيف يقولوا يا يحيى؟
3: كيف يقولوا ما بدا بدينا عليه؟
0: ذا الحين من هو الذي برع على الثاني؟
2: نشتي الصدق يا يحيى، أنا قدريت للمح حمادي ضابح منك.
3: خير يا أخا، أوقد حمادي برا على ذمته. وقدت وشرب الملائكة أول.
2: سبحان الله العظيم، سبحان الله، يا الله يا كريم.
0: والله ما قد اتحاقيت.
2: حمادي اشتي يقول لك لو انت وحدك ان انتو جمعة طول اليوم او ميا حمادي.
0: ايوه يا شيخ حسين، كلام في محله، والله انك بريت على ذمتك.
3: ما شاء الله
2: بهذا الغيث يحيي الله الارض بعد موتها، وبحياه الارض يحيي الانسان والقرى.
3: سبحان الله العظيم،
2: سبحان الله.
3: والمستفيد حمادي يشتري برخيص ويبيع بغالي.
0: ما هو يا يحيى الجالس بعدي ما رضيت رحلات.
2: استمدروا قلنا قروا الله، يخف المطر، كل واحد يقوم يرقد يلب في روحه، سبحوا واستغفروا الله.
1: صدقت يا شيخ حسين ان الذكر في هذا الوقت مستحب امانه.
2: تسبيح صلوات، سبحوا واستغفروا.
3: قروا يا حمد.

0: السلام عليكم يا جد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جيت أجلس عندكم.
1: هيا بمحمد، هيا بالبزي، هيا بمحمد، هيا هيا بالبزي. أو أكون أقول لك الحج محمد؟
0: على ما تشتوي يا جد.
1: أيامه مالك ما ترقد؟
0: قد رقدت بعد العصر، وذا حين جيت أحرس معاكم.
1: رجل يا محمد رجل، ما شاء الله عليك
0: يا جد.
1: ما قد معانا.
0: سيروا ارقدوا انتو، وانتو حقكم البندق عندي، وانا احرس لا الصبح.
1: واذا جاء عرج يا محمد ما عاد تسوي؟
0: ارمي بالبندق.
1: اول اعلمك كيف ترمي بالبندق، وبعدين تجابر او ما.
0: ايوه يا جد، هتعلموني ذا الحين.
1: ذا الحين الناس راقدين.
0: كان يا حين
1: ترجع اقول لك يا حين.
0: خلاص يا جد، كان حازوني.
1: ما تشتي حازك يا محمد؟
0: حازوني حق الحرس والجوهره.
1: جالس هالجوهره في ذهنك؟
0: ايوه يا جد، اشتي واحده.
1: ما تفعل بها يا محمد؟
0: اديها لابي. هو صدق يا جد ان الجوهره لو واحد طرحها جنب الريال يقع ريالين؟
1: من قال لك هذا الخبر يا محمد؟
0: قالت لي امي.
1: ها الحين دريت ما تشتي من الجوهره.
0: كيف يجي الحنش الذي معاه الجوهر يا جد؟ كبير قوي ولا شويه؟
1: يجي كبير ومعه كرو،
0: والجوهر عنيد رحى
1: تجي وسط راسه.
0: وهو صدق يا جد ان الجوهره تسرج في العشي؟
1: ايوه يا محمد، قالوا والله اعلم.
0: انتو قد لقيتوا جوهر يا جد ولا قد بسرتوا واحده؟
1: ماشي، ما قد لقيت، لكن زمان كنا في العشي وإحنا في الجبال، كنا نفسر حاجب بتسرج، مش إحنا دارين ما هي.
0: يعني النبي الجوهر الصدق يا جد؟
1: يعلم الله يا ابني، العلم عند الله. عجائب الأرض كثيرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: هانا بحرش أبو جوهر يا جد.
1: العلم عند الله يا محمد. بعدها ما بتعلب أصي هذا الذي في يدك؟ ما ردتها؟
0: إذا لقيت حنش أضربه في راسه وأشل الجوهرة.
1: إليك إليك، أقول لك بحاجة أحسن من الجوهرة.
0: أيوة يا جد، أيوة، ما هي؟ قولوا لي.
1: العلم يا محمد ضروري تقع علامة وقاضي، لأنك ولد ذكي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا جد. حاضركم يا جد، أسير أرقد لي شوية.
1: أيوه يا ابني، قوم ارقدوا لفروحك شوية، تصبح على خير.
0: وانتو من أهل الخير يا جد، مع السلامة.
1: مع السلامة يا محمد. جالي الحنش أبو جوهرة.

0: هذا من هو الجاي؟ محمد؟
1: أيوة يا بانا.
0: مالك ما ترقد يا ابني؟ عن سافرة الصبح تعب عليك السهر.
1: كنت بنحس مع جدي.
0: قول صرت تشغل جدك ها وصاحبه؟
1: جدي كانوا موحدهم ما بحد صاحبهم عندهم، صرت أحس معاهم.
2: ما شاء الله على الرجال حقي، الله يحفظك من كل عين.
0: هي جي يا ابني جي، ارقد بقعدي وانا اسير احرس مع جدك.
1: حاضر يا با.
0: خاطر يا مري؟
2: قل لخالي يرقدوا شويه، تعب عليهم قدم كبيري.
0: قال لك كبيري عاد واحسن مني يا فاطمه.
2: الله يدي لكم العافيه جميعا.
0: كان خاطرش محمد.
1: ها يا با.
0: لا تفلت امك وحدها، انا قاعد اسير عند جدك. حاضركم.
2: وداعا.
1: مع السلامه يا با.

0: مساء الخير يا اخا.
1: مساء النور والعافية يا نسر. ارحب يا إيه.
0: المعذر منك يا شيخ حسين، زاد علينا النوم، اتأخرنا عليك شوية.
1: ما عليك ما عليك، ما بشكلك. وبعدها محمد ابنك كان عندي، الله يحفظه لك يا إيه.
0: الله يحفظه ويحفظنا جميع. انجا صاحبك يا اخا،
1: سبق مع اصحابه حق شعوب.
0: الله يفتح عليه، ما لش داري والله. بين اقول انه بيوانزك انا اخا،
1: قد قم محمد بالواجب.
0: شغلك يا خالة وما
1: ولا شغلني ولا حاجة، بالعكس سامرني وجابرني ما شاء الله عليه، ولد ذكي وعاقل.
0: الله يصلحه ويهدي. هي ما رأيك يا خال حسين لو تقوم ترقد لك شوية وانا استلم بدلك؟ انا
1: ارقد مية حرام، ما تصة شمتت لي هانا جنبك لا هو عينه.
0: ما بش بس مفتلك أنا خال حسينة.
1: تصبح على خير يا نسب،
0: وأنت من أهل الخير يا خالد.

Yeah.

0: سلامت يا زي، ما لك بتسأل هذا؟ يا لطيف،
1: من أمس العجيب تعب، يمكن شوي برد.
0: يا الله يا شوعي شوعي، تيجي يا جي.
2: أيوة ما هو
0: ما زي تعب، طلع فوق الجمل خلي يرقد شوية ويبسل لنا شوية سعتر، نفعل قهوة سعتر على عسل للساعة لحق.
2: الله الله ما أضعب من آدم، هذا أمس بخير سعر. يا قرب يا زيد قرب، اسكا أوه الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادي.
0: اقدب يا جوعي اقدب يا جوعي، يا من علات فلتي.
2: حاضر من عيني يا عم حمادي، ولا تقلق علي
3: يا رب.
4: محمد ابني، محمد بسرته؟
0: ها محمد ابنك؟
4: ايه
0: ماشي، ما قد بسرتش عينه.
4: ما قد بسرته وزيد عينه، لا يجيهم صاروا يحطبوه وياه ولا يعلفوا.
0: ماشي زيد مسكين مريض من امس، برد وحما وذاك بارك. ها
4: عين عيسر هذا الجني، والله لو تدرم يا حمادي لا تجنن، ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي، عن مس النبتلة.
0: اهدى يا أخي يحيى اهدى، وأنا عاد أجي أدور معك. اهدى يا شوعي شوعي شوعي، راعي هانا لو ما نرجع تمام.
2: أنت أخر يا عم حمادي، أنت أخر يا عم يحيى، اخطب علينا ما بلا نخطى دلحي
0: فنا يجلوهم الجن.
4: يا حمادي اخطأت النبتلة أول زينو.
0: يا الله يا الله استر.
5: تتابعون في الحلقة المقبلة.
6: ولا كلام، قوم ارقد.
4: لكن يا خال
6: انا من برحاقي، قوم ارقد.
7: انا السبب قد كنت قاعدة اجلس في بيتي اضم راسي انا وابني. وانا السبب
6: بس يا بلدي.
0: انت تعرف الطريق لمكة؟ قصدي كيفي آمنة.
2: أول قل لي مالك قلق يا حمادي، أو قلق على حقك البضاعة.
0: قل لي يا شوعي،

0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في مشهد إيماني مهيب، حيث أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعة وقصرا في مسجد نمرة، تمهيدا لبدء بصوب مشعر مزدلفة مع غروب الشمس هذا اليوم المبارك. وفي قطاع غزة استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة متأثرة بجراحها، وأصيب آخرون جراء مواصلة العدو الصهيوني غاراته السافرة وقصفه المتكرر مستهدفا مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع ومنطقة مواسخان يونس جنوبا. وفي ضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات نابلس سلفيت وبيت لحم، تخللها العبث بمحتويات المنازل واعتقال 10 شبا فلسطينيين بينهم أسير محرر. وفي لبنان ارتكب العدو الصهيوني مجزرة وحشية بحق المدنيين في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في خرق صارخ ومستمر للتفاهمات وقف إطلاق النار. وشملت الاعتداءات سلسلة غارات مكثفة وقصفا مدفعيا عنيفا وهجمات بالطيران المسير صادفت 47 بلدة في الجنوب والشرق اللبناني. وردا على اعتداءات العدو وخروقاته المستمرة وضمن معركة العصف المأكول، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني بمستوطنة مسخاف عام بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ودك تجمع آخر لآليات وجنود الصهاينة في موقع المطلة بقذائف المدفعية على دفعتين، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى حسيني خامنئي أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن المنطقة لن تكون معقل القواعد الأمريكية بعد اليوم. وأوضح السيد خامنئي في رسالة الحج أن البراءة من أمريكا والكيان الصهيوني تكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، ليكون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل الشعار المشترك والمتداول لدى الأمة الإسلامية وأحرار العالم. وفي السياق، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبرز في منطقة الخليج، وإجبار طائرة مسيرة أخرى ومقاتل F-35 على الفرار بعد خرق الأجواء الإيرانية. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبتم والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
6: مواليد اليوم صناع المستقبل.
7: في المستشفى العربي الدولي
6: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
7: مركز الأمومة والطفولة،
6: أطباء أطفال على مدار الساعة،
7: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
6: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
7: قسم خاص بالنساء فقط،
6: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
7: الدكتورة إيمان جار الله،
6: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
7: استشاريات النساء والولادة.
6: المستشفى العربي الدولي،
7: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
6: تليفون
7: 01-595959.
6: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية، مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
12: مواقف أدبية،
13: مواقف أدبية،
12: مواقف أدبية.
14: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. طبعا مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن إحدى القصائد الفصحى التي وثقت مجزرة تنومة في هذه الفترة وفي هذا العصر، بعد أن تم توثيقها أدبيا كتابيا من خلال دراسات ومن خلال متابعة الدكتور حمود الأهنومي. كان الشاعر الأخ الشاعر والأديب جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية. اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن على الهواء عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
16: أهلا وسهلا
15: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند الأبيات التي يبدأ الحديث فيها عن تفاصيل الجريمة. كان الأخ الشاعر جميل الكامل قد بدأ استعراض جرم آل سعود بشكل عام وإجرامهم بشكل عام، ثم بدأ بتفصيل الجريمة قتل حجاج تنومة، وتوقفنا عند قوله بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. ونريد فقط تذكير سريع بالأبيات السابقة ثم ندخل في استعراض ما بقي من الأبيات. تفضل أخي هايل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا أود أن أشير للأخوة المستمعين لأن هذه القصيدة هي من أروع ما كتب في هذه الفترة بالذات عن مجزرة تنومة. طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية. في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب. ولد في ضحيان صعدة، ثم استوطن روحان من بني حبش ومات بها سنة 1352. يقول في طبعا هو يقول في مطلعها: قبيثات مكروهين نجمنا بوقتنا، يصيرنا طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى، لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرك شملهم، وحرمته مهتوكة جلدها يفرع، فقال ينام بين المجد الأثيل ومثلكم، إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم، ونازلة عظمى تعمكم طرة. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة، تمام؟ غدا وافد البيت العتيق مجندلا يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا يعني أكيلة لأصناف السباع وغيرها على غرة كرت عليه إذا كرت. يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الداري الذي توفي سنة 1364 ألا من لطرف فاض بالهملان بدمع على الخدين أحمر قان ومن لحشاشات تلظى سعيرها ومن لفؤاد جاش بالغليان لخطب تخر الشامخات لهوله أناخ بطاس في البلاد وداني بما كان في وادي تنومة ضحوة وما حل بالحجاج في سدواني من المعركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن أقصد قرآن
15: نعم.
16: من ابن سعود والخوارج قومه على غير ما جرم جنته يداني عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولاني ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا يسومهم صرعى ترى بعياني فنسوم وحش الفلات وطيرها لعمرك لم تسمع بذا أذناني
15: لم تسمع بذا أذناني. أنا كنت أشتي أسألك السؤال المهم، يعني لماذا غيبت هذه المجزرة إعلاميا وأدبيا وثقافيا بالرغم أنه موجود التوثيق الشعري والأدبي والتوثيق السردي، لماذا غيبت هذه المجزرة هنا في الشارع اليمني؟
16: تغيب هذه المجزرة عن المناهج حتى، وكان هناك صمت مطبق سواء في الكتب والمدونات أو في المناهج الدراسية. عاشت هذه المجزرة في بطون الكتب المخطوطة، لم تكن بذلك الشكل الكبير الذي طبعا لو تحدثنا عنه بأنه نريد أن نوضح نقطة، هي أن الذين نجوا من هذه المجزرة هم أوصلوا نقلوا هذه المجزرة المروعة على ألسنتهم للناس.
15: نعم.
16: ومن ثم الأدباء تفاعلوا ورسموها بطريقة الشعر في بوتقة شعرية.
15: صحيح.
16: نعم. وأصبحت رواية شعبية التي تم تناقلها على ألسنة الحجاج الذين نجوا ووصلوا، والأدباء ترجموها بطريقتهم. دائما الأدب هو ما يؤرخ وما يترجم. طبعا عاشت هذه المجزرة أيضا في بطون الكتب في من تحدث عنها في الكتب. تمام. وأيضا الصدور المكلومة لكنها أقصيت عمدا من المتن كما نقول.
15: صحيح.
16: للمناهج والكتب المدرسية خلال حساب سياسية مضت، يعني هذه العقود التي مضت. لماذا؟ التغييب لم يكن نسيانا بل كان محوا
15: متعمدا،
16: منهجي متعمد. نعم. وممنهج. ما هو السبب؟ هذا المحو المتعمد المنهجي الممنهج فرضته موازنات السياسة طبعا ودهاليز الدبلوماسية التي أثرت، التي جعلت الصمت هنا يخيم مكان الحقيقة. ثم الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف، يعني هي حرمت هذه الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف.
15: صحيح.
16: ولكن في هذه الفترة وفي ظل وجود المسيرة القرآنية وقيادة آل البيت عليهم صلوات الله وسلامه، هم من عادوا وفتحوا أذهان الناس إلى هذه الأشياء التي يجب أن لا تنسى. وبما أننا في الحلقة الثانية فنحن لقصيدة الأستاذ الأديب جميل الكامل، نحن نوجه للأستاذ الجميل الكامل شاعر حب وأديبها التحية. وأيضا نحن هنا في هذا الحلقة إن شاء الله سنتحول، يعني سنقرأ ما تحدثنا عنه بإيجاز.
15: نعم.
16: ثم سننتقل للشاعر، ينقلنا من السرد إلى المشهدية. في هذه الحلقة سوف ننتقل إلى المشهد وإلى الدراما.
15: صحيح.
16: يعني أو كان الآن يعني يجب أن نربطها بالأبيات السابقة حينما قال تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أقدموا على فعل ما يدمي صخور الدنا أسن على فعل جرم ليس يرضاه مجرم بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم لبوا وأحرموا. يعني نحن وصلنا إلى البيت الصابق.
15: نعم.
16: وكان لابد أنه هنا الآن هو الأستاذ الشاعر جميل الكامل حينما تحدث هنا بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا ثم قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم لبوا وأحرموا. هنا الشاعر الأستاذ جميل الكامل ركز على أن هؤلاء الحجاج يعني يوضح لنا ويشرح لنا كما تحدثنا في السابقة الحلقة السابقة عن هذا البيت أنه هنا يوضح نية الحجاج، نية الحجاج السليمة الطاهرة التي توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. وحين أعجبني هنا حينما قال شدوا العزمة يعني كانوا يمتطون العزم
15: الله.
16: جعلوا العزم من من من فكرة إلى مركوب مادي يعني كان يعني
15: صحيح.
16: أنهم سيأتي في بيت لاحظ في النص موضوع يعني مغاير لهذا الموضوع تماما سنتحدث عنه عندما نصل إليه.
15: نعم.
16: ثم هنا يواصل بالتفاصيل هذا البيت الثالث يواصل بالتفاصيل رجالا حفاة عزلا في طريقهم إلى الحج سعثا وي كأني أراهم
15: الله.
16: يعني
15: طبعاً
16: هذا البيت هنا هذه الصورة الشعرية الدرامية يبلغ الشاعر فيها قمة التأثر.
15: نعم عفوا أخي هايل.
16: نعم.
15: هنا جزئية مهمة وأنت حتى وأنت تقرأ قرأتها بالتقطيع رجالا حفاة
16: نعم.
15: عزلا هذا التقطيع المتعمد حتى أنه عامل بينها فواصل هذا
16: نعم.
15: البرواز المتعمد لكل كلمة ماذا أراد بها الشاعر ربما يؤكد
16: هذا أراد أن ينقلنا إلى المشهد أمامنا يعيد لنا أن يكسر حاجز جدار المسافة الزمنية والتاريخية لينقلنا إلى أرض المعركة إلى أرض الحجاج وكأننا نسير معهم يعني قبل
15: نعم.
16: أن قال رجالا حفاة عزلا في طريقهم إلى الحج شعثا وي كأني
15: أراهم نعم.
16: نعم
15: وهم محرمين
16: نعم بعدين رجالا هنا يقصد بالرجال الرجال يعني الرجال الرجال الذين هم رجال بالمعنى أنهم رجال هذا رجل وهذا رجل ورجال بمعنى أن هذا راجل وهذا راجل يعني يمشون
15: بأرجلهم
16: نعم
15: رجالا وركبانا يقول الله سبحانه وتعالى
16: نعم
15: نعم
16: أيوة رجالا حفاة الآن يشهد لك هؤلاء الحجاج وهم يسيرون إلى الحج شعثا يعني قال ويك أني أراهم وهنا أراد أن يكسر جدار المسافة التاريخية والزمنية
15: نعم
16: تمام؟
15: نعم.
16: وبلغ أيضا كما قلنا ذروة التأثر هنا وهو يعني يشرح حالتهم كيف كانوا رجال حفاة عزل شعث تمام وهم
15: نعم.
16: ذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى وهم في أقصى حالات الضعف الإنساني والانكسار والخضوع أمام الله سبحانه وتعالى
15: نعم
16: طبعا هنا ينتقل في هذا البيت الشاعر من السرد السابق في الأبيات السابقة إلى المشهد الحي إلى المشهد الحي يعني شوف لما يقول وي كأني أراهم يعني هذه نادرة يعني هذه أداة وكلمة وي هذه أداة بلاغية نادرة وهي أداة جميلة جدا ذكرت أيضا في القرآن
15: الذهول الكريم. الذهول نعم ذكرت في القرآن على لسان آل موسى عندما رأوا خسف الله به بقارون فخسفنا
16: نعم.
15: به وقالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء حالة الذهول هنا
16: نعم
15: صحيح
16: وبهذه الأداة البلاغية استطاع الشعر أن ينقلنا من مقام الشعر الذي نحن نقرأ شعر أو نسمع شعر الأستاذ جميل الكامل إلى مقام الشهادة يريدنا الشاعر يريدنا الشاعر هنا أن نصبح معه شهود
15: الله
16: عيان
15: الله
16: على هذا المشهد
15: تمام صحيح
16: وعلى هذا المشهد المباشر وهو أعاد لنا هذه التفاصيل في نفس اللحظة وفي نفس الوقت يعني الانفعال الذاتي، هذا الانفعال الذاتي كأني أراهم فيما بعد، هو الذي كما قلنا يكسر جدار المسافة التاريخية، يحول الذكرى إلى إلى إلى يعني شيء مباشر، إلى شيء حي.
15: صحيح.
16: يعني هو استحضر هنا الحجاج أمامنا في هذا المشهد، في هذه الصورة. يعني هذا البيت الجميل الرائع الذي ظاهره وصف دقيق، هو باطنه إجبار المستمع أو إجبار القارئ أو المستمع على رؤية المشهد كما يراه الشاعر.
15: صحيح.
16: يعني نقل لنا الألم وجعله معايشا لا مرويا.
15: الله.
16: لا مرويا، معايشا لا مرويا،
15: الألم مستمر.
16: نعم.
15: على بعد
16: وهنا استدرجنا استدراجا عاطفيا لنكون شهودا. نعم.
15: جميل، الصورة هذه رائعة جدا، وكأني أراهم يعني حتى بعد 100 سنة وأكثر من 100 سنة ما زال الألم موجودا وما زال الجرح غائرا.
16: نعم.
15: هو يريد أن يحيي الجرح فينا، ويعني يحيي.
16: نعم.
15: يحيي الظلم والجور الذي حصل عليه هؤلاء الحجاج من هؤلاء الظلمة ولم ينصفوا إلى اليوم، فهو.
16: نعم.
15: كأنه يريد طبعا يواصل الاستعراض إلى الله، يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة، وكم شوقا تغنوا ترنموا، إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة، وإن ضموا سقاهم
16: وإن ضمئوا. نعم.
15: وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا.
16: يا نعم.
15: سلام. يعني الرغبة كأنه دخل إلى قلوبهم ودخل إلى عاطفتهم،
16: وكأنه يعيش معهم
15: بعد أن قال وكأني أراهم الآن يعيش حتى مشاعرهم. ربما
16: يتضح أستاذ مطيع أن هذه الأبيات الجميلة، الموسيقى الروحية الموجودة داخل الأبيات، هذا البيت العاشر والبيت الحادي عشر، يتضح صوفية الشاعر إلى الله، يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة، وكم شوقا تغنوا ترنموا، إذا هجروا أرقوا من الشوق غيمة، وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا.
15: الله.
16: يعني التكرار لهذه المفردات، الشوق. يعني تكررت 3 أو 4 مرات داخل البيتين.
15: صحيح.
16: في هذين البيتين تكررت مفردة الشوق 4 مرات.
15: صحيح.
16: طبعا هذه الموسيقى الروحية من البيت هذا، الذي البيت السابق الله يحدوهم، هو صوت يعني الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة، وكم شوقا تغنى وترنم. يعني
15: وكأنه لا أنا أقول لك،
16: نقول يحدو حينما يحدو مثلا الراعي بإبله.
15: أيوة.
16: في الطريق الجاف الموحش، يعني بما أنهم تغنوا وترنموا، كان صوتهم، كان تغنيهم الروحي هو زادهم.
15: صحيح. وكأنه أنا أيضا أتخيل الصورة وهم يمشون يلبون، ربما وهم ماشين لبوا وقتلوا وهم يلبون.
16: نعم.
15: يعني زي المهاجل يعني والمهايد والأشياء اللي بيعملوها يعني المزارعين في المزارع، هي نفس الطريقة ولكن بذكر الله وبالشوق إلى مكة وبالتلبية. هكذا هي الصورة التي أنا أراها من الأبيات.
16: أيضا لو تأملنا في هذا البيت نجد الشاعر أيضا يستحضر ثقافة قوافل الحجيج وأهازيجهم.
15: أيوة.
16: وأهازيجهم الروحانية. نعم.
15: صحيح، هذه الفكرة التي أرادت إيصالها.
16: نعم.
15: تفضل.
16: تمام. يعني كيف عظم الشاعر الشوق هنا.
15: صحيح.
16: تمام.
15: صحيح.
16: لكن هم كانوا في حالة من السعادة الروحية.
15: أيوة.
16: تمام.
15: صحيح.
16: والوقت العالي حتى لحظة قتلهم واستشهادهم.
15: نعم.
16: يعني الشاعر يريد أن يقول لنا أنهم كانوا في حالة من السعادة يعني مشتاقون، كانوا مشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وآله.
15: اللهم صل
16: وسلم. حتى لحظة قتلهم، مما يضاعف من صورة الجريمة، هذه من فداحة الجريمة.
15: نعم.
16: هذا البيت يوضح لنا، إذا تحملنا في عمقه فهو يوضح لنا فداحة هذه الجريمة. الشعر أراد أن يوضح لنا، يضاعف فداحة الجريمة. نعم.
15: صحيح. أيضا في البيت التالي هنا صورة جميلة، وفي باطنها أيضا حتى توضح فداحة الجريمة، مقابل ماذا؟ يقول الشاعر: وإن طال درب السير أدناهم هوى أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا. أيش الجمال يعني؟ يقول
16: نعم.
15: أيوة إذا المسافة طويلة تفضل
16: نعم.
15: تفضل
16: طبعا هنا وصل الشاعر أنا أعتقد إلى قمة الروحانية، إلى قمة يعني هنا الوصول، يعني وصول هؤلاء الحجاج: وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا. يعني إذا طال الطريق لم يبعدهم بل أدناهم تمام.
15: صحيح.
16: ومصدر هذا الإبناء هو محمد صلى الله أو هو
15: صلى
16: محمد صلى الله عليه وعلى آله
15: صلى وسلم وبارك.
16: أي حبهم للنبي.
15: صحيح.
16: هم حجاج، هم ذاهبون إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولا زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
15: اللهم صلى الله وسلم وبارك عليه.
16: وسيلتهم وزادهم هي الصلاة على الحبيب محمد صلى الله
15: صحيح.
16: عليه وعلى آله.
15: اللهم صل وسلم
16: كما أراد أن يقول لنا الشاعر.
15: أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
16: شكرا جزيلا.
15: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

على الحجاج ذي ثرى وشهاده وفي ثقل غرب حنا الحجاج.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: ألديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع منذ انطلاقتها وعلى مدار تاريخها، وهي عنوان للحرية والسلام والمحبة. ولا شك أن أثير إذاعة صنعاء لا يزال على الوعد نفسه، يتقاسم مع مستمعيه أجمل اللحظات وأدق التفاصيل.
8: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم. ومن التأريخ نأتي بالمثل لنعتبر.
9: روي أن المنصور العباسي قدم للحج، فكان يخرج إلى الطواف وفي آخر الليل مستقرئا ومتلمسا، فيطوف ويصلي ويدعو:
10: لبيك اللهم لبيك لبيك.
9: وحدث أن خرج ذات ليلة فسمع رجلا يقول:
11: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع.
9: اقتصد المنصور في سعيه حتى ملأ مسامعه من قولة الرجل، ثم خرج من الطواف وأرسل إليه وهناك:
12: ما هذا الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني وآلمني.
11: يا أمير المؤمنين، إن أمنتني على نفسي آتيك بالأمور من أصولها.
12: أنت آمن على نفسك؟
11: إن الله استرعاك أمور المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا ورجالا في أيديهم السلاح، ثم سجنت نفسك في قصرك وبعثرت عمالك في جباية الأموال وجمعها، وهؤلاء آثروا على ألا يصل إليك من علم خبر الناس إلا ما أحبوا، وألا تطلع من أمورهم إلا على ما أرادوا، وألا يخرج إليك عامل فيخالف أمورهم ويطرح رأيهم إلا عابوه وشتموه عندك واغتابوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره.
12: ويلي ويلي، ليتني لم أخلق في الدنيا. اسمع، كيف أحتال لنفسي؟ أرجوك انصحني.
11: يا أمير المؤمنين، افتح الأبواب، سهل الحجاب، انتصر للمظلوم واقمع الظالم، وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب وقسمه بالعدل والحق، وأنا الضامن على الذين هربوا منك أن يأتوك ويتابعوك على إصلاح أمورهم وأمورك.
9: أترون أن ذلك جميل؟ إنني أراه الأجمل. صدق النصيحة خير من السكوت على الأذى، إسهاما في درء الأعمال القبيحة، وكلمة الحق في مكانها وأمام أي كان هي الأجمل في كل مقام ومقال.

0: هنا صنعاء طاقات متجددة ومحطات شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع، ومكانة مرموقة ما تزال تحتلها إذاعة صنعاء في وجدان المستمعين. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم في هذه المساحة برنامج
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك.
0: حجا مبرورا،
1: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له،
2: وحده لا شريك له،
1: له الملك وله الحمد.
0: إعداد يحيى ناصر الدرة.

تقديم فاتن محمد اليوسفي. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حج مبرور. وقد آن لنا الآن، وبعد أن تحدثنا عن المقدمات وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من استعداد ونفقة حلال وتبرئة للذمة ونحو ذلك، كما أسلفنا في الحلقات السابقة، آن لنا الآن أن نتحدث عن المناسك العشرة التي ينبغي للحاج والحاجة أن يكون على معرفة تامة بها، لئلا يكون هناك خطأ قد يسبب إلى وجوب أن يفدي الحاج أو الحاجة بدم، وهو كبش أو شاة. وأول المناسك ومن أهمها الإحرام، الذي لو لم يعمله الحاج فاته الحج، لأنه ركن من أركان الحج. والأركان الهامة التي يفوت الحج بفواتها بالإجماع من المناسك العشرة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي يسمى طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة. فالأولان الإحرام والوقوف إذا فات فات الحج، والثالث الطواف الذي يأتي بعد المبيت بمزدلفة وهو طواف الحج، يجب العودة له ولإبعاضه ولو ترك ربع شوط. وهذه الثلاثة المناسك أركان لا يجبرها دم، وزاد بعضهم السعي بين الصفا والمروة. وفي هذه الحلقة نتكلم أولا عن الإحرام. إحرام الرجل أن يتجرد من جميع الملابس المخيطة ويبقى بإزار ورداء لا غير يغطي بهما جسمه ما عدا الرأس، فإنه لا يغطيه أبدا ما دام محرما إلا بشيء غير مباشر مثل المظلة تقي من الشمس وتقي من المطر. ويتوخى أن يحرم عقب صلاة فرض ندبا، فإن لم يكن وقت صلاة مفروضة فليركع ركعتين. وندب أن يغتسل قبل الإحرام ويتطيب في جسمه لا في ثوبي الإحرام، ويأخذ من شعره ويقلم أظافره. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها نفس الشيء، تحرم عقب فرض أو ركعتين، وإذا كانت حائضا أو نفساء فتغتسل وتحرم. وليس على المرأة جناح في أن تلبس المخيط، لأن إحرامها في وجهها، وكن يغطين وجوههن إذا أردنا بثوب غير مباشر للوجه. وبعد التنظيف والغسل ينوي الحاج والحاجة بالإحرام للحج أو للعمرة متمتعا بهما إلى الحج أو بهما معا، ويشرع بالتلفظ بالنية. فإن كان العمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا قال لبيك حجا. اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظمي، اللهم فتقبله مني يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ويشترط أن يكون الإحرام من الميقات، ولا يجوز تجاوزها إلا وقد أحرم الحج.

0: الحاج أو الحاجة، إلا في حالة أن الحاج أو الحاجة سيقدم زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيكون المرور من جدة ثم المدينة المنورة، فمثل هذا لا يحرم إلا بعد توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وتسمى الآن أبيار علي. أما ميقاتنا نحن اليمنيين فهو يلملم، وذلك لمن يأتي عن طريق البحر أو على متن الطائرة أو طريق الساحل، ولمن يأتي عن طريق البر يحرم اليمنيون من واد اسمه واد المحرم. وعلى كل، ففي الطائرة يعلنون، وكذلك في الباخرة، وكذلك في الباصات يعلن الجميع أن الميقات نمر منه بعد قليل.
1: وبعد أن تحدثنا عن النسك الأول من مناسك الحج، ننتقل إلى النسك الثاني وهو طواف القدوم الذي يأتي بعد الإحرام، وبعد وصول الحاج مكة مباشرة يتجه إلى الحرم فيدخله ويمشي إلى الكعبة المشرفة داعيا الله سبحانه وتعالى، خاشعا خاضعا لله، ثم يقصد الحاج الحجر الأسود فيستلمه إن أمكن مباشرة بتقبيل أو لمس، وإن لم يمكن فتكفي الإشارة ولا لزوم للدخول في الزحام إذا كان هناك زحام، فقد يحصل محذور يجعل الحاج آثما، وبعد ذلك يشرع في الشوط الأول من الطواف الذي هو طواف القدوم. والطواف سبعة أشواط تسرع في الثلاثة الأشواط الأول لا غير، ويدعو الله سبحانه وتعالى خلالها ويذكره بما أمكن، ويتجنب الحديث مع الطائفين خصوصا إذا كان من أمور الدنيا، مع أنه لا يفسد الطواف لكن الأولى تجنبه لأن الحاج في تلك الحال في عبادة. وبعد السبعة الأشواط يركع ركعتي الطواف في مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من الحرم. ويأتي بعد ذلك النسك الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا يحسب شوط، ثم من المروة إلى الصفا وهذا يحسب شوطا ثانيا، لا كما يخطئ الكثيرون فيحسبون ذلك شوطا واحدا. وتنتهي الأشواط السبعة عند المروة، ويذكر الله ويدعوه طيلة السعي، ويرمل أن يحمل الرجل بين الميلين الأخضرين، ولا مانع للتاعب أن يستأجر عربة يركب خلال السعي عليها. ويغلط كثير من الحجاج عندما ينتهون من السعي وقد وصلوا المروة، وخصوصا من يحج لأول مرة، فيرون المعتمرين يقصرون شعرهم فيعملون مثلهم، وذلك خطأ كبير لأن الحاج المفرد لا يحل ويقصر إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك
2: لبيك لبيك. حجا مبرورا.
3: من الإرشيد
4: هنا صنعاء، صوت سيبقى عنوانا للريادة والتميز والإبداع.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لا يألو العدو جهدا في أن يعزز حالة الفرقة والخلاف بين أبناء شعبنا، وأن يعمل على أن يكون هناك عداوات شديدة بين أبناء شعبنا العزيز.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، يا من جعلتم العزة عنوانا والبطولة دربا والشهادة غاية تتمنونها، يا من حطمتم أصنام الخوف في صدوركم ورفعتم راية الحق عالية تخفق فوق ربوع الوطن، أنتم الذين ارتديتم ثوب العزة فما نزعتموه، وتحليتم بالإيمان فما وهنتم، وسقيتم الأرض بدمائكم الزكية، فأنبتتم كرامة لا تذبل على مر الأيام. أيها المجاهدون الأخيار، يا من تقفون في الميدان كالجبال الشماء لا تزعزعكم قذائف ولا ترهبكم جحافل، أنتم أسود الوغى الذين أفزعتم العدو ببأسكم قبل سلاحكم، وأرهبتم قلوبهم بصلابتكم قبل مدافعكم. كل صباح تشرقون فيه على مهمة مقدسة، تؤدون واجبكم العظيم بعزم لا يعرف الكلل وصبر على المحن يذيب الصخر، في الحر تقفون وفي البرد تصمدون، بالليل تحرسون وبالنهار تنفذون، لا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تثنيكم عن الحق تهديدات الجبناء. أيها المجاهدون الشرفاء، إن أوهام العدو التي يبنيها على سراب الغرور ستدفن تحت أقدامكم المجاهدة، وستصطدم بأحلامه الزائفة بصخر صبركم فتتحطم، ألا وإن نهايته قريبة لا محالة، مهما طغى وتجبر ومهما أظهر من قوة وبأس، لأن الحق ينتصر دائما والباطل إلى زوال، وهذا وعد الله الذي لا يخلف. اثبتوا أيها الأبطال إن دماء الشرفاء ليست رخيصة، وأن الوطن لا يحميه إلا رجال أمثالكم. اثبتوا للعالم أجمع أن هذه الأمة لا تموت، وأن فيها رجالا يصنعون المستحيل بأيديهم وإيمانهم. تذكروا أيها الأبطال دائما أن نهج قيادتنا الحكيمة هو الطريق الذي يوصل إلى النصر، وهو المنهاج الذي فيه بركتكم ونجاتكم، فتمسكوا به واسلكوا دربه. يا رجال الله الأبرار، يا من تسطرون أروع ملاحم البطولة، اعلموا أن قلوب الملايين تنبض مع كل نبضة في صدوركم، وأعين الأمة كلها تتطلع إليكم فخرا واعتزازا، لا تلتفتوا إلى ورائكم ولا يصرفكم عن هدفكم أحد، فالجنة تحت ظلال السيوف، والنصر حليف الصابرين، والله معكم ولن يضيع أعمالكم. دمتم عزا للأمة ونصرا للحق وزلزالا للباطل، كل الفخر لكم وكل الثناء لصمودكم، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، منذ أن أشرعت الجغرافية اليمنية أبوابها لطوفان الأقصى، تحولت صنعاء من مجرد عاصمة محاصرة إلى مركز ثقل استراتيجي يعيد رسم الخرائط الإقليمية والدولية. وفي هذا التوقيت البالغ الحساسية لا تأتي محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كخطابات تعبوية عابرة، بل نص قوي وحاد في مجال سياسي وأمني متكامل يفكفك بنية الصراع ويرسي قواعد اشتباك جديدة تجاوزت الميدان العسكري لتغوص في عمق حرب الوعي والمعركة الأمنية الشاملة. وإن المقاربة التي يطرحها القائد في قراءاته للصراع مع الحركة الصهيونية وحلفائها الغربيين لا تنطلق من حسابات الربح والخسارة الآنية بقدر ما تتجذر في رؤية قرآنية وتاريخية ترى في الوعي الاستباقي خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة وعزتها وهويتها. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، حين يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تبدو الصورة واضحة، وكأن القارئ يرقب مسرح الأحداث من شرفة التاريخ. أمة تملك كل عناصر القوة المادية والجغرافية والمعنوية، لكنها ظلت لعقود طويلة تراوح في مربع الانتظار القاتل والتفريط، تاركة للعدو الصهيوني ترف بناء قوته وتوسيع نفوذه خطوة بخطوة. وهنا يضع السيد يده على الجرح النازف للجغرافية السياسية والاقتصادية وقوة النفوذ العربي، فالتفريط والتخاذل التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني منذ البدايات لم يكن مجرد نكبة سياسية بقدر ما كان نتاج غياب تربية قرآنية تحذر من نوايا العدو. وهذا الغياب هو ما سمح لبريطانيا ومن بعدها أمريكا والمنظومة الغربية بصناعة التفوق العسكري لكيان الاحتلال، تمهيدا لمشروع ما يسمى الشرق الأوسط الجديد القائم على ابتلاع الهوية وإذلال الشعوب العربية والإسلامية.

معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10622 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب. رجال الله في الميدان تدك قوة العدوان بلا كل ولا وهن، وتفدي الأرض والإنسان، تعادي من يعاديها ولو كان من الجيران، تضحي بالدم الغالي لتحيا يمن الإيمان على الأرض مكرمة كما كانت مدى الأزمان. فكم دكت وكم هزمت من الأحباش والرومان، فمن جاء ليغزوها من الأعراب والسفهان سيلقى حتفه كرها بضربات من البركان، بأيد من حديد لم تعد الخلف مهما كان. ألا يا شعبنا حي رجال الله والقرآن، فهم في الحرب والسلم أسود في الوغى شجعان، فكم صرخوا وكم هتفوا ألا حان القتال.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يوفقنا لفهم كتابه، أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذا آية، تكاثروا ينتشرون في أقطار الأرض معروفون، بينما الآخرون لا ذكر لهم ولا وجود لذراريهم. ثانيا أكد أن هذه آية إلهية، الحفظ لآل محمد رغم التقتير الذي حصل لهم، هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا أكد أن الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: قضية أن تأتي الصلاة عليهم على هذا النحو المطلق، هل في تفسير الآية عندما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم أنه سيكون في ذريته من ليسوا بصالحين؟ هو يعلم، فما هو الفارق؟ مثل الآية القرآنية تماما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عندما يقول في الآية فمنهم ومنهم ومنهم، يريد ممن اصطفاهم بهذا الكلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم أي ممن اصطفينا من هو ظالم لنفسه، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو مقتصد، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو سابق بالخيرات. أليس كأنه يقول على الرغم من آنافنا إن صح التعبير، ألم يجب الله على أي تساؤل من هذا القبيل؟ لحكمة، ليس لأنه يريد أن يربطك بظالم رغما عنك أو بفاسق رغما عنك، لا، افهم المسألة على هذا النحو: نحن اصطفينا فئة من عبادنا، هذه واحدة، أليس معناها هكذا؟ جعلناهم ورثة للكتاب. أن تأتي أنت وتقول لكن فيهم ولكن فيهم ولكن فيهم، وكيف نعمل إذا فيهم؟ هو يعلم بكل شيء من قبل أن تعلم أنت. هو يقول لك هنا وراثة الكتاب هنا، وأنا الذي سأتكفل بوضع الهداة داخل ورثة الكتاب، فأنا يجب علي أن أؤمن بأن هؤلاء هم صفوة، أي هو اصطفاهم لأن يكونوا ورثة لكتابه. أليس هذا هو الواجب؟ أليس هذا هو الواجب؟ في الآية القرآنية هل بإمكانك أن تقول إن الظالم لنفسه ليس من الفئة التي اصطفاها، هل تستطيع أن تقول ذلك؟ وهو قال في الآية 3 مرات: فمنهم ومنهم ومنهم، ألم يقول هكذا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم. ممن؟ ماذا؟ ممن اصطفينا ظالم لنفسه. هل بإمكاني أن أقول لا، أو بإمكاني أي واحد أن يقول لا، الظالم أبدا ليس من الفئة التي اصطفاها الله؟ هل بإمكاني أن أقول هكذا؟ سأكون مكذبا بالقرآن. هو منهم، هو منهم، لكن هو شخصيا لا أتبعه، هو شخصيا لا أتولاه، لا علاقة لي به. لكن افترض أنه اصطفى هذه الفئة بصورة عامة، لو قلنا بأن هذا الشخص الذي هو ظالم الآن، فلان ابن فلان ظالم لنفسه، مجرم، أصبح بكونه مجرما أو ظالما خرج عن دائرة الذين اصطفوا، ثم نشأ منه ذرية صالحون ظهر منهم هداة، من أين هؤلاء؟ ألم نكن قد قطعنا الطريق نهائيا؟ ممكن أن يخرج الحي من الميت هكذا، فيخرج من هذا الظالم من هو ولي وهاد وقائد للأمة. وهذا الشخص الجيد من أين؟ أليس ابن المجرم؟ أليس لا يزال من المصطفين، أي الاصطفاء للمجموع لهذه الفئة؟ إذن الله اصطفى المجموع بشكل عام، هذه الفئة بشكل عام، الظالم منهم والسابق بالخيرات، الثلاثة الأنواع، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. مثلما حكم بالميراث للورثة: ورثتك رغما عنك يرثونك. ألست أحيانا تكره بعضهم؟ أليس بعضهم يحاول أن يعمل تمليكات ونذورات وأشياء من هذا لأنه يكره بعض الورثة؟ ولو أنت مؤمن تقي وابنك مجرم فسيرث منك رغما عنك، أليس كذلك؟ هل لكون ابنك قد أصبح فاجرا لم يعد يصح له أن يرث منك مالا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أنت من عباد الله الصالحين من السابقين وابنك مجرم فسيرث منك ما دام وهو لا يزال محسوبا داخل ملتك. إذن الله اصطفى آل محمد هذه الفئة بكلها. إذن فالمسألة هي هنا، حتى لاحظوا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل تعتقدون بأن كلمة الطيبين الطاهرين هي استثناء أو ثناء؟ عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل هي استثناء أو ثناء؟ هي ثناء. نقول اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم نصنفهم، ثم نصفهم بأنهم طيبين، ونصفهم بأنهم طاهرين، أصبحت في مفهومنا استثناء، أي إخراج من ليسوا ومن ليسوا. إذا كنت تريد أن تخرج أنت، إذا كنت تريد أن تخرج أنت، لست بحاجة إلى أن تفكر بأن تخرج أو تدخل، لا تفكر في الموضوع من أساسه. كيف؟ لأن القضية هي شهادة باصطفاء هذه الفئة لهذه المهمة. حتى عندما نصلي عليهم نصلي عليهم جميعا، الظالم منهم والمقتصد والسابق بالخيرات. وعندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ليس المقصود صل على الطيبين الطاهرين من آل محمد، ليست هكذا، هي ثناء عليهم جميعا، ثناء عليهم جميعا، من باب الثناء نثني على آل محمد أنهم طيبين طاهرين. آل محمد، أليس هذا اسما عربيا؟ اسم عربي معروف في اللغة العربية. آله أي ذريته، هؤلاء هم المصطفون لوراثة الكتاب، وأن يكونوا هم قرناء الكتاب، ولهذا قرنهم في حديث الثقلين، قرنهم بالكتاب. أليسوا هؤلاء؟ إذن هؤلاء هم الآية نفسها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أليست كلمة اصطفينا أرفع من كلمة صلي التي نحاول أن نتمسك بها ونحاول أن نوجهها لا تنصرف كذا أو كذا؟ أليست أعلى مكانة؟ اصطفاهم. ثم يقول لك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هنا ارتبط عمليا بالسابق بالخيرات. في الوقت نفسه أنت ملزم بأن تؤمن بأن هنا وراثة الكتاب، هنا آل محمد الذين أمرنا بأن نصلي عليهم على آل محمد، فصلي عليهم الصلاة المطلقة نفسها التي صلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلها جزءا من الصلاة عليه. هل هو استثنى؟ إذا قلنا بأنه لم يستثني، أي أنه يريد أن يدخل الظالمين والفاسقين فيهم، القضية ليست قضية تقسيم صلاة أن أقول اللهم صلي ثم أقسمها وأنظر كم نصيب هذا وكم نصيب هذا وكم نصيب هذا وأقول لهذا أنت ليس لك شيء أخرج، وأقول لهذا ليس لك نصيب روح لك. ليست المسألة على هذا النحو أبدا، لأنها أكثر ما تعني في دلالتها بالنسبة لنا نحن لا يعني أن صلاتك هي التي ستجعل محمدا وآل محمد يرتفعون إلى عنان السماء. الله قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشاد بذكره في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، فقرن اسمه باسمه، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله كما تشهد بأن محمدا رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، ألم يقل هكذا في القرآن الكريم؟ إذن الله اصطفى آل محمد بشكل كامل، ونحن عندما نصلي عليهم نحن نصلي عليهم جميعا. وعندما نقول الطيبين الطاهرين ليس المقصود استثناء، إنما ثناء عليهم جميعا، تصلي عليهم جميعا. لكن بالنسبة لنا نحن نفهم أن يقدم لنا هذا الذكر على هذا النحو هو من أهم أبواب الهداية لنا، لنفهم أن المسألة مهمة وأنه لا بد أن نكون مرتبطين بمحمد وآل محمد، وأن رسول الله هو الذي أمرنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر رسوله. ثم عندما أتساءل لكن كيف أن تثق بالله أولا، والمسألة هي كما قال الإمام زيد أهل بيتي فيهم كما قلت المصيب وفيهم المخطئ، غير أنه لا تكون هداة الأمة إلا منهم. فيهم المصيب وفيهم المخطئ، لكن لا تكون هداية الأمة أو هداة الأمة لا يكونون إلا منهم، هذا شيء مؤكد. المسألة هي على هذا النحو، ولا تكون مقسما لصلاتك على ما قلنا سابقا تصلي على الطيبين الطاهرين وفلان يخرج وفلان يخرج ما مع شيء من الصلاة، لا، تصلي عليهم جميعا. أمرنا أن نحبهم فنحبهم، أمرنا أن نصلي عليهم فنصلي عليهم، أمرنا أن نرتبط بهم جملة، أمرنا بأن نؤمن بأن هناك وراثة الكتاب وهناك الهداية للأمة. هذا هو الشيء المهم، وراثة الكتاب هداية الأمة مرتبطة بآل محمد. إذا جئنا إلى المسألة من جانب آخر ثم أقول الذي أعرفه من أهل البيت وهو صالح فأنا سأحبه، لكن الآخرين لا شأن لي بهم، كيف أصبحت روحيتك ونفسيتك بالنسبة لأهل البيت؟ أليست نفسية انتقاء من البداية؟ أي أنت أساسا لست مرتبطا بأهل البيت، ولكن إذا ظهر لك أن هناك واحدا جيدا فأنت ستحبه، أليس كذلك؟ والمطلوب هو العكس، هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى آل محمد على هذا النحو، أليس كذلك؟ ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة. في ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، سيء أرفضه، هكذا الطريقة. لا أكون في الواقع رافضا للكل إلا إذا ظهر لي فلان أو ظهر لي واحد من هناك سأتولى. ألا يوجد فرق بين المسألتين؟ فرق بين أن تحب آل محمد جميعا وفرق بين أنك ما تحبهم إلا إذا ظهر لك واحد يجوه جيد تحبه. لماذا؟ لأن القضية هي قضية هداية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا لأهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا نحن للانتقاء، لأننا سنختلف في موضوع الانتقاء، أليس هذا هو الذي حصل؟ إذا الموضوع للانتقاء، كل واحد بيتولى للشخص من آل محمد والشخص الذي يعجبه ويناسبه. السنية أنفسهم هم يؤمنون بمحبة أهل البيت، ومن عقائدهم وجوب محبة آل محمد. لكن ماذا يقولون؟ يقولون لكن من كان منهم متبعا للسنة. لاحظ كيف، فالشافعي منهم يريد من كان من أهل البيت على مذهبه، والحنفي منهم يرى من كان من أهل البيت بأنه صالح، أي على ما هو عليه، أليس كذلك؟ والمالكي كذلك، والحنبلي كذلك، والزيدي كذلك، والجعفري كذلك، والباطني كذلك، وكل طائفة على هذا التصنيف. هذا التصنيف هو ملغي أساسا، لا قيمة له داخل تشريعات الإسلام بكلها. هذه الروحية ألغيت من أول أمر إلهي توجه إلى آدم. أن أقول لا بأس، الذي يظهر لي منهم أنه مؤمن سأحبه، لكن انظر كيف ستكون الفوارق. الذي يظهر للشافعي من هناك أليس هو غير الذي سيظهر لي؟ ألسنا في الأخير سنختلف؟ الشافعي بيدور للذي على مذهبه، يقول هذا من آل محمد أتولاه وأحبه، والآخر كذلك والآخر كذلك. والمسألة هي أنه يريد أن يربط الأمة كلها بأهل البيت، فليؤمنوا بأن هنا وراثة الكتاب، أن هنا العترة التي أمر بالتمسك بهم مع القرآن، ودعوا التصنيفات، وباقي المسألة هي على من؟ على الله، أليست على الله؟ مثل ما فهمها الإمام الهادي، مثل ما فهمها الإمام زيد، مثل ما فهمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمر الذي يجب أن نفهمه نحن أيضا، وإلا فمعنى ذلك أننا لسنا واثقين بالله. عندما تقول لكن كيف يأمرنا بمحبتهم وفيهم كذا وفيهم كذا، كيف يجعلنا نتمسك بهم وهم كذا وهم كذا، ألست تستنكر على الله؟ الله أسجد الملائكة لآدم عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ألم يقل الملائكة هكذا؟ ليس كلامهم هذا بشيء عند الذي يصدر منا من كلام. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا، وأن نتولاهم جميعا، وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات يظهر يبرز من آل محمد، ولا يكون إلا واحدا في كل عصر. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء. ما معنى أنك بتستثني تصلي على محمد وعلى آل محمد على الطيبين الطاهرين من آل محمد والبقية تتركهم من الصلاة؟ لا، هي ثناء عليهم، نثني عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا، أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول، يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، لو الموضوع موضوع انتقاء كل واحد ينتقي له واحد من آل بيت رسول الله يحبه ويتولاه لاختلفنا ولطلع لكل أناس واحد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، من أتباعهم وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة أعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. الله يرحم والدك.
1: Look at that!

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. إنه الحج، الركن الخامس الأساسي من أركان دين الله الحنيف الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده على وجه هذه الأرض منذ أقدم مراحله، منذ أول نبي وحتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، منذ آلاف السنين، وذلك النداء التليد الذي صدح به إعلام السماء لأبي الأنبياء بالقول المثبت في كتاب الله المجيد القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صدق الله العلي العظيم. منذ ذاك لم ينقطع سبيل الوصل بين قلوب عباد الله المؤمنين في هذه الأرض وأرواحهم وأجسادهم وبيته المعظم طيلة هذا المدى الزمني الطويل، وطيلة الحقبة التجديدية لهذا العهد الإيماني الأزلي الوثيق مع بيت الله العتيق، وهي الفترة اللاحقة الممتدة من بزوغ فجر الإسلام الحنيف حتى اليوم، إلى أن حل العهد المشؤوم الأسود وقرن آل سعود الشيطاني الذي أراد منشئوه ومؤسسوه البريطاني وبقية صهاينة الغرب المتربصين ولاحقهم الأمريكي، أرادوا به وعبره شرا بالحج وبالإسلام على وجه العموم. وكان منذ سنوات قليلة أن حدث السقوط الكلي للقناع المسدلي على المؤامرة اليهودية الصهيونية الغربية الموكل تنفيذها بنظام آل سعود على الركن الخامس من أركان الإسلام، حين وجدوا في ذريعة كورونا أو ما سمي كوفيد-19 حجة مثلى للإقدام على تلك الخطوة التي مثلت ذروة المؤامرة والجرأة التآمرية العدوانية الحاقدة المستهدفة لركن الحج الأعظم، وهي منع إقامته منعا كاملا حينها وإيصاد أبوابه أمام الحجيج بتلك الذريعة التي رأوها مواتية للإقدام على هذه الخطوة الخطيرة. هذه الخطوة التي رأى فيها معظم المسلمين فاجعة بكل ما في الكلمة من معنى وترويع، فحتى حين سيطر الكفار والمشركون على مكة وعلى الكعبة قبل الإسلام لم يتجرؤوا أو يجسروا على خطوة كهذا. لقد رأى الجميع في الخطوة أمرا دبر بليل وأبعادا تتجاوز الذريعة التي حمل إجراء المنع على ظهرها بمن فيهم الذين انطلت عليهم في البداية تلك الذريعة الواهية، فقد رأوا بكل واقعية ووضوح أنه لو لم يكن في الأمر تبييت وشر يراد بهذا الركن الأساسي من أركان الإسلام الحج لأمكن إتمام شعيرته بضوابط وإجراءات احترازية كفيلة بتجنب محاذير ومخاطر التهديد الكوروني الكوفيدي المزعوم. وحتى في الأعوام التالية لذلك العام، حين بدأ العالم وفيه المناطق التي شكلت بؤرا أوسع وأشهر لانتشار ذلك الوباء في إجراءات التطبيع للحياة وفتح أماكن التجمعات بما فيها حفلات الموسيقى والرقص والترفيه، بقيت القيود السعودية العديدة على الحج وإن بمستويات متفاوتة بقيت تتذرع بالذريعة الساقطة نفسها حيلا وبالذرائع الأخرى المسوقة منذ ما قبل كورونا وفيما بعده وحتى اليوم. وهنا تتضح الحقيقة جلية، حيث يعمل آل سعود على ترتيب الحفلات الماجنة وكل الفعاليات التي هي مفعمة بالتهتك والإساءة إلى الإسلام وقيمه وإلى كل ما جبل عليه الشعب في نجد والحجاز من قيم عربية وإسلامية أصيلة. في ظل هذا المشهد وبهذه الملامح والمشخصات، تبقى الحقيقة العصية على كل محاولات الإخفاء والتستر والالتفاف عليها ومواراتها، أن الحج بعظيم رمزيته الملايينية التوحيدية لأمة الإسلام والموحدة لمشاعرهم إزاء مظلومياتهم وهمومهم وإزاء أعدائهم، وما أكثر تلك وأكثر هؤلاء، هو في نظر أولئك الأعداء خطر قائم عليهم وعلى مشاريعهم التوسعية الاحتلالية. وفي طليعة هذه المشاريع ما يتعلق بغدتهم الخبيثة القاتلة المزروعة في فلسطين، مشروع إسرائيل الكبرى. وبناء على هذه النظرة الشيطانية الخبيثة اللئيمة، أناطوا بذراعهم السعودي ضمن مهام وظيفية عديدة تتناول الأمة وتطالها كلها ودينها ووحدتها وهويتها. مهمة كفايتهم ذلك الخطر الذي شخصوه في الحج عليهم وعلى مخططاتهم ومطامعهم في هذه الأمة ومقدراتها وثرواتها وسائر حقوقها. وهنا مكمن السر والجوهر في كل سياسات وممارسات النظام السعودي، التي وعلى الرغم مما تتمتع به من أشكال التغطية والدعم والتبني الأمريكي والغربي ومن أساطيل وترسانات إعلامية ودعائية وترويجية وتسويقية وتلميعية لتلك السياسات والممارسات والمهام، لا تخرج في مجملها لدى النظرة المتعمقة السابرة لأغوارها عن كونها استهدافا لكل ما يمت إلى مصالح أمة الإسلام وشعوبها بصلة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين. رئيس مجلسي النواب والشورى يهنئان قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم ويؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة. والقيادة الإيرانية تؤكد حتمية زوال الكيان الصهيوني وتفاجئ الأعداء بقدراتها الهجومية الاستراتيجية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقيات تهان إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر رئيس مجلس النواب باسمه وباسم هيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة عن أسمى التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتزامن مع الانتصارات العسكرية والنجاحات الأمنية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والأمن دفاعا عن الوطن وسيادته وكرامة الأمة والتصدي لمؤامرات تحالفات الأعداء. وبارك الأخ يحيى علي الراعي التوقيع على اتفاق إطلاق الأسرى كخطوة شجاعة وحكيمة نبعت من حرص القيادة على الملفات الإنسانية داعيا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني وتعميق النسيج الاجتماعي، وجدد التأكيد على مواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق السيادة الكاملة على كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية. من جانبه عبر رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة عن أصدق التهاني لقيادة الثورة وللمجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش والأمن، وأشار إلى أن العيد يحل في ظل مرحلة معقدة يتواصل فيها الحصار الاقتصادي واستهداف الاستقرار الداخلي بالتوازي مع الدعم الأمريكي والغربي للعدوان وللكيان الصهيوني في غزة ولبنان. وثمن العيدروس عاليا الموجهات والبصائر الإيمانية التي تضمنتها دروس شهر ذي الحجة لقائد الثورة، مؤكدا وقوف المجلس الكامل إلى جانب القيادة في كل ما تتخذه من خيارات استراتيجية، ومعبرا عن الاعتزاز البالغ بالموقف اليمني المشرف والثابت في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي مواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار العالمي. كما بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقيات تهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى نظرائهم ورؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والشيوخ في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، معبرة عن أسماء آيات التبريكات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، معربين عن أملهم في أن تكون هذه الأيام المباركة وفريضة الحج محفزا للتضامن والأخوة والسلام والوحدة بين أبناء الأمة الواحدة لمواجهة التحديات. توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وتدفقت قوافل ضيوف الرحمن صوب المشعر المقدس مكبرين ومهللين في مشهد إيماني مهيب يسوده الخشوع والسكينة، حيث احتشد الحجيج منذ ساعات الصباح الأولى في مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بالسنة النبوية المطهرة
كي يتفرغوا بعدها للذكر والدعاء والاستغفار على أرض عرفة حتى مغيب الشمس، تمهيدا لبدء النفرة صوب مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء والمبيت فيها قبيل التوجه يوم غد العاشر من ذي الحجة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي. تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وعمليات النس والتدمير، حيث استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف لطيران العدو المسير استهدفهم في مخيم المغازي وسط القطاع لحماية عملائه عقب تصدي المواطنين لمحاولة اقتحام منازلهم. كما استشهدت الطفلة فاطمة الخطيب متأثرة بإصابتها جراء قصف سابق على مواصي خان يونس. إلى ذلك حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الهجمة السافرة التي تشنها قوات العدو وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين عبر خطط التوسع الاستيطاني والضم الزاحف الرامية إلى إعادة رسم جغرافية المنطقة وتقويض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. الجبهة أكدت في بيانها اليوم أن هذه المخططات الاستعمارية تفرض علينا تعجيل المواجهة الوطنية الجامعة واستنهاض عناصر القوة لتعزيز الصمود الميداني، وشددت على أنه لا توجد مهمة تعلو فوق الدفاع عن الأرض والهوية وفوق حماية القدس ومكانتها التاريخية. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى حسيني خامنئي أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن المنطقة لن تكون معقلا للقواعد الأمريكية بعد اليوم، وشدد في رسالة الحج على أن البراءة من أمريكا والكيان الصهيوني تكتسب أهمية مضاعفة هذا العام ليكون شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الشعار المشترك لأحرار العالم كله. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن اقتدار البلاد الدفاعي مرهون بتضحيات القوات المسلحة، معلنا أن العدو فوجئ وصدم بالقدرات الهجومية وبالطاقة العملياتية والجهوزية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية خلال الحرب الأخيرة. كما شدد بزشكيان على محورية العنصر البشري وتحديث البنى الدفاعية بالتنسيق مع المراكز العلمية لمواجهة التحولات التكنولوجية، محذرا من محاولات العدو إثارة الانقسامات في الداخل. في السياق العملياتي أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-9 ريبر في منطقة الخليج، وإجبار طائرة مسيرة أخرى ومقاتلة شبحية من طراز F-35 على الفرار والتراجع بعد خرقها للأجواء الإيرانية. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد حوالي منتصف ليلة الأمس. المصادر أوضحت أن تلك الأصوات تعود إلى بدء قيام فيلق الإمام السجاد التابع للحرس الثوري بعمليات تدمير لمخلفات الذخائر غير المنفجرة المتعلقة بالحرب المفروضة الثالثة في ضواحي المدينة التي تستمر حتى اليوم الثلاثاء حسب بيان سابق للحرس الثوري. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف قطارا ينقل عسكريين في مدينة كويتا الباكستانية
مسجلا عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مؤكدا أن الإرهاب بجميع أشكاله غير مقبول، ومطالبا بتقديم المسؤولين للعدالة، ومعبرا عن تضامن المنظمة الدولية الكامل مع شعب باكستان وحكومته. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع العسكري والسياسي في العالم أصبح معقدا بشكل خطير مع اشتعال بؤر جديدة لعدم الاستقرار واجتياح أزمة خطيرة لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من حدود رابطة الدول المستقلة. وشدد بوتين في كلمته لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للرابطة، شدد على أهمية تعظيم القدرات التشغيلية والتقنية وأهمية تبادل المعلومات حماية لدول الرابطة من التهديدات الداخلية والخارجية وضمانا لتنميتها واستقرارها. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلسي النواب والشورى يهنئان قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوفدون إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم ويؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نميرة. والقيادة الإيرانية تؤكد حتمية زوال الكيان الصهيوني وتفاجئ الأعداء بقدراتها الهجومية الاستراتيجية. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: مرحبا بكم إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها مؤسسة بنيان التنموية تدشن مشروع الأضاحي العيدية للعام العاشر على التوالي، وأسواق الخليج تتحول إلى منصات لاستهلاك وترويج البضائع الإسرائيلية. أهلا بكم. دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم في صنعاء مشروع الأضاحي العيدية لسنة 1447 هجرية بواقع 41 طن من اللحوم. يستفيد منه 41 ألف أسرة من الفقراء والمحتاجين من أبناء هذا البلد العظيم، حيث يأتي هذا المشروع في عامه العاشر على التوالي. وفي فعالية التدشين تحدث القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشيري بكلمة أكد فيها أهمية هذا المشروع الرائد، مؤكدا في هذا الجانب أن بنيان التنموية هي رائدة المجال الزراعي في بلادنا ولها الفضل في إنعاش اليمن في المجال الاقتصادي والحيواني بشكل عام.
1: حقيقة أسعدنا اليوم بمشاركتنا في هذه الفعاليات الطيبة والتي سوف تغطي 41 ألف أسرة يمنية من ذوي الاحتياج، وهذه تعتبر لفتة كريمة بالإضافة إلى ما تقوم به الجهة الأخرى مثل هيئة الزكاة وهيئة الأوقاف وغيرها، والتي نتمنى للجميع أن يكتب الله أجرهم وأن يشدد خطاهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك من نصر إلى نصر. ونتمنى أن تكون هذه الخطوات متماثلة من بقية المكونات التعاونية والجمعيات الأخرى.
0: من جانبه تحدث رئيس القطاع الميداني في مؤسسة بنيان التنموية الأستاذ علي عبد الله ماهر بكلمة أشار فيها إلى أن مشروع الأضاحي العيدية يعد واحدا من المشاريع التي تنفذها مؤسسة بنيان إلى جانب مشاريع الأفران الخيرية وبرنامج إطعام.
2: مشروع اللحوم والأضاحي العيدية كان أحد مخرجات تلك الاستراتيجيات والسياسات الحكيمة الخاصة بتعزيز الصمود والمواجهة وتعزيز وحدة الصف الداخلي. من ضمن هذه المشاريع مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي يبلغ اليوم عامه التاسع، وقد شهد تطورا متسارعا ملحوظا منذ انطلاقته في مرحلته الأولى عام 1438 للهجرة الموافق 2017 بقيادة مؤسسة بنيان التنموية وشركاء الخير والإحسان من مختلف مكونات وشرائح المجتمع من الشركاء والداعمين الرئيسيين، بالإضافة إلى المتبرعين من جميع أبناء المجتمع وكذلك من القطاع الخاص والجهات الحكومية والرسمية، وأكثر من 540 متطوعاً محسناً يعملون على توزيع 41 ألف كيلو جرام بما يعادل 41 طن من لحوم الأضاحي واللحوم العيدية لغرامة 41 ألف أسرة مستفيدة من الأسر الأشد احتياجاً ضمن نطاق جغرافي يشمل أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء والمحويت وعمران. ويعمل هذا الأسطول من المجاهدين المتطوعين عبر 164 نقطة توزيع تصل إلى جميع الأسر المستهدفة بما يضمن حفظ وصيانة كرامتهم الإنسانية بعيداً عن تكديسهم في الطوابير الطويلة أو تحويل معاناتهم وبؤسهم موضوعاً لكاميرات التمنن والرياء، وهذا من فضل الله وتوفيقه لهؤلاء المحسنين. أيها الأخوة الأجلاء، إنما يجب أن نعيه ونحن ندشن هذا المشروع العظيم في إطار توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين والأشد احتياجاً، هو أن الأضاحي شرعت كشريعة من شعائر الحج وفي غير الحج أيضاً لبقية الناس، لكي تعيد ارتباط المسلمين بأبيهم إبراهيم عليه السلام وما حملته قصة الذبح العظيمة من دروس عظيمة جسدت روح وجوهر الدين الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى ما حظي به نبي الله إبراهيم عليه السلام من منزلة ومكانة كبيرة بين أبناء المجتمعات البشرية، فهو حاضر في الوجدان الجمعي بوصفه القدوة والأسوة الحسنة لجميع المجتمعات.
0: الأخ عبد الملك الغادر ضابط مشروع الأضاحي العيدية استعرض وتطرق في كلمته إلى عملية التوزيع والفئات المستهدفة، الكميات التي توزع للأسر الفقيرة.
3: إن هذا المشروع يهدف إلى توفير وتوزيع 41 ألف كيلو لحم عيدي وأضاحي بجودة عالية وتوزيعها على 41 ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجا، وذلك في جميع مديريات أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء ومدينتي المحويت وعمران. كما نسعى من خلال المشروع إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويهدف المشروع إلى توفير وتوزيع 41 ألف طن 41 ألف كيلو لحوم عيدية بنسبة 40% بنسبة 40% وأضاحي بنسبة 60% عجول بلدي بجودة عالية تتوافق مع أعلى معايير الجودة لضمان صحة وسلامة المستهلكين، توزيع اللحوم والأضاحي على الأسر المحتاجة وضمان وصولها إلى مستفيدين برنامج إطعام وفق آلية منظمة عد 164 نقطة توزيع منتشرة في النطاق الجغرافي أعلى. كما نهدف إلى تعزيز التكالف الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
0: شهدت السنوات الأخيرة تحولا متسارعا في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين بعض الدول في الخليج والاحتلال الإسرائيلي. انتقل من الاتصالات التجارية المحدودة وغير المعلنة إلى مرحلة الانفتاح العلني والتبادل التجاري المباشر، ما أدى إلى حضور متزايد للبضائع والشركات الإسرائيلية داخل الأسواق الخليجية، بل ووصول بعض تلك المنتجات إلى المستهلك الخليجي تحت حملات ترويجية رسمية وتجارية واسعة. كانت الإمارات في مقدمة الدول التي فتحت أبوابها أمام البضائع الإسرائيلية بعدما أنهت رسميا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أغسطس 2020 بموجب مرسوم أصدره رئيس الدولة آنذاك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سمح بدخول وتبادل وحيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بمختلف أنواعها داخل الأسواق الإماراتية والاتجار بها، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات والأفراد لعقد اتفاقات وصفقات مباشرة مع جهات وأفراد ومكونات إسرائيلية. أعقب ذلك توقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية واسعة بين الجانبين، شملت إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية إلى نحو 96% من السلع المتبادلة بما فيها المواد الغذائية والأدوية والألماز والمجوهرات والأسمدة والمنتجات الكيميائية، في خطوة فتحت الطريق أمام توسع كبير للشركات الإسرائيلية داخل الأسواق الخليجية. يقدر عدد الشركات الإسرائيلية العاملة أو عبر الإمارات نحو 1000 شركة، تشمل شركات تابعة ومكاتب تمثيلية ومشاريع مشتركة. في نوفمبر 2020 افتتح أول معرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في سوق الخضار والفواكه بدبي فريش ماركت بمنطقة رأس الخور في دبي بحضور مسؤولين إماراتيين وكذا إسرائيليين. صحيفة تايمز أوف إسرائيل كشفت عام 2020 أن شركات خليجية لا تعارض وضع عبارة صنع في إسرائيل على بضائع منتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد ألزم منذ عام 2019 بوضع تصنيف الأراضي المحتلة على منتجات المستوطنات بدلا من اعتبارها منتجات إسرائيلية. وعلى خطى الإمارات صارت البحرين، حيث فتحت اتفاقيات التطبيع الباب أمام دخول المنتجات الإسرائيلية إلى السوق البحريني، وتضمنت هذه الترتيبات سياسات رسمية تسمح باستقبال السلع دون تمييز بين تلك المصنعة داخل إسرائيل أو في المستوطنات. ومع توسع حملات المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية عقب حرب الإبادة على غزة أكتوبر 2023، لجأت الشركات الإسرائيلية بالتعاون مع بعض الوسطاء والتجار إلى أساليب جديدة لتسويق منتجاتها داخل الأسواق العربية والإسلامية عبر تغيير بلد المنشأ أو إعادة تغليف السلع وإزالة عبارة صنع في إسرائيل أو تمرير منتجات إسرائيلية عبر دول تربطها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاحتلال مثل الإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى استخدام أسماء دول أخرى كتركيا والأردن وقبرص واليونان والصين لإخفاء المصدر الحقيقي للمنتجات. صحف عبرية اعترفت ولأكثر من مرة بأن مستوردين عرب بالتعاون مع مصدرين إسرائيليين يقومون بإزالة اسم صنع في إسرائيل وباستبداله بأسماء عربية وأجنبية لتسهيل بيع المنتجات داخل الأسواق العربية والإسلامية في السعودية. ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تقارير حديثة عن تنام ملحوظ للنشاط التجاري الإسرائيلي داخل المملكة، غالبا عبر وسطاء أو عبر شركات إماراتية. ووفق تحقيق نشرته صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية يونيو 2025، فإن شركات إسرائيلية متخصصة في الأمن السبراني والتكنولوجيا تعمل داخل السوق السعودية عبر فروع وعبر شركات أجنبية. التحقيق أشار إلى أن التجارة غير المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي تتجاوز مليار دولار سنويا، بينما تلعب الإمارات دور الوسيط الرئيس في تمرير البضائع والخدمات بين الجانبين، بما في ذلك تجارة الألماس والأنظمة التكنولوجية. مراقبون يرون أن التحولات الاقتصادية التي أعقبت اتفاقيات التطبيع قد أسهمت في تحويل بعض أسواق الخليج إلى منصات رئيسة لاستهلاك وترويج البضائع الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات تجارية أو من خلال الوسطاء، في وقت تتواصل فيه حملات المقاطعة الشعبية الرافضة لوجود تلك المنتجات داخل الأسواق العربية. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الأعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت صيما إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.
4: وقفة إعلانية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سمعنا الأفضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة، يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج أسمهان يحيى. وفقرات هذه الدقائق: حديث الساعة، محاضرات قائد الثورة في ذي الحجرة تعزز المسار الإيماني وترسم ملامح المواجهة. شهد وشواهد: بلادنا تحذر هجريسيا من الارتماء في أحضان كيان العدو الصهيوني. في المرصد: عيد المقاومة والتحرير في لبنان من دحر الاحتلال إلى منع الهيمنة. القدس الشريف ومخاطر التهويد. وراء الأحداث: من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي؟ حول العالم: الذكاء الاصطناعي وأهميته في خدمة التنمية. وفي حديث الساعة: محاضرات قائد الثورة في ذي الحجرة تعزز المسار الإيماني وترسم ملامح المواجهة. محاضرات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في 10 من ذي الحجة رسمت مسارا واضحا للانتصار يتجاوز حدود المواجهة العسكرية الفورية إلى آفاق الاستقلال الفكري والاقتصادي، في تأكيد واضح على أن سلاح الوعي والهوية الإيمانية إلى جانب المقاطعة الاقتصادية والإعلامية الفاعلة هي ضمانات حقيقية لإسقاط رهانات الأعداء والإفشال آلتهم التضليلية، وأن تعزيز تماسك الجبهة الداخلية إلى جانب النهوض بالأداء المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب اليمني ومحور المقاومة في هذه المرحلة الاستثنائية وصولا إلى تحقيق السيادة الكاملة والنصر المؤزر.
2: تكتسب المحاضرات التعبوية التي يلقيها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 10 الأوائل من شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تكتسب أبعادا فكرية وسياسية بالغة الأهمية تتجاوز السياق المعتاد للمناسبات الدينية، كي تضع قراءة استراتيجية واقعية وشاملة لطبيعة الصراع الراهن ومستجدات الأحداث الإقليمية الدولية. محاضرة السيد القائد لم تكن مجرد استعراض لمدلول عبادة فريضة الحج والأيام العشر المباركة، بل تنطلق من معطيات واقع الأمة بالتركيز على الدلالات القرآنية وكذا على الدور المحوري للشعب اليمني ومحور المقاومة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة العربية والإسلامية. تأتي أهمية محاضرات ودروس قائد الثورة بالتزامن مع ذروة التصعيد والاستهداف الذي يواجه محور الجهاد والمقاومة، ليشكل دليلا حيا وموجها عمليا يعيد رسم بوصلة الأمة نحو مصادر قوتها الحقيقية، مستهدفة صناعة جيل واع ومحصن لا تؤثر فيه الهزائم النفسية أو محاولات التدجين السياسي التي يسعى الأعداء إلى فرضها كأمر واقع. أعاد السيد القائد تأصيل مفهوم الهوية الإيمانية باعتبارها السلاح الأقوى في مواجهة حرب المصطلحات والمسخ الثقافي الذي تقوده الماكينة الإعلامية والفكرية للغرب بالتركيز على قيمة التضحية والصبر والامتثال لأوامر الله وتحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات الاختراق وإضعاف المعنويات وتعزيز حالة الصمود اليمني المستمر منذ أكثر من عقد، كنتاج لتعبئة إيمانية واعية ترى في العطاء وسيلة لنيل الحرية والاستقلال الحقيقي. وفي مسار المواجهة الشاملة أفرد قائد الثورة مساحة أساسية للمقاطعة الاقتصادية للبضائع وللمنتجات الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة لها، باعتبار ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا يقع على عاتق أبناء الأمة، في رسالة واضحة بأن سلاح المقاطعة ليس مجرد إجراء سياسي مؤقت، بل هو جبهة جهادية مؤثرة وسلاح فعال في متناول الجميع يلحق خسائر مباشرة باقتصاد الأعداء الذين يمولون حربهم ومشاريعهم التدميرية ضد المسلمين من عوائد تلك الشركات. اتسمت قراءة قائد الثورة للمشهد السياسي الخارجي بالواقعية والمكاشفة واضعا النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي والصهيوني المستمر ضد شعوب ودول محور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق، مرسخا مفهوم وحدة الساحات والمصير، وأن المعركة الحالية مع العدو هي معركة وجودية واحدة تشمل المحور كاملا.
3: فلسطين بكلها وغزة في فلسطين هي المترس الأول المتقدم لهذه الأمة بكلها. لو كان العدو الإسرائيلي تفرغ من ذلك وتجاوز هذا المترس المتقدم للأمة، هذا الخندق المتقدم بوجه العدو، لكان قد حقق إنجازات مؤكدة في مصر، في الأردن، وبأكثر من ذلك في سوريا، وكذلك في لبنان لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله في لبنان. هذا هو الحال وهو الشيء المؤسف، إنما تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، الممارسة للضغوط، الحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى تشويه الإخوة المجاهدين في فلسطين، بل ممارسة كل أشكال الضغوط عليهم إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، أن يشعروا بالمعاناة الكبيرة من هذه الأمة نفسها، من أنظمتها، من حكوماتها، ومن خذلان شعوبها. هذه مسألة مؤسفة جدا.
1: ستون دقيقة شهيد وشواهد. بلادنا تحذر هرجسيا من الارتماء في أحضان كيان العدو الصهيوني. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجسيا من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الصهيوني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية، لن يجلب لصاحبه إلا الخزي والخسران. وأشارت أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة، وأن الكيان الغاصب مهما حاول لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة أو يغير من حقيقة كونه كيانا غاصبا يقوم على الاحتلال والعدوان.

0: ولفت بيان وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقة المشبوهة يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الصهيوني، لا سيما بعد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبوها في غزة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والدعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال، والرافض للمخططات الصهيونية في الصومال والتي ستواجه بإجراءات حازمة. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس: هل التحركات الصهيونية في الصومال تشكل تهديدا خطيرا على بلادنا ولمنطقة القرن الأفريقي؟
1: بالتأكيد، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. التحركات الإسرائيلية في الجنوب وهناك بالتحديد في منطقة القرن الأفريقي وخصوصا في الصومال لها بالغ الضرر كثيرا على دول المنطقة، ليس على اليمن فحسب وإنما على دول القرن الأفريقي. ولا يمكن السماح للكيان العدو الإسرائيلي بأن يكون له نقطة انطلاق في هذه المنطقة، لأنها استهداف لهذه الدول المجتمعة. جمهورية أرض الصومال المسمى بجمهورية أرض الصومال لا تمتلك الحق في تمكين العدو الإسرائيلي من الوجود التواجد في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة على الإطلاق، وخصوصا أنها لا تمتلك الشرعية. هي كيان حتى هذه اللحظة هي كيان غير شرعي حال كيان العدو الإسرائيلي. ولا يمكن القبول من قبل الجمهورية اليمنية بأنها تدرك أنها في معركة مفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تواجد للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة هو تواجد واستهداف مباشر للجمهورية اليمنية. ولذلك جاء البيان الخارجية اليمنية ليصب في هذا الاتجاه، هي رسالة تحذير لهذه الدولة المزعومة بأنه لا يمكن السماح لكم بالتلاعب والمتاجرة بأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. لا يمكن السماح بأن تطعن الجمهورية اليمنية وبقية الدول المشاطئة في القرن الأفريقي من قبل هذه الدولة المزعومة، وتمكين العدو الإسرائيلي من استخدام هذه المنطقة كقاعدة عسكرية ومنطلق لعملياته الإجرامية الغادرة تجاه دول المنطقة. هذا هو في المجمل، وهي رسالة تأكيد لأن العدو الإسرائيلي يشتغل على من أجل إقامة قاعدة في هذه المنطقة وتحويلها إلى منطلق لعملياته في هذه اليمن ودول المنطقة، وهذا لا يمكن القبول به. لدينا تجارب لدول عربية وإسلامية ذهبت وسقطت في مستنقع التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي ولم يجدي لها ذلك نفعا ولم تستفد على الإطلاق، وهؤلاء عليهم أن يعوا ويدركوا بأنه بأنهم هذه الأرض هي امتداد وعمق استراتيجي عربي إسلامي ولا يمكن التفريط بها. وإذا كانت الوعود البراقة من الجانب الإسرائيلي تمنح لهؤلاء فعليهم أن يعوا ويدركوا وهم في مقدمة وفي بداية الطريق وفي بداية المشوار بأنه الوعود الإسرائيلية لا أمل لها ولا يمكن أن تطبق على أرض الواقع. البيان الخارجية كان واضحا، وجاء أيضا وهم يدركون بأنه سبق للسيد القائد وللرئيس المشاط أن حذروا في كثير من الكلمات حول هذا الموضوع. لا يمكن القبول بأي تواجد عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة، لأننا في اليمن نعتبر بأن أي تواجد هو استهداف لليمن في المقام الأول قبل أن يكون استهداف لدولة عربية إسلامية هي جمهورية الصومال التي يسعى العدو إلى تفتيتها وتكسيبها، وهو الأمر الذي ترفضه الدول القرن الأفريقي والدول العربية والإسلامية والدول العالم بأسره. لا يمكن القبول بهذا على الإطلاق. بيان الخارجية كان واضحا ونحن هو تأكيد للمؤكد، لا يمكن القبول بهذا بوجود سرطان وغدة سرطانية جديدة في منطقة القرن الأفريقي سواء طبعت مع كيان العدو الإسرائيلي أو لم تطبع، لأننا مع الوحدة الصومالية أولا وأخيرا، والإخوة في الصومال يمتلكون من القيم والمبادئ ما يؤهلهم للدفاع عن أرضهم وإفشال هذه المخططات التي يسعى الأعداء من خلالها إلى تقسيم أرضهم ونهب ثرواتهم وتحويلها إلى منطلق لعمليات قادرة تجاه إخوانهم وجيرانهم في المنطقة. الإمارات بعثت اليوم هي الذراع واليد التي تستخدمها والقفاز التي تستخدمها العدو الإسرائيلي. الإمارات دائما هي دولة منبوذة ليس لها تاريخ وليس لها حضور في المشهد، ولكنها تحاول التعمق من خلال الانبطاح للإسرائيلي والظهور في مظهر الحليف الاستراتيجي لهذا الكيان ظنا منها بأن الإسرائيلي سيعمل على حمايتها، في حين أنه أثبت العالم أجمع بأنه غير قادر على حماية نفسه، وما شاهدنا خلال الحرب على غزة والحرب على إيران والحرب أيضا على اليمن والحرب على إيران والحرب على العراق يؤكد ذلك. هؤلاء يتعلقون بكشة، يعني لا أرى أي جدوى لحضورهم، ولكن منتهى السقوط والعمالة التي وصل إليه النظام الإماراتي ومن يضعهم في هذا الموضوع، يضعون أنفسهم في أكبر الأماكن أن تتخندق مع الإسرائيلي وتأتي لتلوث التربة الطاهرة للمنطقة العربية من خلال الزج بهذا الكيان اللقيط ومحاولة فرضه على دول المنطقة من خلال تقديم التسهيلات والدعم والإسناد لها. لا يمكن القبول بهذا. الإمارات باتت عنصرا شادا في المنطقة ولم تعد لديها أي حاضنة على المستوى العربي والإقليمي، ولذلك هي تحاول من خلال الاجتماع في الحضن الإسرائيلي أن تعوض الخسارة التي خسرتها. وإن حاولت بعض الدول الخليجية أن تصور نفسها وبعض الدول العربية التي تكتات من موائد الإمارات بأنها مع الإمارات وتتضامن معها، إلا أنها في الحقيقة فقدت تلكم الحاضنة، فقدت ذلكم الدعم والإسناد العربي والإسلامي، وبدت الإمارات شبه معزولة حالها حال كيان العدو الإسرائيلي، ولذلك اجتمعوا فهما وجهان قبح واحد.

تتمثل التحركات الصهيونية في الصومال في مساع دبلوماسية أمنية تتركز حول إقليم أرض الصومال سومالياند. تهدف هذه التحركات إلى إيجاد موطئ قدم للسيطرة على ممرات مائية استراتيجية في القرن الأفريقي، ما أثار رفضا رسميا من بلادنا. ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها كيان العدو الصهيوني اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان مستقل عن الصومال، لم يتعامل الإعلام العبري مع الخطوة بوصفها إنجازا دبلوماسيا تقليديا، بل قدمها صراحة كتحرك ذي طابع أمني عسكري يقرب الكيان من الساحة اليمنية التي طالما أقلقت مؤسسة أو مؤسسة هذا الكيان الدفاعية.

0: أرض الصومال تطرح دائما في سياق ربطها باليمن أو بخليج عدن، رغم أن جوهر القضية لا يتعلق فقط بالجغرافيا بل بدور هذه المنطقة في معادلة السيطرة على أحد أهم مفاتيح التجارة والطاقة عالميا. فالوجود الأمريكي يقوم أصلا في البحر الأحمر، ما يفتح الباب للتساؤل هل التحرك الصهيوني هو امتداد للهيمنة الأمريكية أو محاولة مستقلة لإعادة تعريف الدور الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور وسام عزيز.
1: مرحبا مع أخوتنا، ونبارك لكم هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله تعالى معا سنكون في ضيافة الرحمن مع سيدنا العلم السيد عبد الملك بدر الدين. إن شاء الله ستكون مكة وضواحيها بيد السيد عبد الملك، وهذا عهد معهود. من أوان الدنيا أن نتحدث يعني عن دولة مزعومة اسمها إسرائيل، والذي أكثر هو أن هذه الدولة التي لا نعتبرها دولة، هذا الكيان اللغيط الغدة السرطانية، أنها تؤسس لدولة في أفريقيا، وهذه يعني تسمى بالصومالاند، التي يراد منها واقعا هو مراقبة اليمن، ويعني كأنه الضغط بشكل كبير على القرن الأفريقي، وبالتالي إيجاد غدة سرطانية تكون وظيفتها المراقبة والتجسس وقواعد الانطلاق. لكن الأدهى من ذلك والأكثر ضحكا حقيقة هو خشية الوصول إلى هذه المنطقة علنا أمام وجود البأس اليمني والقوات اليمنية التي بفضل الله سبحانه وتعالى أثبتت علو كعب بالعمليات العسكرية وكذلك المشفوعة بالعمليات الاستخباراتية. وشاهدنا كيف أن ما يسمى بقادة الكيان يذهبون خلسة إلى ترتيب أمورهم مع الخونة في الصومال، وأنا أعتقد بأن هذه الدويلة المزعومة التي يراد إنشاؤها ستنهار قريبا، وستنهار بأياد الصوماليين الذين هم حقيقة مسلمون ومظلومون، ويعرفون جيدا بأنهم لا يستطيعون أن يقفون مع الباطل أبدا، إنهم دولة إسلامية محترمة ولها تاريخ، وإنهم كما نعلم شعب مظلوم وشعب مأخوذ خيراته، بالتالي توالت عليه الاستعمارات استعمارا تلو الاستعمار، بالتالي لن يقبل أبدا هذا الشعب أن تبقى هذه المنطقة تحت طائلة وتحت اليد الأمريكية واليد الصهيونية. النقطة المهمة الأخرى، لماذا تم إنشاء هذه الدويلة المزعومة؟ هذا يدل على أن البأس اليمني وعلى أن الفاعل السياسي والفاعل العسكري والفاعل القيادي والريادي في اليمن هو المؤثر، وهو الذي بدأ حقيقة بصنع المنطقة، صنع قرارات المنطقة. اليوم باب المندب قد تجيشت لها الجيوش وجاءت لها البارجات وجاءت لها الترسانة الأمريكية، لكنها هرولت هاربة أمام ضربات أنصار الله الذين لا يمتلكون شيئا إلا الثقة بالله والتوكل على الله، وكل ذلك جاء عن طريق معرفة الله وعن طريق وجود أولياء الله في الأرض، والذين منهم السيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قاد مسيرة السيد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والتي قامت على أمرين فقط، الثقة بالله كما قلت لكم والتوكل على الله والقرآن الكريم، مسيرة قرآنية حقيقية، مسيرة قرآنية واقعية، مسيرة قرآنية وولاة للعترة، وهذا بحد ذاته أصبح به الأنصار اليوم من أكبر القوى التي تؤرق المنطقة، تؤرق الأعداء بشكل كبير. كل هذه الانعكاسات وكل هذه يعني التداعيات أدت إلى أن يأتي هذا الكيان الغاصب، الكيان المحتل، إلى أن يأتي إلى هذه المنطقة ويحاول أن يؤسس إلى قاعدة، وهذه القاعدة أنا حقيقة أراها أوهن من بيت العنكبوت حقيقة، تطول بها الدنيا ولن يطول بها، وعليك أن تأخذ مني عهدا بأن هذه الدويلة ستنتهي قبل أن تبدأ أول مهامها.
2: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله واجه كل قوى الكفر والطاغوت من مشرك العرب، وحقق عليهم النصر الحاسم بمعونة الله تعالى، خاض معهم معارك شرسة وحروب كثيرة، وتحرك أيضا بالإغارات وبالغزوات وبالتحرك الشامل حتى حقق النصر الحاسم، وواجه اليهود وحقق عليهم النصر الحاسم في بني النضير، في بني قينقاع، في غزوة خيبر، في كل المعارك والأحداث حتى نصره الله عليهم نصرا حاسما وأخرهم، وها هم تأخروا من ذلك اليوم على مدى أكثر من 1000 عام، هزيمة تاريخية ساحقة أوصلتهم إلى الحضيض وجعلت من بقي من بقاياهم يدفعون الجزية عن يد وهم صابرون. بينما يوم هبطت الأمة وفقدت روحها الجهادية، وبقدر ما ابتعدت عن نبيها اضمحل واقعها وخسرت عزتها وكرامتها، فأتى اليهود من جديد ليذلوا الأمة وهي لم تذل أبدا فيما قد مضى أمامهم وفي مواجهتهم.
0: ستون دقيقة في المرصد. عيد المقاومة والتحرير في لبنان من تحرير كيان الاحتلال إلى منع الهيمنة. يطل عيد المقاومة والتحرير في لبنان هذا العام في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تتراوح بين مسارين متوازيين، بين مسار تفاوضي يشي بتقدم حذر ومسار ميداني يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة في ظل تخوف إيراني من أن تكون المفاوضات الجارية حاليا بين واشنطن وطهران مجرد تعامية على تحضيرات عسكرية لعودة الحرب.
3: في عيد المقاومة والتحرير لهذا العام تبرز لنا 3 محاولات يعمل عليها أعداء المقاومة في لبنان، وفي الحقيقة فإن هذه المحاولات ليست مستجدة، وإن كانت تكتسب معنى خاصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي المستمر وفي احتلاله جزءا من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى استمراره في ارتكاب المجازر والجرائم والتدمير وصولا إلى الإبادة العمرانية لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. المحاولة الأولى تسعى إلى إلغاء عيد المقاومة والتحرير، وكذلك تسعى إلى تثبيت فكرة فقدانه لمعناه في ظل المعركة الدائرة، بالإضافة أيضا للعمل على النيل من رمزيته. فمن جهة تلجأ الحكومة اللبنانية إلى إعطاء المناسبة بعدا لا يتناسب مع سياقها، فيصدر مرسوما ينتج عن رئيس الحكومة يعلن فيه عطلة رسمية في 25 مايو من هذا العام، ويعللها بالتعاطف مع النازحين متنكرا للذكرى ولوقائعها. ومن جهة ثانية يعتمد الإعلام المعادي للمقاومة أساليب تنطوي على الكثير من الانحطاط الأخلاقي إلى حد إنتاج مواد إعلامية ترقص على آلام الناس وترقص على دمائهم وعلى دمار بيوتهم بكل ما للكلمة من معنى. هؤلاء يتجاهلون وعن قصد المعنى الحقيقي للأعياد الوطنية بما تحمله من إلهام وعبر للشعوب المعنية، وأبرز هذه العبر أن الشعوب قادرة على الفعل وأن الشعوب تستطيع تحقيق الإنجازات الوطنية وأن الشعوب على رأسها التحرر من الاحتلال والانتصار على المعتدين تستطيع أن تحافظ على حدود الأوطان وعلى أراضيها وسيادتها أمام المخاطر التي تتهددها. وعند هذه النقطة تبرز لنا في شكل جلي المحاولة الثانية غير المنفصلة أصلا عن المحاولة الأولى، حيث يجري التركيز على ما يسمى بالكلفة، كلفة العمل المقاوم، وتحميل المقاومة مسؤولية كل جريمة يرتكبها العدو الإسرائيلي، بل وإدانة الضحية بنفسها عندما تعلن تمسكها بالخيار المقاوم، خصوصا أن المجتمع المقاوم قد يشهد تصاعدا في تأييده للعمل المقاومة بالتوازي مع تحقيق الإنجازات منذ تحرير عام 1985، مرورا بانتصارات عامي 1993 و 1996 وصولا إلى تحرير عام 2000، ثم ما تلاه من محطات مضيئة في العام 2006، وفي مواجهة المشروع التكفيري وإسناد غزة وأولي البأس وصولا إلى معركة العصف المأكول. صحيح أن المقاومة قد تلقت ضربة في بداية معركة أولي البأس، إلا أن الثقة التي راكمتها لدى مجتمعها والوعي السياسي لدى جمهور المقاومة جعلا هذا الجمهور يزداد تمسكا بها بوصفها هي الخيار الوحيد والخيار الفعال في مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي ظهر بعد 7 أكتوبر بنسخته الأكثر توحشا، الأشد سعيا إلى التوسع وسعيا إلى الهيمنة والاحتلال الصهيوني. ومع ذلك لا تتوقف محاولات الترويج لفكرة أن الكلفة العالية للمقاومة إنما تعني تلقائيا عدم جدواها من جهة، ومن جهة أخرى رفض إعطائها رمزية خاصة من خلال تحويل ذكراها إلى أعياد وطنية لا غير، وهو ما يتناقض مع كل تجارب الشعوب في مسألة المقاومة. بل إن الأعياد الوطنية تزداد أهمية وتزداد رمزية وتزداد حضورا أيضا في الوجدان الوطني الجمعي كلما كانت التضحيات المبذولة أغلى وكلما كانت أعظم. وبدلا من أن تتحول هذه المناسبات إلى مصدر لإلهام الشعوب، بدلا من ذلك تتكثف حملات التشكيك في فعالياتها كما هو الحال اليوم. وهذا المنطق ليس وليد الصدفة ولا وليد اللحظة، بل هو امتداد لحملة يشنها تيار سياسي تاريخي معاد للمقاومة اللبنانية منذ 90ات القرن الماضي، وهي حملة تستعر وفي الوقت نفسه تتلقى دعما ماديا كبيرا عند كل إنجاز تحققه المقاومة في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الإسرائيلي، ويجري تسويقها بهدف اعتبار خيار المقاومة خيارا انتحاريا.
0: تؤدي عمليات المقاومة اللبنانية في الجنوب وظيفتين استراتيجيتين، الأولى في الإطار اللبناني تهدف إلى كسر فرضية الحسم الصهيوني ودفعه تدريجيا نحو نقطة الذروة والتي ستمنعه من فرض واقع دائمة في لبنان. الثانية وهي التي ترتبط بالحرب الدائرة في المنطقة والمفاوضات المرتبطة بها. فمهمة المقاومة ليس فقط في تحرير الأرض، بل بمنع التفكير في إعادة احتلالها أو بفرض واقع جديد عليها. كما انتقلت المقاومة من مشروع التحرير بمعناه الكلاسيكي إلى مشروع الحفاظ على التوازن ومنع الهيمنة الصهيونية على المنطقة. الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور وسام عزيز، من أين جاءت فكرة نزع سلاح حزب الله أو المقاومة؟
1: عادة ينطلق من العملاء، لا يوجد هناك شريف يتكلم بموضوع نزع السلاح، ولا يوجد هناك متقي لله سبحانه وتعالى يتكلم عن موضوع حصر السلاح أو تسليم السلاح. كل الذي يتكلم عن حصر السلاح هو عميل أمريكي أو عميل إسرائيلي أو مطرفع. حتى في العراق ليس فقط في لبنان، الجميع هنا اليوم يريد أن ينزع سلاح المقاومة أو يريد أن يحصر سلاح المقاومة أو من هذا القبيل. لماذا يتكلمون عن السلاح؟ لأن السلاح هو الوحيد الضامن لكرامة الأمة الإسلامية، لأن السلاح الوحيد هو الذي يقف أمام الاستكبار العالمي، لأنه كما قال أمير المؤمنين خير يعني القتال هو سنابك الخيل ومراكز الرماح. اليوم نحن نجسد قول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه الإمام علي، نحن نمسك بأسلحتنا ونضرب صدور أعدائنا ونكسر جماجمهم، لذلك يريدون أن نسلم السلاح. لماذا لا يتكلمون عن قضايا أخرى؟ لماذا فقط عن السلاح؟ لأنه الوحيد القادر على يعني إزالة الوجود الإسرائيلي. السلاح الذي دخل المقاومة، دخل في سنة 82 بدأت المقاومة، بدأت تجمعات المقاومة، هو نفسه السلاح الذي أخرجها في عام 2000 في بعد يعني التحرير قبل 18 عام. لماذا اليوم تعود هذه الإيقونة المشروخة وتبدأ بموضوعات السلاح ونحن في أوج النصر ونحن في أوج الانتصارات لمحور المقاومة؟ هذه المحلقات التي نشاهدها اليوم لولا وجودها، وهي تصور كيف يقتل الإسرائيلي وكيف تدمر الدبابة الميركابة وكيف يضرب ويهرب الجندي، لا مكان آمن لكم في جنوب لبنان، ولا مكان آمن لكم في العراق، ولا مكان آمن لكم في فلسطين إن شاء الله تعالى، ولا حتى اليمن، هذا اليمن العظيم الذي سيكون له بأس شديد في عمليات إرفاد المحور ونصر الجبهة. لذلك أنا أقول دائما لماذا يعني تخرج هذه الأصوات النشاز في وقت قوة المحور؟ يعني هسه لو كان هناك ضعف في المحور، لو كان هناك عدم وجود للتسلح، عدم وجود للمقاومة، لن تسمع أبدا بأنهم هناك من يتكلم عن حصر السلاح. لا، تجد كل الأبواق اليوم وكل المطبعين بحجج واهية، أولا نحن غير قادرين على مواجهة إسرائيل وغير قادرين على مواجهة أمريكا. نحن قادرون على مواجهة أمريكا ومواجهة إسرائيل وسحق رؤوسهم يوميا. هناك طيارين إسرائيليين قد لقوا حتفهم بضربات المقاومة الإسلامية حزب الله، كذلك الحال في العراق، وكذلك الحال في اليمن، كذلك الحال في فلسطين، غزة هذه المدينة الصغيرة المحاطة من كل يعني مساحتها، محاطة بالعدوان ومحاطة بالعملاء، إلا أنها محاطة برحمة الله. لذلك وجدنا بأن غزة قد انتصرت، وأن القسام وحماس ويعني إخوتنا في الجهاد وبقية المقاومين قد خرجوا من يعني من أسفل الأرض إلى أعلى المنصات التي أعلنوا منها النصر. كذلك الحال في اليمن، 8 سنوات من الحرب على اليمن، سنوات عجاف عاشها اليمن، لأنه خرج مرفوع الرأس وخرج منتصر. لماذا؟ لأنه أعان الله جمجمته، وهذا هو الواجب وهذا هو الوظيفة الحقيقية لكل مجاهد في هذه الدنيا، أن لا تستسلم ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. هذا القرآن واضح، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل هذه الصور القرآنية والوعود القرآنية كفيلة بأن تجعلنا نحن في حزب ولاية الفقيه، نحن في حزب محور المقاومة، يجب علينا أن نتوكل على الله وأن نقتل هؤلاء السفلة، هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الإسرائيليون.
0: إذا كان 2000 هذا العام قد شكل لحظة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فإن العام 2026 يعكس مرحلة جديدة متشابهة في الشكل تختلف في المضمون، فلا يمكن فصل ما يجري في جنوب لبنان عن السياق الإقليمي الأوسع، خصوصا في ظل الحديث عن تفاهمات أمريكية إيرانية محتملة. فلبنان ليس بمجرد ساحة مواجهة ثانوية يمكن تركها لنزاع مجمد، بل إن تحول وتتحول الحرب فيه إلى حرب استنزاف. هذا يجعل لبنان عنصرا ضمن شبكة توازنات إقليمية وبندا من بنود التفاوض الأمريكي الإيراني الأوسع. الفريق السياسي والإعلامي والدعائي المحيط بالمقاومة اللبنانية يعمل هذه الأيام على إفراغ عيد المقاومة والتحرير من معناه، وقد وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة للاستسلام أمام كيان العدو الصهيوني وتجنب أي مقاومة أو مواجهة معه، الدعوة إلى التمثيل بالنموذجين الياباني وأيضا الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. الكاتب السياسي والباحث الاستراتيجي الدكتور محمد هزيمة، الصراع في لبنان إلى أين يتجه؟
4: مواجهة العدو الإسرائيلي أو أي عدو هو حق مكرس بالبواسيق الدولية ويتجاوز حتى الدستور اللبناني، خصوصية الواقع اللبناني المبني على التوازنات والمحكوم لصيغة اتفاق الطائف التي قامت مقام الدستور أو الصيغة التي اعتمدت الدستور المبنية على الميثاقية وعلى المقاومة. المقاومة منذ اتفاق الطائف والحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري ب92 حتى اليوم مبنية على حق لبنان بالمقاومة واعتبار سلاح المقاومة جزء من استراتيجية المواجهة اللبنانية ضمن ثلاثية جيش شعب مقاومة. من خرج عن الثوابت اللبنانية هي السلطة، هي ليست حكومة. عندما يعني تتجاوز بيانها الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان تصبح خارجة عن القانون، وإن كانت تعيش بظل الدعم الأمريكي وبغطاء المهمة التي كلفها فيها الأمريكي. ثانيا، الدستور اللبناني الذي يصنف الكيان الإسرائيلي عدوا ووفق القانون 1955 يعاقب كافة أشكال التواصل مع العدو الإسرائيلي. مر بأكثر من تجربة هي المفاوضات غير المباشرة والتي كانت موضوع انتقاد أو حاجة بمرحلة معينة أو عملية تبادل على الأسرى. لكن البعض اليوم من هم في السلطة والذين أوصلهم الأمريكي لحكومة مهمة أرادوا استنساخ تجربة 82-83 التي أوصلت لاتفاق 17 أيار مذل للبنان الذي أسقطته المقاومة مع انتقاضها في 6 شباط 84. فاليوم لبنان يواجه معتمدا على الميدان وحق لبنان بمقاومة العدو الإسرائيلي، وهو حق كافلته المواثيق الدولية وجزء من الثوابت اللبنانية، لا بل أساس ميثاق العيش المشترك الذي انقلبت عليه الحكومة. وأهم من ذلك هو أن خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية الذي تحدث عن استراتيجية أمن وطني، أي استراتيجية دفاعية تستفيد من كل أوراق القوة التي يمتلكها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي، كيف تحولت إلى سق استسلام، ما شكل نوع من عملية انقلاب ومن قبل السلطة برأسها الذي أقسم على الدستور. فأمام كل تلك الارتكابات ومراكمة الخطايا تسقط السلطة بما فيها الحكومة وما تمثل، واليوم تستمر بحكم الأمر الواقع وبدعم. إذا اختارت السلطة أن تكون كما وصفها الصحافي الإسرائيلي أن نتنياهو نجح بتحويل السلطة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية لجيش لحد منتخب، فإن ذلك يفرض مواجهة، لكن تبعات المواجهة تلغي لبنان. ربما يغيب عن البعض أن لبنان مهدد بكيانه أكثر مما بحدوده من العدو. صيغة العيش المشترك والتنوع الذي يحمي لبنان ضمن التوازن، بحال سقط وسقط التنوع كما يحلم البعض وكما يعمل البعض للاقتصاص وممارسة الانتقام من المقاومة وتدفيع طائفتها ثمن خيارها السياسي، فإن ذلك يقضي على الصيغة اللبنانية وبالتالي لن ينتهي داخل الحدود اللبنانية.
0: تستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. القدس الشريف ومخاطر التهويد. الصراع الدائر في القدس حاليا وعليها لم يكن حدثا طارئا معزولا عن استراتيجية صهيونية اعتمدت سياسة المراحل المتدرجة وصولا إلى هدفها المركزي في تحقيق يهودية الدولة العبرية، ليس على أرض فلسطين فحسب، إنما على المجال الجيوسياسي للمشرق العربي الذي يجمع بين مفاصل بحرية أربعة، من الفرات شرقا إلى النيل غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى البحر الأحمر جنوبا، أي من العراق إلى مصر، ومن شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. موجات الحملات والاعتداءات المتواصلة التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على المدينة ومقدساتها باتت سافرة منفلتة

0: تنزل. الخبير في الشؤون الصهيونية عادل شديد، كيف تنظرون إلى خطورة الحملات والاعتداءات المتواصلة التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على مدينة القدس المحتلة؟
1: نرى عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود المتزمتين قوميا ودينيا ينزلون بمسيرات أعلام ورقص في كل مدينة القدس المحتلة وتحديدا البلد القديم وحول المسجد الأقصى، ويقتحمون المسجد الأقصى كرسالة أنه بما يسمى عنده الهيكل، هيكلنا، وأنه هذه مدينة القدس يهودية. وبالتالي أنه في هذا اليوم يشعر الإسرائيليون أنه لا وجود للفلسطينيين، لأنه قبل وصولهم تقوم شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال بإلزام المقدسيين الفلسطينيين إغلاق محلهم التجارية ومنعهم من الحركة، لكي يشعر اليهود أنهم لوحدهم بمدينة القدس. وبالتالي حتى الفلسطيني الذي يرونه بطريقهم تلك المسيرات التي تسمى مسيرة الأعلام أو مسيرة الرقص، كانوا يعتدون ويضربون ويكسرون ويهضمون. بكل الأحوال بتقديري ما كان للمستوطنين أن يصلوا إلى هذا الوضع بدون ثلاث اعتبارات. الاعتبار أن هم كجماعة هيكل مؤمنين بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل ازدادوا ديمغرافيا وعدديا، واليوم أصبحوا وزراء. بن غفير أحد قادتهم اليوم وزير أهم وزارة، وهو المسؤول عن تطبيق القانون في القدس. هذا أولا. ثانيا، هذا الموقف العربي الضعيف والمائع والهزيل جدا. ثم الموقف الدولي الذي يعامل إسرائيل كحالة استثناء وكأنها فوق القانون، وتحديدا الموقف الأمريكي، وتحديدا في ظل إدارة الرئيس ترامب لطالما تعبر عن تطرف ديني مسيحي ينسجم تماما مع هذا التطرف الديني في إسرائيل ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. باب السلسلة هو الذي يفتح على البلد القديم، وتاريخيا يدعون أنه منه كان يسمح لهم بالدخول. هم ممنوع دخولهم، اليهود ممنوع دخولهم من أي بوابة كانت منذ مئات السنين. وهذه الفترة طيلة فترة الحكم العثماني كانت ما يسمى بالوضع القائم، كان التعامل مع المسجد الأقصى مكان إسلامي خالص فقط للمسلمين، ويتمارس فيه الشعائر والصلوات فقط للمسلمين. اليوم هذا الدخول وهذا الدعم الحكومي الإسرائيلي لدخول اليهود، انتقل التعامل مع المسجد الأقصى كمكان مقدس للمسلمين، يدخل فقط المسلمين وتمارس فيه فقط الصلوات الإسلامية وتحت رعاية وإشراف الأوقاف الإسلامية. اليوم بات يتم التعامل معه كمكان مقدس لليهود كما للمسلمين، وهنالك مشروع مقدم للكنيسة تحت عنوان إلغاء التمييز العنصري بالمسجد الأقصى. يعني بمعنى كما يسمح للمسلمين يجب أن يسمح لليهود. وهي مرحلة أيضا تسبق عملية هدم المسجد الأقصى، لأنه بعد هدم المسجد الأقصى لن يسمح للمسلمين أن يدخلوا، طالما أنه الآن في هنالك تقسيم، يقسم في ساعات معينة في اليوم يدخل فقط اليهود وبحماية وبحراسة الشرطة وأجهزة أمن الاحتلال. يعني منذ حوالي 10 أعوام أو أكثر هنالك في الموازنة السنوية في كل عام هنالك مليار دولار تخصص للجمعيات الاستيطانية لشراء منازل وعقارات بمدينة القدس ومدينة الخليل. يعني تتحدث عن مليار دولار سنويا، يعني طيلة فترة دورة الكنيسة أو الحكومة 4 سنوات 4 مليار دولار يتم فيها شراء مساكن ويتم بطرق احتيال. يرون أنه عزل الفلسطينيين عن القدس وتهويد القدس هذا محطة مهمة من محطات التهويد الكامل لمدينة القدس كما لفلسطين البحر والنهر، ويعتقدون أنه من حيث المكان الديني والمكان ومكانة المسجد الأقصى بالوعي الجمعي الفلسطيني، إذا ما نجحت إسرائيل من اقتلاعهم من السيطرة على المنازل بشتى الوسائل، أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى اقتلاعهم وما يسمى بتنظيفها وتطهيرها من الأغيار اللي هم غير اليهود. بالتالي هذا المشروع يسير ب ب ب ب

0: بوتيرة عالية. إسرائيل تستغل أنها تسيطر على المؤسسات التسجيل والطابو والرخص والبناء وما شابه، وتقوم يعني تستغل أولا غياب مجموع آلاف الفلسطينيين، مئات الألوف الذين أجبروا بالعام 67 على مغادرة اليوم ما يسمى بحارس أملاك الغائبين، بات يسيطر كثيرا على أغلبية هذه المنازل ويمنع إعمارها. حتى المسجد الأقصى لو كسر لوحة زجاج بالمسجد الأقصى لا يمكن للأوقاف الإسلامية أن تقوم بصيانة وتصليح هذا اللوح الزجاجي بدون موافقة إسرائيلية، والموافقة الإسرائيلية قد لا تأتي وقد تأتي بعد عام. بالتالي هذا المشروع يسير بشكل كامل باتجاه تهويد وتفريغ مدينة القدس ووصولا إلى هدم المسجد الأقصى.
1: ستون دقيقة ووراء الأحداث. من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي؟ احتلال الجنوب اللبناني قد يؤدي إلى تحول جوهري في موازين القوة الإقليمية، ما يؤسسه لمشروع إسرائيل الكبرى. أما صموده وتحوله إلى مستنقع لكيان الاحتلال، فهذا يعني أن ما حققه الصهيوني من إنجازات عسكرية تكتيكية خلال سنوات 2026-2023 سيكون تلاشى بالمعنى الاستراتيجي. الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا في اعتقادي السائد والجازم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعد هو الكيان الصهيوني وحلفائها، سواء على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى طبعا الأوروبي، حلفائها الأوروبيون هم يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت وأيضا هزمت شر هزيمة بسبب ما قامت به إيران في الساعات الأولى من المعركة الذي بدأت بالاعتداء الأمريكي الصهيوني على إيران، وقامت إيران بضرب القواعد الأمريكية. وهنا طبعا استطاعت إيران أولا أن تضرب مفاصل الولايات المتحدة الأمريكية في الاستخدام اللوجستي العسكري، وكذلك حتى على مستوى التحرك في المنطقة لتحقيق الانتصار على إيران. وهنا استطاعت إيران في الدقائق في الساعات الأولى أن تهدي الشعب الإيراني، وكذلك على مستوى محور المقاومة وكل من يقف أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. ترامب اليوم يلزم هذه الدول خاصة السعودية ومصر، وكذلك في الاجتماع الذي كان بين مصر وتركيا والسعودية والأردن على ما أعتقد، بأنه هاتفهم شخصيا أثناء الاجتماع بأن عليهم اليوم أن يستعدوا وأن يقوموا بعملية التطبيع الإلزامي، وهذا هو هروب الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب من الهزيمة التي تلقاها من إيران. في نفس الوقت أيضا الصراع الدائم داخل بيت السياسة الأمريكية، سواء كان على مستوى الجمهوريين أو الديمقراطيين أو على مستوى الدولة العميقة، وكذلك على أساس المؤسسات خاصة المخابرات الأمريكية. وهذا دليل قطعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب الذي لم يستطع أن يخرج من هذا المأزق ولم تعطيه إيران أي فرصة، كما في الاجتماع في الصين والذي رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وهو في أسوأ حالاته. هنا تكمن الإشكالية الأمريكية وكذلك حتى على مستوى أيضا حلفائه. اليوم أمريكا تضغط على من؟ الدول التي دائما تضغط عليها، وخاصة الدول العربية والإسلامية التي قامت بالتطبيع والذي لا بد أن تطبع، لأنها هي الدول الوحيدة الخانعة للمشاريع الأمريكية والصهيونية، شاركة في تدمير الأمة العربية والإسلامية خاصة في حرب اليمن وأيضا في حرب سوريا وفي حرب ليبيا وفي حرب لبنان وفي حرب العراق وفي حرب الصومال. وكل مشاكل هذه الأمة هي من هذه الدول الذي اليوم يطلب منها الاستعداد للتطبيع الإجباري، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق انتصار فيه على حلفائه الذين قاموا بدفع المبالغ الطائلة لإسقاط الأنظمة في العالم العربي وكذلك حتى على مستوى إيران. ولكن إيران ومحور المقاومة استطاع يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة تؤمن بالهزيمة حتى على مستوى مسؤوليها.
1: وفي حول العالم، الذكاء الاصطناعي وأهميته في خدمة التنمية. يعد الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للتنمية الحديثة، حيث يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال تحليل البيانات الضخمة، وأثبتت العملية المعقدة وتطوير حلول مبتكرة. يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً هاماً وأساسياً في مختلف مناحي الحياة، سيما في السنوات الأخيرة، فلم تعد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مقتصرة على البرمجية فقط، بل امتدت إلى مجالات الطب والهندسة والزراعة وغيرها. في الآونة الأخيرة اتجهت الدول نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، طبعاً بالشكل الذي يتوافق مع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما ذكره الدكتور محمد حميد عمر، الخبير والمدرب في الذكاء الاصطناعي.
3: نتكلم بلغة واضحة مفهومة يفهمها عامة الناس، وليس بلغة التقنية. الذكاء الاصطناعي بكل بساطة هو تقنية حديثة تساعد البرامج والأجهزة على تنفيذ مهام يقوم بها الإنسان. هذه المهام هي عادة مهام إنسانية أو مهام بشرية، مثل التفكير، مثل التعلم، مثل اتخاذ القرارات. هذا بكل بساطة يعني أنه يقلد أو يحاكي الإنسان في الأعمال بكل بساطة. طبعا في رأيي الشخصي كباحث في هذا المجال أنه من أكثر المجالات تأثرا وتأثيرا بالذكاء الاصطناعي هو مجال التعليم، لأنه يتعامل بشكل مباشر مع أهم شريحة في أي بلد، شريحة الطلاب أو الأطفال وما إلى ذلك في المدارس وفي الجامعات. فالذكاء الاصطناعي يساعد المعلمين بشكل إبداعي وابتكاري على إعداد الدروس بكل بساطة وبسهولة تامة، تبسط المعلومة للطلاب وتسهل أيضا للمعلم هذه الإعدادات، تحضير الدروس، تصميم الصور التعليمية الجذابة، تصميم الانفوجرافيك التعليمي، تصميم الفيديوهات التعليمية، إعداد الدروس الرقمية التفاعلية بكبسة زر. كان صعوبة أن المعلم يعد درس تفاعلي رقمي بكبسة زر. طلبها الآن طلبتنا، بل أن هذه مشكلة عند معظم طلاب العالم، يعانوا من مشكلة ضعف الدافعية. لا توجد دافعية عند الطلبة للتعلم بسبب المشتتات، بسبب التقنية المتوفرة في البيت وفي أي مكان. يأتي الطالب إلى المدرسة ولا يوجد ما يستثير طاقته للتعلم. هذه مشكلة حقيقة نعاني منها في اليمن وفي دول أخرى. طلابنا يتميزون بمهارات رقمية، نسميهم الجيل الرقمي، جيل زد وجيل ألفا. هؤلاء الطلبة يستثاروا بسهولة باستخدام التكنولوجيا، كل ما هو تقني يثيرهم. في زماننا مواليد السبعينات والثمانينات كان مجرد بس دخول الشاشة إلى داخل الصف نسكت زملائنا، اهدوا هناك معنا عرض، معنا فيلم. الآن شاشة لمس داخل الصف، والطلاب أيضا غير متفاعلين، التحدي ارتفع لأن الشاشة موجودة أيضا في بيته. التحدي ما داخل الشاشة، المحتوى. التحدي الأكبر عند المعلمين كيف يصيغ ويعد محتوى يجذب انتباه الطلب.
1: وصلنا سمعي الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحايا منا.
4: 60 دقيقة.
5: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
5: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
5: والحدث
4: والقصة،
5: نقرأها
4: ونحللها
5: في
4: 60 دقيقة.
5: 60 دقيقة

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
1: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. موجز بأهم الأنباء. بيان لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند الساعة 8:30 من مساء هذا اليوم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح برقيات تهاني إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولفخامة المشير الركن مهدي المشراطة رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متوجهين بالتبريكات الحارة للمرابطين في جبهات العزة والبطولة الذين يذودون عن حياض الوطن للعام 11 تواليا ضد قوى العدوان والارتزاق، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والنصر المؤزر على العدو الأمريكي الصهيوني ولاستعادة كامل السيادة اليمنية. فيما جدد العلامة مفتاح العهد أن حكومة التغيير والبناء ستسخر كافة طاقاتها لترجمة التطلعات والتصحيح والنهوض بالقطاعات الحيوية بما فيها الأمن الغذائي والصناعي. توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في مشهد إيماني مهيب، حيث احتشد ضيوف الرحمن في مسجد النمرة للاستماع إلى خطبة عرفة ولأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا لبدء النفرة عقب غروب الشمس صوب مشعر مزدلفة للمبيت فيها، تمهيدا للتوجه يوم الغد إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي. استشهد 7 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرات كيان العدو الصهيوني لمركبة غرب خان يونس ومجموعة من المواطنين في مخيم المغازي في قطاع غزة، كما استشهدت طفلة متأثرة بجرحها في مواصي خان يونس ودمر طيران كيان العدو الصهيوني مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات. وفي القدس المحتلة جددت عصابات المستوطنين اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس المدية بحماية قوات كيان العدو الصهيوني تزامنا مع أداء المسلمين لركن الحج الأعظم. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد الرئيس مسعود بازشكيان أن العدو صدم بالقدرات الهجومية والجهوز الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نتخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مواليد اليوم صناع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
2: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
3: قسم خاص بالنساء فقط،
2: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
3: الدكتورة إيمان جار الله
2: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
3: استشارية النساء والولادة.
2: المستشفى العربية الدولية
3: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
2: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: الحمد والنعمة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 67 بعد 90 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا، فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله: مقام إبراهيم، وثانها: ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا. لذلك يواصل الدعاء بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة، وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هو الغني الحميد ونحن إليه المحتاجون الفقراء. فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره وفي حرمة زمانه ومكانه وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان وفي الراحة والزحام، كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني وليشهدوا منافع وليعودوا بهذه الروح وليحملوا هذا السلوك وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان. إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولأصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
2: ما هو
1: دقوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه.
3: هو صدق يا جد ان الجوهرة لو واحد طر حجم بريال يقع ريالي؟
1: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
3: ايوه يا جد، ايوه. ما هي
2: سلامت يا زي؟ ما لك بتسعين هذا؟
1: اقرب يا زيد اقرب.
2: اوه
1: الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادة. ندوره يا رب استر يا الله. عن ندور يا حمادي، عن نسل نبتره.
2: اهدى يا اخي يحيى، اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شعيب.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الثامنة.
1: محمد قال في 9 سنين يا

0: السبب، أنا السبب. قد كنت قاعدة أجلس في بيتي أضم رأسي أنا وابني، وأنا السبب، وأنا السبب.
1: بس يا بنتي
0: أين أنت يا ابني محمد؟ أين أنت؟
1: صلي على رسول الله يا فاطمة.
0: اللهم صلي على رسول الله وعلى آله. كيف فعل يا خال؟ كيف فعل؟ ما معنا في الدنيا لا محمد. يو يا با يا أمّا، أين ابني محمد؟ دول ابني محمد.
1: هو رجع للخيمة أمس العشي.
0: أيوة يا خال، أيوة يا خال حسين، رجع ودخل يرقد، ويحيى خرج لا عندكم.
1: وبعده
0: أنت
1: على الصبح.
0: مدري يا خال، مدري. كنت أقول إنه عندكم، ويحيى قصته إنه عندي راقد. مدري أين ابني يا خال؟ يا الله لطفك، أين ابني؟
1: اهدئي وصلي على رسول الله يا بنتي. محمد هو ولد ذكي، أمس طول الليل كان بيجابرني على الجوهرة حق الحناش.
0: إلا يا خال، قلت له يوما بيسألني كيف شكلها الجوهرة حق الحنش وعن علقاها، وأنا جست أجابره من الحزاوي حق الأولي.

0: لقيت والوال.
1: هيا مي يا يحيى، لقيت ابني. اين ابني يا يحيى؟
0: اهد يا فاطمه، عنلقى باذن الله. دورنا في كل بقعه يا اخا، ما لقينا اثر لا الحين. اين سير ادور؟ اين اجيب روحي؟
2: دورت في الوادي.
0: الوادي؟
3: الوادي؟
2: ايوه في الوادي، سير بسر الله وهنا.
0: اي وادي يا اخا؟ وما عايزين يرفع على الوادي.
1: سيروا بسروا ابني، مش وقت المجابرة ذا الحين. أنا شبني يا يحيى، أنا شبني يا خالي حسين.
2: الصبر يا بنتي الصبر. إليك إيه بتبسر ذيك الرجال الذي معاه الحمار؟
0: أيوه مالي يا خالي حسين،
2: شكل من أهل المنطقة. سير اسأله، يمكن أنه داري بخبر الوادي وعيدلك معاه. سير معي يا أحمد.
0: يلا يلا يلا، هنا تجل عندك.

0: عنده مكان محمد ما بالله أسف. لا السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: لك الحمد.
0: الحمد لله على السلامة. هي هودة بن جا فاطمة.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب.
3: أنا عازف يما، خليتكم تقلقوا علي.
2: حيا بك يا ابني محمد، سهلاتهم ولا شي، حن قد رجعت حن قد جيت.
0: أن كنت يا بزي مالك فجعتنا علي.
3: لا تقلقوا لا تقلقوا ولا شي، أنا بخير الحمد لله.
2: الحمد لله على سلامتك يا ابني. اسكوشاك ما بشفيك شي؟
0: جهزي لبقعة الطرح ودود هاعب
2: من عيني.
0: الحمد لله على سلامتك يا حج محمد. الحمد لله.
3: الله يسلمكم يا با.
0: هيا حمادي سير بسر لنا راس غنم وذبحوا وديا الكبت لمحمد
4: شر.
0: تتخرج من التم خيرات وشتي غذاء بسرعة.
4: والله ما تدير يا راس منك وراس مني غدال المسافرين والضعفة.
0: وانا قد سبقتكم وراس غنم مني والكل.
4: شر.
0: ابشرت يا محمد، قلت لك ابرد لك من الجوهرة.
3: كان باقي شوية جد واسكم الحناش.
0: ساتر الله يا خال حسين، وما عادش تسمع هذا الكلام مرة ثانية يا محمد. ولا عطر يمك عايز عقلها.
2: موقع بي يا يحيى تحاكى اللي قيتو، وهذا ما هو الذي في يده.
0: ولا في الشيء يا فاطمة.
2: أنا سمعتك أول بتقول أنه خرج من الدم خيرات، ما هو؟ ما فيك يا ابني محمد؟
0: لقصة عقرب في يده.
2: يوه.
0: والمشكلة إن كان قدو في طرف الوادي وحده آخر الليل.
2: يا الله لطفك. أيوه وبعده؟
0: يمكن بسر دم مدري ثعلب وعيوني بتسرج من ضوء القمر وجلس يلاحقه لو ما ضيع الطريق. كمل يا محمد، قل لهم موقع بعده.
3: ما عاد عرفت الطريق ولا درت أين أنا. بصرت مزرعة طرحت يدي فوق الجدر حقها، أشتيت شنقة أبصر ما داخليها، ما حسيت إلا اللقصة. صحت قوي وسمعني صاحب المزرعة وهو بيهلس وجال عندي تيك الساعة.
0: بصر بيصيح متعجب منين جا هذا الولد. المهم بارك الله فيه، نقش له بقعة اللقصة وشفط الدم وخلى عنده للصبح، وطرحه فوق الحماء وخرج من صبحه يدور أين إحنا.
3: أيوة، لأنه سألني منين جيت وأنا قلت له أنا جيت مع القافلة حق الحجاج وضعت.
0: جزاه الله خير، قبيلي أصيل أمامة الله.
5: وذا الحين كيف هي يدك يا حج محمد؟
3: الحمد لله يا جد، ما بلا وجع شوي بس.
2: الحمد لله على سلامتك يا ابني، دفع الله ما كان أعظم.
0: أنا من رأيي إن إحنا نرتاح اليوم هنا، الحج محمد عاد وتعب. أم يا محمد.
2: بس يا يحيى قد خطي حجاج خيرات.
0: سهل يا فاطمة، عاد قافلة الحجاج ما عاد اجتمع إلا في صعدة، ومن صعدة نخرج قافلة واحد لا مكب بإذن الله. بإذن الله. هي اسمعي يا فاطمة وانت يا خال حسن، أنا أسير أدي اللحمة والكبت حق الحج محمد قبل ما يأكلهم حمادي. القطبة
2: خلاص، وانا سبر لكم غداء يرد الروح.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: يهنا يهنا.

0: اسمع شوي.
1: تفضل يا شيخ.
0: بس لي منعك تحاذر علي بصدق. انت تعرف الطريق لا مكه؟ قصدي كيفي امنه؟
1: اول قل لي مالك قلق يا احمد او قلق على حقك البضاعه.
0: قل لي يا شوعي قل لي امانه اتحاكي يا امنه.
1: صلي على رسول
2: صلوات الله عليه
1: وعلى شوي قطع درك. اذا المسافرين قليله لكن اذا المسافرين خيرا الله عاد يبصر لهم اثر.
0: مساكين الحجاج الذي بيخطولك
1: متعودين يا عم حمادي بعد الذي ما بيشمع الزرد ما يفعل ما يفعل كل ما يفعل وبعدها اقول لي ما لك لك اول مره تسافر او كيف
0: اول مره اخرج من صنعاء يا شوعي
1: كلي هكذا
0: ايوه هكذا يا شوعي ويصير يسمع بي عند الناس كما انا دريبه
1: الله المستعان يا عم حمادي مش احنا الذين نفعل هكذا
0: انا بين اضحك معك يا شوعي هيانو يا زيد جاهز نتوكل على الله
3: جاهز يا عم حمادي جاهز توكلنا على الله
0: خلاص شل لك حقي البغله حين تعب اليوم بس ها
3: تسلم يا عم حمادي هو ما تعبني الا الحين طلعت فوق الجمل والخديه صحه
1: خلي على راحتي يا عم حمادي هو متعود على الخدي الرج مالك
0: خلاص خلاص يا زيد خلاص شوعي ما رأيك لو زيد نرتاح اليوم علشان زيد ونبكر من فجر إن شاء الله ما رأيك
1: مناسب
3: كيفه محمد بن عمي يا عم حمادي مسكين ذيك الولد
0: الحمد لله قد وشكل
3: الله يجبرهم عافية
1: ما شاء الله والله انه ولد سميخ قال لك بيلاحق الحناش من ساعة بعض الناس يفتجع من ظله
0: ما قصد يا جوعي
1: ولا شيء يا عم حمادي يزيد بس العملية
0: أيوة بلا طريقة
1: بلا طريقة

0: حرام الله على صنعاء تسمع يا فيك يا على وحشه.
1: كل شيء في سبيل الله يهون يا حمادي.
0: وما خرجني من بيتي إلا الشوق لزيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي المصطفى العدناني.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار. الله يتقبل مننا جميعا. يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله
0: والله والله إن إحنا ما خرجنا إلا بنية صافية.
1: نية الحج أو نية التجارة؟
0: ها؟
1: ما بش مشكلة يا يحيى. الحج تجمع إسلامي لكل الناس للعبادة والتعارف والتجارة.
0: إيوه قل لي يا شيخ قل. أقبل لي يحيى يشي يتعلم الزبج فيني.
1: أنت صديق وأخ عزيز يا حمادي، بس قول تبري على ذمتي. هيا تصبحوا على خير. أقوم أرقد لي شوية. ما عليك يا أخا، سير أرقد لك شوية وارتاح. أنا وحمادي عم نجلس هنا نتجابر.
0: ولا نتجابر ولا نتابر، أنا عاد أقوم أرقد تاعب خاطرك عن سافر فجر.
1: تصبح على خير يا نسب.
0: تصبحوا على خير الاثنين.
1: وانتو بالأهل، الله معكم. يعلم الله ما لخاري حسين اليوم، شكل الزابل يمكن من تعب الطريق أو صورة مغبي على ياشي من أخبار الحرب حق عسير. لا يجي هو سمع حاجة من أمير الحج ومعنا دارين بها، لكن مزرعة بتنسى يا يحيى صلوات الله عليه.

هنا مولانا الإمام المتوكل على الله قضى المحاورات مع الإنجليز واستدعى القاضي عبد الله العرشي من عدن وسلطان نجد عبد العزيز بن سعود احتل العزيز وعلاقة مع الإنجليز سمع على عسل. كان عدد الاسم الجابر يا حمادي والله ما عدريت كيف فيه الله يتمها على خير.

رجع تانو غير من كله. أوه الله، أوه الله.

اهرب يا نجم انت اهرب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن عمكم. اشرب سريعه. آمنت بالله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد لك الشكر. أخطب سريحي. أخطب سريحي. أخطب سريحي.

0: ارحب يا أخا، حجابك ما جابك هذا صار. الله يبقيك. مالك يا أخا بلبس لك اليوم؟ متغير أو تعب شوية؟ سلامتك يا شوية تعب من حق الطريق، ما بش حاجة ثانية؟ لا لا ما بش هاي. اسكب اسكب اسكب قهوة.
1: حاضر يا أخي.
0: تفضل. اسلم اسلم. مالك ما ترقد يا أخي؟ مسرع قمت؟ ما بيش نوم يا أخي. قوم ارقد أنت، أنت قد أنت تعب. فاطمة ومحمد راقدين يا أخي، ومشيش أنا كزون قد أنا بقعدي. اسمع يا أخي، خي فاطمة ومحمد في ذمتك يا أخي، انتبه لهم.
1: الله المستعان يا أخي، أفديهم بروحي.
0: ما به خير. أشتي أوصيك وصية يا أخي.
1: وصية؟
0: ولا تناقشني فيها أبدا. خير يا أخا؟ ما هي الوصية؟ عندما نوصل صعدة ما هي قضاة حاجة لمدة أسبوع 10 أيام. إذا تأخرت ارجع صنعاء.
1: أرجع صنعاء؟
0: أيوة، أنت وفاطمة ومحمد.
1: مالك يا أخا؟
0: وصية في رقبتك يا أخي.
1: بس يا خال هذا
0: ولا كلام. قوم ارقد.
1: لكن يا خال.
0: إنه من برحاقي. قوم ارقد. وانت من اهل الخير.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: انا يا نقيب حسين تقول بخوف على الحجاب.
0: انا بسر جواب حاكم ابا على رسالة امير الحج. بس يا علي احكي منك بقى حذر.
3: واحنا قباضين الارواح يا نقيب.
0: اح يا قلبي، والله ما انا داري ما اصيدها يا احمد.
4: ما هي
0: وصيه؟ انا الان شو اسبقكم؟ طيبه بين اقول لك شو اسبقكم ذا الحين. كيف تسبقنا يا خالص؟ المهم مش اتحرك الان.
5: اياك
6: عن حج، امان عليك. مكنتونا انتبه البضاعة.
7: سبحان الله، والروحانية في جامع الإمام الهادي يا يحيى. سبحان الله العظيم.
8: وصد قابح قالوا إن قبر الإمام الهادي يخرج من
9: الشمال. إلا وربي وفوروا خلهم يرتاحوا.
6: حاضر يا شيخ.
9: أهلا فيكم.
0: الله يحييك يا شيخ عبد. تسلم.
9: اليوم انتم ضيوفنا وبكرة إن شاء الله نكتب الجواب وتسهلون في معانا.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم البوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
4: لبيك لبيك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية ذكرى ما يسمى عربيا إسلاميا بالنكبة، والذي يعني قيام الكيان الصهيوني في قلب هذه الأمة ما قبل 78 عام، العام 1948 ميلادية. لو تأمل الإنسان تاريخ هذه الأمة في صراعها مع اليهود لوجد أن اليهود لم تقم لهم قائمة من بعد أن ضربهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع، ثم في بني النضير، ثم في بني قريظة، وآخر ضربة وجهها النبي إلى اليهود في خيبر في العام 7 هجرية. وبقي اليهود لا يمكن أن تقوم لهم قائمة بعد تلك الضربة إلى العام 1367 هجرية، أي بقي اليهود لأكثر من 1360 عام لم تقوم لهم قائمة ولم يدخلوا في صراع مباشر مع الأمة الإسلامية إلا بعد هذه الفترة الطويلة، وبعد أن أوصلوا الأمة الإسلامية إلى أسوأ حالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. عاد اليهود ليصارعوا العرب والمسلمين بشكل مباشر، وإلا فكل من قاتل وحارب وعاد هذه الأمة كانوا من النصارى أو من غيرهم من المشركين وبمؤامرة من اليهود. لكن اليهود لم يدخلوا في صراع مباشر من بعد غزوة خيبر إلى العام 1948 ميلادية. ولذا حينما نتأمل لهذه الذكرى ما يسمى بذكرى النكبة، هي فعلا نكبة كبيرة جدا على الأمة الإسلامية. كما يتعارف عليه فإن نكبة الأمة هي في العام 1948، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن نكبة الأمة كانت من قبل 1948، لأن اليهود لم يضربوا الأمة ويعلنوا قيام كيانهم الغاصب إلا بعد أن أوصلوا الأمة فكريا، ثقافيا، أخلاقيا، في علاقتها بالله، في علاقتها بالقرآن، في علاقتها بالرسول إلى أسوأ حالة. وبالتالي فإن نكبة الأمة كانت قبل 1948، يوم ابتعدت عن الله ولم تثق به ولم تستجب له. كانت نكبة الأمة يوم ابتعدت عن القرآن فلم تثق بوعد الله ووعيده، ولم تنفذ أوامره، ولم تنتهي عن نواهيه. كانت نكبة الأمة عندما نسيت رسولها ولم تنهج نهجه ولم تكتدي به. كانت نكبة الأمة يوم تخلت عن قيمها ومبادئها وأخلاقها ونخوتها. كانت نكبة الأمة يوم سكتت وتفرجت ورأت أن فلسطين لا تعنيها، والقدس لا يعنيها، والأقصى لا يعنيها، ويوم صدقت الأمة أن الصهاينة لا يستهدفون سوى فلسطين، ويوم صدقت الأمة أن اليهود يفون بالعهد والميثاق، ويوم صدقت الأمة أنها إذا دخلت في اتفاقيات مع اليهود فستسلم شرهم، وأن اليهود يرضون للآخرين بالحياة. فكانت تلك نكبة الأمة التي ظهرت آثارها في العام 1948. وكانت نكبة الأمة فعلا عسكريا وسياسيا في 48، ولا زالت مستمرة منذ ذلك العام، وستبقى نكبة الأمة ما دامت إسرائيل موجودة كسرطان ينخر في جسد هذه الأمة. وبالتالي في حديثنا عن صراع الأمة مع اليهود والنصارى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قدم للأمة منهجية في كتابه العزيز كيف تعمل لكي تنتصر على أولئك الأعداء. في التاريخ المعاصر في مواجهة إسرائيل جرب العرب وجرب المسلمون عدة عناوين، منها القومية التي تحرك بها القوميون خلال فترة قيام الكيان الصهيوني، وعملوا على خلق وعي قومي عربي، لكنه فشل في الصراع والمواجهة مع إسرائيل، وتراجعت الشعارات القومية العربية وغاب صوتها، لأن من يسعى إلى خلق روح وطنية وقومية مهما بلغ به إخلاصه لقضيته فلن يستطيع أن يكون له أثر مثل ما يخلقه الوعي القرآني وما يصنعه الانطلاق من مفاهيم الإسلام والشعور بالمسؤولية الدينية. ولذا فإن محور الجهاد والمقاومة لا بد أن ينتصر، لأنه يسير على أسس ومفاهيم وعناوين قرآنية ومنهجية قرآنية، مكتوب له النص، واليهود يعرفون ذلك من خلال معرفتهم بالسنن الإلهية. الإسلام في إرشاد الأمة إلى الوسيلة الناجحة في صراعها مع اليهود والنصارى، أيضا كذلك مع المشركين، ومع أي جهة تحارب الأمة الإسلامية يرى الإسلام بأنه لا وسيلة مجدية إلا الانطلاق بالروح الإسلامية. عندما نعود أيضا إلى القرآن الكريم نرى أشياء كثيرة جدا تعطينا الوعي الصحيح وترشدنا إلى الموقف الناجح في مواجهة اليهود. فنجد القدس كمدينة مقدسة لدى المسلمين، ربطها القرآن الكريم ببقية المقدسات الأخرى. لماذا؟ لكي يعزز نظرة دينية وربط بالدين، بحيث تنظر إلى المسجد الأقصى كما تنظر إلى المسجد الحرام، وليكون للأقصى في قلبك مكانه كما للكعبة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليكون لمدينة القدس مكانه في نفسك أنت كعربي كمسلم وفي مشاعرك كما لمكة المكرمة. أليس الناس في هذه الأيام تهفو نفوسهم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة، إلى الأماكن المقدسة، إلى المشاعر التي تؤدى فيها فريضة الحج؟ المفترض بكل إنسان مسلم أن يهوى قلبه القدس كما يهوى مكة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ربط بين المسجدين في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربط الله سبحانه وتعالى هنا بين المسجدين لتبقى لكل مسجد من هذين المسجدين قدسية وعظمة واحترام وانشداد وحركة أيضا في الدفاع عنهما. المسلمون بشكل عام يوجهون في القرآن بأن يتحركوا في سبيل الله، وليعرفوا أن أوطانهم لن تتحرر أبدا بعناوين أخرى إلا إذا انطلقوا في سبيل الله. وقليلة جدا البلدان التي تحررت فعليا من بداية الاستعمار الأول إلى الآن والتي نالت حريتها واستقلالها بما تعنيه الكلمة، لأن البعض من الناس قد يقول هذه البلدان العربية قد تحررت كلها من الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره، لكن لو جئت لتبحث لوجدت أنها لا زالت مستعمرة، لا زالت تحت الوصاية، تحررت من الاستعمار العسكري ولا زالت مستعمرة سياسيا واقتصاديا وفكريا، تفرض اللغة العربية في بلدان إسلامية وعربية وترى أنها اللغة الفرنسية وتصبح لغة رسمية لدى بلدان عربية ومسلمة، وأيضا لا زالت الهيمنة من قبل فرنسا، من قبل بريطانيا، ومن قبل أمريكا رأس الكفر على بلدان عربية كثيرة، معظم البلدان العربية والإسلامية، حتى لو خرج الاستعمار الأول، خرج المحتل، لكنه أبقى أقدامه، أبقى عملاؤه في أغلب البلدان، وبقيت الضغوط العربية ولا زالت، والنفوذ الأمريكي لا زال في كل المجالات. أصبح أغلب من يحكم الناس عبارة عن عاملين مع السفراء الأمريكيين فقط، يأمر السفير الأمريكي فيسلم الرئيس أو يسلم الملك أو يسلم ذلك الزعيم الذي يظهر وكأنه كبير أمام شعبه لكنه صغير أمام السفير الأمريكي، يخضع في معظم البلدان طوال هذه الفترة، لأنهم لم يتوجهوا هذا التوجه كما أمر الله في كتابه في سبيل الله. حتى عندما غاب هذا العنوان وغاب هذا المفهوم القرآني الهام، نجد أن الأمة الإسلامية أصبحت لا تبالي حتى بمقدساتها، حتى بما يربطها بالله سبحانه وتعالى، حتى بأعظم الكتب. اليوم حينما نرى الأمريكي يحرق القرآن الكريم، مرشح أمريكي، ونرى ترامب يسيء للإسلام ويعتبر الإسلام عدو، ونرى نائبه يعتبر الإسلام عدو، ووزير خارجيته، وزير دفاعه، نرى مسؤولية الإدارة الأمريكية، ونرى من يريد أن يترشح ليفوز يسيء إلى الإسلام، يحرق القرآن، مثل ما حدث من قبل أكثر من مرشح للكونجرس أو للمجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي. لماذا؟ ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل أن العداوة للإسلام والمسلمين أصبحت صريحة ورسمية، لا تأتي من قبل الشعوب أو تصرفات فردية من قبل أفراد غير معروفين، لا، تأتي من رأس الهرم من القمة. هل يتحرك المسلمون اليوم للدفاع عن القرآن كما يريد الله سبحانه وتعالى في سبيل الله؟ تتحرك بلدان عربية للدفاع عن شخص الملك أو شخص الرئيس أو شخص الزعيم أكثر مما تتحرك للدفاع عن القرآن، لأن أصبح سبيل الملك أكثر من سبيل الله، وقدسية الملك أكثر من قدسية القرآن الكريم، وأكثر حتى من قدسية الله سبحانه وتعالى عند بعض الزعماء العملاء لليهود والنصارى. يعلن الأمريكي رسميا عداوته للإسلام وللقرآن، ولا يتجرأ زعماء هذه الأمة أن يعلنوا رسميا، فقد قطع العلاقات الدبلوماسية حتى أبسط الأشياء، لم يعد هناك حتى الإدانة والشجب والاستنكار. إذن هل لا زالت الأمة على ذلك الإسلام الذي تركها عليه الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، أصبحت بعيدة كل البعد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من عباده من ينتصر لدينه ومن ينتصر لعباده المستضعفين مهما بلغت الصعوبات والمضائق على أبناء هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد لله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر

0: صدق الله العظيم.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ترقبوا بيانا لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الساعة 8:30 من مساء اليوم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ممثلة بالخطوط الجوية اليمنية المركز الرئيسي بصنعاء اليوم بساحة مبنى الخطوط الجوية اليمنية وقفة احتجاجية ومؤتمرا صحفيا بمرور عام على استهداف العدوان الصهيوني لطائرة الخطوط الجوية اليمنية بشكل مباشر أثناء تجهيزها لإحدى رحلات نقل الحجاج اليمنيين لأداء فريضة الحج. وفي الوقفة أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم أن الاعتداء الصهيوني على مطار صنعاء لن يثني اليمن عن مواقفه المبدئية وأن دول العدوان ستحاسب عاجلا أم آجلا، كما أكد أن الذكرى الأولى للاعتداء الصهيوني الغاشم على أسطول الخطوط الجوية اليمنية ومرافق مطار صنعاء الدولي تشكل شاهدا جديدا على حجم الإجرام الساعي للنيل من صمود الشعب اليمني ومواقفه المشرفة، مشددا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن قوى العدوان ستدفع ثمن حماقتها عاجلا أم آجلا. وأوضح الوزير كحيم أن الاستهداف الجبان الذي طال حرم المطار وتسبب في تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية بالإضافة إلى تدمير الطائرات المدنية الرابضة في المدرجات وارتقاء عددا من الشهداء الأبرار كان الهدف منه معاقبة الشعب اليمني على في العروبية الشجاعة ونصرته الصادقة لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية. دعت أمانة العاصمة كافة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والبساطين إلى التعاون والمشاركة الواسعة في حملة النظافة الشاملة التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء استقبالا لعيد الأضحى المبارك. وأكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أهمية المشاركة لإنجاح الحملة التي ستبدأ الساعة 10 مساء في عموم المديريات لإبراز المظهر الحضاري والتاريخي للعاصمة، حثا على رفع البساطات والمعروضات لتسهيل مرور معدات النظافة والأشغال. وفي السياق أعلن مدير مكتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة أحمد إدريس جاهزية 12 مسلخا عاما وفرعيا بكافة كوادرها الطبية والميدانية لاستقبال وذبح أضاحي العيد وفق معايير صحية وآمنة على مدار الساعة، داعيا المواطنين للاستفادة منها وتجنب الذباحة العشوائية في الشوارع حفاظا على النظافة البيئية والصحة العامة. دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم مشروع توزيع 41 طنا من لحوم الأضاحي العيدية للعام 1447 هجرية على 41 ألف أسرة من الفقراء والمحتاجين في أمانة العاصمة وأجزاء من محافظات صنعاء وعمران والمحويت، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال التدشين بحضور القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري بالدور الريادي لمؤسسة بنيان التنموية في تبني المشاريع التكافلية التي تصون كرامة المواطن، وأشار إلى أهمية هذه المشاريع الإنسانية في تحقيق معاناة المواطنين بل في تخفيف معاناة المواطنين والمعوزين لا سيما في ظل تداعيات العدوان والحصار المستمر. نظم أبناء عزلتي بني معاذ وولد مسعود في مديرية سحار بمحافظة صعدة وقفة قبلية حاشدة تأكيدا على الثبات والصمود والجاهزية واستمرار التعبئة العامة، ورفع المشاركون في الوقفة رفعوا المصاحف ورددوا شعار البراءة والهتافات المؤكدة على الثبات والتضامن مع المجاهدين في فلسطين ولبنان، وأكدوا مواصلة التعبئة والنفير العام ورفع الجاهزية والاستعداد الاستعداد لكل الخيارات في مواجهة أعداء الأمة من اليهود والنصارى والمنافقين، وجدد بيان صادر عن الوقف على العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالدعم والإسناد وعدم التخلي عنهم في أي وقت وفي أي ظرف، مؤكدا استمرار التعبئة والجهوزية العالية لخوض جولة الصراع القادمة ضد الأعداء. أدان الاتحاد التعاوني الزراعي بأشد العبارات استمرار ظاهرة تهريب التفاح الخارجي إلى الأسواق المحلية، والتي تشكل مخالفة للسياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه أن هذه الأنشطة غير القانونية لا تقتصر على كونها جريمة اقتصادية فحسب، بل تمثل تهديدا مباشرا للزراعة الوطنية وتؤثر سلبا على المزارع اليمني، وتتسبب في إضعاف قدرته التنافسية وتكبيده خسائر مالية جسيمة نتيجة إغراق الأسواق بالمنتجات المهربة على حساب المنتج المحلي. وأشار إلى أن إدخال التفاح الخارجي بطرق غير شرعية يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني ويعرقل مسار التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن تقويض الثقة بالمنتج اليمني الذي أثبت جودته العالية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد الاتحاد أن هذه الظاهرة تتناقض تماما مع التوجهات الرسمية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، كما تتنافى مع روح الصمود الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. أطمأن مديرا مكتب الصحة والبيئة بمحافظة صنعاء دكتور خالد المنتصر والأشغال المهندس محمد عشية المواطن محمد راجح الجحافي الذي تعرض لإصابة جراء انهيار وسقوط العقد الحديدي في شارع تعز بمنطقة حزيز الذي يرمز للمعلم الأثري بباب اليمن. واستمع المنتصر وعشية ومعهما مديرية سنحان وبني بهلول أحمد عثمان من نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهورية دكتور عمار القادري إلى شرح عن الأثار الناتجة عن الحادث والمضاعفات نتيجة ما يعانيه الجحافي من أمراض مزمنة قبل الحادث، وكذا الرعاية الصحية المقدمة له في مثل هذه الحالات. وأوضح المنتصر وعشية وعثمان أن الهدف من الزيارة الاطلاع على الحالة الصحية ومستوى الرعاية المقدمة للمصاب، مؤكدين اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على متابعة الوضع الصحي للمواطن وتقديم كافة أوجه الدعم حتى يتمثل للشفاء. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة القادمة على محافظات تعز وإب والضالع وذمار وريمة والمحويت، وأمطار متفرقة على أجزاء من عمران حجة وغرب صنعاء والبيضاء ومرتفعات لحج وأبين وأرخبيل سقطرة وسواحل الشبوة وحضرموت والمهرة. وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، كما حذر الصيادين وربابينة السفن من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في أرخبيل سقطرة وخليج عدن. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313، أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا وسهلا بكم سامعين الكرام أينما كنتم، ومعنا سماعات عيد الأضحى المبارك التي تطل علينا وتلوح في الأفق وتحمل معها الخير والبركة والبهجة. ومع اقتراب هذه الأيام المباركة تتجه القلوب والأنظار نحو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة تجمع بين العبادة والثروة الحيوانية، ألا وهي الأضحية. لذلك سنبحر اليوم معا في رحلة إيمانية وفقهية نتعرف من خلالها عن أهم الإرشادات للمزارعين وبائعي الأضاحي. سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد،
3: وبسم الله نفتتح الحلقة.

مزارعين الكرام، الكثير للأسف الشديد يتحدث أن سعر الأضاحي مرتفع، وفي القاعدة التسويقية إذا زاد الطلب وقل العرض يرتفع السعر. لذلك إذا عدنا للبحث عن أهم سبب حول ارتفاع أسعار الأضاحي، سنجد أنه بسبب قلة الإنتاجية التي كان من أسبابها هو ذبح صغار وإناث الحيوانات، مما يجعل خط الإنتاج في المصنع الإنتاجي للحيوانات أشبه بالمتعطل والنادر. فلا بد أن نعرف مدى خطورة وإثم هذه الظاهرة. الشيخ جبري إبراهيم حدثنا حول هذا الأمر، فنستمع له.

0: لا شك أن عليه ذنب كبير، لأن النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
0: فالإنسان الموجود في المربي لهذه الأنعام هو الراعي، ومسؤول عنها ضيع أم حافظ عليها، فهو مسؤول حتى لما يبيع الإناث لما يبيع الصغار مسؤول،
1: محاسب أمام الله،
0: محاسب ومأثوم، وعليه إثم كبير جدا لأنه ضيع أمانته. والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان. فهذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم يظلم نفسه وغيره، وجاهل للمستقبل، ما هو الذي يترتب على ما فعل؟ عندما بعت الإناث بعت الصغار، ما الذي يترتب؟ ما الذي يحصل؟ ما في هناك مكسب، أنت خسران ليس كسب أبدا.
1: نعم.
0: لا مكسب لك يا هذا، لأنك أهلكت ثروتك، الشيء المنتج يعني ضيعته، فما الذي تريد أن تنتج أو ما الذي تستطيع أن تستفيد؟ لا فائدة في ذلك.
1: وهم نعم. بيخسروا للأسف الشديد،
0: وكذلك في هذه الأيام المباركة الطيبة نقول للأخوة اللي شي ضحوا، يا أخي ضحي بما هو عظيم، أما تجيلي بشاه عجفة وتطرحها بين يدي الله هذا مش صحيح، لأن قلنا أنها سيأتي يوم القيامة، قال النبي كل بأضحيته أمامه يفخر بها، مع أنه شكونا تجي تفخر لي بأنثى.
1: نعم.
0: وعايفة مسكينة قد انجبت 15 طلي.
1: نعم.
0: اتق الله يا أخي، شوف لك طلي هكذا سابر، تيس عظيم، ثور عجل، جمل،
1: هذه هدية لابد،
0: والجمال لحمها عظيم، في كثير من الناس يهربون من لحم الجمال وما يرضوش يضحوا بها، لا عظيم جدا، حتى الدهون اللي فيها غير ضارة. تمام. فينبغي أن يستفيد الناس من لبن الإبل العظيم، فأشاهد في أنه لا ينبغي الناس يعزفوا عن الإبل، عادي اذبح بقر، اذبح غنم، اذبح كباش، لا مانع، بس ابتعد عن الأنثى وعن الصغير الذي لا يفيد.

إذن الأضحية ليست مجرد ذبح للحوم، بل هي إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتعتبر لهذه الشعيرة الدينية مكانة عظيمة. وهناك الكثير من مربي الحيوانات يعتبرها مصدر دخله السنوي، بل يذهب البعض إلى القول شهر يشقي على سنة، بمعنى يجلس يربي الحيوانات ويكاثر قطيعه ويخسر الجهد والمال حتى يغنم ما باعه في شهر ذي الحجة من مال، كي يكون هذا المال رأس ماله لسنة أخرى لتربية المواشي والحيوانات. لكن من منظور ديني، ما أهمية شعيرة الأضاحي؟

0: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد المنزل عليه قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. نسكي معناها الذبح، ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا شك أن الذبح دائما هو قربه إلى الله عز وجل، يتعبد بها الإنسان المسلم ربه ويطعم إخوانه من الجائعين والمحرومين حتى يكتب له الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظمها هذه الأضحية التي هي عظيمة جدا ومكانتها كبيرة، وإن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الدم ليقع في السماء قبل أن يقطر على الأرض، أي مكانتها ترتفع قبل أن ينزل الدم، وهذا أمر عجيب. وإن الله تبارك وتعالى يأتي بها يوم القيامة بأشعارها وأظفارها ويضعها في الميزان فطيب بها نفسا. فنقول للإنسان اللي يضحي يبحث عن الشيء السمين الضخم العظيم، تمام، ولا يبحث عن العرجاء ولا عن العوراء ولا عن الهزيلة ولا عن المريضة لسبب للناس المرض وله أيضا، وبدلا من الأجر ممكن يكسب إثم وعجات ثانية. فنحن طيب نقول بالنسبة للإنسان الفقير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح كبشين في كل عيد صلوات الله وسلامه عليه، فيذبح الأول ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل بيته، اللهم إن هذا عن محمد وأهله وآله صلى الله عليه وآله. ثم يذبح الثاني ويقول: اللهم هذا عن فقراء أمتي.
1: تظل الأضحية فرصة عظيمة لتقريب القلوب وتطهير النفوس وبث الفرحة في بيوت المسلمين غنيهم وفقيرهم، فلنحرص على تعظيم هذه الشعيرة بقلوب مخلصة مستحضرين أوامر الله تعالى في هذا الجانب، وخصوصا من حيث التقسيم للأضحية. فكيف يكون هذا التقسيم؟
0: إلى ثلاث أقسام: قسم يدخره في البيت يأكله هو وأهله،
2: ثلث له،
0: وقسم له الثاني من الثلث الثاني يعطيه للأحباب والأصحاب والأهل، والثلث الثالث يعطيه للفقراء والمساكين.
2: يعني في بعضهم بيأخذها ويتركها في الثلاجة ويجلس يأكل منها شهر.
0: لا، ما ينبغي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الظروف الصعبة، النبي صلى الله عليه وآله كان في السنة الأولى عندما طلب من الناس أنه لا يدخر أحدكم من الأضاحي شيئا،
2: بالذات الأضاحي،
0: وزوها كلها. تمام. طيب، وحرم عليهم الادخار وأصبح محرما في ذلك العام. ثم في العام الثاني قالوا: كيف نفعل؟ فقال النبي: كلوا وادخروا، أذن لهم، لأن كان الناس قد ارتاحوا شوية. فنحن نقول مع وجود هذه الأزمة ينبغي للناس ألا ينسوا الفقراء ويعبوا الثلاجات، أديها للفقراء أفضل لك. واللحم كل ما تأخر بالثلاجة يا أخي ما هوش طيب، فسد، يعني بيحصل له يتعرض للبكتيريا. نعم. يتعرض لأشياء ثانية، قيمته الغذائية تقل، إضافة إلى أنه أحيان بعضه يسبب الأمراض.
2: نعم.
0: فنقول ينبغي أن يصرفوها ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله أهل بيته، ثلث للأهل والأحباب، ثلث للفقراء والمساكين.

0: ولأن للأضحية شروط لابد من تطبيقها، لذلك أخي مربي وبايع الأضاحي، لا تذهب لأجل الربح المادي فقط، بأن تقوم بخسارة البركة والتطهير للنعمة التي أعطاها الله لك. فالواجب أن تنتبه لعدة أمور، من أهمها أخي المشتري للأضحية أن تتعرف على شروط اختيار الأضاحي وكم محدد لكل عائلة أن تضحي.
1: حقيقة أنه لابد من عمر معين، وذلك وجعله النبي حفاظا على الثروة الحيوانية حتى لا يذبح الناس أي شيء. ولا كان يمكنه أن يقول يضحي الإنسان من الكباش بما شاء، ومن الغنم بما شاء، ومن البقر بما شاء، ومن الكذا بما شاء، لكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حدد لكل واحدة سن، من أجل أن نحافظ على الثروة الحيوانية، من أجل أيضا أن لا نحرم هذا الصغير بقاؤه في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله حدد بالنسبة للضان وللمعز سنة،
0: الضان والمعز سنة،
1: سنة.
0: والإبل والأبطال
1: وأجاز في الضأن، لأن الضأن بسرعة تنمو، أجاز في الضأن 6 شهور اللي هو الطلي، نسميها الطلي عندنا ويسموه الكبش، تمام. هذا النوع ممكن من 6 شهور فما فوق، لكن الصحيح السنة، النبي حدد لها السنة، ثم أذن لواحد جمع معه له 6 شهور فأذن له فأجاز العلماء. فنقول الأصل سنة، أن يكون قد بلغ سنة الطلي أو المعز اللي هو يسمى الكيس، تمام، هذا سنة. ويبقى بعد ذلك الإبل والبقر ما أكمل 5 سنين، حتى يكون قد اكتمل عظمه ولحمه ويكون نافعا للناس ومفيدا للآكلين. فينبغي أن نحافظ على هذا. ثانيا اشترط فيها أن لا تكون بها مرض، تمام، اشترط
0: أن لا يكون فيها مرض.
1: أيوة، ما يكونش فيها عور ولا عجف، يعني فيها سل، فيها كذا إلى آخره، تمام. أي مرض بيأثر في هذا الحيوان لا يجوز، إن أنت ستطعمها للمساكين فستنقل إليهم الأمراض، إن بعض الأمراض تنتقل من الحيوان للإنسان، في بعض الأمراض تستمر في الحيوان فقط، وهذا له أطباءه الخاص، لكن نحن نحذر، لأن ديننا هو دين الصحة ودين الأمانة ودين الخير ودين البركة. فيقول نعم، فهذا هنا عسى الحفاظ. وكذلك الذي منظرها لا يليق، لذا قال العوراء، هذا العوراء طبعا العور لا ينتقل، مش ممكن الناس يأكلها ويصيروا عور ما بش معهم عيون، لكن الحاصل هنا أن يوم القيامة سيأتي بأضحيته أمام الناس، فكيف سيمشي يقودها إلى الله وهي هكذا بهذا الشكل، ولا عمياء ولا عرجاء ولا ضلعاء،

0: يسمى ثور البقر يعني.
1: نعم.
0: والإبل هذا يجتمع سبعة.
1: سبع أسر.
0: سبعة سواء كانوا أفراد أو كانوا أسر.
1: نعم.
0: لأن السبع يكفي للأسرة كاملا، والطري يكفي للأسرة كاملا، والمعز اللي هو التيس يكفي للأسرة كاملا. تمام. أسرة كاملة مهما بلغ عددها، اللي هم يأكلون في طبق واحد، يسكنون في مكان واحد.
1: نعم.
0: واسمهم أسرة واحدة.
1: جيب.
0: أما إذا كان أنا الشيخ جبري ومعه ولد قد مزوج ومعه أولاد ومعه كذا، هذا كل واحد أسرة.
1: كل أسرة.
0: كل واحد أسرة.
1: أسرة.
0: لكن الأسرة اللي هو يعولها رجل واحد، هذا يضحي عنهم جميعا. نعم. واحد كبش أو واحد.
1: والأسرة. تمام. كبش واحد أو أضحية أو تيس.
0: أو سبع من البقر أو سبع من الإبل.
1: نعم. هذا للأسرة الواحدة.
0: للأسرة الواحدة. الفرد الواحد نفس الكلام، يا ياخذ طلي يا ياخذ سبع.

بقي الشيء الأهم وهو أن الكثير من مربي الثروة الحيوانية يقوم برفع السعر لكي يرجع من السوق ظناً منه أن شراء الأضاحي يكون ليلة العيد فقط، بينما هناك وقت للأضحية يبدأ من صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب الشمس لآخر يوم من أيام التشريق. فنستمع لما شرحه الشيخ الفاضل جبري إبراهيم حول هذا الموضوع.

0: مش شرط انه كل الناس يذبحوا الاضحيه يوم العيد.
1: نعم،
0: احيانا نكون في الحاره مننا 10 اللي بنضحي، فلو ذبحنا كلنا يعني نوزع في يوم واحد واليوم الثاني الفقير جاوع. فيمكن انا شفت انا محمد ذبح اليوم وانا انتظر اجب لحد الثاني، وعبد الله يذبح بعدي اليوم الثالث، فيصح يوم النحر اسمه يوم العيد. يوم العيد واليوم 11 والثاني 10 والثالث 10، يعني ما يسموه رابع عيد، هذه الأربع أيام كلها يجوز الذبح فيها. فينبغي أن توزع الناس فيها، أن هذا يذبح اليوم، هذا يذبح بكرة، هذا يذبح، حيث أنه يستمر الناس في خلال أسبوع الفقراء يأكلون ويجدون نعمة من الله عز وجل، فيشكرون الله على فضله ويشكرون الله على نعمه. والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

مستمعينا الكرام، الأضحية تعزز قيم التكافل الاجتماعي بشكل عميق، فالإسلام لم يشرعها للاستهلاك الشخصي فقط، بل قسمها لتشمل الفقراء والمساكين والأقارب. فعلاً هي رسالة تضامن تقول للفقير في يوم العيد أنت لست وحدك ونحن معك، كما أنها تعود النفس على الجود والسخاء وكسر البخل. تقية ورضية لهم حوار حول هذا التكافل المجتمعي، فلنستمع لهما.

0: صوت السكرين ولا الجهال ولا الأغاني حق العيد. حتى الحج صبري ما سلمت منه، جالس بيت فاخر بحقها الطلي وصوته ملان الحال، جعل اللي تنسم ليكن حما يرحم الفقراء والمساكين الذي ما بش معاهم.
1: يو مالكم يا اختي مالكم يا رضية، حرم عليك بتدعي بالشر والحرمان لنعمة موجودة عند جاريش، هذا هو شر الحسد بعينه يا اختي.
0: النازك فش عقلك يا اختي، احسده علامة على طلي، انا بين انتقده وانتقد تصرفه الذي تطلي بحينه وما قدش وقته، والجيران يا رحمته محرومين وكودا بيلاحقوا مصروف البيت. كان الواجب عليه في هذا الظروف والوضع يجر السكتة من غير ما حد يسمع، هو يوم العيد ويشله ويذبحه ولا من شاف ولا من سمع ولا من دري.
1: يختي من الواجب علينا تكون عيننا راضية وقنوعة ونحمد الله على ما أعطانا وأعطى غيرنا، لكن نأمر الناس يغطوا ما عندهم لجل ما نقهر لأننا محرومين، هذا اسمه عدم الإيمان إن الله هو العدل.
0: ما هي ناهي ليش عاد يذبحه ويخليه في الفريزر، ما يدي حق الله ويطبق شعائر الأضحية الذي إداه الله ورسوله.
1: هذه أتفق معيش إنه الواجب ننصحه بأن الثلث للاستخدام وثلث للفقراء وثلث للإهداء، ما درش إنه ما بيوزعش. غير هكذا دائم يظن السوء بالآخرين فقط، لأنكم ما سمعتم من الجيران إنه بيوزع لهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعلا ما نريد نختاب الناس ونجلس نلم عليهم، وبيني وبين شختي لعله يوزع السكتة حتى الذي بيوقع لهم ما بيقلوش لأجل يحصلوا من الكل. مثل أم سلوى كانت تبكي ما حد ادالها شي، وهي حجاب الله قد ثلاجتها تكون ثلاجتها الجزة.
1: أها الآن رجعتي لصوابش، لا تكوني تصدقي الناس وتتهميهم، ونصدق التهويل والكذب من الطماعين يا اختي.
0: لكن تشتي الصوت نفسي أعمل مبادرة تكافل مجتمعي، أنا ونسوان الحارة الميسورات، ونجمع من الكل حق الأضاحي ونذبح ونوزع للمحرومين والمحتاجين، والناس المحتاجين يختي قدم خيرا.
1: هذا هو العمل التنموي الصح، ولأجل تكسبي الأجر المضاعف تواصل مع الجمعيات التعاونية الزراعية يرسلوا ليش أضاحي من المزارعين الفقراء الذي ما يقدر يسافروا للأزواج يبيعوا حقهم الأضاحي.
0: أيوة، وهذا الفكرة قوة القوة، نفيد ونستفيد ونتكاتف فيما بيننا، لأنه والكل المزارعين خسروا لأجل تربية مواشيهم وبحاجة لبيعها وتطوير مزرعتهم أو تسديد ديونهم.
1: ونرجع بهكذا يختي حارة الصمود والتكافل بدل الشكا والبكاء والعويل على عسر الحال وضيق الظروف.
0: إيه والله، التكاتف في العيد الكبير هو الذي يجعل لحياتنا طعم صدق سرور يدخل قلوب المحتاجين والمستضعفين.
1: هيا هيا يا رضية، أنا أسير نسق ليش مع رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لأجل رفدنا بالأضاحي، وانتي نسقي وحفزي نساء الحارة والأصدقاء للتكاتف فيما بيننا البين في المشاركة بالمبادرة المجتمعية هذه.
0: بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل، غدا حارة ناس تفوح برائحة اللحم والخير والتراحم، وكل عام والجميع شبعان ومسرور وعيد أضحى حالي للناس جمعة.
1: وأنا أتصل لأم هبة تجمع لنا أسماء الأسر المحتاجة والأشد احتياجا.
0: بارك الله في شيختي تقية، وكتب الله أجرش وأجر من بيساهم في هذا الخير والعطاء لكل محتاج وكل مستضعف.
1: أجر الجميع إن شاء الله بفضل الله، وبسم الله العظيم نبدأ، وبفضل الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهر
0: عليه الصلاة والسلام.

كل التقدير لكم على متابعتنا الدائمة، ونشكركم على دوام تزويدنا بمقترحاتكم حول مواضيع البرامج. وثقوا أن كل استفسار أو رسالة صوتية لرقم البرنامج 3748-1115 هي خارطة برامجية لفقرات البرنامج. هيا معا إلى بريد البرنامج. ومن الرسائل الواصلة إلينا بيقول: انتبهوا يا إخواني المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، أحد يسترخص حيواناتكم أو يمهمكم أن السوق بورة، خصوصا الوسطاء الخبثاء. الأفضل تنتبهوا الجمعيات التعاون الزراعية أو تحاولوا تتجمعوا فيما بينكم وتخلوا واحد يأخذ الأضاحي بنفسه إلى السوق ويبيع بنفسه. احذروا يعني غش الوسطاء الخبثاء. أخوكم عبد الله الهمداني من صنعاء. شكرا أخ عبد الله على هذه الرسالة.

فيما رسالة أخرى وصلت من عبد الرحمن أبو علي من صعدة: أنتم بتنصحوا المزارعين يتقوا الله، الواجب تنصحوا المواطنين يتقوا الله ولا يتبخسوا بملتقات المزارعين ويجلسوا يفاصلوا وهم مش حاسبين خسارات المزارعين من تربية وتسمين وقد كل شيء مثل ماء النار. نصيحتك ورسالتك وصلت أخ عبد الرحمن أبو علي من صعدة، شكرا.

0: أبو طاهر من حجة بيقول ما شاء الله القرية كلها حيوانات وما بنشوفها إلا بعيوننا لو ما يخرجوها للبيع، وإحنا في القرية ما بنحصل شقفة لحمة للأسف، يا لطيف والطمع فيهم. أخ أبو طاهر يعني بتقول إنك بالقرية والواجب عليك بدل ما تجلس تبحث عن الآخرين يعطوك إنك أنت تقوم تربي حيواناتك وتهتم بحق الأبوك وجدك، وثق إنه العين الحاسدة تحرم صاحبها الرزق الحلال. دمت بخير، ونذكر بقية المزارعين كن تفاقدوا الأسر المتعففة في قراكم وتراحموا فيما بينكم، عيد الأضحى هو فرصة للرجوع إلى تكافلنا الاجتماعي. وبقية فقط سامعين الكرام أن نذهب إلى البريد من العيادة الزراعية للتعرف على رسالة اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي كافة الأخوة المستمعين الأعزاء، وأهنئكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. الأضحية هي شعيرة عظيمة وقربة إلى الله تعالى، ومن تمام هذه العبادة أن نحرص على جانبين أساسيين، وهي صحة الأضحية التي نقدمها وسلامة البيئة والمجتمع بعد ذبح الأضحية. ولذلك قبل أن نختار الحيوان السليم صحيا، هنالك علامات بسيطة يستطيع أي مواطن أو مضحي التركيز عليها عند شراء الحيوانات. والعلامة الأولى هو لابد أن يختار الحيوان المتحرك بشكل طبيعي المقبل على الأكل، وتجنب الحيوانات الضعيفة والخاملة والمنعزلة عن بقية الحيوانات. أيضا يجب أن تكون العينان براقتين وصافيتين، والأنف نظيف وخالي من الإفرازات أو حتى من علامات السعال أو الالتهابات الرئوية. أيضا لابد أن يتأكد المضحي من خلو الجسد من الجروح والبثور أو علامات الجرب، وخاصة حشرة القراد التي تنقل الأمراض. ولذلك كلما كان الحيوان سليما فإن اللحوم تكون صحية آمنة لعائلاتكم وأيضا للفقراء. أيضا خطورة الذبح والتعامل مع اللحوم، لذلك يجب إراحة الحيوان وعدم إجهاده أو سحبه بعنف قبل الذبح، لأن الإجهاد يؤثر سلبا على جودة اللحم وسرعة فساده. وأيضا يفضل دائما الذبح في المسالخ المعتمدة لضمان الفحص البيطري قبل الذبح وأيضا بعد الذبح. بعد الذبح يتجنب المضحي تكديس اللحوم وهي ساخنة فورا في الثلاجة، بل يجب أن يتم تركها في مكان بارد ونظيف مظلل لعدة ساعات لكي يتم عملية التشميع الطبيعي أو ما يسمى حتى تكتسب الوسط الحامضي الذي يمنع تكاثر البكتيريا، ثم يتم حفظها. أيضا الأضحية هي طاعة وقربة، والطاعة لا تكتمل بإيذاء الناس، فلذلك لابد من رمي مخلفات الأضاحي، لابد أيضا من التعامل مع مخلفات الأضاحي من خلال تجميع هذه المخلفات في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها في أماكن القمامة وأماكن ليست في الشوارع بحيث لا تسبب هنالك أي تلوث بيئي، لأن المخلفات قد تتحول إلى بفعل الحرارة إلى بؤر وبائية تنبعث منها الروائح الكريهة وتتجمع عليها الحشرات والكلاب الضالة وتساهم في نشر الأوبئة والأمراض الكارثية في المجتمع. ولذلك الواجب الديني يحتم علينا جمع كل المخلفات في أكياس قمامة سميكة وإغلاقها بإحكام ووضعها في الأماكن المخصصة لنحافظ على نظافة المدن التي نعيش فيها والقرى، وأيضا لنرفع جميعا شعار أضحيتي آمنة ونظيفة، ولنجعل من العيد مظهرا للرحمة والنظافة والوعي. أشكركم على حسن الاستماع، وكل عام وأنتم بخير وأبناؤكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المضحين أضاحيهم، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وعيدكم مبارك سلفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجنيد. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

العالمين، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك

0: مستمعي الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ابتلى عباده بالبلاء والتسليم ليصطفي منهم أهل الوفاء والتضحية، وجعل الفداء والأضحية جزاء لصبر الخليل إبراهيم على البلاء والتسليم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المضحين وسيد الصابرين والمرسلين، وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته المنتجبين. يا أبناء الشعب اليمني العزيز في الداخل والخارج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد في مواجهة الحصار وتبعات العدوان في الداخل والخارج، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين والمجاهدين في جبهات العزة والكرامة في سهول اليمن وجباله وبحاره، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى المجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران، وإلى أمتنا الإسلامية جمعاء، وإلى حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، إن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة، ومنبر لإعلان موقف الحق والثبات عليه، والاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى، والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين من الكافرين والمنافقين، كما أنه مناسبة لإظهار الوحدة وتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين، والشكر لله عز وجل على نعمائه والتكبير له بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي في نبذ الوهن عن التصدي لقوى الطاغوت. إن وقوف الحجاج القادمين من أصقاع الأرض على اختلاف ألوانهم وألسنتهم في عرفات الله على صعيد واحد وبلباس واحد وهتاف واحد، ثم إفاضتهم إلى رمي الجمرات، كل ذلك يعزز مبادئ الوحدة الإسلامية والبراءة من المشركين وأوليائهم من شياطين الإنس والجن. وما أحوج الأمة الإسلامية في هذه المرحلة إلى الوحدة ورص الصفوف وإعداد القوة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته التي يسعى لتنفيذها تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد المتمثل في مشروع إسرائيل الكبرى، ومع عدوانه المستمر على بلدان أمتنا في غزة ولبنان وسوريا وإيران والعراق إلا خير شاهد على ذلك. أيها الشعب اليمني العزيز، شعب الإيمان والحكمة، لقد تجرأ كافر أمريكي مؤخرا على الإساءة للقرآن وحرقه أمام الكاميرات في تحدي لمشاعر ملياري مسلم، معبرا عن حقده تجاه الإسلام والقرآن الكريم الذي كشف خبايا نفوسهم وما تكنه صدورهم من غل، والذي يجرم ويحارب ممارساتهم غير الإنسانية ولا أخلاقية تجاه البشرية التي تنتهك حقوق الإنسان والمرأة والطفولة، تلك الحقوق التي طالما ادعوا رعايتهم وحمايتهم لها وجعلوها معيارا للتقدم والحضارة. وهذا يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الاستنفار للدفاع عن قرآنهم ومقدساتهم وعدم السكوت على هذه الجريمة وعدم السماح بتكرارها، براءة لنا أمام الله تعالى، وتعزيز سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية لكل من يتجرأ على مثلها. وهنا نشيد بالخروج المليوني للشعب اليمني الغيور استجابة لله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وتلبية لدعوة سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وفي الختام أؤكد على ما يلي: أولا، ندين بأشد العبارات جريمة إحراق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانغ، والتي ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهية. ونعد هذه الجريمة عدوانا سافرا على الإسلام، كما ندعو الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ثانيا، نبارك مجددا توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، ونطمئن أهالي أسرانا الكرام والمفقودين بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأننا لن نألو جهدا في العمل بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين بإذن الله. ثالثا، ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين، الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، ونحن أمام عدو لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه وكل ما يزيف الوعي الجمعي ويصرف الانتباه عن مؤامراته، وذلك بإثارة المشاكل بين أبناء البلد بغية تفتيت جبهته الداخلية تارة، وتارة أخرى بإثارة دعايات كاذبة تصرف الناس عن القضايا المهمة ذات الأولوية، كل ذلك في سبيل توجه الأعداء لتحقيق ما يحلمون به والذي لن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا متحلين بالوعي ومدركين لخطورة هذا العدو. فسلاح الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع عند كل هذه المؤامرات، ولتكن قاعدة لدينا جميعا أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذا مستقبلا، فبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا. سادسا، أجدد التهنئة لعموم أبناء شعبنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة، وأن يعيده على اليمن الغالي وشعبه الصابر العظيم بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت آماله في الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كانت تلك هي كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وواصلوا على حضراتكم قراءة نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. ترقبوا بيانا لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند الساعة 8:30 من مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. رفع كل من عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقيات تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية. وابتهلت البرقيات إلى الله سبحانه وتعالى أن يهل هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وبالنصر على الأعداء، وفي المقدمة الأمريكان المعتدين والصهاينة الغاصبين المجرمين. ولحجاج بيت الله الحرام الحج المبرور والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين. وتوجهت البرقيات بالتهاني الحارة لقيادة ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية والمرابطين في الثغور الذين يتقدمون الصفوف في جبهات الكرامة والعزة والشموخ، من يقدمون أقوى صور البطولة والجهاد والتضحية دفاعا عن اليمن واستقلاله. إلى ذلك بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقيات تهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى نظرائهم برؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والشيوخ في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الممثلة بأفريقيا والعالم العربي. وبعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية تهنئة إلى مسؤول العلاقات العربية والدولية بحزب الله عمار الموسوي بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. وعبر نائب وزير الخارجية عن الاعتزاز والتقدير والمباركة لمسؤول العلاقات العربية والدولية بحزب الله، ومن خلاله إلى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم والأشقاء في حزب الله وكافة الفصائل والمكونات الثورية اللبنانية وعموم الشعب اللبناني. توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر مؤدين ركن الحج الأعظم في أجواء إيمانية خاشعة ومفعمة بالسكينة والابتهال، حيث شهد الجبل المهيب جموع الحجيج وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى تائبين ومستغفرين. ومع غروب شمس هذا اليوم بدأ ضيوف الرحمن بالنفير وبانتظام وسكينة صوب مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والمبيت فيها حتى فجر الغد تزامنا مع التقاط الجمار لبدء مناسك الأيام المقبلة. وسيقوم الحجاج صبيحة الغد يوم النحر بالتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم نحر الهدي وحلق الرؤوس أو تقصيرها والتحلل الأصغر، يلي ذلك الطواف بالبيت العتيق والسعي طواف الإفاضة. وفي الأيام الثلاثة التالية أيام التشريق يستقر الحجاج في منى لرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال، قبل أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع مغادرين المشاعر المقدسة بقلوب طاهرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعات لآليات جيش العدو وجنوده بمستوطنة مزغاف عام بمحلقة أبابيل الإنقضاضية ودك تجمع آخر لآليات وجنود الصهاينة في موقع المطلة بقذائف المدفعية على دفعتين، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى حسين خامنائي أن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن المنطقة لن تكون معقلا للقوات الأمريكية بعد اليوم، مشددا في رسالة الحج على أن البراءة من أمريكا والكيان الصهيوني تكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، ليكون شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هو الشعار المشترك لأحرار العالم كله. إلى هنا سامعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي تستمعون فيها أسواق الخليج تتحول إلى منصات لاستهلاك وترويج البضائع الإسرائيلية. محلقات حزب الله الانقضاضية تقلب موازين المعركة على حدود لبنان، فأهلا بالجميع.

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين بعض دول الخليج، والاحتلال الإسرائيلي انتقل من الاتصالات التجارية المحدودة وغير المعلنة إلى مرحلة الانفتاح العلني والتبادل التجاري المباشر، ما أدى إلى حضور متزايد للبضائع والشركات الإسرائيلية داخل الأسواق الخليجية، بل ووصول بعض تلك المنتجات إلى المستهلك الخليجي تحت حملات ترويج رسمية وتجارية واسعة. كانت الإمارات في مقدمة الدول التي فتحت أبوابها أمام البضائع الإسرائيلية بعدما أنهت رسميا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أغسطس 2020 بموجب مرسوم أصدره رئيس الدولة آنذاك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سمح بدخول وتبادل وحيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بمختلف أنواعها داخل الأسواق الإماراتية والاتجار بها، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات والأفراد لعقد اتفاقيات وصفقات مباشرة مع جهات إسرائيلية، وعقب ذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية تجارية واسعة بين الجانبين شملت إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على نحو 96% من السلع المتبادلة بما فيها المواد الغذائية والأدوية والماس والمجوهرات والأسمدة والمنتجات الكيماوية، في خطوة فتحت الطريق أمام توسع كبير للشركات الإسرائيلية في الأسواق الخليجية. ويقدر عدد الشركات الإسرائيلية العاملة من أي من أو عبر الإمارات نحو إلى 1000 شركة، تشمل شركات تابعة ومكاتب تمثيلية ومشاريع مشتركة. وذلك في نوفمبر 2020 افتتح أول معرض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية في سوق الخضار والفواكه بدبي بمنطقة رأس الخور في دبي بحضور من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين. وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عام 2020 أن شركات خليجية لا تعارض وضع عبارة صنع في إسرائيل على بضائع منتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد ألزم منذ عام 2019 ألزم بوضع تصنيف للأراضي المحتلة على منتجات المستوطنات بدلا من اعتبارها منتجات إسرائيلية. وعلى خطى الإمارات سارت البحرين حيث فتحت اتفاقيات التطبيع الأبواب أمام دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق البحريني، وتضمنت هذه الترتيبات سياسات رسمية تسمح باستقبال السلع دون تمييز بين تلك المصنعة داخل إسرائيل أو في المستوطنات. ومع توسع حملات المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية بعد حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، لجأت الشركات الإسرائيلية بالتعاون مع بعض الوسطاء والتجار إلى أساليب جديدة لتسويق منتجاتها داخل الأسواق العربية والإسلامية، وذلك عبر تغيير بلد المنشأ أو إعادة تغليف السلع وإزالة عبارة صنع في إسرائيل أو تمرير منتجات إسرائيلية عبر دول تربطها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاحتلال مثل الإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى استخدام أسماء دول أخرى كتركيا الأردن وقبرص واليونان والصين لإخفاء المصدر الحقيقي للمنتجات. واعترفت صحيفة عبرية أكثر من مرة بأن مستوردين عربا بالتعاون مع مصدرين إسرائيليين يقومون بإزالة اسم صنع في إسرائيل واستبداله بأسماء عربية أو أجنبية لتسهيل بيع المنتجات داخل الأسواق العربية والإسلامية. في السعودية، ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تقارير حديثة عن تنامي ملحوظ لنشاط تجاري إسرائيلي داخل المملكة غالبا عبر وسطاء وشركات إماراتية. ووفق تحقيق نشرته صحيفة غلوبوس الاقتصادية الإسرائيلية في يونيو 2025، فإن شركات إسرائيلية متخصصة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا تعمل داخل السوق السعودية عبر فروع وشركات أجنبية. كما أشار التحقيق إلى أن التجار والتجارة غير المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي
تتجاوز مليار دولار سنويا، بينما تلعب الإمارات دور الوسيط الرئيسي في تمرير البضائع والخدمات بين الجانبين، بما في ذلك تجارة الماس والأنظمة التكنولوجية. ويرى مراقبون أن التحولات الاقتصادية التي أعقبت اتفاقيات التطبيع أسهمت في تحويل بعض أسواق الخليج إلى منصات رئيسية لاستهلاك وترويج البضائع الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات تجارية ووسطاء، في وقت تتواصل فيه حملات المقاطعة الشعبية الرافضة لوجود تلك المنتجات داخل الأسواق العربية.

تواجه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مأزقا ميدانيا متصاعدا في الجبهة الشمالية جراء الطفرة النوعية التي تشهدها هجمات الطائرات الانتحارية والمحلقات التابعة للمقاومة اللبنانية. وأجمعت القراءات الصادرة عن وسائل الإعلام العبرية على أن هذه الأدوار وهذه الأدوات التي كانت تصنف سابقا كإزعاج تكتيكي محدود تحولت بفعل تكثيف الهجمات وتطويرها التقني إلى تهديد استراتيجي يعيد صياغة قواعد الاشتباك ويتحكم في تحركات قوات الاحتلال على الأرض. وفي هذا السياق كشفت صحيفة معاريف العبرية عن كواليس موجات هجومية مكثفة استمرت لساعات طويلة في الجبهة الشمالية، ونقلت عن مراسلها العسكري تأكيده أن محلقات حزب الله المنخفضة وتحولت عمليا إلى ما يشبه منصات الصواريخ الدقيقة الطائرة. وجاء هذا التحليل بالتزامن مع تقارير ميدانية أفادت بانفجار عند من المحلقات في منطقة ماسكاف عام، إلى جانب تسجيل إصابات مباشرة ثانية لمنزل في مستوطنة. وهذا التصعيد دفع وسائل الإعلام العبرية إلى توجيه انتقادات حادة للمتحدث باسم جيش الاحتلال، متهمة إياه بإخفاء الحقيقة بشأن حجم الخسائر والحرائق والأضرار الهيكلية في المنازل، فضلا عن الصعوبة البالغة التي تواجهها خطوط الإجلاء الإسرائيلية في ظل فرض الحزب حظرا ناريا يصعب سحب الجرحى من الميدان. من جانبها سلطت القناة الثانية عشرة عبرية الضوء على الأبعاد التقنية لهذا التحول، مشيرة إلى أن حزب الله زاوج بشكل ملحوظ بين قدرات الاستطلاع الحراري المتقدم والمسيرات الانتحارية، حيث رصدت القناة عشرات الهجمات في ليلة واحدة استهدفت المستوطنات الحدودية بالتوازي مع تكثيف الحزب لعدد ضرباته وتوسيع المدى الجغرافي الذي تقطعه هذه الطائرات بمعركة كسر عظم تدورها المقاومة الإسلامية لاصطياد قوات الاحتلال العاملة في الميدان. وأوضح التقرير أن الحزب يعتمد تكتيكيا منظما يبدأ بجمع المعلومات الاستخبارية وكذا المراقبة، ثم تركيز الجهد الهجومي على نقطة انتشار واحدة لقوات الاحتلال عبر إطلاق أسراب من المحلقات بالتزامن أو اتباعا لمما يتسبب في تغييرات إجبارية في نشاط القوات ويفرض على الجيش محاولة تغيير أنماط عمله الميداني. وقد امتدت تداعيات هذا التهديد الاستراتيجي لتلقي بظلالها على العمليات اللوجستية والهندسية للاحتلال، إذ أكدت يدعوت إحرنوت أنه جرى سحب عدة آليات هندسية من الخدمة مؤخرا خشية استهدافها، وصدرت توجيهات للمقاومين بحصر العمل في ساعات الليل فقط، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة هدم المباني.

هكذا مستمعين الكرام وصلنا وإياكم لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. لكم التحية من الإعداد سميح الزدين تقي ومن الطباعة صيمة إبراهيم، وهي منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
1: مستمعي الكرام، الآن نبقى وإياكم مع بيان قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية ومجاهديه المرابطين في الجبهات وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى أمتنا الإسلامية كافة. وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات. إن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، حيث قدم فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله، والثمر العظيم لذلك في الدنيا والآخرة فيما حظي به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله والرعاية العجيبة والعاقبة الحسنة والفوز العظيم. كما أنه مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهتدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل الحجاج حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق، هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية. كما أن لكل مناسك الحج عطاءً إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركاتها. وعيد الأضحى هو من أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات، ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، وفي مقدمات التصدي لها لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة، وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات، ومن أوفى بعهده من الله. إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جمعاء تجاه المقدسات في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقصى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك، فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها. إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية من الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزا لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام وعاملا مهما من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية معتمد على الله ومتوكل عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 9 من ذي الحجة 1447 للهجرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.

0: وارقد بأمان.
1: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
9: الدكتورة إيمان جار الله
8: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون
9: 01-595959.
8: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: إذاعة صنعاء تقدم

0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. إنه الحج، الركن الخامس الأساسي من أركان دين الله الحنيف الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده على وجه هذه الأرض منذ أقدم مراحله، منذ أول نبي وحتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، منذ آلاف السنين، وذلك النداء التليد الذي صدح به إعلام السماء لأبي الأنبياء بالقول المثبت في كتاب الله المجيد القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صدق الله العلي العظيم. منذ ذاك لم ينقطع سبيل الوصل بين قلوب عباد الله المؤمنين في هذه الأرض وأرواحهم وأجسادهم وبيته المعظم طيلة هذا المدى الزمني الطويل، وطيلة الحقبة التجديدية لهذا العهد الإيماني الأزلي الوثيق مع بيت الله العتيق، وهي الفترة اللاحقة الممتدة من بزوغ فجر الإسلام الحنيف حتى اليوم، إلى أن حل العهد المشؤوم الأسود وقرن آل سعود الشيطاني الذي أراد منشئوه ومؤسسوه البريطاني وبقية صهاينة الغرب المتربصين ولاحقهم الأمريكي، أرادوا به وعبره شرا بالحج وبالإسلام على وجه العموم. وكان منذ سنوات قليلة أن حدث السقوط الكلي للقناع المسدلي على المؤامرة اليهودية الصهيونية الغربية الموكل تنفيذها بنظام آل سعود على الركن الخامس من أركان الإسلام، حين وجدوا في ذريعة كورونا أو ما سمي كوفيد-19 حجة مثلى للإقدام على تلك الخطوة التي مثلت ذروة المؤامرة والجرأة التآمرية العدوانية الحاقدة المستهدفة لركن الحج الأعظم، وهي منع إقامته منعا كاملا حينها وإيصاد أبوابه أمام الحجيج بتلك الذريعة التي رأوها مواتية للإقدام على هذه الخطوة الخطيرة. هذه الخطوة التي رأى فيها معظم المسلمين فاجعة بكل ما في الكلمة من معنى وترويع، فحتى حين سيطر الكفار والمشركون على مكة وعلى الكعبة قبل الإسلام لم يتجرؤوا أو يجسروا على خطوة كهذا. لقد رأى الجميع في الخطوة أمرا دبر بليل وأبعادا تتجاوز الذريعة التي حمل إجراء المنع على ظهرها، بمن فيهم الذين انطلت عليهم في البداية تلك الذريعة الواهية، فقد رأوا بكل واقعية ووضوح أنه لو لم يكن في الأمر تبييت وشر يراد بهذا الركن الأساسي من أركان الإسلام بالحج لأمكن إتمام شعيرته بضوابط وإجراءات احترازية كفيلة بتجنب محاذير ومخاطر التهديد الكوروني الكوفيدي المزعوم. وحتى في الأعوام التالية لذلك العام، حين بدأ العالم وفيه المناطق التي شكلت بؤرا أوسع وأشهر لانتشار ذلك الوباء في إجراءات التطبيع للحياة وفتح أماكن التجمعات بما فيها حفلات الموسيقى والرقص والترفيه، بقيت القيود السعودية العديدة على الحج وإن بمستويات متفاوتة، بقيت تتذرع بالذريعة الساقطة نفسها حينا وبالذرائع الأخرى المسوقة منذ ما قبل كورونا وفيما بعده وحتى اليوم. وهنا تتضح الحقيقة جلية، حيث يعمل آل سعود على ترتيب الحفلات الماجنة وكل الفعاليات التي هي مفعمة بالتهتك والإساءة إلى الإسلام وقيمه وإلى كل ما جبل عليه الشعب في نجد والحجاز من قيم عربية وإسلامية أصيلة. في ظل هذا المشهد وبهذه الملامح والمشخصات، تبقى الحقيقة العصية على كل محاولات الإخفاء والتستر والالتفاف عليها ومواراتها، أن الحج بعظيم رمزيته الملايينية التوحيدية لأمة الإسلام والموحدة لمشاعرهم إزاء مظلومياتهم وهمومهم وإزاء أعدائهم، وما أكثر تلك وأكثر هؤلاء، هو في نظر أولئك الأعداء خطر قائم عليهم وعلى مشاريعهم التوسعية الاحتلالية. وفي طليعة هذه المشاريع ما يتعلق بغدتهم الخبيثة القاتلة المزروعة في فلسطين، مشروع إسرائيل الكبرى. وبناء على هذه النظرة الشيطانية الخبيثة اللئيمة، أناطوا بذراعهم السعودي ضمن مهام وظيفية عديدة تتناول الأمة وتطالها كلها ودينها ووحدتها وهويتها. مهمة كفايتهم ذلك الخطر الذي شخصوه في الحج عليهم وعلى مخططاتهم ومطامعهم في هذه الأمة ومقدراتها وثرواتها وسائر حقوقها. وهنا مكمن السر والجوهر في كل سياسات وممارسات النظام السعودي، التي وعلى الرغم مما تتمتع به من أشكال التغطية والدعم والتبني الأمريكي والغربي ومن أساطيل وترسانات إعلامية ودعائية وترويجية وتسويقية وتلميعية لتلك السياسات والممارسات والمهام، لا تخرج في مجملها لدى النظرة المتعمقة السابرة لأغوارها عن كونها استهدافا لكل ما يمت إلى مصالح أمة الإسلام وشعوبها بالصلة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى نافذة هذا الأسبوع من برنامج النافذة الرقمية، والتي نستعرض فيها الخطوات التقنية التي يمكن أن تقلل مخاطر تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في تتبعك رقميا، ثم نستعرض آخر الأخبار عالم التكنولوجيا في نشرتنا الرقمية. فاصل قصير ثم نستهل أولى فقرات حلقتنا هذا الأسبوع. أيها الأعزاء، لم يعد التهديد الحقيقي لخصوصية المستخدمين في العصر الرقمي يقتصر على ملفات تعريف الارتباط التقليدية أو الإعلانات الموجهة التي تلاحق المستخدم بين الواقع والتطبيقات، بل ظهر شكل أكثر تعقيدا وعمقا من المراقبة الرقمية يرتبط مباشرة بثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي. فاليوم لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تبحث فقط عن بياناتك الحالية، وإنما أصبحت تتعامل مع كل أثر رقمي تتركه باعتباره مادة خام لتغذية نماذجها الذكية. النصوص، الصور، المقاطع الصوتية، الرسائل، الشفرات البرمجية، وحتى طريقة كتابتك وتفاعلك مع المنصات، كلها تتحول إلى وقود يغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة. تكمن خطورة هذا النوع من التتبع في أنه لا يعتمد فقط على جمع البيانات أثناء استخدامك المباشر للخدمة، بل يمتد إلى التنقيب داخل إرشيفك الرقمي القديم وتحليل أنماطك السلوكية، إعادة بناء هويتك الرقمية بشكل دقيق. والأخطر من ذلك أن بعض هذه البيانات قد يعاد إنتاجها أو الاستفادة منها داخل مخرجات تقدم لاحقا لمستخدمين آخرين، وهو ما يثير مخاوف أمنية وقانونية متزايدة تتعلق بالخصوصية والملكية الفكرية والسيادة الرقمية للأفراد. ولهذا السبب يؤكد خبراء الأمن السبراني أن أي صندوق دردشة ذكي يجب التعامل معه على أنه فضاء عام ما لم يتم التأكد من تشفير الاتصال وضبط إعدادات الخصوصية بشكل صارم. الكثير من المستخدمين يظنون أن المحادثات مع أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة بالكامل، بينما الواقع التقني يشير إلى أن هذه البيانات قد تستخدم في التدريب أو المراجعة البشرية أو التحليل الأمني ما لم يقم المستخدم بتعطيل ذلك يدويا. إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يومي، سواء في العمل أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي، فإن أول خطوة لحماية نفسك تبدأ بإغلاق منافذ التدريب داخل هذه المنصات. ففي تشات جي بي تي توضح شركة أوبن إي آي في وثائق الخصوصية الخاصة بها أن المحادثات قد تستخدم لتحسين النماذج المستقبلية، كما يمكن أن تخضع لمراجعة بشرية لأغراض الجودة والسلامة. ولهذا يمكن للمستخدم تقنيا تعطيل سجل الدردشة والتدريب من خلال التوجه إلى إعدادات الحساب ثم قسم داتا كنترولز وإيقاف خيار تشات ترينينج وهيستوري. كما توفر المنصة وضع المحادثة المؤقتة الذي يمنع حفظ المحادثة في السجل أو استخدامها في التدريب، مع الاحتفاظ المحدود بها لأغراض أمنية فقط لفترة زمنية قصيرة. أما المؤسسات والشركات فيمكنها التقدم بطلب رسمي للاعتراض على استخدام البيانات عبر نماذج الخصوصية المخصصة لذلك. الأمر نفسه ينطبق على منصة جيميني التابعة لشركة جوجل، إذ تسمح سياسة الخدمة بالاحتفاظ بالمحادثات وتحليلها لتحسين الأنظمة الذكية. ويمكن للمستخدم إيقاف نشاط تطبيقات جيميني عبر إعدادات حساب جوجل، غير أن الشركة تشير إلى أنها قد تحتفظ ببعض البيانات لفترة محدودة لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة. وهو ما يجعل إدخال المعلومات الحساسة داخل هذه الأنظمة أمرا محفوفا بالمخاطر. أما مايكروسوفت كوبايلوت فتستفيد مايكروسوفت من دمجه العميق داخل نظام ويندوز وحزمة أوفيس لجمع وتحليل أنماط الاستخدام والسلوك الرقمي للمستخدمين، ويمكن تقليل هذا التتبع من خلال الدخول إلى لوحة تحكم الخصوصية وتعطيل خيارات تدريب النموذج على النصوص أو البيانات الصوتية. وفي منصة كلاود تؤكد شركة أنثروبيك أن حسابات المؤسسة تحظى بمستوى أعلى من الحماية، إلا أن الحسابات المجانية أو الاحترافية قد تخضع بعض بياناتها للمعالجة ما لم يقم المستخدم بإلغاء خيار السماح باستخدام البيانات لتحسين النماذج من إعداد داتا برايفسي. كما تتيح الشركة إرسال طلبات رسمية لحذف البيانات أو منع مراجعتها البشرية. لكن التهديد لا يتوقف عند المنصات الدردشة الذكية وحدها، فحتى أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات باتوا يواجهون عمليات زحف رقمي واسعة تقوم بها شركات الذكاء الاصطناعي لسحب المحتوى واستخدامه في التدريب دون إذن مباشر. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تبدو المعركة أكثر تعقيدا، لأن معظم الشبكات الاجتماعية عدلت سياسات الخصوصية الخاصة بها لتمنح نفسها الحق في استخدام الصور والمنشورات والفيديوهات لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ففي ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام يمكن للمستخدم تقديم طلب اعتراض رسمي لمنع استخدام بياناته في تدريب أنظمة ذكية، خاصة في الدول التي تطبق قوانين صارمة لحماية البيانات. أما منصة إكس فهي تفعل افتراضيا استخدام منشورات المستخدمين لتطوير نموذج جروك، ويمكن تعطيل ذلك من خلال إعدادات الخصوصية والأمانة. وفي تيك توك أصبح تحليل الفيديوهات والسلوك البصري جزءا من منظومة تدريب الذكاء الاصطناعي، ولهذا أتاحت المنصة نماذج اعتراض خاصة يمكن للمستخدم تعبئتها لمنع استخدام بياناته. ومن الأخطاء التقنية الشائعة أيضا مشاركة روابط المحادثات الذكية دون الانتباه إلى أنها قد تتحول إلى روابط عامة قابلة للأرشفة من قبل محركات البحث. فعندما يقوم المستخدم بإنشاء رابط للمشاركات محادثة معينة، قد تتم فهرسة هذا الرابط إذ تسرب أو نشر في مكان عام، ما يعني أن محتوى المحادثة بالكامل قد لا يظهر لاحقا في نتائج البحث. ولهذا ينصح خبراء الأمن السبراني بحذف الروابط المشتركة فور انتهاء الحاجة إليها عبر قسم Managing Shared Links، لأن حذف الرابط يحول مباشرة إلى صفحة خطأ تمنع أرشفته. رغم كل هذه الإجراءات، يرى كثير من الخبراء أن الحل الأكثر أمانا يكمن في الابتعاد عن السحابة بشكل كامل والانتقال إلى تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا داخل الجهاز نفسه، وهو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المحلي. وتتيح أدوات مثل LM Studio وأولاما لتشغيل نماذج لغوية ضخمة دون الحاجة للاتصال بخوادم خارجية، مما يضمن بقاء البيانات داخل الجهاز وعدم انتقالها إلى أي جهة أخرى. كما يمكن تشغيل نماذج مفتوحة المصدر مثل لاما 3 وميسترال محليا، بحيث تتم معالجة النصوص والملفات والشفرات البرمجية بالكامل داخل الحاسوب باستخدام موارد بطاقة الرسومات فقط، وهو ما يمنح الصحفيين والمبرمجين والمؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة مستوى أعلى من الحماية والسيادة الرقمية. لم تعد حماية الخصوصية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي مجرد رفاهية تقنية أو خيار إضافي يمكن تجاهله، بل أصبحت ضرورة دفاعية حقيقية. فالإعدادات الافتراضية التي تتركها الشركات مفعلة تعني في كثير من الأحيان موافقة ضمنية على استخدام بياناتك وأفكارك وسلوكك الرقمية لتطوير أنظمة تجارية عملاقة. ولذلك فإن كل خطوة يتخذها المستخدم لتعطيل التتبع أو تقليل مشاركة البيانات تمثل جزءا من معركة أوسع للحفاظ على الهوية الرقمية والسيطرة على المعلومات الشخصية في عالم تتوسع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي بلا توقف. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: الكشف عن هاتف شاومي 17 ماكس ببطارية ضخمة سعتها 8000 ملي أمبير. وتحقيق صادم، روبوتات الذكاء الاصطناعي تقع ضحية التضليل بسهولة. إلى التفاصيل. كشفت شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد شاومي 17 ماكس، وهو أحدث هواتفها ضمن سلسلة شاومي 17 مع تركيز واضح على البطارية الضخمة والأداء العالي، إذ يأتي الجهاز ببطارية سعتها 8000 ملي أمبير ومعالج سناب دراجون 8 إليت جين 5 الأحدث من كوالكوم، ويحمل الهاتف تصميما مشابها لهاتف شاومي 15 أكثر من الجيل الجديد، إذ استوحت الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق مع شاشة مسطحة وحافات نحيفة متساوية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطار وخلفية ويضم الهاتف شاشة OLED LTPO قياسها 6.9 إنشات وبدقة قدرها 1200 في 2608 بكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين هرتز 1 و 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة. تدعم الشاشة تقنيات دولي فيجن بالإضافة إلى تقنية تعتيم بتردد قدره 1920 هرتز. وتعتمد شاومي على معالج كوالكوم مع ذاكرة حجمها 12.16 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين UFC 4.1 وسعتها 256.512 جيجا بايت. وتشكل البطارية أبرز عناصر الجهاز، تبلغ سعتها 8000 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 22.5 واط، في حين يغيب دعم الشحن اللاسلكي. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة هايبر OS3، كما يضم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجا أسفل الشاشة ومنفذ IR للتحكم في الأجهزة المنزلية، إضافة إلى دعم تشغيل شريحتي نانا SIM. ويضم شاومي 17 ماكس 3 كاميرات خلفية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجا بكسل وتعتمد على مستشعر حساس مع عدسة ليكا وميزة هايبرو OS لتثبيت الصورة، كما يضم الهاتف كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجا بكسل وبعدسة ليكا ومجال رؤية واسع يزيد على 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا ميكروسكوبية مكبرة بدقة قدرها 50 ميجا بكسل، وتدعم أيضا التصوير من قرب حتى مسافة قدرها 15 سنتي مع دعم التثبيت البصري OIS. يبلغ سمك الهاتف نحو 8 ملي مع وزن يبلغ نحو 220 جرام، ويتوفر بثلاثة ألوان وهي الأبيض والأزرق والأسود. وأطلقت شاومي الهاتف في السوق الصينية بسعر يبدأ من 4799 ينا صينيا، أي ما يعادل نحو 700 دولار، ولا يعرف حتى الآن موعد توفره في الأسواق العالمية. كشفت تجربة حديثة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC سهولة التلاعب بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعدما نجح صحفي في إقناع جيميني وتشات GPT بأنه بطل عالمي في تناول النقانق، وذلك عبر مقال واحد نشره عبر موقعه الشخصي. أوضحت التجربة أن الأمر لم يتطلب تقنيات معقدة أو اختراقات متقدمة، إذ اعتمد الصحفي على صياغة مقال يبدو موثوقا لمحركات البحث لتتعامل معه أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدرا حقيقيا للمعلومات. شملت التحقيقات روبوتات مثل تشات جي بي تي وجيميني وميزة اي اي اوفرفيو في محرك بحث جوجل، اذ تبين امكانية دفعها الى تقديم معلومات مضللة او متحيزة، خاصة في موضوعات حساسة تتعلق بالصحة والتمويل الشخصي. أشار خبراء تحسين محركات البحث إلى أن المشكلة ترتبط بطريقة عمل روبوتات الدردشة الحديثة، إذ تلجأ أحياناً إلى الإنترنت للحصول على الإجابات بدلاً من الاعتماد الكامل على بياناتها الداخلية، مما يجعلها عرضة للاعتماد على صفحة ويب واحدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه مصدراً موثوقاً. قالت مؤسسة شركة متخصصة في استشارات البحث بالذكاء الاصطناعي إن المستخدمين يجب أن يفترضوا أن يتعرضوا للتلاعب، إلى أن تطور أنظمة حماية أفضل، مضيفة أن روبوتات الذكاء الاصطناعي تقدم إجابة واحدة مباشرة مما يدفع كثيرين إلى تصديقها دون تحقق. تأتي هذه المخاوف بالتزامن مع تركيز جوجل خلال مؤتمر 2026 لتطوير تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتوقع أن تحل تدريجيا محل محرك البحث التقليدي الذي استخدمه الملايين طوال العقود الماضية. وعقب تحقيق بي بي سي، حدثت جوجل سياستها لتؤكد أن محاولات التلاعب بإجابات الذكاء الاصطناعي تعد مخالفة لقواعدها، مع إمكانية خفض ترتيب المواقع المخالفة أو حذفها بالكامل من نتائج البحث. ومع ذلك أظهرت تجارب لاحقة استمرار المشكلة، إذ تمكنت التجربة ذاتها الأسبوع الماضي من إقناع أدوات جوجل بأن أحد الأشخاص أفضل صانع قلاع رملية في العالم، مما يشير إلى أن أنظمة الحماية الحالية ما زالت غير كافية. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها حقائق مؤكدة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالصحة أو القرارات المالية أو القضايا المصيرية، مع ضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة ومتعددة. وصلنا مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية، لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير، إلى لقاء آخر.
6: النافذة الرقمية،
4: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
4: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
4: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
4: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الكرام والمتبعين لنهجه وسنته ومبادئه إلى يوم الزحام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، المولى سبحانه وتعالى جعل رؤيا لأبينا إبراهيم في منامه، فرأى أنه يذبح ابنه، الابن الذي تركه وقت من الزمن وتمناه، أيضا جاء على كبر سن، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الابن قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما تريد ولا ما تشاء، أي أنا وأنت تحت أمر الذي يأمر جل في علاه. فكانت الأضحية، قال الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. فكان الذبح ويأتي كل عام في هذا الشهر المبارك، في هذه نهاية هذه العشر، تمام. وهناك آداب يلتزم بها من يضحي، وكذلك سن معينة وعيوب معينة تمنع الأضحية، وأيضا هناك طريقة توزيع الأضحية، وهي نوع من التكافل الاجتماعي في ديننا الإسلامي. أيضا معنا العيد الذي هو يوم العاشر في هذه الأيام، اللي يسمى يوم النحر ويسمى يوم العيد، وما بعده تسمى أيام التشريق. هذه المعاني كلها نأخذها مع شيخنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. حياكم الله شيخ عبد الله.
2: أبداكم الله
1: ويا مرحبا بكم.
2: حياكم
1: وإن شاء الله نحن على قرب من هذا العيد، إن شاء الله أن تكونوا من العائدين الفائزين برضا أرحم الراحمين، ومن المجاهدين ومن المعلمين ومن الناشرين لدين الله دوما وأبدا وكل عام وأنتم بخير،
2: وأنتم كذلك وكافة الأخوة المؤمنين والمستمعين بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم شيخنا، تفضلوا. نريد أن نعرف إيش معنى الأضحية، حكمها الشرعي، كيف توزع، العيوب التي ينبغي أن نتجنبها فيها، بارك الله فيكم، وكذلك كيف نقضي العيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأضحية هي مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت أسست في زمان إبراهيم عليه السلام.
1: نعم. كان سيذبح ابنه.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله.
2: في هذا ما فعله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل درس عظيم في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى،
1: افعل ما
2: مهما كان مشقته على النفس، ومهما كان عظمه،
1: ما مش حد يرضى بموته
2: نهائيا.
1: نعم.
2: ما حد بيرضى بموت نفسه.
1: نعم.
2: والموت له الله سبحانه. نعم. وتعالى، فضلا عن أن يباشر موت أحب الناس إليه. نعم. الذي أتى على كبر في سنه. نعم. وبعد يأس من حصول الأولاد.
1: نعم.
2: وفي أفضل ما يكون الولد، وهو لما بلغ معه السعي.
1: الله.
2: ومع هذا كانت التضحية والتسليم منهما سلام الله عليهما، فلما أسلما. نعم.
1: وتله
2: الجبين، ولهذا نحن نجعلهما قدوة لنا، لأنه قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضحى عن نفسه وضحى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية وقتها من يوم العيد بعد الصلاة لمن أوجب الأضحية وأوجب الصلاة.
1: نعم.
2: إلى آخر اليوم الثالث.
1: نعم.
2: هذه كل وقت للذبح فيها في ليل أو نهار.
1: الله.
2: متى ما شاء المسلم أن يقدم أضحيته قدمها. نعم. وهي من الأنعام الثلاثة.
1: نعم.
2: من الظأن ما تم له سنة وهو الجذع. نعم. ومن المعز ما تم له سنتان.
1: نعم.
2: ومن البقر أيضا ما تم له سنتان فأكثر. نعم. ومن الجمال ما تم له خمس سنوات.
1: نعم.
2: ويشترط فيها ألا تكون عجفاء، وهي. نعم. الضعيفة التي
1: الهزيلة.
2: الهزيلة التي. نعم. لا تسير. نعم. ضمن الغنم ومعهم، والعرجاء بينة العرج.
1: نعم.
2: والعوراء بينة العور.
1: نعم.
2: والعمياء. والمقابلة وهي التي خرمت أذنها من قدام، والمدابرة وهي التي خرمت أذنها من الخلف،
1: نعم،
2: الشرقاء،
1: نعم،
2: وهي مخرومة الأذن،
1: نعم،
2: الطول، والجدعاء وهي مقطوعة الأذان،
1: نعم،
2: والمسلوبة القرن أيضا،
1: نعم.
2: هذه كلها عيوب تجعل الأضحية غير مجزية.
1: نعم.
2: النية بالأضحية من حين الشراء إذا،
1: نعم،
2: اشتراه الإنسان ليضحي به فمن حين الشراء،
1: نعم،
2: وإن كان ليقدمه يعني كان من بين غنمه ومن تربيته فمن حين وقت الذبح،
1: نعم،
2: بالنية يصير للأضحية. وإذا تلف عليه فيستحب إبداله، وهي الأضحية عندنا وإن كانت في بعض المذاهب واجبة هي عندنا سنة،
1: نعم،
2: سنة مؤكدة ليست واجبة،
1: نعم،
2: حيث أن بعض الناس لا يحرج،
1: نعم،
2: أنه لم يحصل على تحصل له القدرة على إيجادها،
1: نعم.
2: يستحب فيها التصدق
1: نعم،
2: ببعض والإدخال لبعض،
1: نعم،
2: والأكل لبعض،
1: نعم،
2: كما ورد في بعض الآثار يتصدق بثلث،
1: نعم،
2: ويدخر ثلث،
1: نعم،
2: وينفق ثلث،
1: نعم،
2: وهذا طبعا مستحب وخير لمن،
1: نعم،
2: يفعله
1: وأجر وثواب،
2: وأجر وثواب،
1: نعم.
2: ما ينبغي للناس أن يتنبهوا له وأن يكونوا حريصين عليه في عصرنا هذا، وفي هو الفقراء والمحتاجين لا سيما، وهم أهم من نعطيهم، عوائل الشهداء والأسرى والجرحى،
1: نعم،
2: الذين إما فقدوا عائلهم،
1: نعم،
2: أو
1: بعضهم فقد بعض أجساده
2: أو عيق عائلهم،
1: نعم،
2: عيق عائلهم، نعم، فأصبحوا محتاجين، وهم قد قدموا إما أنفسهم،
1: نعم،
2: أو قدموا بعض أعضائهم تضحية، نعم، عن العباد والبلاد ومن أجل الله سبحانه،
1: نعم،
2: وتعالى
1: وفي سبيل الله، نعم.
2: ينبغي ألا ننساهم وأن نجعلهم الأولوية في من نعطي،
1: نعم،
2: ومن كان قادرا على أن يعطي ذبيحة كاملة لهم
1: لهم عدو أفضل
2: فهو أفضل،
1: نعم،
2: ومن كان قادرا أن يعطي بعضا فليعطي
1: ملابس
2: بعضا
1: أيضا،
2: وكذلك ملابس العيد،
1: نعم، يفرح أولادهم،
2: الزيارة لهم والاهتمام بهم أو الضيافة لهم أو ما شاء الإنسان من طرق الإحسان التي هي كثيرة،
1: نعم.
2: بالنسبة للأضحية في الأجزاء هي تجزي الشاه، والشاه تشمل الضان والماعز،
1: نعم،
2: عن ثلاثة،
1: نعم،
2: وفي عند بعض العلماء أن الشاه إذا كانوا أهل بيت واحد
1: فإنها تجزي عنهم،
2: فإنها تجزيهم كما كان عددهم،
1: نعم،
2: والبقرة عن سبعة،
1: نعم،
2: إذا كانت قد بلغت السن الشرعية للتضحية،
1: نعم،
2: فهي تجزي عن سبعة، ولا بد أن يكونوا مضحين،
1: نعم،
2: كلهم، لا يجوا به واحد منهم ما بلا يشتي لحم،
1: نعم،
2: ويجد معها ضحية غيرها ولا اثنين ولا بعضهم، لا بد أن يكونوا كل المشتركين مضحين،
1: نعم،
2: يعني يريدون بذلك الأضحية،
1: نعم،
2: ولا تكون
1: النية عند الكل واحدة، يعني،
2: نعم، ولا تكون أقل من السبع،
1: الله،
2: فلا تجزي.
1: لو قال إيش يأخذ كيلو؟
2: أي يعني إذا لحم.
1: يأخذه لحم.
2: وليس يأخذه لحم.
1: نعم.
2: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي ذبح قبل الصلاة.
1: نعم.
2: شاتك شات لحم.
1: الله.
2: هذا يصبح لحم ولا يصبح أضحية. عبادة التي هي الأضحية.
1: نعم.
2: فيها الأجر العظيم، مندوب أنه يتولاها بنفسه.
1: نعم.
2: تولى الذبح هو بنفسه، وأن يحضرها أهله.
1: نعم.
2: ويقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وآل فلان،
1: نعم،
2: عن فلان وأولاد فلان، أو عن فلان وفلان وفلان،
1: نعم،
2: وفلان، يندب أن يستسمنها،
1: نعم،
2: يعني إذا اشترى نعم، يأخذ السمينة وألا يماكس،
1: نعم، لا يكشف المبايع والشراء
2: في المراجلة الذي، نعم، بنسميها احنا مراجلة،
1: نسموها مراجلة،
2: نعم، لا يماكس في البيع،
1: نعم.
2: هذه هي ما أذكرها من أمور،
1: نعم،
2: الأضحية.
1: بارك الله فيكم. طبعا هي نوع من أنواع دخول السرور على المسلم وأجرها كبير. إضافة أنه نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم. أقول أيضا القادم هو هذا، تذبح يوم العيد، فيوم العيد كيف نفرح بهذا العيد ونفرح بنصر المسلمين، ونفرح أيضا بأنه المولى سبحانه وتعالى تالنا عبادة عظيمة وهي الحج، والذي لم يحج وقعت له أعمال صالحة طيبة فيما مضى من العشر، وفي هذا يوم العيد سيعطي ذبيحة العيد. تفضلوا.
2: أعمال الصالحة بابها واسع، وفضل نعم. الله عز وجل
1: كبير
2: على الناس، وافترض نعم. في هذا العيد أن تكون فرحة الناس هي بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما أولاهم
1: من النعم،
2: ومنها أن أحل لهم
1: بهيمة الأنعام.
2: هذه نعمة
1: كبيرة
2: من النعم، ولو حرمنا الله عز وجل منها لما جاز أن نمسها بأي
1: الله
2: مساس
1: الله. صحيح،
2: ولا أن نقترب من أذاها.
1: نعم.
2: بالنسبة للحج، الحج له فضله ومكانته العظيمة في الإسلام.
1: نعم.
2: ولهذا كان بعض الصالحين وبعض العباد، والجهاد مفتوح في الثغور، كان يحج سنة ويغزو سنة.
1: الله.
2: وقد كنت في حديث مع أحد العلماء حفظهم الله الصالحين في بشأن الحج.
1: نعم.
2: فقال أنا أرى في هذه الأوقات أنه ينبغي، يعني أن الذي يفوته الحج له ما هو أعظم
1: نعم
2: وأكبر من ذلك بكثير.
1: نعم.
2: فلو أنفق الإنسان مثلا الذي سيستنفقه في الحج
1: نعم
2: غير الذي سيدفعه في الجوازات وفي باقي الأمور
1: نعم،
2: وهو ما يقارب 2000 ريال السعودي
1: نعم
2: أعطاه في سبيل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإنفاق في سبيله ومضاعفته بما لم يذكر غيره من الأعمال.
1: الله.
2: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
1: يعني حتى فوق 700.
2: نعم.
1: الله.
2: الله واسع عليم. وقد سمعت أن بعض النساء الصالحات كثر الله في المسلمات منهن
1: نعم
2: طلبت أن يصنع بما أعطته، أنها تريد أن يعني يصنع بمالها طائرة كاملة، طائرة مسيرة.
1: الله الله.
2: فبالإمكان الإنسان أن يبذل قيمة صاروخ
1: نعم.
2: يعني أتعاب صاروخ، أتعاب نعم. طائرة مسيرة ومحتاجاتها، ويكون بهذا مشاركا للجهاد في سبيل الله. ولعل الإنسان بنيته الجهاد في سبيل الله أن يصيب بها مقتلا عظيما أو أمرا عظيما من أمور الكفار ومن نصرة الإسلام والمسلمين، والله سبحانه وتعالى قد حث على ذلك في آيات متعددة
1: نعم.
2: لا سيما في آخر البقرة
1: نعم.
2: ذكر الإنفاق في سبيل الله ومضاعفته، وخيره في الدنيا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم قال بعدها ذلكم خير لكم. لم يحدد الخير بأنه خير في الدنيا ولا بأنه خير في الآخرة، بل هو أشمل من ذلك كله، فهو خير في الدنيا وخير في الآخرة. وقد ورد أن في وقت السحر أن ملكا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي، وفي جملة ما ينادي به: اللهم أعطي كل منفق مال خلف، وأعطي كل ممسك مال تلف.
1: نعم، يعني دعاء عظيم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. لقلنا تفقد أيضا الأيتام، أنا وكافل اليتيم، كسوتهم، هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. نعم،
2: هذه أعمال يعني تدعو إليها العاطفة، ويدعو إليها العقل البشري، وتدعو إليها
1: قبل الإيمان نفسه
2: الأخوة الإنسانية، وبعد ذلك وما هو أهم من ذلك يدعو إليها القرآن والإيمان والإسلام. وقد ذكر الله عز وجل الإطعام، إطعام اليتيم، في آيات في القرآن الكريم:
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
2: ولا يحض على طعام المسكين. وكنا قالوا: ما سلككم في سقر؟
1: قالوا: لم نكن
2: من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
1: نعم.
2: وكنا نخوض مع الخائضين. جعلها أبرز وأهم جرائمهم
1: الله.
2: ترك الصلاة
1: نعم.
2: وترك إطعام المسكين.
1: نعم.
2: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: نعم. في سورة
2: أو الفجر. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
1: ذا مقربة
2: أو مسكينا
1: ذا مقربة.
2: بعد ما قال الله فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
1: نعم.
2: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
1: لا إله إلا الله.
2: جمع بين المسبحة.
1: نعم.
2: والوسطى.
1: نعم.
2: يعني ما عاد بينه وبين النبي يعني يكون في مكان
1: فرق
2: في
1: قريب
2: في المكان
1: جدا.
2: الذي فيه النبي
1: قريب.
2: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: نعم.
2: ولو لم يكن له إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرب منه والإحسان إلى الآخرين.
1: نعم.
2: بشكل عام وخصوصا اليتامى والضعفاء والمساكين والمحتاجين هو من أهم الأخلاق.
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
1: نعم
2: ألا أدلكم على أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون.
1: بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. والفقرة التالية تبدأ في الحال.
3: يسألونك
1: ألو. مرحبا.
4: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
4: حياكم الله. معنا سؤال يا فضيلة العلامة.
1: يا مرحبا يا أخي تفضل.
4: معنا واحد سري حج وأوصى أنه يذبحوا 3 أضلع.
1: نعم.
4: واحد للفقراء واثنين أطلع يفعلوا به وليمة وأهل الحج يعني قالوا اشتوا بدل ما يفعلوا هذا الحركة يوزعوا الأطلع كلهم عاد الله يطبخوش. فأنا قلت لهم
1: هي أطلع ولا أطلع؟
4: أطلع أطلع
1: أطلع
4: أطلع اثنين وليمة.
1: نعم.
4: واحد يوزعوا للفقراء هم اشتوا يتهربوا من الوليمة.
1: نعم. فهم ايش يتعبوا ويطبخوا.
4: ايوه
1: هم وزعوا على الفقراء والمساكين لحمه وكل واحد يطبخ لنفسه.
4: ما رايكم؟ انا اقول راعوا نسال لانه ما يصبر.
1: ما بارك الله فيكم. نسمع الشيخ تفضلوا شيخنا.
2: المفروض هو ما قد مات عاد حج.
1: نعم.
2: ما بالله يعني ركن عليهم وثق فيهم ان ينفذوا ما اوصاهم به.
1: نعم.
2: فالاولى ان يفعلوا ما اوصاهم به ولا يخالفوا.
1: نعم.
2: الأصل
1: في الوصية التنزيل.
2: نعم. ينفذوها. نعم. كما كانت مع أنها ليست إلا توكيل لهم وثقف فيهم ما قد اسمها.
1: نعم.
2: وصية لأن الوصية.
1: نعم. الوصية هي بعد
2: تكون
1: الموت.
2: لما بعد الموت. نعم.
1: نعم. لكن يا
4: شيخ يعني الله يعني يولموا ثاني العيد
2: يعني إذا أخروا هذا العيد حيث أن الذي كان معنا
1: لا زال العيد موجود.
4: أهم شيء في أثناء 3 أيام التشريق.
2: أي
1: إن شاء
2: لكن
1: الله.
2: لكن إذا أخروها بيكون أحسن لأن الذي بيجي يجعلهم لحمها يوم العيد أو يوم ثاني
1: من الآخرين
2: يكونوا قد كملوها ويمكن ضيافتهم والإحسان إليهم.
1: نعم. سيكون أفضل.
4: أيوة. وقالوا يا فضيلة العلامة يعني يوموا ويفعلوها في الحوش من جاجة يعني حتى الحاجة
2: شوف
4: حتى
2: القضية السهلة جدا. الحاج الذي حج من عندهم لا, لا, لا يبعد أن يكون معه أو مع رفقائه تلفون فيتواصلوا به وإذا سمح لهم فأنا
1: يعني
2: أرى أن رأيهم أفضل.
1: نعم.
4: بعدكم يا قاضي خلاص.
1: نعم. ولو ودوها أيضا للأيتام اسمها إيش رعاية الأيتام عاوز.
4: أيوة.
1: يكون أفضل
2: إذا سمح لهم على حسب.
1: نعم.
2: ما يسمح لهم.
1: نعم.
4: يعني يستأذنوا منه.
2: أيوة.
1: أيوة يخبروه
2: يقولوا لها احنا راينا ان الافضل احنا نعمل بها كذا وكذا ويقول لهم تم.
1: نعم. وربنا يوفق الجميع وسيكون لهم اجر في رايهم الطيب
2: ان شاء الله.
1: نعم. باقي سؤال يا اخي.
4: باقي سؤال يعني واحد ماتت امه ويعني اوصت اني تحجج.
1: نعم.
4: والان اختلفوا
1: الورثه
4: اختلفوا قالوا مبلغ يعني ما عبش داعي للحج انهم هنا ابه فقراء من الأسرة
1: حجت الإسلام
4: توزع بينهم.
1: قد حجت حجت الإسلام.
4: لا
1: ما حجتش. إذا هذا فرض فضلوا
2: هو الإنسان الذي
4: استطاع أولى من أنه يوزعها على فقراء الأسرة.
2: نعم. بل واجب تنفيذ الوصية من الثلث.
1: نعم.
2: الواجب تنفيذ الوصية من الثلث لأن من استطاع الحج ولم يتمكن منه وجب عليه الإيصاء به.
1: نعم.
2: ليخلصوا ذمتها وليبروا ذمتهم
1: قد أوصت باقيهم عليهم الوفاء. نعم.
2: فلا يبدأ
1: له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
2: والفقراء سيرزقهم الله من فضله
1: يعطون من بقية يعني الثلاث وربما يبقى بعد
2: لا يتصدقوا لهم الورثة الباقي.
1: بارك الله فيكم تفضل.
4: الله يحفظكم يا قاضي السلام وشكرا جزاكم الله خير
1: وأنتم كذلك حياكم الله. طبعا هنا في سؤال شيخ عبد الله يقول أنا استعجلت في الطلاق فطلقت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولم يمضي سوى 6 شهور وأنا لازلت أحب امرأتي وسمعت أنه لابد تنكح زوجا آخر فهل يمكن أن آذن وآتي بواحد آخر يتزوجها لفترة معينة هل هذا شرعا يصح؟
2: الآثار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه لعن المحلل
1: والمحلل الله
2: وحمله العلماء على ما كان باتفاق.
1: نعم.
2: تعال تزوج
1: وطلقها
2: وطلقها لي.
1: نعم.
2: حللها لي.
1: نعم.
2: أما أن
1: لو تزوج بدون هذه الشروط
2: بدون هذه الشروط مثلا هو رأى صاحبه في ضائقة.
1: نعم.
2: وذهب إليها ليتزوجها كما حصل مع الحسين بن علي عليه السلام.
1: هذا شخصيات عظيمة.
2: نعم. فهو كان يزيد تعشق في امرأة كانت مع أحد أمراء.
1: نعم.
2: معاوية على العراق فأرسل إليها يعني أرسلت إليها ابنة معاوية بأنها تريده تريد تزوج به ولكن بشرط
1: زوج البنت هذيك
2: أيوة بشرط أن يطلق زوجته.
1: نعم.
2: وطلقها وبتها 3 حتى.
1: نعم.
2: تقبله فلما طلقها رفضته تلك. وأرسل معاوية
1: يخطب هذه البنت
2: الدرداء.
1: نعم.
2: ما أدري منه الثاني أظن أبو هريرة.
1: نعم.
2: أرسلهما ليخطباها.
1: نعم.
2: ليزيد فمر على الحسين بن علي عليه. نعم. السلام وكره أن يذهبا بدون أن يسلم عليه فسألهما. نعم. ما شأنهما وكأن القصة قد
1: بلغته
2: قد بلغت.
1: نعم.
2: فقال ما دمتما ذاهبين.
1: نعم.
2: فأنا فأخطب فأنتما وكيلي.
1: نعم.
2: في الخطبة.
1: نعم.
2: فلما وصل إليها قالوا احنا رسل من معاوية ليخطبك لابنه يزيد وقد مررنا بالحسين وخطبك.
1: نعم.
2: وأنت بالخيار ما جئت.
1: نعم.
2: قالت يا أبا الدرداء والله لو كنت على مسافة بعيدة مني.
1: نعم.
2: لرحلت إليك لأستشيرك في مثل هذا الأمر. أما وأنت عندي.
1: نعم.
2: قال والله لا أرى لك مثل ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: نعم. فقالك قالت بكفي أنك بيد رسول الله وثاني بيد رسول يعني ادالها مواصفات عجيبة جدا.
2: نعم. حسين. نعم. مني وأنا من حسين الله. أحب الله من أحب حسينا.
1: نعم.
2: فتزوجها الحسين بن. نعم. علي عليه السلام ومرت فترة فلقي زوجها في السوق.
1: نعم.
2: وهو مسكين في حالة سيئة يبكي.
1: نعم.
2: عليها.
1: أيوة.
2: وعلى ما خسره من الوعود الكاذبة.
1: نعم.
2: فقال إني قد أودعت عندها كذا كذا
1: أمانة. شوف أمانة
2: وهي أمينة وصادقة. الله. اسألها فإذا أنكرت فلا تكرر لها الكلام.
1: الله.
2: فقال تعال.
1: نعم.
2: تعال معي.
1: هذا أيوة. عظمة الحسين.
2: أتى به إلى الباب كلمها يا فلانة عندي قال له كلمها.
1: نعم.
2: كلمها وهي خلف الباب قالت نعم وبكيا.
1: نعم.
2: الاثنين فقال الحسين بن علي عليه السلام اللهم إما إنك تعلم أني لم أتزوجها إلا رحمة يعني بها بزوجها.
1: نعم. نعم.
2: وطلقها واعتدت ورجعت
1: لزوجها
2: إلى زوجها مثل.
1: نعم.
2: هذا هو
1: غير مشروط
2: وهو
1: ولم يعلم زوجها.
2: نعم.
1: ولم تعلم هي
2: ولا أحد.
1: نحالة نفسية إنسانية عظيمة. نعم. عند الإمام الحسين.
2: نعم. نعم.
1: نعم. مثل هذا يكون. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ويا أهلا وسهلا بكم.
3: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله.
3: معنا مجموعة أسئلة مشاكل.
1: تفضل.
3: سؤالنا الأول ما حكم من يصلي العيد يعني يصلي العيدين سواء يصلي عيد الفطر أو عيد الأضحى لكنه يتهرب أو ينفر من خطبتها.
1: نعم.
2: المشكلة التي وقع الناس فيها بهذا السبب أن الاستماع للخطبة العيد ليس واجبا كما خطبة الجمعة.
1: نعم.
2: بل هو مستحب لكن. نعم. ما أدري ما الذي يعجل الناس بهذا الشكل حتى أنهم تقريبا يجمع كل من في المسجد تقريبا
1: أغلبهم
2: يعني أغلب الأغلب
1: المعظم
2: يعني المفترض سماع عظة سماع أحكام الأضحية سماع
1: أشياء طيبة والدعاء أيضا
2: ذكر الله الله عز وجل سمى الخطبة ذكرا له
1: نعم
2: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
1: نعم
2: جعله ذكرا له
1: نعم
2: فلا ينبغي للناس أنهم
1: الاستعجال
2: يعني بهذا الشكل الذي له ظرف محرج له ممكن له يخرج بسبب أنها ليست إلا مستحبة ومعنى المستحب والمندوب لأن بعض الناس ما بيفهم الاصطلاحات
1: هذا مستحب أنه عادي
2: أيوه يعني مستحب أن من فعله كان له أجر ومن تركه لم يكن عليه
1: بس
2: الله ما ضيق أراد أن نعمله لكن بدون تضييق الواجب أراد أن نعمله وضيق علينا في تركه والمندوب والمسنون والمستحب أراد أن نعمله لنستفيد ولم يضيق علينا في تركه ليكون ذلك لمن لهم أعذار ولا نقصد أن الذي ليس له عذر أنه يأذم لكنه لا ينبغي الإنسان
1: أن
2: يدعى إلى خير من الله عز وجل وأجر من الله
1: ومكسب
2: يفوت
1: هذا غريب نعم يا أخي العزيز
3: الله يعطيكم العافية.

0: أيوة.
1: بحيث أنا
0: حساسيات معينة،
1: حساسيات أنا
0: أن هذا حزبي وهذا مش عندي وهذا
1: أنظر
0: مش على مذهبي
1: من هو
0: وهذا مش من منطقتي، هذا كلها
1: على
0: هذا دين
1: على مذهبي مش من
0: مش من جماعتي.
1: صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن
0: أن وجدها
1: أن وجدها أخذها.
0: وذكر فإن
1: الذكرى تنفع المؤمنين
0: كل المؤمنين، وذكر كل المؤمنين
1: يعني الإنسان لا يعني هذه الآية التي ذكرها ليست في هؤلاء
0: في من ترك الدين وهرب عن
1: أعرض عن دعوة المرسلين والأنبياء عليهم السلام. هذه الآية نزلت فيهم ولم تنزل في هؤلاء. لكن
0: هؤلاء
1: يعني تعمد الإنسان بأن يظهر بمظهر الفار من الموعظة
0: غلط
1: شيء
0: ولذا في الآية
1: مقزز شيء مقزز
0: أنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
1: يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل
0: أن يتشبه بهؤلاء الناس،
1: بحيث أنه لو حاجة شعر ولا منكت ولا أيوة ولا تمثيلية لكان من المسارعين والمضحين والمضحين بالأوقات
0: فيها
1: وربما يدفع
0: نعم،
1: وإذا لم يدفع مالا فسيدفع
0: نعم
1: من
0: وقته
1: من وقته
0: ومن
1: ومن عقله نعم ومن أخلاقه ومن وعيه
0: نعم.
1: فالناس في حاجة إلى المواعظ وإلى التذكير بالله عز وجل. ولنفترض أن هذا الذي تكلم لا يعجبني أو ليس كما ينبغي وأن أرى أنه يضل، فالأقف في المكان لأنشد الناس
0: نعم
1: وأعدل عليه ما أضل فيه وأهديه إلى سواء بالرشاد
0: نعم. أقول له يا أخي مش هكذا،
1: مشافر
0: نعم
1: نعم، وكلمه بالتي هي أحسن.
0: قال الله تعالى وقال المولى
1: نعم
0: وقال
1: النبي نعم، قال الله ادفع بالتي هي
0: أحسن
1: أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. علينا أن أن أن أن نجعل هذه الظاهرة ظاهرة غريبة في بلادنا ومنبوذة
0: نعم
1: في عاداتنا وتقاليدنا.
0: كنا يا شيخنا الفاضل ولو قطعت الكلام عليك العفو منك، يعني كنا نرى علماء ويشوف طالب قام يتكلم في جلس
1: صحيح.
0: هم علماء يعني هذا الولد الذي قام يتكلم لا يساوي شيء بالنسبة للعلم عند هذا العالم
1: ما لم يكن المتكلم
0: نعم
1: مضل
0: آه
1: أو ضال
0: نعم
1: وله سلطة، فالإنسان نعم لن يخلو من فائدة
0: نعم.
1: يعني حتى لو كان مخطئا نعم وغير مصيب فدوري أنا أن أستمع
0: نعم
1: إليه
0: نعم
1: لأنبهه على ما فيه من أغلاط بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة
0: نعم
1: وبالدعوة الطيبة إلى, نعم إلى, إلى, إلى الخير. وإن كان مصيبا وفاعلا فهو تذكير والذكرى
0: تنفع
1: المؤمنين وأنا أولى
0: من ينتفع
1: بها وأولى من يهتدي بها.
0: قالوا أحد باكستاني كان جالس في حلقة واحد يمني بيتكلم، فهو بيقولوا له أنت ليش تجلس وأنت ما تفهمش ما هو يقول، قال يكفيني أن تنزل علي الملائكة وتذكرني الله في من عنده
1: نعم.
0: ما أعظم هذا، انتهى القضية نعم. ما بيش داعي للهروب وأنه هذا مش في حزبنا وهذا مش معنا،
1: لا ينبغي
0: أنه أن إن الذين فرقوا دينهم عنها ليست فيهم، لكن ينبغي أن يخافوا الله أن يكونوا منهم.
1: لا.
0: بارك الله فيكم. نعم يا بني
2: جزاكم الله خير. سؤالي الثالث والأخير، يعني ما هي رسالتكم يعني إلى الناس إلى المجتمع، يعني أهمية الإنفاق في سبيل الله ودعم المجاهدين ودعم النصرة المستضعفين في لبنان وفي فلسطين، يعني والدعم والإنفاق لمحور المقاومة يعني لإعلاء كلمة الدين. فبعض الناس يعني يعتبر الإنفاق يعني كمشكلة، يقول ظروفنا صعبة وكذا. يا أخي أنفق بالذي تستطيع، فمع ذلك يشح ويبخل.
1: الله سبحانه وتعالى مدح الإنفاق في أثناء الحاجة
0: نعم،
1: كما ذكر في أهل البيت قال ويطعمون الطعام
0: على حبه،
1: وقال في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالله عز وجل إنما جعل الإنفاق لأنه
0: نعم
1: جعل له هذا الفضل وهذا المكان، لأنه مشقة على النفس.
0: أظن واحد من البيت قال إنه هؤلاء الفقراء قال هدية من الله لنا،
1: ما في إشكال نعم بالنسبة للنتيجة
0: يسر الله لنا، قال هذا طريق يعني لو سد علينا ما نستطيع نتبرع
1: صحيح
0: نعم. فهو شيء عظيم، واحد يشكر الله
1: هذا نعم. هي من جهة
0: ومن صفة الأصحاب الأنصار اللي هم أجدادنا نعم إنهم يؤثرون، ما هو إشكال عندهم مال
1: ولو كان بهم خصاصة
0: ولو هم تعبين
1: نعم.

0: فالإنفاق وفضله وإعطائه، لا سيما إذا كان للمجاهدين في سبيل الله، للقوة الصاروخية، للقوة البحرية، للقوة المسلحة بشكل عام، للإخوان الفلسطينيين، للإخوان في حزب الله، بإمكان الإنسان أن ينفق معهم بما استطاع ولا يستقل شيئا.
1: ويعتبر نوع من الجهاد،
0: نوع من الجهاد.
1: نعم.
0: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم
1: على تجارة
0: تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. بدأ بالأموال قبل النفس. وهذا من المؤكد أن الجهاد والنضال والكفاح في سبيل الله وفي كل الأزمنة وفي كل الأعصار إنما قام ببذل الأموال وبذل الأنفس، لم يقم ببذل الأنفس وحده.
1: في آية ثانية إن الله اشترى قال أنفسهم وأموالهم.
0: أموالهم نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة.
1: يقاتلون في سبيل الله
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
1: يقتلون وعدا عليه حقا.
0: نعم.
1: جل جلاله. نعم يا أخي.
2: الله ألف خير.
1: حياكم الله.
2: الله فيكم وحفظكم الله. تحياتي لك شيخ.
1: وأنتم كذلك.
2: الشيخ عبد الله الشاذلي وللمخرج جمال سريع وفي رعاية الله وحفظه.
1: حفظكم وفتح عليكم يا بني.
2: الله معكم مع الله.
1: حياكم الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف مشايخنا الأطفال؟
1: حياكم الله.
3: معنا أخي توفى وأمه وأبوها عايشة ومع زوجته وأربعة جهالة.
1: يعني خلف زوجة وأربعة أولاد؟
3: أول شيء أب وأم.
1: أب وأم، أبويه وزوجة وأربعة أولاد.
3: أيوة ولد وثلاث بنات.
1: ولد وثلاث بنات الأولاد، تفضلوا شيخنا.
0: يقصد التقسيم
1: يعني أي كيف تقسم بينهم؟ يعني خلف أبويه وولد وثلاث بنات صح؟
3: أيوة.
1: والزوجة موجودة
0: هنا. الأم
1: الأم والأب السدس؟
0: السدس. وللأولاد الولد والبنات لهم.
1: الذكر متحقق الأنثيين؟
0: الذكر متحقق الأنثيين بعد إخراج
1: الثمن للزوجة. يعني معنا السدس وهو
0: للأبوين.
1: تمام. الثمن
0: للزوجة.
1: تمام.
0: وبعدين الباقي للذكر متحفظ الأنثيين.
1: نعم.
3: يعني الأبوين معهم السدس مش الثلث.
1: نعم. لكل واحد منهما.
0: لكل واحد منهما السدس. نعم. الثلث لهم. نعم. الثلث للأبوين. الثلث للأبوين.
1: نعم.
3: يلا أوكي. باقي معنا مشكلة
1: الثمن للزوجة. نعم.
3: الآن الحجاج بيجي من مكة بيجي للساعة واحدة الليل بيجي قرب الفجر ويقوموا يجرحوا ويطلعوا طليح يفزوا المريض والبيت.
1: ما يقصد الحجاج في رحيلهم يطلقوا الألعاب النارية فرحا أنهم سيحجوا أنه فتحت لهم الفرصة وعطيت لهم التأشيرة. في رجوعهم أيضا يحمد الله عز وجل، لكن بدل من الحمد بالتسبيح اللي كان يعمل عندنا من زمان، كان من أول تسبيح وده، الآن يعطوه فراقيع وحات بعضها أعظم من القنابل فتوقظ المسكين.
0: وأنا أقصد ما هو الوقت الذي ما بيجي في فراقيع
1: آخر الليل
0: أو كل الوقت.
1: أها.
0: كل الوقت والفراقيع مستمر
1: حتى أصحاب العروس والكذا
0: العروسات والعرس ما عاد بيختص بوقت. الذي
1: نعم.
0: يجو أول الليل، الذي يجو
1: آخر الليل،
0: ثلث الليل، الذي يجو نص الليل، الذي يجو فجر، الذي يجو قبل الفجر، الذي يجو ضحى.
1: نعم.
0: القوارع الذي حجاج الذي
1: تعرسوا اللي وقع لهم مولود
0: كلها قد
1: كراح بس.
0: ينبغي على الأقل أن تكون من الفراقيع ما في الوقت غير المؤذي
1: نعم.
0: في وقت لا يكون فيه أذية، أو تكون هي بشكل يعني بشكل
1: الخفيف.
0: خفيف الذي لا يؤذي به، منها نوع بيكون جمال في الجو.
1: نعم. لمعه فقط.
0: أيوة لمعات وقارحة عادي مشو. هذاك الذي مثل القنبلة ما بيدري واحد هي قنبلة يدوية ولا
1: صاروخ ولا معه. نعم. ما هذه مشكلة. وكان الجهات الأمنية يعني حددوا أنه بعد الساعة 11 ممنوع.
0: الله يعينهم.
1: هذا شيء طيب.
0: ما أظن حد بيلتزم.
1: ها. لأنه حددوا أنه حتى الخروج للشوارع وللحدائق.
0: وبيشتوا يقرحوا حين تسير. نعم. المرأة الحمام وحين يخرجوا هال.
1: نعم.
0: يوصلوها الصالة وحين يجوا بالحري ويتصور وحين. نعم. يرجعوه من الصور وقدم بيقارحوا في كل الحالات.
1: خلوا حياتنا كلها قرار.
0: قرارح. نعم.
1: نعم. لا حول إلا بالله. تفضل.
3: ينزل عندك. يلا.
1: نعم مرحبا.
3: أستاذي كيف حالكم؟
1: أيوة
3: يا أستاذي، أنا لي أخ له أخت من الرضاعة، هل يجوز علي سلام عليها بالعيد؟
1: أتزوج أخت أخي من الرضاعة. هو أخي أنا من أم وأب، لكن هو لأخت من الرضاعة.
0: زوجة أخوه هي أخته من الرضاعة؟
1: لا لا، يعني أنا وأنت أنت أخي مثلا.
0: نعم.
1: فأنت أخي من أنت أخي الشقيق. لكن في أنت لما كنت في طفولتك رضعت مع واحدة ثانية، هل يصح لأزوجها؟
0: نعم، ما في إشكال.
1: لا مانع، ليست أخي.
0: لا مانع، يعني
1: العلاقة هي الرضاعة.
0: الشخص الذي رضع من هذه المرأة هو الذي لا يجوز له أن يتزوج بها ولا ببناتها. ولا
1: نعم.
0: يعني الذي رضع من هذه المرأة لا يجوز أن يتزوج من بنات هذه المرأة ولا من بنات زوجها، حتى ولو كنا من نسوة من نسوة يعني غيرها. نعم. أما بالنسبة لأخي فهي
1: بالنسبة لا علاقة له،
0: فهي بالنسبة له أجنبية. نعم.
1: لأن الأم هو أم هذا،
0: ما لم يرضع ما لم يرضع من أمها أو هي ترضع من أمه.
1: إذا رضعت أمه فأصبحت هنا محرمة عليه بسبب رضعتها هي.
0: نعم.
1: بارك الله تعالى فيكم. سمعت يا بني؟
3: أجل.
1: مرحبا.
3: سؤالي الثاني، شخص قتل ابنه هل يعاقب عليه؟
1: هل يقاص الوالد بولده؟
0: يعني لا، بيقولوا في الشريعة أنه لا يقص.
1: نعم.
0: لأنه
1: لكن
0: كان
1: الحاكم النظر في القضية.
0: إذا بده يقتل. نعم. التعزير مسألة. نعم. ثانية.
1: يبقى يعني من الناحية الثانية
0: يقتل التعزير. نعم. إذا بيشتي قتل، إذا هو من المفسدين.
1: نعم.
0: في الأرض يمكن أن يقتل التعزير.
1: نعم.
0: لكن بيقولوا أن كان سبب في وجوده فلا يكون سببا.
1: نعم.
0: في عدمه. نعم.
1: الله.
0: ولأن حالة نادرة جدا.
1: نادرة ما.
0: والشريعة يعني بتحرص على أن تعالج الحالات الكثيرة المتكررة
1: المنتشرة،
0: قد تلغي. نعم. الحالات النادرة التي لا تحصل.
1: نعم.
0: إلا في أندر الحالات.
1: نعم. لأنه ما بش واحد بينظر لابنه ويقتله يعني.
0: لا يعني في العادة. نعم. والغالب
1: الغالب.
0: نعم. الأعم في في البشر بشكل عام.
1: نعم.
0: أنت أن هناك عاطفة من الأب إلى أولاده.
1: نعم.
0: تمنعه من أن يسيء إليهم فضلا عن أن يقتله.
1: الله الله، فضعني يزيل الحياة كلها.
0: نعم.
1: مرحبا يا بني.
3: طيب، وهل عليه صوم؟
1: هل عليه صوم؟ هذا قتل الخطأ.
0: إنما هو في قتل الخطأ.
1: نعم.
0: أما في قتل العمد فلا صوم فيه.
1: نعم.
0: على إثم القاتلين.
1: نعم.
0: لا نقول أن من يقتل مؤمنا متعمدا
1: فجزاؤه
0: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة عبد الله الشاذلي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن ونصر الله المؤمنين ونصر الله المجاهدين ونصر إخواننا في غزة وفلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان يرفع فيه الأذان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمرابطين في الجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وأوضح في بيان له مساء اليوم أن عيد الأضحى تعد مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، إذ يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام التي قدم فيها للأجيال أعظم الدروس. وأكد سيد القائد أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية وفي مقدمات التصدي لها. لابد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة والترسيخ انتمائها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لتحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات. عبر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني العزيز الصامد وأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهنأ في كلمة مهمة له مساء اليوم بمناسبة عيد الأضحى أبناء الشعب الفلسطيني والمجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة. واعتبر عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة ومنبرا لإعلان موقف الحق والثبات عليه والاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين من الكافرين والمنافقين، كما أنه مناسبة لإظهار الوحدة وتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين والشكر لله عز وجل على نعمائه والتكبير له تعالى بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي في نبذ الوهن عن التصدي لقوى الطاغوت. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقيات تهان إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447 هجرية، ودعا الرئيس المشاط قادة الدول ورؤساء الحكومات العربية والإسلامية إلى رص الصفوف والتضامن والوقوف في وجه العربدة والهجمة التي يمارسها الكيان الصهيوني بمعية الشيطان الأكبر أمريكا لضرب وحدة الأمة العربية والإسلامية والاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها. قالت حركة حماس إن أصرار الاحتلال الصهيوني إصراره على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي في قطاع غزة ومواصلة العمل به يمثل نسفا صريحا ومستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا خطيرا لبنوده ومحاولة مفضوحة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة. وأشارت حماس في بيان إلى أن ذلك يأتي بهدف تكريس السيطرة العسكرية على القطاع وتقويض أي فرصة حقيقية لاستقرار الأوضاع أو إنجاح جهود التهدئة. يخوض مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله منذ فجر اليوم مواجهات بطولية متصدين لمحاولات توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، حيث أوقعوا في صفوف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إلى أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في هرمز كان المطلة على مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها مشددة في الوقت نفسه على التزامها بالحلول الدبلوماسية. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
0: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
0: والقصة،
4: نقرأها
0: ونحللها
4: في
0: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة.
0: سمعنا الأفضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة، يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى، وفقرات هذه الدقائق: حديث الساعة، محاضرة قائد الثورة في ذي الحجرة تعزز المسار الإيماني وترسم ملامح المواجهة، شهد وشواهد، بلادنا تحذر هجريسيا من الارتماء في أحضان كيان العدو الصهيوني، في المرصد عيد المقاومة والتحرير في لبنان من دحر الاحتلال إلى منع الهيمنة، القدس الشريف ومخاطر التهويد، وراء الأحداث من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي.
5: حول العالم، الذكاء الاصطناعي وأهميته في خدمة التنمية. وفي حديث الساعة، محاضرة قائد الثورة في ذي الحجرة تعزز المسار الإيماني وترسم ملامح المواجهة. محاضرة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في العشر من ذي الحجة رسمت مسارا واضحا للانتصار يتجاوز حدود المواجهة العسكرية الفورية إلى آفاق الاستقلال الفكري والاقتصادي، في تأكيد واضح على أن سلاح الوعي والهوية الإيمانية إلى جانب المقاطعة الاقتصادية والإعلامية الفاعلة هي ضمانات حقيقية لإسقاط رهانة الأعداء والإفشال آلتهم التضليلية، وأن تعزيز تماسك الجبهة الداخلية إلى جانب النهوض بالأداء المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب الياباني ومحور المقاومة في هذه المرحلة الاستثنائية وصولا إلى تحقيق السيادة الكاملة والنصر المؤزر.
6: تكتسب المحاضرات التعبوية التي يلقيها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تكتسب أبعادا فكرية وسياسية بالغة الأهمية تتجاوز السياق المعتاد للمناسبات الدينية، كي تضع قراءة استراتيجية واقعية وشاملة لطبيعة الصراع الراهن ومستجدات الأحداث الإقليمية الدولية. محاضرة السيد القائد لم تكن مجرد استعراض لمدلول عبادة فريضة الحج والأيام العشر المباركة، بل تنطلق من معطيات واقع الأمة بالتركيز على الدلالات القرآنية وكذا على الدور المحوري للشعب اليمني ومحور المقاومة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة العربية والإسلامية. تأتي أهمية محاضرات ودروس قائد الثورة بالتزامن مع ذروة التصعيد والاستهداف الذي يواجه محور الجهاد والمقاومة، ليشكل دليلا حيا وموجها عمليا يعيد رسم بوصلة الأمة نحو مصادر قوتها الحقيقية، مستهدفة صناعة جيل واع ومحصن لا تؤثر فيه الهزائم النفسية أو محاولات التدجين السياسي التي يسعى الأعداء إلى فرضها كأمر واقع. أعاد السيد القائد تأصيل مفهوم الهوية الإيمانية باعتبارها السلاح الأقوى في مواجهة حرب المصطلحات والمسخ الثقافي الذي تقوده الماكينة الإعلامية والفكرية للغرب، بالتركيز على قيمة التضحية والصبر والامتثال لأوامر الله وتحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات الاختراق وإضعاف المعنويات وتعزيز حالة الصمود اليمني المستمر منذ أكثر من عقد كنتاج لتعبئة إيمانية واعية ترى في العطاء وسيلة لنيل الحرية والاستقلال الحقيقي. وفي مسار المواجهة الشاملة أفرد قائد الثورة مساحة أساسية للمقاطعة الاقتصادية للبضائع وللمنتجات الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة لها، باعتبار ذلك واجبا دينيا وأخلاقيا يقع على عاتق أبناء الأمة، في رسالة واضحة بأن سلاح المقاطعة ليس مجرد إجراء سياسي مؤقت، بل هو جبهة جهادية مؤثرة وسلاح فعال في متناول الجميع يلحق خسائر مباشرة باقتصاد الأعداء الذين يمولون حربهم ومشاريعهم التدميرية ضد المسلمين من عوائد تلك الشركات. اتسمت قراءة قائد الثورة للمشهد السياسي الخارجي بالواقعية والمكاشفة واضعا النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي والصهيوني المستمر ضد شعوب ودول محور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق، مرسخا مفهوم وحدة الساحات والمصير، وأن المعركة الحالية مع العدو هي معركة وجودية واحدة تشمل المحور كاملا.
7: فلسطين بكلها وغزة في فلسطين هي المترس الأول المتقدم لهذه الأمة بكلها. لو كان العدو الإسرائيلي تفرغ من ذلك وتجاوز هذا المترس المتقدم للأمة، هذا الخندق المتقدم بوجه العدو، لكان قد حقق إنجازات مؤكدة في مصر، في الأردن، وبأكثر من ذلك في سوريا. وكذلك في لبنان لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله في لبنان. هذا هو الحال وهو الشيء المؤسف، إنما تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، الممارسة للضغوط، الحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى تشويه الإخوة المجاهدين في فلسطين، بل ممارسة كل أشكال الضغوط عليهم إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، أن يشعروا بالمعاناة الكبيرة من هذه الأمة نفسها، من أنظمتها، من حكوماتها، ومن خذلان شعوبها. هذه مسألة مؤسفة جدا.
5: ستون دقيقة شهيد وشواهد. بلادنا تحذر هرجسيا من الارتماء في أحضان كيان العدو الصهيوني. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجسيا من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الصهيوني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية، لن يجلب لصاحبه إلا الخزي والخسران. وأشارت أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة، وأن الكيان الغاصب مهما حاول لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة أو يغير من حقيقة كونه كيانا غاصبا يقوم على الاحتلال والعدوان.

0: ولفت بيان وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقة المشبوهة يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الصهيوني، لا سيما بعد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والدعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال، والرافض للمخططات الصهيونية في الصومال والتي ستواجه بإجراءات حازمة. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، هل التحركات الصهيونية في الصومال تشكل تهديدا خطيرا على بلادنا ولمنطقة القرن الأفريقي؟
1: بالتأكيد، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. التحركات الإسرائيلية في الجنوب وهناك بالتحديد في منطقة القرن الأفريقي وخصوصا في الصومال لها بالغ الضرر كثيرا على دول المنطقة، ليس على اليمن فحسب وإنما على دول القرن الأفريقي. ولا يمكن السماح للكيان العدو الإسرائيلي بأن يكون له نقطة انطلاق في هذه المنطقة، لأنها استهداف لهذه الدول المجتمعة. جمهورية أرض الصومال المسمى بجمهورية أرض الصومال لا تمتلك الحق في تمكين العدو الإسرائيلي من الوجود التواجد في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة على الإطلاق، وخصوصا أنها لا تمتلك الشرعية. هي كيان حتى هذه اللحظة هي كيان غير شرعي حال كيان العدو الإسرائيلي. ولا يمكن القبول من قبل الجمهورية اليمنية بأنها تدرك أنها في معركة مفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تواجد للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة هو تواجد واستهداف مباشر للجمهورية اليمنية. ولذلك جاء البيان الخارجية اليمنية ليصب في هذا الاتجاه، هي رسالة تحذير لهذه الدويلة المزعومة بأنه لا يمكن السماح لكم بالتلاعب والمتاجرة بأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. لا يمكن السماح بأن تطعن الجمهورية اليمنية وبقية الدول المشاطة في القرن الأفريقي من قبل هذه الدولة المزعومة، وتمكين العدو الإسرائيلي من استخدام هذه المنطقة كقاعدة عسكرية ومنطلق لعملياته الإجرامية الغادرة تجاه دول المنطقة. هذا هو في المجمل، وهي رسالة تأكيد لأن العدو الإسرائيلي يشتغل على من أجل إقامة قاعدة في هذه المنطقة وتحويلها إلى منطلق لعملياته في اليمن ودول المنطقة، وهذا لا يمكن القبول به. لدينا تجارب لدول عربية وإسلامية ذهبت وسقطت في مستنقع التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي ولم يجدي لها ذلك نفعا ولم تستفد على الإطلاق، وهؤلاء عليهم أن يعوا ويدركوا بأنهم هذه الأرض هي امتداد وعمق استراتيجي عربي إسلامي ولا يمكن التفريط بها. وإذا كانت الوعود البراقة من الجانب الإسرائيلي تمنح لهؤلاء فعليهم أن يعوا ويدركوا وهم في مقدمة في بداية الطريق وفي بداية المشوار بأنه الوعود الإسرائيلية لا أمل لها ولا يمكن أن تطبق على أرض الواقع. البيان الخارجية كان واضحا، وجاء أيضا وهم يدركون بأنه سبق للسيد القائد وللرئيس المشاط أن حذروا في كثير من الكلمات حول هذا الموضوع. لا يمكن القبول بأي تواجد عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة، لأننا في اليمن نعتبر بأن أي تواجد هو استهداف لليمن في المقام الأول قبل أن يكون استهداف لدولة عربية إسلامية هي جمهورية الصومال التي يسعى العدو إلى تفتيتها وتكسيبها، وهو الأمر الذي ترفضه الدول القرن الأفريقي والدول العربية والإسلامية والدول العالم بأسره. لا يمكن القبول بهذا على الإطلاق. بيان الخارجية كان واضحا ونحن هو تأكيد للمؤكد، لا يمكن القبول بهذا بوجود سرطان وغدة سرطانية جديدة في منطقة القرن الأفريقي سواء طبعت مع كيان العدو الإسرائيلي أو لم تطبع، لأننا مع الوحدة الصومالية أولا وأخيرا، والإخوة في الصومال يمتلكون من القيم والمبادئ ما يؤهلهم للدفاع عن أرضهم وإفشال هذه المخططات التي يسعى الأعداء من خلالها إلى تقسيم أرضهم ونهب ثرواتهم وتحويلها إلى منطلق لعمليات غادرة تجاه إخوانهم وجيرانهم في المنطقة. الإمارات لا تتليم هي الذراع واليد التي تستخدمها والقفاز التي تستخدمها العدو الإسرائيلي. الإمارات دائما هي دولة منبوذة ليس لها تاريخ وليس لها حضور في المشهد، ولكنها تحاول التعمق من خلال الانبطاح للإسرائيلي والظهور في مظهر الحليف الاستراتيجي لهذا الكيان ظنا منها بأن الإسرائيلي سيعمل على حمايتها، في حين أنه أثبت العالم أجمع بأنه غير قادر على حماية نفسه، وما شاهدنا خلال الحرب على غزة والحرب على إيران والحرب أيضا على اليمن والحرب على إيران والحرب على العراق يؤكد ذلك. هؤلاء يتعلقون بكشة، يعني لا أرى أي جدوى لحضورهم، ولكن منتهى السقوط والعمالة التي وصل إليه النظام الإماراتي ومن يضعهم في هذا الموضع، يضعون أنفسهم في أكبر الأماكن أن تتخنق مع الإسرائيلي وتأتي لتلوث التربة الطاهرة للمنطقة العربية من خلال الزج بهذا الكيان اللقيط ومحاولة فرضه على دول المنطقة من خلال تقديم التسهيلات والدعم والإسناد. لا يمكن القبول بهذا. الإمارات باتت عنصرا شادا في المنطقة ولم تعد لديها أي حاضنة على المستوى العربي والإقليمي، ولذلك هي تحاول من خلال الاجتماع في الحضن الإسرائيلي أن تعوض الخسارة التي خسرتها. وإن حاولت بعض الدول الخليجية أن تصور نفسها وبعض الدول العربية التي تكتات من موائد الإمارات بأنها مع الإمارات وتتضامن معها، إلا أنها في الحقيقة فقدت تلكم الحاضنة، فقدت ذلك الدعم والإسناد العربي والإسلامي، وبدت الإمارات شبه معزولة حالها حال كيان العدو الإسرائيلي، ولذلك اجتمعوا فهما وجهان قبح واحد.

0: تتمثل التحركات الصهيونية في الصومال في مساعد بلماسية أمنية تتركز حول إقليم أرض الصومال سومالياند. تهدف هذه التحركات إلى إيجاد موطئ قدم للسيطرة على ممرات مائية استراتيجية في القرن الأفريقي، ما أثار رفضا رسميا من بلادنا. ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها كيان العدو الصهيوني اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان مستقل عن الصومال، لم يتعامل الإعلام العبري مع الخطوة بوصفها إنجازا دبلوماسيا تقليديا، بل قدمها صراحة كتحرك ذي طابع أمني عسكري يقرب الكيان من الساحة اليمنية التي طالما أقلقت مؤسسة هذا الكيان الدفاعية.
1: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله واجه كل قوى الكفر والطاغوت من مشرك العرب وحقق عليهم النصر الحاسم بمعونة الله تعالى. خاض معهم معارك شرسة وحروب كثيرة، وتحرك أيضا بالإغارات وبالغزوات وبالتحرك الشامل حتى حقق النصر الحاسم. وواجه اليهود وحقق عليهم النصر الحاسم في بني النضير، في بني قينقاع، في غزوة خيبر، في كل المعارك والأحداث، حتى نصره الله عليهم نصرا حاسما وأخرهم. وها هم تأخروا من ذلك اليوم على مدى أكثر من 1000 عام. هزيمة تاريخية ساحقة أوصلتهم إلى الحضيض، وجعلت من بقي من بقاياهم يدفعون الجزية عن يد وهم صابرون. بينما يوم هبطت الأمة وفقدت روحها الجهادية، وبقدر ما ابتعدت عن نبيها اضمحل واقعها وخسرت عزتها وكرامتها، فأتى اليهود من جديد ليذلوا الأمة وهي لم تذل أبدا فيما قد مضى أمامهم وفي مواجهتهم.
0: ستون دقيقة في المرصد. عيد المقاومة والتحرير في لبنان من تحرير كيان الاحتلال إلى منع الهيمنة. يطل عيد المقاومة والتحرير في لبنان هذا العام في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتراوح بين مسارين متوازيين، بين مسار تفاوضي يشي بتقدم حذر ومسار ميداني يبقى احتمالات التصعيد مفتوحة، في ظل تخوف إيراني من أن تكون المفاوضات الجارية حاليا بين واشنطن وطهران مجرد تعامية على تحضيرات عسكرية لعودة الحرب.
2: في عيد المقاومة والتحرير لهذا العام تبرز لنا 3 محاولات يعمل عليها أعداء المقاومة في لبنان. وفي الحقيقة فإن هذه المحاولات ليست مستجدة، وإن كانت تكتسب معنى خاصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي المستمر وفي احتلاله جزءا من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى استمراره في ارتكاب المجازر والجرائم والتدمير وصولا إلى الإبادة العمرانية لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. المحاولة الأولى تسعى إلى إلغاء عيد المقاومة والتحرير، وكذلك تسعى إلى تثبيت فكرة فقدانه لمعناه في ظل المعركة الدائرة، بالإضافة أيضا للعمل على النيل من رمزيته. فمن جهة تلجأ الحكومة اللبنانية إلى إعطاء المناسبة بعدا لا يتناسب مع سياقها، فيصدر مرسوما ينتج عن رئيس الحكومة يعلن فيه عطلة رسمية في 25 مايو من هذا العام، ويعللها بالتعاطف مع النازحين متنكرا للذكرى ولوقائعها. ومن جهة ثانية يعتمد الإعلام المعادي للمقاومة أساليب تنطوي على الكثير من الانحطاط الأخلاقي إلى حد إنتاج مواد إعلامية ترقص على آلام الناس وترقص على دمائهم وعلى دمار بيوتهم بكل ما للكلمة من معنى. هؤلاء يتجاهلون وعن قصد المعنى الحقيقي للأعياد الوطنية بما تحمله من إلهام وعبر للشعوب المعنية. وأبرز هذه العبر أن الشعوب قادرة على الفعل، وأن الشعوب تستطيع تحقيق الإنجازات الوطنية، وأن الشعوب على رأسها التحرر من الاحتلال والانتصار على المعتدين تستطيع أن تحافظ على حدود الأوطان وعلى أراضيها وسيادتها أمام المخاطر التي تتهددها. وعند هذه النقطة تبرز لنا بشكل جلي المحاولة الثانية، غير المنفصلة أصلا عن المحاولة الأولى، حيث يجري التركيز على ما يسمى بالكلفة، كلفة العمل المقاوم، وتحميل المقاومة مسؤولية كل جريمة يرتكبها العدو الإسرائيلي، بل وإدانة الضحية بنفسها عندما تعلن تمسكها بالخيار المقاوم، خصوصا أن المجتمع المقاوم قد يشهد تصاعدا في تأييده للعمل المقاومة بالتوازي مع تحقيق الإنجازات منذ تحرير عام 1985، مرورا بانتصارات عامي 1993 و1996 وصولا إلى تحرير عام 2000، ثم ما تلاه من محطات مضيئة في العام 2006، وفي مواجهة المشروع التكفيري وإسناد غزة وأولي البأس وصولا إلى معركة العصف المأكول. صحيح أن المقاومة قد تلقت ضربة في بداية معركة أولي البأس، إلا أن الثقة التي راكمتها لدى مجتمعها والوعي السياسي لدى جمهور المقاومة جعلا هذا الجمهور يزداد تمسكا بها بوصفها هي الخيار الوحيد والخيار الفعال في مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي ظهر بعد 7 أكتوبر بنسخته الأكثر توحشا، الأشد سعيا إلى التوسع وسعيا إلى الهيمنة والاحتلال الصهيوني. ومع ذلك لا تتوقف محاولات الترويج لفكرة أن الكلفة العالية للمقاومة إنما تعني تلقائيا عدم جدواها من جهة، ومن جهة أخرى رفض إعطائها رمزية خاصة من خلال تحويل ذكراها إلى أعياد وطنية لا غير، وهو ما يتناقض مع كل تجارب الشعوب في مسألة المقاومة. بل إن الأعياد الوطنية تزداد أهمية وتزداد رمزية وتزداد حضورا أيضا في الوجدان الوطني الجمعي كلما كانت التضحيات المبذولة أغلى وكلما كانت أعظم. وبدلا من أن تتحول هذه المناسبات إلى مصدر لإلهام الشعوب، بدلا من ذلك تتكثف حملات التشكيك في فعالياتها كما هو الحال اليوم. وهذا المنطق ليس وليد الصدفة ولا وليد اللحظة، بل هو امتداد لحملة يشنها تيار سياسي تاريخي معاد للمقاومة اللبنانية منذ 90ات القرن الماضي، وهي حملة تستعر وفي الوقت نفسه تتلقى دعما ماديا كبيرا عند كل إنجاز تحققه المقاومة في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الإسرائيلي، ويجري تسويقها بهدف اعتبار خيار المقاومة خيارا انتحاريا.
0: تؤدي عمليات المقاومة اللبنانية في الجنوب وظيفتين استراتيجيتين، الأولى في الإطار اللبناني تهدف إلى كسر فرضية الحسم الصهيوني ودفع تدريجيا نحو نقطة الذروة والتي ستمنعه من فرض واقعة دائمة في لبنان. الثانية وهي التي ترتبط بالحرب الدائرة في المنطقة والمفاوضات المرتبطة بها، فمهمة المقاومة ليس فقط في تحرير الأرض بل بمنع التفكير في إعادة احتلالها أو بفرض واقع جديد عليها. كما انتقلت المقاومة من مشروع التحرير بمعناه الكلاسيكي إلى مشروع الحفاظ على التوازن ومنع الهيمنة الصهيونية على المنطقة. الباحث والمحلل السياسي العراقي الدكتور وسام عزيز، من أين جاءت فكرة نزع سلاح حزب الله أو المقاومة؟
3: عادة ينطلق من العملاء، لا يوجد هناك شريف يتكلم بموضوع نزع السلاح، ولا يوجد هناك متقي لله سبحانه وتعالى يتكلم عن موضوع حصر السلاح أو تسليم السلاح. كل الذي يتكلم عن حصر السلاح هو عميل أمريكي أو عميل إسرائيلي أو مطرف. حتى في العراق ليس فقط في لبنان، الجميع هنا اليوم يريد أن ينزع سلاح المقاومة أو يريد أن يحصر سلاح المقاومة أو من هذا القبيل. لماذا يتكلمون عن السلاح؟ لأن السلاح هو الوحيد الضامن لكرامة الأمة الإسلامية، لأن السلاح الوحيد هو الذي يقف أمام الاستكبار العالمي، لأنه كما قال أمير المؤمنين خير، يعني القتال هو سنابك الخيل ومراكز الرماح. اليوم نحن نجسد قول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه الإمام علي، نحن نمسك بأسلحتنا ونضرب صدور أعدائنا ونكسر جماجمهم، لذلك يريدون أن نسلم السلاح. لماذا لا يتكلمون عن قضايا أخرى؟ لماذا فقط عن السلاح؟ لأنه الوحيد القادر على يعني إزالة الوجود الإسرائيلي. السلاح الذي دخل المقاومة، دخل في سنة 82 بدأت المقاومة، بدأت تجمعات المقاومة، هو نفسه السلاح الذي أخرجها في عام 2000 في بعد يعني التحرير قبل 18 عام. لماذا اليوم تعود هذه الإيقونة المشروخة وتبدأ بموضوع السلاح ونحن في أوج النصر ونحن في أوج الانتصارات لمحور المقاومة؟ هذه المحلقات التي نشاهدها اليوم لولا وجودها وهي تصور كيف يقتل الإسرائيلي وكيف تدمر الدبابة الميركابة وكيف يضرب ويهرب الجندي، لا مكان آمن لكم في جنوب لبنان ولا مكان آمن لكم في العراق ولا مكان آمن لكم في فلسطين إن شاء الله تعالى، ولا حتى اليمن، هذا اليمن العظيم الذي سيكون له بأس شديد في عمليات إرفاد المحور ونصر الجبهة. لذلك أنا أقول دائما لماذا يعني تخرج هذه الأصوات النشاز في وقت قوة المحور؟ يعني هسه لو كان هناك ضعف في المحور، لو كان هناك عدم وجود للتسلح، عدم وجود للمقاومة، لن تسمع أبدا بأنهم هناك من يتكلم عن حصر السلاح. لا، تجد كل الأبواق اليوم وكل المطبعين بحجج واهية، أولا نحن غير قادرين على مواجهة إسرائيل وغير قادرين على مواجهة أمريكا. نحن قادرون على مواجهة أمريكا ومواجهة إسرائيل وسحق رؤوسهم يوميا. هناك طيارين إسرائيليين قد لقوا حتفهم بضربات المقاومة الإسلامية حزب الله، كذلك الحال في العراق وكذلك الحال في اليمن، كذلك الحال في فلسطين، غزة هذه المدينة الصغيرة المحاطة من كل يعني مساحتها، محاطة بالعدوان ومحاطة بالعملاء، إلا أنها محاطة برحمة الله. لذلك وجدنا بأن غزة قد انتصرت وأن القسام وحماس ويعني إخوتنا في الجهاد وبقية المقاومين قد خرجوا من يعني من أسفل الأرض إلى أعلى المنصات التي أعلنوا منها النصر. كذلك الحال في اليمن، 8 سنوات من الحرب على اليمن، سنوات عجاف عاشها اليمن، لأنه خرج مرفوع الرأس وخرج منتصر. لماذا؟ لأنه أعان الله جمجمته، وهذا هو الواجب وهذا هو الوظيفة الحقيقية لكل مجاهد في هذه الدنيا، أن لا تستسلم ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. هذا القرآن واضح، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل هذه الصور القرآنية والوعود القرآنية كفيلة بأن تجعلنا نحن في حزب ولاية الفقيه، نحن في حزب محور المقاومة، يجب علينا أن نتوكل على الله وأن نقتل هؤلاء السفلة، هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الإسرائيليون.
0: إذا كان ألفان هذا العام قد شكل لحظة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فإن العام 2026 يعكس مرحلة جديدة متشابهة في الشكل تختلف في المضمون، فلا يمكن فصل ما يجري في جنوب لبنان عن السياق الإقليمي الأوسع، خصوصا في ظل الحديث عن تفاهمات أمريكية إيرانية محتملة. فلبنان ليس بمجرد ساحة مواجهة ثانوية يمكن تركها لنزاع مجمد، بل إن تحول وتتحول الحرب فيه إلى حرب استنزاف. هذا يجعل لبنان عنصرا ضمن شبكة توازنات إقليمية وبندا من بنود التفاوض الأمريكي الإيراني الأوسع. الفريق السياسي والإعلامي والدعائي المحيط بالمقاومة اللبنانية يعمل هذه الأيام على إفراغ عيد المقاومة والتحرير من معناه، وقد وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة للاستسلام أمام كيان العدو الصهيوني وتجنب أي مقاومة أو مواجهة معه، الدعوة إلى التمثيل بالنموذجين الياباني وأيضا الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. الكاتب السياسي والباحث الاستراتيجي الدكتور محمد هزيمة، الصراع في لبنان إلى أين يتجه؟
4: مواجهة العدو الإسرائيلي أو أي عدو هو حق مكرس بالبواسيق الدولية ويتجاوز حتى الدستور اللبناني، خصوصية الواقع اللبناني المبني على توازنات والمحكوم لصيغة اتفاق الطائف التي قامت مقام الدستور أو الصيغة التي اعتمدت الدستور المبنية على الميثاقية وعلى المقاومة. المقاومة منذ اتفاق الطائف والحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري ب92 حتى اليوم مبنية على حق لبنان بالمقاومة واعتبار سلاح المقاومة جزء من استراتيجية المواجهة اللبنانية ضمن ثلاثية جيش شعب مقاوم. من خرج عن الثوابت اللبنانية هي السلطة، هي ليست حكومة. عندما يعني تتجاوز بيانها الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان تصبح خارجة عن القانون، وإن كانت تعيش بظل الدعم الأمريكي وبغطاء المهمة التي كلفها فيها الأمريكي. ثانيا، الدستور اللبناني الذي يصنف الكيان الإسرائيلي عدوا ووفق القانون 1955 يعاقب كافة أشكال التواصل مع العدو الإسرائيلي. مرة بأكثر من تجربة هي المفاوضات غير المباشرة والتي كانت موضوع انتقاد أو حاجة بمرحلة معينة أو عملية تبادل على الأسرة. لكن البعض اليوم من هم في السلطة والذين أوصلهم الأمريكي لحكومة مهمة أرادوا استنساخ تجربة 82-83 التي أوصلت لاتفاق 17 أيار مذل لبنان الذي أسقطته المقاومة مع انتقاداتها في 6 شباط 84. فاليوم لبنان يواجه معتمدا على الميدان وحق لبنان بمقاومة العدو الإسرائيلي، وهو حق كافلته المواثيق الدولية وجزء من الثوابت اللبنانية، لا بل أساس ميثاق العيش المشترك الذي انقلبت عليه الحكومة. وأهم من ذلك هو أن خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية الذي تحدث عن استراتيجية أمن وطني، أي استراتيجية دفاعية تستفيد من كل أوراق القوة التي يمتلكها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي، كيف تحولت إلى سق استسلام، ما شكل نوع من عملية انقلاب ومن قبل السلطة برأسها الذي أقسم على الدستور. فأمام كل تلك الارتكابات ومراكمة الخطايا تسقط السلطة بما فيها الحكومة وما تمثل، واليوم تستمر بحكم الأمر الواقع وبدعم. إذا اختارت السلطة أن تكون كما وصفها الصحافي الإسرائيلي أن نتنياهو نجح بتحويل السلطة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية لجيش لحد منتخب، فإن ذلك يفرض مواجهة، لكن تبعات المواجهة تلغي لبنان. ربما يغيب عن البعض أن لبنان مهدد بكيانه أكثر مما بحدوده من العدو. صيغة العيش المشترك والتنوع الذي يحمي لبنان ضمن التوازن، بحال سقط وسقط التنوع كما يحلم البعض وكما يعمل البعض للاقتصاص وممارسة الانتقام من المقاومة وتدفيع طائفتها ثمن خيارها السياسي، فإن ذلك يقضي على الصيغة اللبنانية، وبالتالي لن ينتهي داخل الحدود اللبنانية.
0: تستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. القدس الشريف ومخاطر التهويد. الصراع الدائر في القدس حاليا وعليها لم يكن حدثا طارئا معزولا عن استراتيجية صهيونية اعتمدت سياسة المراحل المتدرجة وصولا إلى هدفها المركزي في تحقيق يهودية الدولة العبرية، ليس على أرض فلسطين فحسب، إنما على المجال الجيوسياسي للمشرق العربي الذي يجمع بين مفاصل بحرية أربعة، من الفرات شرقا إلى النيل غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى البحر الأحمر جنوبا، أي من العراق إلى مصر، ومن شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. موجات الحملات والاعتداءات المتواصلة التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على المدينة ومقدساتها باتت سافرة منفلتة، كما أن المحاولات المتكررة لقوى اليمين المتطرفة

0: مدينة القدس المحتلة.
1: نرى عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود المتزمتين قوميا ودينيا ينزلون بمسيرات أعلام ورقص في كل مدينة القدس المحتلة وتحديدا البلد القديم وحول المسجد الأقصى، ويقتحمون المسجد الأقصى كرسالة أنه بما يسمى عنده الهيكل، هيكلنا، وأنه هذه مدينة القدس يهودية، وبالتالي أنه في هذا اليوم يشعر الإسرائيليون أنه لا وجود للفلسطينيين، لأنه قبل وصولهم تقوم شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال بإلزام المقدسيين الفلسطينيين إغلاق محلهم التجارية ومنعهم من الحركة، لكي يشعر اليهود أنهم لوحدهم بمدينة القدس، وبالتالي حتى الفلسطيني الذي يرونه بطريقهم تلك المسيرات التي تسمى مسيرة الأعلام أو مسيرة الرقص كانوا يعتدون ويضربون ويكسرون ويحطمون. بكل الأحوال بتقديري ما كان للمستوطنين أن يصلوا إلى هذا الوضع بدون ثلاث اعتبارات: الاعتبار أنهم كجماعة هيكل المؤمنين بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل ازدادوا ديموغرافيا وعدديا، اليوم أصبحوا وزراء، بن غفير أحد قادتهم اليوم وزير أهم وزارة وهو المسؤول عن تطبيق القانون في القدس، هذا أولا. ثانيا هذا الموقف العربي الضعيف والمائع والهزيل جدا. ثم الموقف الدولي الذي يعامل إسرائيل كحالة استثناء وكأنها فوق القانون، وتحديدا الموقف الأمريكي، وتحديدا في ظل إدارة الرئيس ترامب لطالما تعبر عن تطرف ديني مسيحي ينسجم تماما مع هذا التطرف الديني في إسرائيل ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. باب السلسلة هو الذي يفتح على البلد القديم، وتاريخيا يدعون أنه منه كان يسمح لهم بالدخول، ممنوع دخولهم اليهود، ممنوع دخولهم من أي بوابة إن كانت منذ مئات السنين، وهذه الفترة طيلة فترة الحكم العثماني كانت ما يسمى بالوضع القائم، كان التعامل مع المسجد الأقصى مكان إسلامي خالص فقط للمسلمين، ويتمارس فيه الشعائر والصلوات فقط للمسلمين. اليوم هذا الدخول وهذا الدعم الحكومي الإسرائيلي لدخول اليهود انتقل التعامل مع المسجد الأقصى كمكان مقدس للمسلمين، يدخل فقط المسلمين وتمارس فيه فقط الصلوات الإسلامية وتحت رعاية وإشراف الأوقاف الإسلامية، اليوم بات يتم التعامل معه كمكان مقدس لليهود كما للمسلمين، وهنالك مشروع مقدم للكنيسة تحت عنوان إلغاء التمييز العنصري بالمسجد الأقصى، يعني بمعنى كما يسمح للمسلمين يجب أن يسمح لليهود، وهي مرحلة أيضا تسبق عملية هدم المسجد الأقصى، لأنه بعد هدم المسجد الأقصى لن يسمح للمسلمين أن يدخلوا، طالما أنه الآن في هنالك تقسيم يقسم في ساعات معينة في اليوم يدخلوا فقط اليهود وبحماية وبحراسة الشرطة وأجهزة أمن الاحتلال. يعني منذ حوالي 10 أعوام أو أكثر هنالك في الموازنة السنوية في كل عام هنالك $1 مليار تخصص للجمعيات الاستيطانية لشراء منازل وعقارات بمدينة القدس ومدينة الخليل، يعني تتحدث عن $1 مليار سنويا، يعني طيلة فترة دورة الكنيسة أو الحكومة 4 سنوات $4 مليار يتم فيها شراء مساكن ويتم بطرق احتيال. يرون أنه عزل الفلسطينيين عن القدس وتهويد القدس هذا محطة مهمة من محطات التهويد الكامل لمدينة القدس كما لفلسطين البحر والنهر، ويعتقدون أنه من حيث المكان الديني والمكان ومكانة المسجد الأقصى بالوعي الجمعي الفلسطيني إذا ما نجحت إسرائيل من اقتلاعهم من السيطرة على المنازل بشتى الوسائل، أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى اقتلاعهم وما يسمى بتنظيفها وتطهيرها من الأغيار اللي هم غير اليهود. بالتالي هذا المشروع يسير بوتيرة عالية، إسرائيل تستغل أنها تسيطر على المؤسسات التسجيل والطابو والرخص والبناء وما شابه، وتقوم يعني تستغل أولاً

0: غياب مجموع آلاف الفلسطينيين، مئات الألوف الذين أجبروا بالعام 67 على مغادرة اليوم ما يسمى بحارس أملاك الغائبين، بات يسيطر كثيرا على أغلبية هذه المنازل ويمنع إعمارها. حتى المسجد الأقصى لو كسر لوحة زجاج بالمسجد الأقصى لا يمكن للأوقاف الإسلامية أن تقوم بصيانة وتصليح هذا اللوح الزجاجي بدون موافقة إسرائيلية، والموافقة الإسرائيلية قد لا تأتي وقد تأتي بعد عام. بالتالي هذا المشروع يسير بشكل كامل باتجاه تهويد وتفريغ مدينة القدس ووصولا إلى هدم المسجد الأقصى.
1: ستون دقيقة ووراء الأحداث. من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي؟ احتلال الجنوب اللبناني قد يؤدي إلى تحول جوهري في موازين القوة الإقليمية، ما يؤسس لمشروع إسرائيل الكبرى. أما صموده وتحوله إلى مستنقع لكيان الاحتلال فهذا يعني أن ما حققه الصهيوني من إنجازات عسكرية تكتيكية خلال سنوات 2026-2023 سيكون تلاشى بالمعنى الاستراتيجي. الخبير في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. من الهيمنة إلى السقوط، كيف استطاع محور المقاومة مواجهة المشروع الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا في اعتقادي السائد والجازم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعد هو الكيان الصهيوني وحلفائها، سواء على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى طبعا الأوروبي، حلفائها الأوروبيون هم يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت وأيضا هزمت شر هزيمة بسبب ما قامت به إيران في الساعات الأولى من المعركة الذي بدأت بالاعتداء الأمريكي الصهيوني على إيران، وقامت إيران بضرب القواعد الأمريكية. وهنا طبعا استطاعت إيران أولا أن تضرب مفاصل الولايات المتحدة الأمريكية في الاستخدام اللوجستي العسكري، وكذلك حتى على مستوى التحرك في المنطقة لتحقيق الانتصار على إيران. وهنا استطاعت إيران في الدقيقة في الساعات الأولى أن تهدي الشعب الإيراني، وكذلك على مستوى محور المقاومة وكل من يقف أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. ترامب اليوم يلزم هذه الدول خاصة السعودية ومصر، وكذلك في الاجتماع الذي كان بين مصر وتركيا والسعودية والأردن على ما أعتقد، بأنه هاتفهم شخصيا أثناء الاجتماع بأن عليهم اليوم أن يستعدوا وأن يقوموا بعملية التطبيع الإلزامي، وهذا هو هروب الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب من الهزيمة التي تلقاها من إيران. في نفس الوقت أيضا الصراع الدائم داخل بيت السياسة الأمريكية، سواء كان على مستوى الجمهوريين أو الديمقراطيين أو على مستوى الدولة العميقة، وكذلك على أساس المؤسسات خاصة المخابرات الأمريكية. وهذا دليل قطعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب الذي لم يستطع أن يخرج من هذا المأزق ولم تعطيه إيران أي فرصة، كما في الاجتماع في الصين والذي رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وهو في أسوأ حالاته. هنا تكمن الإشكالية الأمريكية، وكذلك حتى على مستوى أيضا حلفائه. اليوم أمريكا تضغط على من؟ الدول التي دائما تضغط عليها، وخاصة الدول العربية والإسلامية التي قامت بالتطبيع والذي لا بد أن تطبع، لأنها هي الدول الوحيدة الخانعة للمشاريع الأمريكية والصهيونية، شاركة في تدمير الأمة العربية والإسلامية خاصة في حرب اليمن، وأيضا في حرب سوريا، وفي حرب ليبيا، وفي حرب لبنان، وفي حرب العراق، وفي حرب الصومال. وكل مشاكل هذه الأمة هي من هذه الدول الذي اليوم يطلب منها الاستعداد للتطبيع الإجباري، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق انتصار فيه على حلفائه الذين قاموا بدفع المبالغ الطائلة لإسقاط الأنظمة في العالم العربي، وكذلك حتى على مستوى إيران. ولكن إيران ومحور المقاومة استطاع يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة تؤمن بالهزيمة حتى على مستوى مسؤوليها.
1: وفي حول العالم الذكاء الاصطناعي وأهميته في خدمة التنمية. يعد الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للتنمية الحديثة، حيث يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال تحليل البيانات الضخمة وأثبتت العملية المعقدة وتطوير حلول مبتكرة. يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً هاماً وأساسياً في مختلف مناحي الحياة، سيما في السنوات الأخيرة، فلم تعد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مقتصرة على البرمجية فقط، بل امتدت إلى مجالات الطب والهندسة والزراعة وغيرها. في الآونة الأخيرة اتجهت الدول نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، طبعاً بالشكل الذي يتوافق مع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما ذكره الدكتور محمد حميد عمر، الخبير والمدرب في الذكاء الاصطناعي.
3: نتكلم بلغة واضحة مفهومة يفهمها عامة الناس، وليس بلغة التقنية. الذكاء الاصطناعي بكل بساطة هو تقنية حديثة تساعد البرامج والأجهزة على تنفيذ مهام يقوم بها الإنسان. هذه المهام هي عادة مهام إنسانية أو مهام بشرية، مثل التفكير، مثل التعلم، مثل اتخاذ القرارات. هذا بكل بساطة يعني أنه يقلد أو يحاكي الإنسان في الأعمال بكل بساطة. طبعا في رأيي الشخصي كباحث في هذا المجال أنه من أكثر المجالات تأثرا وتأثيرا بالذكاء الاصطناعي هو مجال التعليم، لأنه يتعامل بشكل مباشر مع أهم شريحة في أي بلد، شريحة الطلاب أو الأطفال وما إلى ذلك في المدارس وفي الجامعات. فالذكاء الاصطناعي يساعد المعلمين بشكل إبداعي وابتكاري على إعداد الدروس بكل بساطة وبسهولة تامة، تبسط المعلومة للطلاب وتسهل أيضا للمعلم هذه الإعدادات، تحضير الدروس، تصميم الصور التعليمية الجذابة، تصميم الانفوجرافيك التعليمي، تصميم الفيديوهات التعليمية، إعداد الدروس الرقمية التفاعلية بكبسة زر. كانها صعوبة أن المعلم يعد درس تفاعلي رقمي بكبسة زر. طلبتنا بل أن هذا مشكلة عند معظم طلاب العالم، يعانوا من مشكلة ضعف الدافعية. لا توجد دافعية عند الطلبة للتعلم بسبب المشتتات، بسبب التقنية المتوفرة في البيت وفي أي مكان. يأتي الطالب إلى المدرسة ولا يوجد ما يستثير طاقته للتعلم. هذه مشكلة حقيقة نعاني منها في اليمن وفي دول أخرى. طلابنا يتميزون بمهارات رقمية، نسميهم الجيل الرقمي، جيل زد وجيل ألفا. هؤلاء الطلبة يستثاروا بسهولة باستخدام التكنولوجيا، كل ما هو تقني يثيرهم. في زماننا مواليد السبعينات والثمانينات كان مجرد بس دخول الشاشة إلى داخل الصف نسكت زملائنا، اهدوا هناك معنا عرض، معنا فيلم. الآن شاشة لمس داخل الصف، والطلاب أيضا غير متفاعلين، التحدي ارتفع لأن الشاشة موجودة أيضا في بيته. التحدي ما داخل الشاشة، المحتوى. التحدي الأكبر عند المعلم كيف يصيغ ويعد محتوى يجذب انتباه الطلب.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني والمرابطين والقوات المسلحة وللأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك. المقاومة اللبنانية تلتحم مع قوات الاحتلال الصهيوني عند أطراف زوتر الشرقية وتكبده خسائر فادحة. والخارجية الإيرانية تؤكد أن واشنطن انتهكت وقف النار في هرمزكان ولن تسمح بأي اعتداء على أمنها القومي. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمرابطين في الجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وفيما يلي نص البيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية ومجاهديه المرابطين في الجبهات وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى أمتنا الإسلامية كافة. وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات. إن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، حيث قدم فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله، والثمر العظيم لذلك في الدنيا والآخرة فيما حظي به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله والرعاية العجيبة والعاقبة الحسنة والفوز العظيم. كما أنه مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهتدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل الحجاج حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق، هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان، والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية، كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركاتها. وعيد الأضحى هو من أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات، ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية وفي مقدمات التصدي لها، لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة، وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات، ومن أوفى بعهده من الله. إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جمعاء تجاه المقدسات في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقسى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك، فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها. إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية من الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزا لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام وعاملا مهما من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية، معتمد على الله ومتوكل عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 9 من ذي الحجة لسنة 1447 للهجرة.
0: كان ذلكم سامعين الأكارم هو بيان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عبر فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسمى آية التهاني وأطيب التبريكات رافعا إياها إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني العزيز الصامد، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك في كلمة مهمة له مساء اليوم بهذه المناسبة، وإليكم تسجيلا لها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ابتلى عباده بالبلاء والتسليم ليصطفي منهم أهل الوفاء والتضحية، وجعل الفداء والأضحية جزاء لصبر الخليل إبراهيم على البلاء والتسليم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المضحين وسيد الصابرين والمرسلين، وعلى آله الطاهرين، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين. يا أبناء الشعب اليمني العزيز في الداخل والخارج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد في مواجهة الحصار وتبعات العدوان في الداخل والخارج، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين والمجاهدين في جبهات العزة والكرامة في سهول اليمن وجباله وبحاره، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى المجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران، وإلى أمتنا الإسلامية جمعاء، وإلى حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، إن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة، ومنبر لإعلان موقف الحق والثبات عليه، والاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى، والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين من الكافرين والمنافقين، كما أنه مناسبة لإظهار الوحدة وتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين، والشكر لله عز وجل على نعمائه والتكبير له بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي في نبذ الوهن عن التصدي لقوى الطاغوت. إن وقوف الحجاج القادمين من أصقاع الأرض على اختلاف ألوانهم وألسنتهم في عرفات الله على صعيد واحد وبلباس واحد وهتاف واحد، ثم إفاضتهم إلى رمي الجمرات، كل ذلك يعزز مبادئ الوحدة الإسلامية والبراءة من المشركين وأوليائهم من شياطين الإنس والجن. وما أحوج الأمة الإسلامية في هذه المرحلة إلى الوحدة ورص الصفوف وإعداد القوة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته التي يسعى لتنفيذها تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد المتمثل في مشروع إسرائيل الكبرى، ومع عدوانه المستمر على بلدان أمتنا في غزة ولبنان وسوريا وإيران والعراق إلا خير شاهد على ذلك. أيها الشعب اليمني العزيز، شعب الإيمان والحكمة، لقد تجرأ كافر أمريكي مؤخرا على الإساءة للقرآن وحرقه أمام الكاميرات في تحدي لمشاعر ملياري مسلم، معبراً عن حقده تجاه الإسلام والقرآن الكريم الذي كشف خبايا نفوسهم وما تكنه صدورهم من غل، والذي يجرم ويحارب ممارساتهم غير الإنسانية ولا أخلاقية تجاه البشرية التي تنتهك حقوق الإنسان والمرأة والطفولة، تلك الحقوق التي طالما ادعوا رعايتهم وحمايتهم لها وجعلوها معياراً للتقدم والحضارة. وهذا يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الاستنفار للدفاع عن قرآنهم ومقدساتهم وعدم السكوت على هذه الجريمة وعدم السماح بتكرارها براءة لنا أمام الله تعالى، وتعزيز سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية لكل من يتجرأ على مثلها. وهنا نشيد بالخروج المليوني للشعب اليمني الغيور استجابة لله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وتلبية لدعوة سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وفي الختام أؤكد على ما يلي: أولا، ندين بأشد العبارات جريمة إحراق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانغ، والتي ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة. ونعد هذه الجريمة عدوانا سافرا على الإسلام، كما ندعو الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ثانيا، نبارك مجددا توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، ونطمئن أهالي أسرانا الكرام والمفقودين بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأننا لن نألو جهدا في العمل بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين بإذن الله. ثالثا، ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين: الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامساً، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، ونحن أمام عدو لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه وكل ما يزيف الوعي الجمعي ويصرف الانتباه عن مؤامراته، وذلك بإثارة المشاكل بين أبناء البلد بغية تفتيت جبهته الداخلية تارة، وتارة أخرى بإثارة دعايات كاذبة تصرف الناس عن القضايا المهمة ذات الأولوية، كل ذلك في سبيل توجه الأعداء لتحقيق ما يحلمون به والذي لن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا متحلين بالوعي ومدركين لخطورة هذا العدو. فسلاح الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع عند كل هذه المؤامرات، ولتكن قاعدة لدينا جميعا أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذا مستقبلا، فبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا. سادسا، أجدد التهنئة لعموم أبناء شعبنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة، وأن يعيده على اليمن الغالي وشعبه الصابر العظيم بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت آماله في الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ورفع كل من عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبطور، ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي، ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى قاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني، ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد حامد برقيتي تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث ابتهلت البرقيات إلى الله سبحانه وتعالى أن يهل هذه المناسبة على الجميع بالخير واللمن والبركات وبالنصر على الأعداء. وفي المقدمة الأمريكان المعتدون والصهاينة الغاصبون المجرمون، وكذا لحجاج بيت الله الحرام بالحج المبرور وبالعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين. كما توجهت البرقيات بالتهاني الحارة لقيادة ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية والمرابطين في الثغور الذين يتقدمون الصفوف في جبهات الكرامة والعزة والشموخ، من يقدمون أقوى صور البطولة والجهاد والتضحية دفاعا عن اليمن واستقلاله وسيادته وعن الأمة في مواجهة الطغيان الصهيوني الأمريكي. بعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقيات تهاني إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية، معبرا في البرقيات عن التمنيات لهم بدوام الصحة والسعادة والمزيد من التقدم والازدهار لشعوبهم، وأن يلهم الجميع دروسا عظيمة من قيم التضحية والبذل والعطاء والتسليم لله تعالى تجسيدا لهويتنا الإيمانية وتطبيقا لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. وقال: يهل علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وعدوان صهيوني أمريكي همجي وغاشم تتعرض له الشعوب الإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني واللبناني والعراقي والإيراني، داعيا قادة الدول ورؤساء الحكومات العربية والإسلامية إلى رص الصفوف والتضامن والوقوف في وجه العربدة والهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني بمعية الشيطان الأمريكي الأكبر لضرب وحدة الأمة العربية والإسلامية والاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها. ولا يخفى على الجميع مدى الاستهداف والمؤامرات التي تحاك ضد أمتنا، ما يستدعي اتخاذ مواقف عملية وشجاعة ضد كل الجرائم والانتهاكات والأعمال العدائية التي تتعرض لها الأمة، وعلى رأسها الإساءة للقرآن الكريم وتدنيس المقدسات الإسلامية واستباحة الأراضي والسيادة. وأكد الرئيس المشاط أن العدوان سيطال الجميع إذا لم تغادر الأمة العربية والإسلامية مربع الصمت والخذلان، وأن الخيار أمام أمتنا هو تكريس الأخوة الإسلامية والوحدة والتضامن للدفاع عن الأرض والعرض وعن الكرامة والمقدسات الإسلامية. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر فخامة الرئيس المشاط عن عظمة هذه المناسبة التي تجسد قيم الأخوة الإسلامية والوحدة والتضامن والتضحية والعطاء والتسليم له سبحانه وتعالى، كما جدد الموقف المبدئي والثابت لشعبنا اليمني الذي عبر عنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في أكثر من مناسبة بوقوف بلادنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني والعراقي في مواجهة أعداء الأمة وقوى الاستكبار والهيمنة التي ترتكب أبشع الجرائم بحق شعوبنا العربية والإسلامية والتي تسيء إلى القرآن الكريم وإلى المقدسات الإسلامية. وحي الرئيس المشاط الصمود الأسطوري للجمهورية الإسلامية في إيران حكومة وشعبا أمام قوى الاستكبار العالمي، ما صار وأصبح دروسا في العزة والإباء والكرامة وعدم الخضوع والاستسلام للإملاءات والضغوطات الخارجية على حساب السيادة الوطنية. ودعا الرئيس المشاط في ختام البرقيات الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة والأمة العربية الإسلامية في خير ونصر إن شاء الله تعالى وانتصار على القوم الظالمين. ارتكب العدو الصهيوني مجازر دامية اليوم في ظل دعم أمريكي لا محدود وصمت دولي متواصل وتواطؤ واضح من الوسطاء الذين يواصلون منح الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الوقت كي يستمر عدوانه وتستمر حرب الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وفي أحدث الجرائم أفادت الأنباء في غزة باستشهاد مواطنين اثنين بينهم سيدة وبإصابة أكثر من 15 مواطنا جراء قصف العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة، واستشهد 12 مواطنا فلسطينيا أحدهم متأثرا بجراحه، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. إلى ذلك قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن إصرار الاحتلال الصهيوني على تكريس ما يسمى بالخط البرتقالي في قطاع غزة ومواصلة العمل به يمثل نسفا صريحا ومستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا خطيرا لبنوده ومحاولة مفضوحة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة. وأشارت حماس في بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتي بهدف تكريس السيطرة العسكرية على القطاع وتقويض أي فرصة حقيقية لاستقرار الأوضاع أو إنجاح جهود التهدئة، معتبرة أن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا أن حكومة الاحتلال الفاشية تتعمد إفشال مساعي الوسطاء وتواصل سياسة المماطلة والتنصل من التزاماتها بالتوازي مع تصعيد عمليات القتل والتجويع والحصار وفرض إجراءات ميدانية لتغيير معالم الواقع القائم، وذلك في تحد صارخ لكل التفاهمات والضمانات التي جرى التوافق عليها. وحثت حماس وسائل الإعلام والكتاب والنخب السياسية وأحرار العالم على تكثيف الجهد الإعلامي والسياسي لفضح نوايا الاحتلال وجرائمه الرامية إلى أحكام السيطرة على قطاع غزة وفرض معادلات جديدة بالقوة العسكرية، مع التحذير من خطورة الصمت الدولي إزاء تلك السياسات العدوانية. يخوض مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان منذ فجر اليوم مواجهات بطولية متصدين لمحاولات توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، حيث أوقعوا في صفوفه خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد. بموازاة ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية استمرار مقاتليها في استهداف العدو الإسرائيلي وتجمعاته عند مجرى النهر وطريقه وقرب خزان المياه في بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى مجرى النهر في بلدة يحمر الشقيف، مستخدمة الصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. كما استهدفت المقاومة أيضا آلية اتصالات تابعة لجيش الاحتلال، وسبق ذلك استهداف جرافة عسكرية من طراز D9، ونفذت العمليتان بمحلقات أبابيل انقضاضية. وأعلنت المقاومة أن تلك العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وعلى اعتداءاته التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في أوساط المدنيين. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إلى أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في هرمزكان المطلة على مضيق هرمز، وأكدت أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها، مشددة في الوقت نفسه على التزامها بالحلول الدبلوماسية. بيان الخارجية أكد أن طهران لن تسمح بمرور أي اعتداء على أمنها القومي دون رد، وسوف ترد على أي تهديد قد يستهدف الشعب الإيراني، وذلك بأقصى وأشد صورة ممكنة. النبأ الأخير. عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه السلم والأمن الدوليين وسبل تفعيل ميثاق الأمم المتحدة وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية في ظل الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة، وذلك بطلب من الصين وبرئاستها. واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش الجلسة بالتحذير من أن ميثاق الأمم المتحدة الذي وصفه بأنه دليل للبقاء للبشرية يتعرض اليوم لضغوط شديدة جراء تحديات مترابطة تختبر متانته، مستعرضا 7 تهديدات رئيسة تواجه العالم. ورأى غوتيريش أن أول تهديد يواجه العالم هو التآكل الخطير في احترام القانون الدولي، فضلا عن تعمق انعدام الثقة بين الدول، الأمر الذي يعيق مجلس الأمن عن العمل بوحده. ودعا غوتيريش إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف عبر محاور 3: الاستثمار في الوقاية وصنع السلام والالتزام الصارم بالقانون الدولي دون معايير مزدوجة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني والمرابطين والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول مناسبة عيد الأضحى. العدو الصهيوني يسلب أهالي غزة بمجازر دامية وسط صمت دولي. المقاومة اللبنانية تلتحم مع قوات الاحتلال الصهيوني عند أطراف زوطر الشرقية مكبدة إياه خسائر فادحة. والخارجية الإيرانية تؤكد أن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار في هرمزكان ولن تسمح بأي اعتداء على أمنها القومي. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 5 والأخيرة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
3: وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.

دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذه الفترة المفتوحة أعيادنا الجبهات. طبعا مستمعينا الأعزاء ونحن في مستهل فترتنا نرحب بكم ونسأل الله الشفاء للأخ العزيز لوالدة الأخ العزيز سند الكميم، نسأل الله لها الشفاء العاجل. واليوم سأكون معكم نيابة عنه، ونقول لأم سند أيضا عيدكم مبارك والدتي العزيزة، ونرجو لك الشفاء والعافية، وعيدكم مبارك لكل المجاهدين الأبطال المرابطين في جميع الجبهات سواء الجبهة العسكرية أو الجبهات الأخرى. التحية للجميع.

إذن هي التهنئة لسماحة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتحية أيضا والتهنئة له من هنا من إذاعة صنعاء، من طاقم إذاعة صنعاء ومن العاملين في إذاعة صنعاء والمؤسسة العامة لإذاعة والتلفزيون ومن كل الإعلاميين المرابطين في جبهة الإعلام، جبهة الصمود والإباء. التحية والتهنئة للسيد القائد، وتهنئة أيضا للقيادة السياسية، رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى من هنا من إذاعة صنعاء، من طاقم الإذاعة تحديدا لهذه الليلة، من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه، ومن الإخراج إبراهيم عباس الحميضة، ومن الهندسة الإذاعية أيمن الشرفي، ومن المناوبة الإدارية مجيد المشامي، ومن إدارة نظم المعلومات الأخ سميح عز الدين تقي، والمكتبة الفنية محمد عبد الوهاب سنهوب، والتجهيزات والصيانة حمادي البيلي، وأيضا من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان، ومن هدهد الصمود. هذا الطاقم المرابط هذه الليلة وليلة عيد الأضحى المبارك مرابطون في مترسهم، مترس الإذاعة، مترس المواجهة الإعلامية الذي هو ثابت وصامد وعلى العهد منذ 26 من مارس 2015.

إذن مستمعينا الأعزاء، عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بشعيرة من ركن عظيم من أركان الإسلام. عيد الأضحى المبارك الذي هو مرتبط بركن الحج، وهو أحد أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام. لذلك هذا العيد له مكانة خاصة في نفوس المؤمنين، أولا لأنه عيد الأضحى المبارك، ثانيا لأنه فيه المؤمنون يؤدون فريضة الحج ويلتقون جميعا في مكة المكرمة في أرض الله الطاهرة، هذه الأرض التي يجتمع فيها المؤمنون في أكبر مؤتمر إسلامي. أكبر مؤتمر إسلامي على وجه الأرض هو اليوم الحج، أيام الحج في عيد الأضحى المبارك، والناس يؤدون فريضة الحج. لا يمكن أن تؤدى هذه الفريضة إلا في هذا المكان، في مكان واحد، وهو في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة. ولذلك يكتسب عيد الأضحى ويكتسب الحج أهمية كبيرة جدا، وقد أكد على هذا الأمر السيد القائد اليوم في بيانه، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حين تحدث عن أن هذه المناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك فمنسك الحج ومناسبة الحج ليست مجرد مناسبة يؤدي فيها المؤمنون شعائر وانتهى، وإنما هي مؤتمر إسلامي كبير يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية وتوحدها ووقوفها صفا واحدا في سبيل الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى وفي سبيل مواجهة الباطل. إلا أننا اليوم ما نشهده اليوم في فريضة الحج في موسم الحج أن القائمين على هذه الفريضة، القائمين على مكة المكرمة، القائمين على الحكم في هذه الأراضي المقدسة آل سعود، حولوا هذه الشعيرة إلى أولا إلى تجارة واستثمار، ثانيا أفرغوها من محتواها العظيم، محتوى الوحدة الإسلامية. اليوم يذهب الحجاج إلى بيت الله بيبدأوا يفكروا كيف يوفروا مصاريف حجهم، بيتعبوا كثير حتى يوفروا الأموال لأنه السعودي حول الحج إلى استثمار. ثانيا يصلون إلى الشعائر وإلى مكة المكرمة وإلى الكعبة المشرفة ويعيشون أياما من الرعب بسبب انتشار رجال الأمن السعوديين الذين كما يقولون يمنعون السياسة، وأن فريضة الحج ليس فيها سياسة. كيف ليس فيها سياسة؟ والسياسة تعني السياسة بالمفهوم الإسلامي أن تقف مع الحق وضد الباطل، ضد أعداء الله الذين أمرنا الله بعدائهم اليهود والنصارى ومن والاهم. فعندما تذهب إلى فريضة الحج وأنت ما زلت مواليا لأعداء الله، لا توالي الله وإنما توالي أعداءه. والقائمين على هذه الفريضة أيضا
يوالون أعداء الله ويريدونك أن تكون مواليا لأعداء الله، يرفضون حتى أن نرفع العلم الفلسطيني في باحات المسجد الحرام، رغم أن الحج منذ أن بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة سلام الله عليهما، كانت الكعبة مؤتمرا سياسيا، سواء حتى قبل الإسلام كانت يجتمع فيها الناس لاتخاذ قراراتهم السياسية. كان الولاة من قبل الإسلام وأيضا من بعد الإسلام كانوا يأتون إلى مكة المكرمة ويؤدون فريضة الحج، وقبل ذلك يأتون يعني قبل أن يدخلوا في الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام، وكانت منطلقا سياسيا وأيضا وعسكريا. لكن آل سعود اليوم أفرغوا الحج من مضمونه، ولذلك سنتحدث خلال هذه الليلة عن هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام، وكيف يحاولون وربما استطاعوا آل سعود أن يفرغوا الحج من مضمونه، ولكن بإذن الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

0: إن الحمد.
1: طبعا الحديث عن منع السياسة في أيام الحج وفي مكة هو عمل مدروس، لأن الحج هو أكبر المؤتمرات الإسلامية الذي يخشى كثيرا منه اليهود، أكثر من وسائل الإعلام، أكثر من تجمع الناس في المساجد سواء في يوم الجمعة، وهذا طبعا يخيفهم أيام الجمعة وأيام الصلوات الجماعية في المساجد، ويخشون من تجمعات الناس على يعني بشكل مجزأ، فما بالك بالتجمع الأكبر وهو تجمع المسلمين يوم الحج في أكبر مؤتمر إسلامي يلتقي فيه ما يصل إلى 2,000,000، وفي مواسم سابقة كان يصل إلى 3,000,000 حاج مسلم مؤمن بالله، جميعهم يستمعون لخطبة واحدة. وحتى نحن في كل أرجاء العالم الإسلامي نستمع إلى خطبة الحج يعني مباشرة على الهواء في كل الدول العربية والإسلامية، فما بالك لو كانت هذه الخطبة إسلامية موالية لله سبحانه وتعالى ومعادية لأعدائه. يعني الحج ليس فقط مجرد شعيرة دينية تؤديها والسلام، وإلا لما كانت هناك خطبة يحث. لماذا يصعد القائد إلى المنبر مثلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله عندما كان يخطب يوم الجمعة، وعندما كان يخطب في مكة، وسنتحدث عن خطبة الخطبة التي ألقاها يوم الفتح إلى إضافة إلى خطبة الوداع، جميعها خطب سياسية. القادة حتى نقولها أيضا حتى في عهد الأمويين الذين اليوم يمضي بنو سعود على ركبهم إلى حد كبير، لكنهم مع ذلك كانوا أيضا في يوم الحج كان يأتي الولاة من الأمويين ويوجهون الناس توجيهات سياسية في موسم الحج، وسنتحدث عن هذا الأمر. فالحج عندما نقول أنه لا سياسة في الحج فهذا معناه إفراغ الحج من مضمونه. لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجتمع المسلمون بهذا العدد الكبير في موسم واحد في مكان واحد في وقت واحد وتلقى عليهم خطبة واحدة في هذا المكان؟ إلا لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجتمع على الحق وضد الباطل، وإلا ما الغاية من أن يكون الحج ركن أساسي من أركان الإسلام؟ من أركان الإسلام الركن، يعني الدعامة الرئيسية التي بها يقوم الإسلام إذا نفذت بالتنفيذ الصحيح بما يرضي الله ورسوله أما إذا أفرغ الركن أو أفرغت الفريضة من مضمونها فلا تعني أي شيء. فالله سبحانه وتعالى فرض الحج لكي يكون مؤتمرا سياسيا إسلاميا كبيرا في يعني لرفع راية الحق والوقوف ضد الباطل وضد المستكبرين.

0: نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج، ولباه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة السادسة للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة المكرمة. في مفارقة تاريخية أكدت أن السيطرة على مكة لا تمنح صاحبها الولاية الإلهية على تلك الديار المقدسة. وفي لباس الإحرام بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لتضطر قريش عقب ذلك إلى عقد صلح الحديبية. في العام التاسع للهجرة جاء الأمر الإلهي بتطهير الحج من عادات الجاهلية وإعادته إلى مناسكه الإبراهيمية ومقاصده الإلهية، حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: إن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تفضل ببراءة جرأ الإمام علي إمامنا. العشر الآية الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأدار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
0: إيذان بالحرب وإنذار ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده، قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
2: إذن عندما نقرأ هذه الآية، الآيات الأولى من سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأذان من فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى خاطب الكفار يوم الحج الأكبر، خاطب الكفار وتحدث عن الكفار، ولم يتحدث عن في بداية كلام الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. متى؟ يوم الحج الأكبر، إذن كيف تقول أنه الحج ليس هناك سياسة في الحج، بل هناك سياسة، وكما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه: البراءة من المشركين والبراءة من أعداء الله والبراءة من أولياء من تولوا اليهود والنصارى يجب أن تعلن يوم الحج الأكبر، يعني سنويا يجب أن نعلن البراءة من أعداء الله من المشركين، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أيش؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيجب في هذا الحج أن تكون خطبة الحج فيها من السياسة الكثير ومن بقية العبادات، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا عندما فتح مكة وهو على مشارف الكعبة قبل أن يدخل الكعبة وجد المشركي مكة ومنهم أبو سفيان وأبناؤه، فما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس حديثا سياسيا؟ أليس كلاما سياسيا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ ثم بعد ذلك الحديث عن الأمور العبادية الأخرى وتصحيح علاقات الناس فيما بينهم والأمور الثانية التي ذكرها الأثر طبعا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وتلا بعد ذلك الرسول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وتحدث الرسول عن ترسيخ التوحيد، عن البدء بالثناء على الله تذكيرا بالنصر الذي تحقق بوعد الله وحده. أليس هذا سياسة؟ البدء بالثناء على الله تذكيرا للمؤمنين بالنصر الذي تحقق بوعد الله وحده. بعدين إلغاء المفاخر الجاهلية وإسقاط الثارات والدماء الطبقية والتفاخر بالأنساب وإقرار المساواة والإنسانية بين المسلمين. هذه الأمور موجودة صحيح، ولكن بعد الأمر الأهم، علاقة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، والذي قال: براءة من الله ورسوله يوم الحج الأكبر. يعني عفوا، براءة من الله في بداية السورة في الآية الثانية، وأذان من الله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن اللي يقول لك لا سياسة في الحج، هذا يريد أن يفرغ الحج من مضمونه، وهذا ما يريده آل سعود في هذه الجزئية، لأنهم مرتبطون بالأجندة الصهيونية. الصهاينة لا يستطيعون أن يلغوا فريضة الحج، ولا يستطيعون أن يهدموا الكعبة وهم يريدون أن يهدموا الكعبة، ولا يستطيعون أن يفرغوا الفرائض التي مغروسة في دماء المؤمنين، لا يستطيعوا أن يلغوها. ولكن كيف فكروا أن يفرغوا هذه الفرائض من مضامينها؟ ولذلك هم اليوم يفرغون فريضة الحج من مضمونها الذي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجله.
1: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
0: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية، القرن التاسع عشر، تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزف بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة تلو الأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب، ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي، ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا، إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة وتصل بشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب، وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية، ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
3: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن لها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
0: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون، متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب، ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة. مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
1: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزع البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزع البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منبر. إذا ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين على اليهود النصارى. فلهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستول على الحج، وأنه يجب أن يهيمن على هذه البقعة.
0: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
4: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
0: كما عمم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبرت دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
4: إنكم لتعلمون جيدا

0: وجه الصحفي الإيطالي ألدو براندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
1: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
0: كما وصفت صحيفة ليكو دالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
1: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في العرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثرا بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلا منغلقا تماما إزاء أي تقدم نفرزه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
2: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
3: إذن اليهود يعرفون أهمية الحج وخطورة الحج عليهم طبعا أكثر مما نعرفها نحن بالفعل، وصدق سيدي الشهيد القائد رضوان الله عليه. لاحظت أنه كيف منذ العام 1902 ومنذ قبل ذلك، من بداية الاحتلال الجديد والاستعمار الجديد، عندما لاحظوا أن الشعوب أبناء الشعوب المحتلة المستعمرة عندما يذهبون إلى الحج يعودون وهم متغيرين، يعني يحملون نظرة أخرى ضد هؤلاء الكفار، لأنه الاحتلال الأوروبي كلها دول كافرة، من فرنسا إلى بريطانيا إلى إيطاليا إلى هولندا إلى ألمانيا، كلهم وجاءوا واحتلوا الدول العربية والإسلامية. فعرفوا أن الحج، رأوا تأثير الحج أنه تأثير خطير جدا على مشاريعهم الاحتلالية والاستعمارية، حتى في وعي المواطن العربي والمسلم وفي ثقافته. فبيقول لك هذا الغربي مهما عملنا من أي عمل غربي، وطبعا يسموه تطور وحداثة، سيكون غير مقبول لدى هؤلاء الذين يعودون من الحج. فلاحظوا كيف أن الحج كان مؤتمرا سياسيا، مؤتمرا إسلاميا، هو أكبر مؤتمر إسلامي يتحدث فيه خطيب المسجد الحرام عن الوحدة الإسلامية وعن الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة لأعداء الله، ويعرفنا من نحن ومن هم، من نحن المؤمنون وكيف يجب أن نكون المؤمنين وكيف يجب أن نكون، ومن هم أعداؤنا وأعداء الله اليهود والنصارى وكيف يجب أن نتعامل معهم. فكان الحج مؤتمرا سياسيا، وكان محطة وكما قال أحد المحتلين الفرنسيين أعتقد أنه أن المؤمن أو المسلم يذهب إلى الحج وبالإمكان أن يبقى مشحوذ الهمة من الحج لمدة عام كامل. ولذلك قالوا: ولذلك علينا أن نضع حدا لهذا الأمر. فكيف وضعوا حد لهذا الأمر؟ جاءوا بأسرة آل سلول، وجاءوا بمحمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب.
2: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج أن يكون ملتجا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
0: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية هي التبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية.

0: الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية. وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة أتشيا بعد 40 عاما من اشتعالها، ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
1: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
0: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحجة هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
2: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
0: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي. طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجا مؤمنا سياسيا، أي خاضعا للرقابة وخاليا من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية. وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937 توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسين إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
3: لاحظت الجزئية الخطيرة جدا. طبعا أنا كنت أريد أن أتحدث عن أشياء كثيرة في هذه المادة الوثائقية الرائعة التي تفضل بها الزميل المخرج إبراهيم الحميضة، لكن لفت انتباهي زيارة المفتي الفلسطيني، مفتي كبير مفتي الديار الفلسطينية الحاج الحسيني، زار مكة وزار ربما راح الرياض والتقى بعبد العزيز آل سعود، وطلب منه أن يعقد مؤتمرا إسلاميا في مكة لنصرة القضية الفلسطينية في عام 1936 بعد اندلاع الثورة الفلسطينية ضد البريطانيين ومن بعدهم الصهاينة. قال له اجمع المسلمين في مكة وعقد مؤتمر لنصرة الفلسطينيين، لنصرتنا كوننا جزء من الأمة الإسلامية. بن سعود قال له برد لك من هذا المؤتمر، ما شعقتش هذا المؤتمر، مش أنا مجنون، لأن أنا قد أعطيت عهد للبريطانيين بما يسمى الحياد السياسي للديار المقدسة. لاحظوا حياد سياسي، طيب كيف حياد سياسي؟ حياد بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. كيف أنت الذي تمثل الإسلام تقول أنا سأقف على الحياد؟ يعني أنا على الحياد يعني إيش؟ جزء مني يميل إلى الإسلام وجزء مني يميل إلى اليهود وإلى النصارى وإلى هذا هو الحياد. يفترض أنك مسلم وملك لدولة مسلمة وعندك أكبر مؤتمر إسلامي أن تنحاز مباشرة إلى المسلمين، بديهي. ولكنه أعلن الحياد السياسي، سماها الحياد السياسي للديار المقدسة، ورفض مطالبة الحاج الحسيني بعقد مؤتمر مكة لنصرة القضية الفلسطينية، وقال له ارجع وسد انت والبريطانيين، مش انت يعني انا مش انا مجنون ما ولن اعقد هذا المؤتمر. هذه وقائع سياسية حدثت، وهي يعني غيظ من فيض كما يقال. ولأن اليهود والنصارى يعرفون خطورة هذا الحج فاستطاعوا أن يفرغوه. وأنا أقول لكم ربما أنهم جاءوا بأسرة آل سعود وأسرة عبد الوهاب لكي يقضوا على أو يفرغوا فريضة الحج من مضمونها. هذا هو الهدف الأكبر والأسمى.
1: اليهود يريدوا أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعظم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
0: نفذ المصور جوجر فيه مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر. وعندما زار جرفيه مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة، لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
2: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا ما اندلع الجهاد، ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
0: إلى أن سيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا، بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخف المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك. فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة. معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
1: يا ابو خلود الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.
4: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة، أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
1: الإمام الخميني عندما أمرهم يدفعوا البراءة من المشركين في الحج، أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية، تصدر بإعلان براءة زرعها الإمام علي وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
4: كونوا فكراً واحداً وعهداً واحداً في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار.
3: طبعا عندما تلاحظوا الحديث عن إلغاء المعالم الإسلامية والمعالم التاريخية وحتى منع المؤمنين من زيارة قبر الرسول، وطبعا إلغاء قبور يعني التراث الإسلامي بشكل كبير، بينما بالمقابل في المقابل ما زال إلى اليوم الحصن المعروف بحصن كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود. حصن كعب بن الأشرف ما زال موجود على مدخل المدينة في الطريق ما بين مكة والمدينة، وهو حصن إلى اليوم ما زال معلم تاريخي. ومن هو كعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف هو الذي نقض المعاهدة مع الرسول، بني النضير فعلوا معاهدة مع الرسول بأن يلتزموا أوامر الدولة الإسلامية، لكنه نكث العهد وذهب وهرب وفر إلى مكة والتجأ إلى كفار قريش. كعب بن الأشرف هذا ما زال قصره وحصنه إلى اليوم موجودا على مدخل المدينة في منطقة الحرة الجنوبية الشرقية، وهو خلف ديار بني النضير وبالتحديد خلف مستشفى الملك فهد. الآن موجود مستشفى الملك فهد حاليا وهو خلفه، وهو يقع في المسارات التاريخية للقادمين والذاهبين من وإلى جهة مكة، وأصبح معلم سياحي ويزوروه الناس ويتكلموا عن تاريخه. وما هو الشرك زيارة حصن كعب بن الأشرف؟ ما هو الشرك؟ لكن زيارة الرسول شرك، وإبقاء بيت الرسول شرك. حولوا منزل الرسول إلى مكة إلى حمامات عزكم الله في مكة ومنازل المؤمنين، غيروا الملامح كلها، لكن حصن كعب بن الأشرف ما زال موجودا إلى اليوم. وكعب بن الأشرف هو أحد أثرياء ووجهاء يهود المدينة، وهو من يهود بني النضير، وتحصن في هذا الحصن، والحصن ما زال موجود إلى اليوم. فعادي أنه يبقى حصن اليهود، لكن لا يسمحون ببقاء منازل المسلمين، وأي ملامح إسلامية ممنوع إبقائها، دمروها كلها، حتى عندما تدخل إلى الكعبة يعني فقدت روحانيتها الكعبة وما حول الكعبة ومكة المكرمة بروحانيتها وبدينها، فقدت روحانيتها تماما بسبب التحديث واللي بيسموها التطور وما إلى ذلك، وفقدت رمزيتها التاريخية، وأيضا فقدت رمزيتها في التجمع الإسلامي السنوي الذي يحدث فيها سنويا. فهذا كما تلاحظون هذا الأمر كله ربما الكثير لم يكن يعلمه، وكان قبل دولة آل سعود أيام الشريف حسين كان الحج مؤتمرا إسلاميا، وكان يدعو لوحدة المسلمين، وكان يدعو لمعاداة أعداء الله. فالاحتلال، دول الاحتلال شافوا أنه هذا الأمر خطير جدا، فإحنا بحاجة، قالوا هكذا أنهم بحاجة إلى سلاطين من العرب أنفسهم وعلماء مسلمين أيضا من العرب والمسلمين، ولكن يكونوا مواليين لهؤلاء الأعداء. ولذلك خلقوا الإسلام السياسي، الإسلام الوهابي، الإسلام الذي يدين بالولاء لأعداء الله. تصوروا أنه هذه وبصورة الإسلام وبلسان الإسلام، ويقول لك قال الله وقال رسوله. وبعدين هنا كارثة مهمة، لأننا وهذه جزئية، لأننا لم نعد إلى القرآن ولم نتثقف بثقافة القرآن ولم نعرف أن القرآن هو منهجنا ودستورنا السياسي، بيزيد علينا بسرعة. ليش؟ أنت إذا مش أنت واعي بالقرآن، عيجي مشعلك آية من القرآن الكريم تشوف أنها يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب هذا يدعونا إلى أن نتعارف مع القبائل والشعوب الأخرى، يدعونا أن نتعارف مع اليهود ومع النصارى، وأن ويدي لك آيات هكذا. طيب إنما المؤمنون إخوة، أنت مؤمن والسعودي مؤمن والإماراتي مؤمن، إذن إحنا إخوة، لازم نتعامل معهم بإخوة. وهكذا يستطيعون أن يوظفوا آيات من القرآن الكريم لصالح مشروعهم السياسي اليهودي. ولكن يجب علينا أن نعرف وأن نعلم أن القرآن الكريم كل مترابط، يعني ما بش آية تنقضها آية أخرى وتلغيها آية أخرى. إذن كيف يقول لي هذا الكلام وأنا أقتنع أنه إحنا نتعايش مع الأديان الأخرى؟ والله سبحانه وتعالى يقول لنا لتجدن أكثر الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال لنا الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إيش معنى الذين يلونكم؟ القريبين منكم، اللي جنبكم، إذا به كفار جنبكم قاتلوهم. طيب إذن كيف الله يقول لي أقاتل هؤلاء وبعدين يقول لي أنه أدخل معهم في علاقات وشعوبا وقبائل لتعارفوا والإسلام دين التسامح؟ إذن هناك لعب بالعقول، وهناك استخدام خبيث لبعض الآيات التي يستخدمها الوهابيون بغطاء ديني، ولكن لمصلحة التوجه الصهيوني. مثلا عندما يقولون لا سياسة عند الكعبة، رافضين أي سياسة عند الكعبة، وقتلوا 400 حاج إيراني يعني وهم يهتفون بالشعار ضد أعداء الله، قتلوهم، واليوم يعتقلون أي حد يصرخ بالشعار وأي حد يرفع العلم الفلسطيني، لا سياسة عند الكعبة. طيب إذا كان لا سياسة عند الكعبة، ليش طلع السديس أو آل الشيخ ربما في بداية العدوان علينا في يوم الحج، في أول حج بعد العدوان علينا، وطلع ويحرض المسلمين الذين في الحج، يحرضهم علينا نحن اليمنيين، وأننا رافضة وأننا مجوس وأنه يجب مقاتلتنا. ليش السياسة هنا مسموحة لك وأنك تقاتل؟ هات يا إبراهيم ذكرهم بالسديس ربما وهو يخطب في الحج وهو يحرض المسلمين على الاعتداء علينا. إذن كيف تسمح لنفسك باستخدام الحج للسياسة في حين يكون ضد الأمة الإسلامية وضد العرب والمسلمين، وتمنع السياسة التي هي لصالح أمة الإسلام والمسلمين.

0: فيها إلا الله. قولوها وانشروها وبلغوها لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين. حرمة دماء المسلمين في أعناقهم. إن لم يجتمعوا الآن وتجتمع كلمتهم الآن فلن نستطيع بعد ذلك.
1: حرمة دماء المسلمين في أعناقهم. شوف، قال حرمة دماء المسلمين في أعناقهم. طيب والمسلمين الذين يقتلون في غزة وفي لبنان وفي إيران، الذي يقتلهم الكافر اليهودي الصهيوني، أين حرمتهم؟ ما فيش. لكن حرمة دماء المسلمين لأنهم جاءوا هم يقاتلون وحسبوا أنفسهم مسلمين، وإحنا إذا دافعنا أنفسنا وقاتلناهم فدمهم محرم علينا. نستمع السديسي أكمل يكمل.
2: في وقائع كثيرة متعددة تؤكد أن حقائق الدين تستقى من الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة، فأين هذا المنهج الأبلج من الركون للعواطف المشبوبة والحماسات الملهوبة؟ بل علم وعقل وحكمة وبصيرة ونظر في العواقب واعتبار للمآلات. وحين يغفل منهج الحوار الإنساني تذكى جوانب الصدام الحضاري وتسود لغة العنف والإقصاء والكراهية.
1: شوف ايش بيقول. الحوار الإنساني والحوار الحضاري والتعايش الحضاري، هذا الحوار الإنساني والتعايش الحضاري هذا من أجل أن نتعايش مع اليهود اللي قال لنا الله عنهم في القرآن الكريم أنهم أعداؤنا وأنهم أشد الناس عداوة لنا وأنه علينا أن نقاتلهم. السديس بيقول أنه إذا ألغيت يعني سياسة الحوار الحضاري والحوار الإنساني، معناه أن يريد أن نفتح علاقات إنسانية وحضارية مع اليهود، فإن العنف هو الذي يطرأ، هو الذي لا يريدنا أن نكون عنيفين على الكفار. الله سبحانه وتعالى يقول لنا اضربوهم اقتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله بيقول لنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. والسدس بيقول ما يصبرش، ما بالله نتعايش معهم. انظروا عندما يتحدث عن التطبيع يريد أن نطبع مع اليهود، كيف يستخدم كلام الله وكيف يستخدم القرآن الكريم لكي نطبع مع اليهود ولكي نفتح مع اليهود حوار وعلاقات ثقافية وعلاقات إنسانية. بكلام الله بيكلمك، ومن على منبر الحرم الشريف يكلمك عن كيف نطبع مع اليهود.
2: أمة الإسلام ومن أبرز معالم العقيدة الصحيحة المهمة وأسسها لزوم الجماعة وحسن السمع للإمام والطاعة، خلافاً لمنهج الخوارج المارقين والبغاة المقيتين والأحزاب الضالة وجماعات العنف المسلحة.
1: لزوم
3: ولا إلى أكثر الأسماء تداولاً كهاشتاج في الترند العربي، تداول المغردون والنشطاء مقطع الفيديو من خطبة السديس التي اعتبرها البعض تبريراً للتطبيع مع إسرائيل، خصوصاً بعد توقيع اتفاق تطبيع الإسرائيلي الإماراتي وتمهيداً لبدء علاقات سعودية إسرائيلية. الهاشتاج احتوى أيضاً دفاعاً عن إمام المسجد الحرام ورفضاً لتأويل كلامه على أنه تمهيد للتطبيع. الهاشتاج حمل كذلك مقاطع من خطب سابقة للسديس يدافع فيها عن المسجد الأقصى وينتقد المطبعين والداعين للسلام مع إسرائيل. نتابع هذه المجموعة من خطب السديس.
1: طيب قبل ما نتابعه بيتكلم عن التطبيع، هنا فقط نذكر لماذا يتحدث سياسة السديس، يتحدث في عند الكعبة يتحدث سياسة. ضرورة وجوب طاعة ولي الأمر، وجوب طاعة ولي الأمر، لأنه محمد بن سلمان طلع وقال أنه بالإمكان أن نطبع مع إسرائيل بشرط أن مش عارف إيش اشترط على أنه تعطى دولة للفلسطينيين، لكن مستعد أن يطبع مع إسرائيل وأن يعمل معها علاقة وأن يفتح علاقات مع اليهود. هذا الكلام سياسة أليس سياسة؟ والكلام الذي قبله أيضا سياسة، والتحريض علينا سياسة. حتى وهو يتحدث عن ينتقد المطبعين. قبل ذلك كان ينتقد المطبعين عندما كانت حكام آل سعود السابقين كانوا يخافون من مسألة التطبيع، يخشونها ولا يريدون أن تظهر حتى يتمكنوا. فكان السديس يطلع ويقول أنه التطبيع ما يصبرش. من نفس المنبر استمعوا:
4: وفي الأمة من لا يزال مخدوعا بعملية التطبيع والاستسلام، ويستنكر الجهاد والانتفاضة، ويتهمها بالغوائية والفوضوية، ولا تمثل عنده مقدسات الأمة شيئا، ولا تثير فيه حسا ولا معنى، ويرى الأقصى كأي مبنى آخر في وجه علماني كالح. فهل يعي خطاب الوهم واللاهثون وراء السراب حقيقة الصراع قبل فوات الأوان؟ اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين.
1: يا رب يا رب.
4: اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام.
1: الله.
4: اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين.
1: الله أكبر.
4: اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين يا ذا الجلال والإكرام.
5: إنه لأمر تبكي له العيون أسا وأسفا، ولا مساومة البتة على شيء من مقدساتنا، ولا تنازل عن شيء من ثوابتنا. لقد نكأت الأوضاع المستجدة الجراح، فأين منا خالد وصلاح؟ أيطيب لنا عيش ويهدأ لنا بال ويرفأ لنا ويرقأ لنا دمع؟ ومقدساتنا تئن، وقدسنا تنادي، وفلسطيننا تستنجد، والأقصى يستصرخ.
1: هذا السديس قبل صاحب رؤية 2030، هذا السديس وهو يستصرخ ويدعو للمسجد الأقصى، ولكن دعاء بالبكاء. ولاحظوا هذه أيضا الأمور الخطيرة جدا، أن تتحول القضية الفلسطينية إلى مجرد مأساة نشكي ونبكي. ولو تذكروا أبريت الحلم العربي، الحلم دا حلمنا، بس نجلس نحلم نحلم، لكن أن احنا نتحرك تحرك عسكري، تحرك إيماني، تحرك فيما يرضي الله، هذا ما يشتهش. فلذلك كل الأنشطة الإعلامية كانت فقط للبكاء على فلسطين وعلى المسجد الأقصى، وأنه ضاع خلاص، ولازم نسلم أن المسجد الأقصى ضاع، ونجلس نبكي ونتباكى. لكن هذا التباكي من السديس كان حلو إلى حد ما، كان تمام. لاحظوا كيف يبكي على المسجد الأقصى، لكن اليوم ومن نفس المنبر، منبر الكعبة المشرفة، واليوم وفي خطبة عرفة، أو يوم أمس في خطبة عرفة، انظروا كيف تحاشى الدعاء لفلسطين وللمسجد الأقصى ولغزة. اسمعوا، هل دعا لهم ولا لمن دعا بالضبط؟ هذا اليوم اللي هو يوم أو يوم أمس أو العام الماضي، بعد أيوة اليوم أمس،
6: وفي الوقت الذي تجاهل فيه الدعاء لغزة وفلسطين، توجه خطيب عرفة بالدعاء لرموز النظام السعودي، ورغم ذلك قال إن الحج فريضة لا مجال فيها للشعارات السياسية.
1: إذن هذا خطيب الحزبية. خطيب عرفة ربما ليس السديس.
7: بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا.
1: هذا واحد من آل الشيخ أكيد، لأنه بعد ما مات آل الشيخ
7: والقائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته. فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية،
1: شوف،
7: ولا نداءات حزبية.
1: وقف طبعا هنا شوف، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب قال ولا شعارات سياسية، ما قالش الله. هم يقصدون بالشعارات السياسية معناه معاداة أعداء الله. فهل الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا تعادوا أعداء الله عند الحج، وعادوهم في أماكن أخرى وهو يدعون إلى إعدائهم دائما؟ لكن شوفوا كيف ربط الآية القرآنية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية، علشان يجرك أنه بيكلمك من داخل القرآن، وهذا خطير جدا. أعد لنا المقطع يا أخي إبراهيم.
7: من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية.
1: شوف،
7: اللهم وفق، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
1: وولي عهده، ضروري،
7: وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز،
1: ادعي له زيد بن أبوه،
7: وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة.
1: طبعا هذا خطيب الحرم اليوم اللي هو يوم أمس، وكما قلنا هو ربما من آل الشيخ بعد ما مات آل الشيخ هذاك. فلاحظوا كيف ربط آية من القرآن الكريم بالرغبات السياسية لآل سعود، ولا شعارات سياسية ولا شعارات حزبية. يعني عندما تأتي بشعار البراء من اليهود الذي قال الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، طيب كيف تقول هذا شعار الله سبحانه وتعالى رفعه الله بنفسه، تقول هذا الشعار السياسي مرفوع، يعني مرفوض أن ترفعه في المسجد الحرام وعند الكعبة المشرفة. إذن خطورة ما يجري للحج اليوم أنهم قاموا بإفراغه من مضمونه، قاموا بإفراغه من مضمونه. طبعا احنا هنا لا ندعو إلى أنه خلاص نقول الناس لا تروح تحج، بل بالعكس الذي يستطيع أن يذهب للحج يذهب للحج، ولكن يبقى في بالنا أننا أن نعيد الحج إلى جوهره الحقيقي، وهو اجتماع الأمة الإسلامية لرفع راية الإسلام والدفاع عن الإسلام وأمة الإسلام والمسلمين، والوقوف مع المسلمين في أرجاء الأرض، ونصرة المسلمين والمستضعفين في كل أرجاء الأرض، والمعاداة الصريحة لأعداء الله اليهود والنصارى ومن والاهم.
6: عندما تلحظ مثلا حرصهم على هذا الجانب، كيف أنهم حرصوا حتى في موسم الحج الأخير في أن يأتوا بشخص هو من رموز التطبيع مع إسرائيل، ممن لهم علاقة مكشوفة علنية بالصهاينة اليهود، وله ارتباط وولاء ظاهر للصهاينة اليهود، يأتون به إلى الحج، إلى الحج بكل ما يمثل الحج، فريضة دينية ركن من أركان الإسلام، ويجعلونه هو الذي يتولى الخطبة للحجيج في عرفات، مقام من أهم المقامات الدينية، يأتون إليه برمز من رموز الخيانة والعار والانحراف والتولي لليهود والنصارى، ليتولى هو الخطبة، مع أن المناسبة الصحيحة الموقع المناسب لذلك الخطيب كان أن يذهب به إلى إحدى الجمار، إما إلى جمرة العقبة أو غيرها، وأن يربطوه هناك للحجيج ليرموه بالحصى، كان ذلك هو المكان المناسب اللائق به، ولكنهم يجعلونه هو الذي يخاطب المسلمين ويوجه خطابا يفترض أن يوجه للحجيج وإلى العالم الإسلامي قاطبا.
1: إذن لاحظتوا كيف السيد بيقول أنه كان يفترض أنه هذا الخطيب اللي يدوه وهو موالي لليهود والنصارى أن يذهبوا به إلى مكان رمي الجمرات. والسيد أيضا تحدث في بيانه اليوم أمس يوم عرفة، تحدث عن أهمية رمي الجمرات وماذا تعني الجمرات، ماذا تعني دينيا وسياسيا، وسنتحدث طبعا عن هذه الجزئية. لكن ما زلنا في الحديث، في إطار الحديث عن إفراغ شعائر الحج، إفراغ الحج من مضمونه الإسلامي ومن وحدته ومن الوحدة الإسلامية، كيف استطاع اليهود أن ينخروا في هذا الركن المهم من أركان الإسلام، وأن لم يستطيعوا أن يقضوا عليه ولكن أفرغوه من مضمونه. وإحنا نشتي كلنا نركز على هذه الجزئية، الحج ما زال الناس بيحجوا، لكن لا نفرحش بالملايين الموجودين ونفرح ونشوف ونسمع التلبية وتجي لنا روحانية. هل الحج حقق أهدافه في هذه المرحلة بالذات، مرحلة العداء الصحيح بين الحق والباطل، هل يحقق أهدافه في الموالاة لله والمعاداة لعداء الله، أم أنه أفرغ من مضمونه؟ يجب أن نركز على هذه الجزئية، أن الحج أفرغ من مضمونه ومن أهدافه، وأصبح الحج شعائر، مجرد شعائر وطقوس تؤدى من باب إسقاط الواجب. لماذا؟ لأن اليهود استطاعوا أن يخترقوا نظام آل، مش استطاعوا أن يخترقوهم، هم موجودين آل سعود أدوات صهيونية، لكنهم اليهود بهذه الأدوات استطاعوا أن يخترقوا الحج ويغيروا في المشاعر المقدسة.
8: لا يتوقف الاختراق الصهيوني اليهودي للأماكن المقدسة. لم يعد الحديث يدور عن تسريبات أو علاقات خلف الكواليس، بل عن كاميرات إعلام العدو وهي تتحرك داخل مكة والمدينة. لا تقترب من مشاعر الحج، بل تصل إلى كل مشعر في خطوة تحمل أكثر من دلالة. فدخول صحفيين صهاينة يهود إلى مكة وتصويرهم الطرق المؤدية إلى الحرم وجبل عرفات، ثم الظهور في المدينة المنورة قرب المواقع الإسلامية المقدسة، لا يمكن فصله عن مسار الاستهداف للحج والمشاعر المقدسة، بعيدا عن عنوان التطبيع الذي يعد رافعة لاستهداف ما تبقى من رموز على الهوية الإسلامية الجامعة. الشركات الأمنية التي تتغول في شؤون الحج وعلى رأسها شركة جي فور اس ذات ارتباطات موثقة بخدمة العدو الإسرائيلي في سجونه ومعتقلاته، وحين تمنح شركات متورطة في حماية منظومة القمع الصهيوني أدوارا في ظاهرها تنظيمي، يصبح السؤال أبعد من مجرد تعاقد تجاري، كيف يمكن لجهة تدير قمع الأسرى الفلسطينيين أن تقترب من إدارة شعيرة يفترض أنها تجسد وحدة المسلمين ونصرتهم للمظلومين؟ هذا التداخل بين الأمن والتجارة والتطبيع يفتح الباب أمام اختراق صهيوني يهودي ناعم لواحد من أعظم أركان الإسلام. أما الخطر الأحمق فهو الأسلوب الصهيوني القائم على التدرج، يبدأ بالحضور الإعلامي ثم الشركات ثم التطبيع الأمني، وصولا إلى إعادة تعريف الحج بوصفه حدثا سياحيا منزوع البعد الرسالي. وهنا تكمن خطورة الاستهداف، فالحج ليس موسما عابرا، بل الفريضة الإسلامية الجامعة التي ما تزال تختصر رمزية وحدة الأمة وموقفها المطلوب في مواجهة أعدائها وعلى رأسهم اليهود. هذا الاختراق الصهيوني ليس أقل من جرس إنذار يكشف للأمة من يقف وراء الانقسامات والشرذمة للأمة.
9: ولذلك نجد هناك كثيرا من الخطوات التي يتحرك فيها المنافقون ممن ينتسبون لهذه الأمة، مثلا ما حصل في الحج أنهم اختاروا من يخطب في عرفات لأن يكون من رموز التطبيع والخيانة والعمالة، ممن يوالي اليهود ولاء ظاهرا يظهر ذلك ويعلنه، فيختارونه ليكون الخطيب في عرفات في شعائر الحج كركن عظيم من أركان الإسلام في مقام عظيم من مقامات الحج. وأكثر من ذلك وأسوأ من ذلك وأفضع من ذلك وأخطر من ذلك، عندما سمحوا للبعض من الصهاينة اليهود بالدخول إلى مكة والوصول إلى قرب الكعبة والتصوير لتجولهم هناك، ثم التحرك أيضا إلى المدينة، والحالة بالنسبة للمدينة المنورة هي حالة تكررت، والله أعلم إن كانت الحالة في مكة قد تكررت من دون تصوير، سيظهر ذلك لاحقا. هذا انتهاك خطير جدا لمقدسات المسلمين ومقدسات الإسلام، مكة المكرمة والكعبة المشرفة بكل ما تمثله من قدسية من قدسية عظيمة للإسلام والمسلمين تنتهك. هذه خطوة من خطوات التطبيق.

يا غافر الزلات ستار العيوب، اللهم اغفر زلاتنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. طبعا مستمعينا ما زلنا عند فريضة الحج، ويجب أن نتحدث عن هذا الأمر كثيرا، لأن البعض ما زال متجمل آل سعود أنهم يقوموا بهذا التنظيم الضخم. يا سلام آل سعود كيف عملوا هذا السنة، يا سلام السعوديين كيف سووا هذا، ويا سلام ومنبهر، بينما في الحقيقة أن الحج أفرغ من مضمونه، هذه العبادة وهذا الركن من أركان الإسلام أفرغ من مضمونه، فلم يعد ركنا، ربما يعني سيبقى على شفا جرف هار إذا استمر بهذا الشكل. فالحج أفرغ من مضمونه وأفرغ من أهدافه في ظل أسرة آل سعود. السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تحدث في بيانه يوم أمس يوم عرفة، تحدث عن حتى عن رمي الجمرات. يقول السيد القائد في البيان يوم أمس إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق هو البراءة من الشيطان. شوف رمي الجمرات، ليش بنرمي الجمرات؟ لأننا نتبرأ من الشيطان. طيب هل عندما نتبرأ من نتبرأ من الشيطان وبس، الشيطان سيأتي لنا بصورته بهيئته هو، ولا به شياطين الإنس، الشياطين اللي بيلهونا، شياطين القنوات الفضائية، شياطين رفقاء السوء، شياطين الحكام والملوك الموالين لليهود والنصارى، هؤلاء هم أولياء الشيطان. فعندما نرمي الجمرات، يقول السيد القائد عندما أنه حجاج بيت الله الحرام من والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان. نتبرأ من هذا كله، من الشيطان ومن أوليائه ومن خطوات الشيطان، حتى إحنا نحاول أن نبتعد ونتبرأ من خطوات الشيطان. وأيضا يقول السيد القائد والعداء للطاغوت المستكبر، لأن الشيطان هو الرمز الأكبر للطاغوت وهو أكبر المستكبرين. إبليس باسمه، إبليس اسم الاسم العلم غير الشيطان، لأنه الشياطين من الإنس والجن. وحنستمع إلى محاضرة لأحد المشايخ عن جزئية الشيطان وهذا فوسوس لهم الشيطان. لكن نعود إلى بيان السيد القائد والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. هذا وإحنا بنرمي الجمرات لازم نستحضر هذا الأمر، نستحضر العداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر، وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك، يقول السيد القائد كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية، كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركتها. هذه الجزئية المهمة، يعني الجزئية التي نتحدث عنها الآن في هذا الإطار، حكاية رمي الجمرات، والسيد تحدث يعني فقرات كثيرة، ولكن في هذه الجزئية موضوع عندما نرمي الجمرات أن نستحضر العداء للشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان وللطاغوت الأكبر، علشان إذا استحضرنا هذه العداوة لأعداء الله وبالتأكيد سنستحضر في أنفسنا الولاية لله سبحانه وتعالى ولأولياء الله، إذا استحضرنا عداوتنا لأعداء الله. فإذا لم تعرف من هم أولياء الله، على الأقل تعرف من هم أعداء الله، استحضر عداوتك لهم ستعرف من هم أولياءك وأولياء الله. هذه هي الجزئية المهمة من مسألة رمي الجمرات ومن هو الشيطان. الشيطان مش بس إبليس، ولا شخص إبليس، ولا حتى يعني شخص معين بذاته، كل وسوسة
سواء من نفسك أو من زميلك أو جارك أو من رئيسك أو من العدو، كلهم شياطين. ولذلك لو تلاحظوا أمر مهم جدا، الله سبحانه وتعالى عندما افتتح القرآن الكريم افتتحه بالفاتحة العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، لازم نستحضر، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم طبعا. وآخر سورة من القرآن الكريم ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يا رجل، ثلاث عرف الله سبحانه وتعالى نفسه ثلاث تعاريف، لاحظتوا؟ الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه ثلاثة تعاريف، قل أعوذ برب الناس بالربوبية، ملك الناس بأنه صاحب الملك علينا، إله الناس وهو صاحب الألوهية ونحن يعني المؤلهين له. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ليش هذا الاستحضار لثلاثة تعاريف لله سبحانه وتعالى؟ لأن المستعاذ منه خطير، لأن المستعاذ منه خطير. احنا بنقرأ السورة سأقول أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الله أكبر. استحضر عظمتها، قل أعوذ برب الناس. شوف، عرف الله نفسه برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لماذا يا رب؟ لأن المستعاذ منه خطير، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بيجي لك وسواس موسوس من الجن، وبيجي لك موسوس من الإنس. فالموسوسين من الإنس هؤلاء، صديق السوء، الـ يعني الرجل المارق، وولي إذا كان المسؤول والرئيس وكذا من أولياء السوء، حتى الأعداء، هؤلاء كلهم يوسوسون في صدور. فإذا وسوس في وما هي الوسوسة؟ والسيد القائد أيضا تحدث عن هذه في محاضرة قبل ثلاثة أيام تقريبا، أنه هؤلاء الذين يوسوسون من خلال وسائل الإعلام ويقنعوك، فوسوس لهم الشيطان، يعني يوسوس لك زي ما وسوس لأبونا آدم وحواء، تمام؟ فيقنعوك أن ما يقولونه هو الصواب، وأنك إذا مشيت بعدهم أنت ماشي على الطريق السواء. فانتبه من الموسوسين في صدرك، الذي يوسوس في صدرك مش ما عيجيش وسواس من داخلك ولا من نفسك ولا عيجي لك هكذا بشكل صريح، المعاداة لله والمعاداة للمؤمنين، لا، عيجي لك يرغبك بالباطل، يرغبك بالفسق، يرغبك بالجريمة، ويكرهك بالحق، ويرويك أن الحق هذا تخلف، ويرويك أن الحق هذا تعصب، ويرويك ها. ولذلك بدأ الله القرآن الكريم بأن نطلب منه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأها بطلب الهدى وأنهاها بالاستعاذة من الموسوسين، وساوس الشياطين، وهم كثير من الإنس ومن الجن. فإذا ذهبت إلى وسوسة الشيطان ابتعدت عن هدى الله، وابتعدت عن الصراط المستقيم. وهاتان السورتان هما دفتا القرآن الكريم. إذا تأملنا بس في هاتين السورتين، إذا تأملنا في الفاتحة وعظمتها، وسورة الناس وخطورة أن ننجر إلى وسوسة الشياطين على اختلافهم، فإن هذه الأخيرة ستضيع هذه الأولى التي هي الأساس. فمهم جدا أن نعرف أن هذه وسوسة شيطانية، حتى إذا كانت من آدمي، لأن الله تعالى قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي عايجي يوسوس لك قد يكون جني وقد يكون إنسي. فننتبه من الموسوسين الذين هم يعني حولنا في المقايل، حتى قال السيد القائد أنه يجي في المقايل يضرب العقيدة الجهادية، يضرب المجاهدين، يضرب المنفقين،
يجي في مجال قات وبقناعات وهو بيستلم معاش علشان يثبت العزيمة ويشكك في ولاء المؤمنين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم من الموسوسين من الجنة والناس، فعلينا أن نحذرهم وأن نعرف هل هذا الأمر إذا أنا تبعته، والسيد تحدث عن هذا، إذا أنا تبعته هل أنا سيخدم الحق، اتباعي لهذا الموضوع هل سيخدم الحق أم أنه قد ربما يخدم الباطل؟ عليك أن تحذر دائما كل خطوة تقوم بها، هل هي في خدمة الحق أم أنها ربما أنها ستخدم الباطل؟ وهنا جزئية مهمة في مواضيع أخرى، مثلا مواضيع فيها أحيانا شيء من اللبس، الحديث عن يعني عن عن عن عن إيش نسميها، عن أمور أنت مش فاهم لها، أنت ما قد عندكش الرؤية الكاملة والفكر الناضج لها، لكن عندك معرفة معينة ومعرفة بسيطة، تعتقد أنك الفاهم الوحيد، الفاهم الأكثر من الآخرين، وتبدأ تنظر رغم أن معرفتك ما زالت قاصرة. هذا أيضا مهم جدا ألا ننجر إليه. فنعود إلى موضوعنا، موضوع الوسوسة، وسوسة الشياطين، مهم جدا أن نحذر منها. وبالعودة إلى خطاب، إلى بيان السيد القائد كيف تحدث عن أهمية استحضار المعاداة للشيطان وأولياء الشيطان ونحن نرمي الجمرات في الحج.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية ومجاهديه المرابطين في الجبهات وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام، وإلى أمتنا الإسلامية كافة. وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات. إن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام،

إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهتدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل الحجاج حجاج بيت الله الحرام والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية. كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركاتها. وعيد الأضحى ومن أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين. وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية وفي مقدمات التصدي لها. لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات ومن أوفى بعهده من الله. إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جمعاء تجاه المقدسات في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقسى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها. إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة.

وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية من الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزا لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام وعاملا مهما من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز، وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة، رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني، متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية، معتمد على الله ومتوكل عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 9 من ذي الحجة 1447 للهجرة.

0: طيب احنا ما زلنا بنتكلم عن فريضة الحج وكيف أفرغ الحج من مضمونه ومن أهدافه، وأيضا كيف يتم استغلاله. يعني الحج المفروض أنه يفتح المجال لكل من أراد الحج من المسلمين، لأنه مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة ليست أرضا سعودية، وإنما هي أرض لكل المسلمين. اللهم أنه السعودية قائمين عليها. الله سبحانه وتعالى يعني يتحدث حتى عن أنه بعض الذي كانوا على يقومون على السقاية والسدانة، سدانة الكعبة، كانوا يمنون على الله بأنهم يعني بيسقوا الحجيج تمام. فالله سبحانه وتعالى أنزل في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا ما بنكملش الآيات، ما بنكملش الآية اللي بعدها، بيقول الله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يعني لا يجوا لنا آل سعودي يقولوا إحنا بنفعل في المسجد الحرام، وإحنا بنخدم الحجاج، وإحنا بنقدم للحجاج، وإحنا مش عارف إيش بنسوي. وبعض الناس يتجملوا من آل سعود: ونشكر خادم الحرمين، ونشكر القائمين على المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى بيوضح لك: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني اللي بيعمل الكعبة، كمن آمن بالله، مش حتى أكثر منه، يعني بمستوى من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. المؤمنين أفضل منك يا آل سعود. إذا أنت تجلس تمن على الله أنك مدري ما بتعمل في المسجد الحرام، وأنك مدري ما بتقدم للحجاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فلا تجوش تمنوا علينا يا آل سعود أنكم مدري ما بتعملوا في المسجد الحرام، قد الله سبحانه وتعالى بين تمام. وإنه من آمن بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فلا تجوش تمنوا علينا. المجاهد حذات أصغر مجاهد في غزة يعني أعظم عند الله من عقال محمد بن سلمان ووجه محمد بن سلمان ووجه السديس ووجه أكبر كبير. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية: أخرجوا الحج من مضمونه وأصبحوا يستفيدون اقتصاديا، بيستفيدوا اقتصاديا من الحج. صحيح أنهم بيستفيدوا من البترول مليارات، لكن هذا أيضا مهم جدا، أنهم لم يخدموا الحجاج ولم يخدموا دين الله كما يجب، بقدر ما جعلوه استثمار، جعلوا الحج هذا مجرد استثمار. لنستمع.
1: منذ نشأتها عزفت على لحن حماية الدين ورعاية المقدسات وقيادة العالم الإسلامي، حتى أن ثلاثة من ملوكها حملوا لقب خادم الحرمين الشريفين بدل صاحب الجلالة،
2: باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه وشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين.
3: واجب عليكم دنياكم ودينكم، دينكم وربكم فوق كل شيء.
4: وأقول هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين، ويشرف ملكنا وخدمة الحرمين الشريفين،
5: ويشرفنا نكون خادم الحرمين الشريفين، ويشرفنا كل الأسرة نخدم الحرمين الشريفين.
1: لم تكون بداية عادية هذه المرة، فهنا مكة قبلة المسلمين.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
1: عام 1925 سيطرت قوات عبد العزيز آل سعود على مكة عسكريا. عن ذلك أمرين: أن مكة ستصبح تحت سيطرة عائلة كبيرة ضمن دولة جديدة، وأن هذه العائلة ستبني شرعيتها السياسية على أساس رعايتها لأقدس بقاع الإسلام. الملك السعودي هو خادم الحرمين الشريفين منذ عام 1986، لقب حمله الملك فهد بن عبد العزيز خلال حقبة رعاية الجهاد مع الحلفاء الأمريكيين لمحاربة الشيوعية. كان من الضروري أن يمثل الملك السعودي آنذاك رمزا دينيا في ظل رعاية الصحوة الإسلامية كما سماها حينها. استمر اللقب رغم خلوه من أي معنى مع خادم الحرمين الأول والثاني والثالث، فخدمة الحرم لم تكن سوى شعار سياسي كبير لمداعبة المشاعر. أما واقع الحرم فقصة أخرى تماما. الاستغلال السياسي لمكة. السياسة في مكة ممنوعة كما نعلم، ممنوعة فقط على عموم المسلمين، لكنها حلال على الملوك وآل سعود. عام 2019 سيشهد 3 مؤتمرات سياسية كبيرة وفي مكة. أي حاجة سياسية ملحة تتطلب ذلك؟ إنها إيران بالتأكيد، وليس أفضل من المواجهة بفكرة مركزية بسيطة: نحن الزعامة الإسلامية في العالم وليست إيران الشيعية، نحن الزعامة السنية، ليست تركيا ولا أندونيسيا ولا ماليزيا، هؤلاء ليس لديهم مكة. الاستغلال السياسي لمكة ينطلق من مساجدها وحرمها، فلا يفوت أئمة مكة أي فرصة لمديح الملوك السعوديين وكيل الثناء لهم أمام أكبر تجمع للمسلمين في العالم.
6: نسألك يا ربنا أن توفق ولي أمرنا سلمان.
1: وأذن في الناس بالسياحة.
7: ليس هناك سياحة دينية، الحج عبادة.
8: ما هي انعكاسات تشغيل قطار الحرمين على واقع السياحة الدينية خلال موسم رمضان والحج؟
1: مصطلح السياحة الدينية ورد في رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان بدلا من الشعيرة الكبرى والمقدسات الإسلامية، فهذه التسمية تطابق هوى علمانيا عند الرجل وهوسا رأسماليا عند السعودية، ولم لا؟ ألا يمثل الحج والعمرة ثالث أكبر رافد اقتصادي لخزينة السعودية بعد النفط والبتروكيماويات؟ تستقبل مكة قرابة 10 ملايين حاج ومعتمر سنويا، هؤلاء يوفرون عائدات تقدر ب 12 مليار دولار. ماذا لو رفعنا هذا العدد إلى 30 مليونا في رؤية عام 2030؟ ستجني السعودية إذن حوالي 36 مليار دولار، وهنا لم نحتسب تأشيرة الحج والعمرة التي تصل ل 530 دولارا أمريكيا عن الشخص الواحد.
7: أما السياحة فهي خارج منطقة، خارج مدينة مكة وخارج المشاعر المقدسة.
1: الحج والعمرة يدران الأموال، إنها أموال جيدة لكنها لا تكفي لتغطية أزمة تراجع النفط في الموازنة العامة. لكن ماذا لو تم استغلالهما بطريقة أفضل لدخل أكبر؟ خذ المثال التالي: في العام 2019 وعلى بعد أقل من 100 كيلومتر عن مكة، يترافق موسم حج 2019 مع موسم جدة الترفيهي، ترفيه وحج، هذا ضمن خطة 2030.
9: أمس بدأت وفود الحجاج تصل للسعودية، احنا عارفين من جدة بوابة الحرمين، في أرقام كبيرة راح تتوافد من الحجاج، باقي لكم أسبوعين، هل الموسم راح يقدم فعاليات وأنشطة تستهدف هذول الأشخاص اللي قادمين من الخارج لغرض الحج؟
10: 100% الموسم يكون يعني بجانب الصواب إذا كان ما استهدف هذول الزوار اللي بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني زوارنا للسياحة الدينية يعني وقت الموسم مناسب جدا لاستهدافهم.
1: تعتبر جدة بوابة الحج إلى مكة، ومنها تنطلق مواكب الحجاج. هنا ستجد مطار الملك عبد العزيز المصنف كأسوأ مطار في العالم لعام 2016، فهو مصمم لاستيعاب 8 ملايين مسافر سنويا، في المقابل يستقبل حاليا 3 أضعاف هذا الرقم. في عام 2010 تم رصد 28 مليارا لبناء مطار جديد، وفي عام 2019 تم البدء التجريبي لرحلاته، وبالصدفة سيأتي ذلك بالتزامن مع بدء موسم جدة الترفيهي الذي يعد جزءا من خطة ولي العهد السعودي لتحويل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة خدمات سياحية وتجارية. تسييس الحج
11: والنيل منها استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم، هي قبلتهم ومحل مناسكهم ومهد رسالتهم ومهوى أفئدتهم.
1: مع كل موسم حج تطلب السعودية من الحجاج عدم تسييسه أو استغلاله في المظاهرات، لكن ماذا عن تسهيل الحج للأنظمة المقربة من المملكة؟ وماذا عن منع الحج عن مجتمعات مسلمة بأكملها تنفيذا لأجندات سياسية؟ خذ الحجاج القطريين مثلا، ممنوعون من بعثة حج رسمية، خطوط بلادهم الجوية ممنوعة من الهبوط في مطارات السعودية، محظور تداول عملتهم، وتغلق عليهم معبر سلوى المنفذ البري الوحيد الذي يصل السعودية بقطر. وخذ مثال المماطلة في إعطاء تصريح ل15 ألف حاج يمني. يمني؟ نعم يمني، الدولة التي تدعي السعودية أنها تشن حربا لتحرير شعبها. الإيرانيون والفلسطينيون السوريون المقيمون في لبنان، والفلسطينيون الحاملون للجواز الأردني دون رقم وطني. كما تمنع السعودية خصومها السياسيين من الحج، مثل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي سبق لها منعه قبل دعوته مجددا، والشيخ محمد ولد الددو، والشيخ الصادق الغرياني، والشيخ يوسف القرضاوي، وطارق السويدان بسبب موقفه الرافض لانقلاب السيسي في مصر، والداعية المصرية الدكتور محمد الصغير، وجميع رموز جماعة الإخوان التي تعتبرها السعودية جماعة إرهابية. السعودية لا تكتفي بمنع هؤلاء، بل يخشى أغلب المعارضين للأنظمة السياسية الحليفة للسعودية من زيارة المقدسات الإسلامية خوفا على أنفسهم من الاعتقال وتسليمهم للسلطات. ومن دخله كان آمنا، آية يبدو أن السعودية لا تلقي لها بالا. وأكبر الشواهد على تسييس المقدسات هو تحول منبر الحرم إلى منصة لكيل المديح والتعظيم للحكومة السعودية والتسويق لسياساتها والتغطية على أفعالها بين أكبر تجمع للمسلمين في العالم.
11: مما يحتم علينا جميعا الوقوف معها والالتفاف حول ولاة أمرها وعلمائها، إن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة ونظرته التحديثية الثاقبة رغم التهديدات والضغوطات.
1: الطريق إلى عرفات. لنفترض أنك غير مطلوب للسلطات السعودية، وأنك غير قطري أو إيراني، وغير منتم لحزب إسلامي، هل ستنتهي كل مشاكلك مع الحج؟ لا، فأعداد تأشيرات الحج المتاحة لكل دولة محدودة والطلب مهول عليها. ما العمل إذن؟ هناك ما يعرف بتأشيرات المجاملة التي يحصل عليها أشخاص موالون، صحافيون، أصحاب مناصب من سفارات بلادهم، وعدد هذه التأشيرات يصل لألف تأشيرة لكل مليون نسمة. في عام 2016 بلغ عدد تأشيرات المجاملة 20 ألفا، رقم يتجاوز الحصة الرسمية لخمس دول عربية مجتمعة. في عام 2019 أهدت الحكومة السعودية 2000 تأشيرة حج مجانية للبرلمان المصري، و100 تأشيرة لنقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المصرية مكافأة لهم على دعم النظام العسكري الدموي في مصر. وبحسب دبلوماسيين سعوديين لصحيفة الشرق الأوسط، تم منح تيار المستقبل اللبناني بزعامة سعد الحريري 5500 تأشيرة و25 تأشيرة للقوات اللبنانية و1500 تأشيرة لبقية التيارات والقوى الدينية والسياسية. أما المغرب فتلقى 500 تأشيرة مجاملة لعام 2019. وفي اليمن يقوم السفير السعودي بتقديم تأشيرات المجاملة لكسب ولاء شيوخ القبائل القبائل والإعلاميين في مناطق سيطرة التحالف. إذا لم يحالفك الحظ بتأشيرة المجاملة فهناك تأشيرة الحج التي ستكلفك قرابة $530 بعد أن كانت $93 فقط. لكن هناك حل آخر وبسيط، لا تجرب، لا تقل أنك ذاهب للحج، أنا ذاهب للترفيه. في غضون 3 دقائق ستحصل على تأشيرة الدخول إلى جدة لحضور موسمها الترفيهي، شريطة شراء تذكرة حضور لإحدى فعالياتها.
9: تقول أن لما قالوا لها على الفيزا السياحية كانت في مطعم بيتزا في نيويورك وطلبت البيتزا اللي تبغاها ودخلت تنتظر الطلب، دخلت تبغى تسوي الفيزا، الفيزا السياحية جاتها قبل الطلب اللي طلبته من المطعم.
1: كانت هذه إحدى الطرق التي هرب منها 30 من الحجاج المصريين للفرار من الإجراءات الحكومية المعقدة، لكن السعودية اكتشفتهم وقامت بترحيلهم. ويبقى لدينا السوق السوداء حيث تباع التأشيرة الواحدة بين $2,000 و$2,500. لنفترض أنك حصلت على التأشيرة بعد كل ذلك، كم ستحتاج دفعه لتأدية الفريضة؟ عليك أن تجهز ما بين $1,900 إلى $2,500 إذا أردت حجا بالحد الأدنى، وقد تصل هذه التكلفة إلى $40,000 إذا أردت حجا 5 نجوم.
12: أن يحدث الإنسان مشقة مظنة منه أن زيادة المشقة أنه يؤجر عليها، الصحيح أنه لا يؤجر. فمثلا من لديه مال يستطيع أن يحج في حملات ويذهب يحج على قدميه ويظن أن الحج على قدميه هو الأفضل والأعلى أجر، ولا يؤجر على هذا التعب لأنه اصطنعه.
1: مكة التي لا تعرفونها، إذا دخلت مكة فستجد مكان بيت السيدة خديجة مراحيض عامة، ومكان بيت أبي بكر الصديق فندق الهيلتون. لن تجد قلعة أجياد التاريخية المصنفة في تراث اليونسكو، فمكانها بنيت ساعة مكة العملاقة. 95% من آثار المدينة المقدسة تمت إزالتها تماما خلال العقدين الماضيين، حتى البيت الذي ولد فيه نبي الإسلام محمد تحول سوقا للماشية ثم إلى مكتبة يمنع الدخول إليها. في مكة أبراج عملاقة وقصور ملكية وفنادق فاخرة. قد تتساءل، ربما هذا الهدم يساعد في راحة الحاجج وزيادة عدد الحجاج. تعال معنا إذن في رحلة داخل مكة، يمكنك أن تلاحظ بعينك المجردة عدم اكتمال مشروع توسيعة المطاف رغم مرور 8 سنوات على بدء العمل به، كما أن بعض بوابات الحرم الرئيسية غير مكتملة. عام 2010 أعلن عن تكييف المسجد الحرام بالكامل، وهو ما لم يتم حتى اللحظة. مشاريع متعثرة، مشروع جبل عمر يفترض إنهاؤه عام 2014 ولم ينتهي، مشروع جبل خندمة شرق المسجد الحرام، مشروع عمراني ضخم لم ينجز منه شيء، مشروع درب الخليل جنوب المسجد الحرام لم ينجز منه شيء، مشروع تطوير أجياد لم ينجز منه شيء، مشروع طريق الملك عبد العزيز الذي يهدف لتوفير بوابة غربية لمكة تربطها بجدة بخط مباشر وقد أزيلت لأجله مئات العقارات منذ عام 2011 ولم ينجز منه شيء. قطار الحرمين ظهر إلى النور بشكل جزئي عام 2018 بعد 6 سنوات من الموعد المحدد لإطلاقه. مشروع بوابة مكة الذي يهدف لتنمية الجهة الغربية من المدينة بحيث تتسع ل600,000 نسمة عبر تطوير 40 حيا سكنيا، لكن المشروع ظل حلما. مترو مكة ظل مجرد حلم ولم ينفذ منه شيء حتى اللحظة. هذه المشاريع المتعثرة وخصوصا خطط التوسعة الشمالية ومشروع جبل عمر أدت لإزالة الكثير من العقارات، فما الذي حل مكانها يا ترى؟ فنادق فارهة ومواقف السيارات، ما جعل من العصير على محدودي الدخل السكن بالقرب من المسجد الحرام. وهذه لمحة قصيرة عن حال مكة في موسم الحج. تفتقر مكة لخطوط النفايات الأرضية الحديثة ما يؤدي لتراكمها، وتحتاج إلى قرابة 7,000 عامل في قطاع نظافة المشاعر المقدسة وقرابة 5,000 عامل نظافة في مكة. تتراكم النفايات ولا يتم نقلها إلا بعد انتهاء موسم الحج، ما يسبب إعاقة المشاة وانبعاث الروائح الكريهة وتشويه المنظر العام للمشاعر المقدسة. أما السكن فلا تتسع مكة للجميع بسبب النظام البدائي للخيم، ويضطر كثير من الحجاج للسكن خارج حدود مشعر منى. وبدأ العمل مؤخرا بنظام الخيم الطابقية في خطوة وصفها البعض بالمتأخرة. أما الطعام فلا رقابة عليه، ويضطر الحجاج وفق مراقبين لتناول أطعمة بخسة تنتجها شركات غذائية غير معروفة متعاقدة مع شركات الحج والعمرة الطامعة في ربح أعلى. وعلى النقيض يجد حجاج النجوم الخمس ما لذ وطاب من أصناف الأطعمة. أما المواصلات ففي الطريق تحتكر الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو نشاط النقل العام في مكة المكرمة والأراضي السعودية كافة منذ عقود، وتقدم خدمات رديئة للركاب. تدعي الشركة أنها تعمل من الخامسة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، لكن في الواقع لا تكاد تلمح حافلة للنقل العام في مكة، وبات الناس يتكلمون عنها وكأنها حكاية من الماضي. عدادات سيارة الأجرة لا تشغل في مكة، وإذا كنت قادما من جدة فلن تجد أحدا يلتزم بالتسعيرة الرسمية. هؤلاء تخصص لهم طرق للتفويج ومعايير عالية للضيافة وطابق مخصص لرمي الجمرات. لا يشمون رائحة القمامة ولا تلسعهم شمس الحجاز. مواسم الحج نجاح اسمي وفشل عملي.
13: أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح موسم الحج، مثمنا جهود القيادة الرامية لراحة وتيسير الحج لضيوف الرحمة.
1: في كل عام تعلن السعودية نجاح موسم الحج، لكن ما المعايير التي تستند لها في التقييم؟ الإجابة لا أحد يعرف. روائح النفايات وضعف المواصلات وسوء الخدمات كلها أمور أصبحت اعتيادية. لكن ماذا عن حوادث الحج؟ تتكرر حوادث الحج المؤسفة التي يذهب ضحيتها المئات. كان أشهر هذه الحوادث في عام 2015 عندما وقع تدافع منى الذي راح ضحيته 717 حاجا بحسب الإحصاء الرسمي، في حين ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أن العدد وصل 4173 قبل أن يحذف الخبر. تشكلت لجنة تحقيق عليا في الحادثة، وبعد مضي 4 سنوات لا تزال الأسباب الحقيقية غير معروفة.
14: بهشمش، قطوش، شخلوط، شعال، صشعيف، بخله لشطوش، لشكش ليعوش، داعش،
15: الشيطان آل سعود.
0: الشيطان آل سعود، الشيطان بالفعل، بالفعل هم الشيطان الأكبر، مش إلا أمريكا. آل سعود هم عادهم شيطان، يعني الأمريكي والصهيوني قدهم يهود ومعروفين، لكن هذا الذي جاء يسمي نفسه خادم الحرمين. وبعدين معلومة مهمة جاءت، ذكر التقرير أنه مفردة خادم الحرمين الشريفين جاءت، أنا أعرف أنه جاءت في عهد فهد بن عبد العزيز، هو أول من سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين في الثمانينات، في 86 تقريبا. عفوا، بس ليش خادم الحرمين الشريفين؟ شوفوا الوساخة في هذه الفترة، وأنا تكلمت عن هذه الجزئية، احتاجت الولايات المتحدة أن مقاتلين مسلمين وعرب تحديدا يقاتلوا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. مسلمين يقاتلوا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لأنه ما قدروش للاتحاد السوفيتي، فقالوا معنا المسلمين، أفغانستان دولة مسلمة والاتحاد السوفيتي محتلين لأفغانستان، خلونا ندي ناس بغطاء إسلامي نقول أنهم المجاهدين، وسموهم المجاهدين العرب في هذه الفترة في الثمانينيات، تمام، سموهم المجاهدين العرب، وطلعوا وزعيمهم طبعا أسامة بن لادن، وزعيمهم من هنا في اليمن عبد المجيد الزنداني، و كانوا يشلهم ويودهم للسعودية، ومن السعودية ينطلقوا إلى أفغانستان المجاهدين العرب. فقال لك تبنت السعودية هذا الموضوع، موضوع أنه تجميع المجاهدين العرب علشان يقاتلوا الاتحاد السوفيتي. فهد بن عبد العزيز يشتي له صبغة دينية، صبغة دينية علشان الناس يتصدقوا وينجروا وراءها ويروحوا يقاتلوا في أفغانستان. فاخترع لها اليهود مفردة خادم الحرمين الشريفين. شوف شوف ايش المصطلحات، خبيثين في إدارة المصطلحات وفي اختيار المصطلحات. عندما يكون ملك ملك دولة وسمى نفسه خادم، نحن خدام بيت الله، خدام حجاج الله، خادم الحرمين الشريفين اسم عاطفي، ولذلك سمي خادم الحرمين الشريفين لكي يقاتل نيابة عن أمريكا، يقاتل في أفغانستان، يقاتل الاتحاد السوفيتي. وأعجبهم الخبر المصطلح إلى اليوم، وإلى اليوم اليوم سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين، محمد بن سلمان بكرة حيكون ملك ويسمى خادم الحرمين الشريفين. تصوروا، بينما هو الحرمين الشريفين الذين يخدمهم الحكام على سعود هما أمريكا وإسرائيل، هؤلاء الحرمين الشريفين بالنسبة لآل سعود، لكن الظاهر أنهم خدام للمسجد الحرام والمسجد النبوي. فالتلاعب بالألفاظ واستخدام المصطلحات يتعاملون معها بخبث. ولذلك يحذر السيد دائما من الحرب الإعلامية، وضرورة أن نستبصر ونستفهم ونعرف خطورة هذا المصطلح أو إيجابية المصطلح إذا كان. ولاحظوا في تلك الفترة سموهم المجاهدين العرب. الله الله يا جماعة، شوف المجاهدين، عندما المؤمن يسمع كلمة مجاهد يطمئن للكلمة، تمام، سموهم مجاهدين لأنهم رايحين يقاتلوا باسم أمريكا، يقاتلوا الاتحاد السوفيتي باسم أمريكا، إذن اسمهم المجاهدين العرب، والناس يتعاطفوا مع كلمة مجاهدين. لكن اليوم وإحنا بنتكلم عن المجاهدين في غزة، المجاهدين في حزب الله، يقول لك لا، قلصوا مفردة المجاهد، لا تخلوهمش يستخدموا مفردة المجاهد. المجاهد ترعبهم، يعرفون خطورتها ويعرفون أثرها ووقعها النفسي في نفس المؤمن عندما يقول لها أنت مجاهد. المجاهد يعني مجاهد في سبيل الله، المجاهد يعني رافع راية الحق والإسلام والدين. فقبلوا أنهم يسموهم مجاهدين، المجاهدين العرب، عندما راحوا يقاتلوا في أفغانستان يقاتلوا باسم الولايات المتحدة، يقاتلوا الاتحاد السوفيتي. لكن اليوم نسمي حماس وحزب الله مجاهدين، يقول لك لا، اليمنيين هنا مجاهدين ضد العدوان، يقول لك لا، أنت لا يستخدموش مفردة مجاهدين، احذروا من أن يستخدموا مفردة مجاهد في الإعلام العربي والإسلامي. نرجع لشيطان الشيطان، أسرة آل سعود، هذه أسرة الشيطان. معنا يعني محاضرة، هي أشبه بمحاضرة مدتها ما يقارب 19 دقيقة لأحد المشايخ، ربما أنه السيد سهل بن عقيل، وهو يتحدث عن مفردة الشيطان. لاحظوا بس كيف سيتحدث عن الشيطان هذا الشيخ الجليل، ويعني نرجو أن تستمتعوا مع وتفهموا وتتوعوا عن مفردة الشيطان. لنستمع.
16: معلومة الشيطان، معلومة الشيطان، الشيطان من عالم الغيب ولا لا؟ وهو أدنى مراتب الغيب، لأن تصوروا يشتغل مع الواحد على مدار الساعة، إذا لم واحد يعلم حقيقة الشيطان وهو أدنى مراتب الغيب، الغيب الكبير لن يصل إليه، الغيب الكبير لن يصل إليه. إذا كان الشيطان اللي يتعامل معه لحظيا لم يستوعب حقيقته ويؤمن بها ويصر على الانتصار، الغيب الكبير لن يصل إليه. ولهذا يعني أنت لما نجي نشوف مثلا قصة آدم عليه السلام، قصة آدم عليه السلام هي قصة البشرية، قصة البشرية، القضية الوحيدة اللي طرح الله في قصة آدم هو الشيطان. تلاحظوا أنه ورد في قصة آدم مسمين للشيطان، الاسم الأول إبليس، هذا اسم علم زي ما تقول محمد وسعيد اسم علم، لكن الشيطان اسم وظيفة. يعني لما كان الله يخاطبه يا إبليس يا إبليس يا إبليس، لكن لما دخل في الغواية قال دلهما الشيطان، يعني ذكر اسم الشيطان، إن لم يقل إبليس. لا تحضرني الآية دي، ها لا لا بس ذكر اسم الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر. لا لا لا، في قصة آدم نفسها ستأتي إن شاء الله على يعال. هو إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه الله يقول له إن هذا، لاحظوا هذا اسم إشارة للقريب الموجود عندك، صح ولا لا؟ مش هكذا تفيد اللغة؟ لأنه بعض القصص قال لك كان خارج الجنة وبعدين دخلوه بحية ودخلوه مشاهد، هذه كلها قصص وأساطير لا معنى لها. هذا قدامك هكذا، عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. يعني أنه معهم في الجنة نفسها أصلا، النص هكذا واضح. طيب العلاقة اللي بينك وبينه، الله قال إن هذا عدو، يعني العلاقة اللي بيننا وبين الشيطان علاقة عداوة، ليست هناك أي علاقة أخرى، والعداوة لا تقتضي سوى الحرب، والحرب ليس له إلا احتمالين، إما الهزيمة وإما الانتصار. طيب تخيلوا واحد يهزمه الشيطان، كارثة، وتهزم عدد كبير من البشرية أبنائي. ولهذا لاحظوا الله سبحانه وتعالى ما يقول في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لاحظوا يا بني آدم على وجه التغليب، أكرمكم الله على وجه التغليب، ولا لا العبارة تفيد التغليب الآن، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طيب معقول من الندية للعبودية؟ هزيمة ساحقة. صور واحد يصبح عبد لعدوه، أكبر كارثة في التاريخ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب عبودية الشيطان إيش؟ إنك تنفذ أمره، كما سيتبين لنا من خطواته أنه كيف يصل الإنسان إلى أنه ينفذ أمر الشيطان. على أي حال الله يقول لآدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طيب الآن الشيطان يريد أن يبدأ الغواية، ما يقدر يغصبك ويسحبك ولا يقول لك اعمل بالغصب، أتى بخطوات، أتى بخطوات في غوايته لآدم. الخطوة الأولى في قوله تعالى: هل أدلك، لاحظوا أجاب أسلوب ناصح، يعني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ونتخيل آدم كذا عليه السلام هو حذر، يقول هذا عدوي اللي حذرنا الله منه، بس طرح لي مسألة تدغدغ العاطفة، يعني هل أدلك على عدو. الخطاب لمن؟ لآدم، يعني حواء عادي ما هيش في الخط. أنا أتخيل كذا، أتخيل مجرد خيال يأخذ ويرد، إنه آدم يروح يقول لحواء شفتي ذاك اللي حذرني إحنا الله منه، يقول إنه في شجرة بالجنة هي شجرة الخلد وممكن لا يبلى، ومن حق النسوان، تقول له طيب نسأله إذا طلعت الشجرة اللي حذرني إحنا الله منها ما نأكلها، وإن طلعت شجرة ثانية ما إحناش خسرانين شيء. طبعا ذا اجتهاد كله، يعني اجتهاد من المعرفة بالنسوان يعني. طيب الآن يذهبوا إليه الاثنان، يوديهم لعند الشجرة، يقولوا له هذه الشجرة نهانا إحنا الله عنها. تلاحظوا الكلام هذا لم يذكره القرآن، لأنه في أنا أسميها في القرآن فجوات إبداعية تركها القرآن للخيال، وبالذات في القصة ما فيهاش خوف لأنه ما هيش أحكام، ما هيش. فيقول له لا هذه نهانا إحنا الله عنها. أيش يقول لهم؟ ما نهاكما، لاحظ الآن يخاطبهم الاثنين، أول يقول له هل أدلك، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الخالدين دغدغ العواطف حقهم. طيب لاحظوا بعدين الخطوة الثالثة، دلاهما بغرور. في اللغة فعلين يا ابني، في دلا وأدلا. أدلا أخذ الدل وفاضي ورماه، لكن دلا، وإحنا أهل اليمن نقول دلا دلا، يعني طلعها دلا دلا بالشويش بالشويش هكذا، فأخذهم الشيطان بهذه الطريقة، دلاهما بغرور. الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، حلف لهم يمين وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وقعت منهم الخطيئة، وقعت منهم الخطيئة، وكانت سبب حقهم، بدت لهما سوءاتهما وحصل اللي حصل منهم. وهذه هي يعني أنا أشوفها حكمة من الله سبحانه وتعالى، إنه خلى لهم الدورة هذه حتى يعرفوا حقيقة العداوة ما هي وما أثرها، لأنه لو كان طرح لهم معطى نظري وقال لهم انزلوا الأرض أعداء لبعض، التجربة العملية ما هيش موجودة، فكانت هذه بمثابة تجربة عملية. وصلوا إلى أنه خلاص هذا الشيطان عدو، والله يقول لنا الآن، يقول لآدم وحواء والشيطان اهبطوا بعضكم لبعض، ما فيش علاقة ثانية بينكم بين الشيطان، العلاقة هي العداوة لا أقل، لا ليست هناك أي علاقة أخرى، وينبغي أن تصر على الانتصار، ولا فالمسألة كارثة، كارثة تماما. يعني تخيلوا الإنسان اللي هزمهم المجامع اللي هزمتهم الشياطين يتهزأوا يوم القيامة بثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الحشر لما يقولوا المهزومين هذا أوه والله في حساب وفي، إذن هذن اللي زادوا علينا، اللي يقولوا فيها إيش، المهم يرموا بحقهم المسألة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم كنتم تمنعنا نحن من صالح، لاحظوا الرد إيش يقولوا لهم، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم كنتم سقاط، هذه الأيام اللي كان بيوقع الرجال كان يوقع هناك، الحين خلاص انتهى الموضوع. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني بين يدي الله للحساب. تخيل كذا الإنسان المهزوم يرمي بالعلة حقه على القريب من الشياطين، يتهم أنه اللي خدعه وأنه أنه، وبين يدي الله عدل مطلق، الله يتيح للقرين فرصة الدفاع عن نفسه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، انت درب عبدك يا رب كيف كان، يعني يقول لهم ربي خلاص انتهى الموضوع، انتهى خلاص. الموطن الثالث وسط النار، وهذا الموطن المزعج مرة. يعني صوروا كذا المهزومين من الإنس يقولوا هذا القول، ربنا أرينا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما، يعني إيش بيدعسهم، شوف على صلاة بالله عليك، طيب أنت من فوق تحرق من تحت تحرق، يعني إيش من نجعلهما تحت أقدامنا. الشيطان هذيك اليوم عملوا له منبر يعمل الخطبة العصمة هذه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أنتم وقع قلب بالدنيا والآخرة، قضي الأمر يعني خلاص، أصحاب الجنة بالجنة وأصحاب النار بالنار، انتهى الموضوع. يعني إن الله وعدكم وعد الحق ما نش منكر، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، كجيبوا واحد من أصحاب النار هذا كلهم يقول إن أنا سحبته من رجله ولا ضربته بعصا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. أنا أقول كذا عبادة عند عادي، أقول لهم زي اللي أقول لهم خلوا إحنا نتعذب سكتة، يعني أنتم وقع قلب الدنيا ولا فتلاحظوا يعني كارثة يا ابني، إنه الواحد يتهزأ من الشيطان ويهتزم للشيطان وهو له ند، لأن الله ما قال لك إنك عدو له إلا وأنت ند وقادر تتغلب عليه. فأن يصل الإنسان إلى مرتبة أنه يضل الشيطان هذا الإضلال، وإضلال الشيطان كما رأيتم ما هي إلا معلومات يقدمها للإنسان، معلومات يقدمها للإنسان والإنسان يتضرر بها. الآن القرآن الكريم يحذرك، يقول لك لا تتبعوا خطوات الشيطان، كما رأينا في قصة آدم أنه مر بخطوات، أيضا معركته معنا هي تسير بخطوات. أول هذه الخطوات، وطبعا هذا أمر اجتهادي، أنا طبعا لما بديت تخرج هذا البحث وحتى كتبت كتاب أذكر هذه الأيام، والشيطان عمل جهد عنيف علشان ينتهي هذا البحث، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كنت أول طرحته لأول للشيخ محمد الصادق الله يذكره بالخير، قلت له شوف يا شيخ أنا قبل ما أبدأ أتحدث في هذا الموضوع لا أكون لخبط العقول ولا شيء، فقرأ والله يذكره بالخير الشيخ محمد، أنا زرته طبعا في مكة، قال لي يا ابني شوف الكلام هذا ما حدش قاله قبلك لكن لا نستطيع أن ندفعه ولا نقول لك إنك غلطان فيه، قلت له أنا أعتبر هذه إجازة، أعتبرها إجازة. فبدأت أتحدث في موضوع الشيطان وخطوات الشيطان وذا، وخلوا بالكم الشيطان دائما بالذات لما نعمل محاضرات أنا في موضوع الشيطان تدري وهو يعمل مشكلة في المجلس، إن شاء الله ما فيش مشاكل تدري واحد في المجلس يقوم يصيح ولا المهم يعملوا اثنين صايح ولا، أقول لهم هدأوا هدأوا، هذا الشيطان وهذا هذا الآن شرح عملي شرع عملي للشيطان، يعني انه هذا حق الوسائل، واللي يروح عند البيت ومرته قد مستنفر واينك اليوم هذا وين، اهدأ اهدأ اعرف انه الشيطان سبقك لهناك فهذه هي خطوات الشيطان أولها والله أعلم اجتهادا اسمها النزغ. وإما ينزغنك، وتلاحظ أنت لو رجعت إلى اللغة، النزغ معناه الطعن السريع، بمعنى أنه يعطيك معلومة سريعة هكذا، فإن قبلتها تأتي خطوة بعدها، وإن لم تقبلها الحمد لله. يعني لو قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لو قال أعوذ بالله من الشيطان خلاص انتهى الموضوع. أنا أذكر مثال عملي حصل لي أنا شخصيا مرة وأنا أتحدث عن معركة اليرموك. تخيل معركة اليرموك حين قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو يسأل عن العدو، كم عدد العدو؟ قالوا له 200,000 وهم 40,000. قالوا وددت لو أنهم الضعف كذا. لما تروي العبارة تشعر بقشعريرة تسريبية، فتخرج مني عبارة كذا. أقول لهم والله أولاد على الحساب هذا لي، ماذا ما فيش رجال يعني. شوفوا رجال هذيك الأيام، في واحد جالس في المجلس حاضر، في بيني وبينه خلاف سابق. الشيطان على طول يروح عنده يقول له هذا يقصدك. طبعا هو اللي روى القصة بعد كذا الرجل، يقصدك. إذا ما قالش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الراجل يتحدث عن خالد بن الوليد، إيش دخلنا أنا في الموضوع؟ خلاص البذرة الأولى حصلت. بعد شوية سواء كان في المجلس أو في غير المجلس تأتي خطوة الوسوسة. الوسوسة حديث نفس بغير انفعال، يعني كأنه كذا الشيطان أقول له إيش قصده ذاك المطوع لما قال إنه ما فيش رجال؟ من شايف نفسه يعني؟ مهندس في الطيران يعني عامل نفسه، ولا معه حزام أسود كراتيه يعني، ولا هذا؟ طبعا الرجل يروي القصة إنه كان عنده على هذا النحو. هذا الآن حديث نفس بغير انفعال. تصور الله يحذرك بثلاث صفات من صفاته، قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، الملك، إله الناس، الألوهية، من شر الوسواس. كان يقول لك انتبه انتبه انتبه، لا يودف بك الشيطان. إذا لم يتراجع الإنسان من نقطة المس هذه ينتقل للخطوة التي تليها وهي المس. المس طبعا في بعض الناس فسروا المس بأنه هذا الصراع ولا لا. لا، ما المس اللي يقصده هنا مس الملكات الشعورية. تدري وقدو يعيد لك الموضوع هذا، من يقول له هذا انه احتقر الناس، هذا احتقر الناس. الرجل وهو يروي القصة قال تصور في هذه النقطة كان قد انا واقف هكذا وتخيلك قدامي يقول لك ها واخبطك في رجال ولا ما فيش رجال. هذه مرحلة المس، مس الملكات. يعني الله يقول لك تراجع من نقطة المس وانت من المتقين. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. لاحظ القرآن حد انتبه انتبه انتبه. إذا لم يتراجع الواحد من نقطة المس هذه يحصل الاستحواذ. الاستحواذ تستحوذ الفكرة عليه، تحصله وهو يأكل وجالس يفكر كيف يعتدي عليه. ليش قلت إنه مش رجال؟ وهو تصور إلى درجة قال حتى وأنا أصلي، وأنا أصلي والفكرة مسيطرة علي. الآن بعد هذه الأربع الخطوات، لاحظوا ذي الأربع خطوات كلها حصلت في العقل في النفس، لا يترتب عليها إلا الزلل. لأنه عندما تصل المعلومة إلى درجة الاستحواذ كأنه حصل الحمل الكامل، الآن ما بقي إلا الولادة لا. فيحصل الزلل. أبسط الزلل إيش هو؟ الزلل اللي هو قد فعل الجوارح. الزلل هذا كان احتمال الأخ هذا أنه يلاقينا يخبطنا في الطريق ولا يعتدي عليا ولا، لكن ما حصل فرصة. قال في مجلس من المجالس بعد أسبوع تقريبا وإحنا جالسين في مجلس كده، بدأ واحد يقدمنا الشباب وهو على طول انفجر ما قدر يصبر. لا تصدقوه هذا خبيث، هذا الآدمي ما يقول إنه ما فيش رجال. والآخرين مستغربين، أقول ما لك يا أخي، إيش سوى لك الآن؟ ما خلاص هم مش عارفين إيش اللي مر داخله خلال أسبوع يعني. قد فكرة مسيطرة عليه وقد هذا أبسط الزلل هذا إذا ما لاقانيش للطريق فتلاحظوا إذن هذه خمس خطوات للشيطان: النزغ، الوسوسة، المس، الاستحواذ، الزلل. هذه في مسائل المعاصي. الإنسان لما يحصل له الزلل في أي معصية من المعاصي ثم لا يتوب يترتب عليه معصية أخرى معصية أخرى معصية أخرى. الآن الشيطان مع تكرار هذه المعصية ما يجيش يقول له إيش رأيك، لا يجي أمره أمر. يعني أنا أذكر مرة وأنا أعمل بحث في هذا الموضوع في سرقات من اللي سرقات في البلد، صور قال يقيمك من النوم يقول لك روح يسرق تروح على طول. قال ما احنا شدرنا الشيطان نحسب نحن، قال وهو الشيطان يعني. لأنه قد يصل إلى درجة الأمر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني ما يجيش عيد لك المسألة من بدايتها. هذه هي نقطة العبودية يا أولاد. صوروا إنه الإنسان يصل إلى أنه ينفذ أوامر الشيطان بدون نقاش. وربما في جيلنا يا أولاد، لأنه نحن في يعني مرة العالم المادي طغى علينا، تجي تشرح للشباب الشيطان، بعضهم يقول لك وينه الشيطان هذا؟ قلت له طيب تحسبه شي يجيب طبل ومزمار؟ الشيطان عالم غيب يعني، والقرآن أعطى مساحة واسعة للشيطان علشان تصل إلى أنك تحدد موقف منه. يعني أنا أذكر مرة قرأت في كتاب من الكتب من كتب التفاسير، لا أذكر ما هو ولا لمن هذا القول، لكن أعجبني كثير، وهو يصل إلى تصنيف الخواطر التي تحصل على القلب. قال هناك خاطر رباني، خاطر ملائكي، خاطر نفساني، خاطر شيطاني. الخاطر الرباني قال هو الذي يأمرك بطاعة بعينها، يعني تجد نفسك في لحظة هكذا تريد أن تصلي فقط، ولا تريد أن تسبح أو تذكر الله فقط. قالوا هذا خاطر رباني لأنه يأمرك بالطاعة المناسبة لحالك الآن، الله يعلم حالك الآن وما هي العبادة المناسبة له. الخاطر الملائكي خاطر يأمرك بطاعة مطلقة، يعني تجد نفسك في لحظة تريد أن تذكر الله، تريد أن تصلي تقوم الليل، تريد أن تدعو إلى الله، تريد ملك قابلك بضاعة كلها طيبة، وأي واحدة اخترتها منتش خسران. الخاطر النفساني عكس الخاطر الرباني، يأمرك بمعصية بعينها، والنفس كالطفل. تخيل كذا من أولادنا يعني تحصل الأطفال الصغار يقوم من الليل يشتي جلاكسي، طيب دكاكين مغلقين يلا وبكاء ويشتي جلاكسي، النفس كذا تريد حقها هذيك البلوة الصغيرة هذيك اللي. قالوا هذا خاطر نفساني. الخاطر الشيطاني عكس الخاطر الملائكي، يجيب لك بضاعة كلها سلبية، هذا كسر له رجله، هذا وري له، وهذا سرقه، وهذا فعل له، وأي واحدة يختارها الإنسان الشيطان مش خسران. فأنا قصدي من هذا القول اللي ذكره أحد الكتاب لا أذكر من هو، إنه الأوائل وصلوا في معركتهم مع الشيطان إلى هذه الدرجة من أنه قد يعرف طبيعة الشيطان من مجرد الخاطرة. فإذا معلومة الشيطان من المعلومات التي تضر بالعقل ضررا بالغا، وكما رأيتم الهزيمة التي تحصل للإنسان ودخول النار وتهزئتهم بالنار.
0: طبعا انتهت المحاضرة، وهو طبعا قدوا في الختام، وليس يعني هذا المحاضر هو الشيخ محمد المقرمي. أنا طبعا في البداية قلت لا أدري من هو، ربما أنه السيد سهل بن عقيل، لكن يعني من استمعوا ويعرفونه وخصوصا من أبناء تعز قالوا هذا الشيخ محمد المقرمي. فكل التحية إذا كان ما

الفلاني، فأنت تستطيع أن تعرف أن هذا هل هذا خاطر رباني أو خاطر شيطاني، هل هو خاطر يعني إيجابي من الله سبحانه وتعالى وملائكته، أم أنه خاطر سلبي من الشيطان وأعوانه، حتى تأتي الخواطر بشكل مباشر، زي ما قال اللي يعني واحد يجي يقول لصاحبي يلا نقوم نروح نسرق القات، خلاص قالوا أنا أقوم بدون أي تفكير، يعني وهو إبليس وهو الشيطان اللي خلاص أصبح مسيطر علينا. وإذا اتبعت الشيطان في المرة الأولى ولم تصده أصبحت عبوديتك له مطلقة، خلاص في المرات الثانية والثالثة والتالية يصبح الأمر عادي جدا أن تقترف المعاصي وأنت راضي مرتاح، لأنك لم تصد الرغبة السلبية من البداية من أول مرة، لم تصد هاجس الشيطان من البداية، وإنما يعني اتبعته، وبالتالي خلاص أصبح الأمر عندك سهل جدا. هناك يعني بيت يقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي، السبيل أن ترجع إلى الله سهل جدا، إبليس والدنيا ونفسك والهوى هي كلها مرتبطة، كلها شياطين مرتبطة بإبليس وبالباطل وبالشر، بينما يعني إذا أردت أن تحصن نفسك منهم فحصن نفسك بالاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الطاعات لله والتقرب إلى الله بالطاعات، وأيضا بمعرفة هدى الله القرآن الكريم. عندما نقرأ القرآن ليس مجرد قراءة، حتى شوفوا أنا تكلمت عن سورة الناس في البداية، والآن تفاجأت أنه أيضا الشيخ محمد المقرمي تكلم عنها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس، شوف كم يعني عرف نفسه الله 3 مرات، يعني أنك تذكر نفسك بالله 3 مرات. ليش؟ لأنه العدو خطير جدا. رب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني ليش الله يعرف نفسه 3 مرات وب3 صفات مختلفة؟ علشان تبتعد من هذا العدو الخطير الذي يأتي لك. حتى شرح دلاهما بغرور، دلاهما يعني نزلهم دلادلة، ورطهم دلادلة، زي ما يعني ينزلوا الدلو، بس دلاهم دلادلة لما وقاسمهما. جميل جدا. فعلشان تبتعد عن الشيطان أول حاجة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول شيء. إذا قررت وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الباقي كله سيأتي لك بيكون سهل، بس بقرارة نفسك أنك تريد بالاستعاذة هذه أن تنجو من الرغبة السلبية هذه. فهي جاءت في بالك رغبة سلبية، قلت مثلا وهذا بيحصل لبعض الشباب، ويعني في يلقى حاجة حق زميله، ولا يلقى في جيب أبوه زلط وأبوه ما بحد في الغرفة ولا كذا، وقال يعني يقول لنفسه أشل الزلط هذه. هو مش أنت اللي قلت لنفسك، هو الشيطان الذي جاء قال لك أهزر الزلط ولا شل من البندة 1000 ولا 2000 ما عيد راشبي. هذا هو الشيطان، هذا هو إبليس. أول حاجة أقول أعوذ بالله من الشيطان. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعنت نفسك والباري هيعينك. وهكذا تجي أشياء بسيطة، يعني يجي عمل مثلا قدو محسوب لزميلك، عمل قدو أنت متأكد أنه مع زميلك، جاء المدير وقال لك يا مطيع ما رأيك أدي لك العمل هذا، تأخذ العمل بدل فلان، برد لك من فلان. إذا ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان جاء لك عن طريق هذا المدير، ربما علشان يضرب بينك وبين زميلك، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابدأ اعمل الحاجز والحصن اللي بينك وبينه بالاستعاذة، قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس، إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا حصنت نفسك بالاستعاذة الله سبحانه وتعالى سيعينك. لا تتبع أهواءك ولا تتبع مطامعك ولا تدور كيف هل هذه نزغات شيطان أو مش شيطان. واضح الأعمال الباطلة نزغات شيطان، والأعمال الجيدة هي أعمال ترضي التي ترضي الله هي من الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام.

إذن مستمعينا الأعزاء، في الختام نقول عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير، نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد وكل الأعياد ونحن في خير وأمان، والأمة الإسلامية بإذن الله من نصر إلى نصر إن شاء الله تعالى. في الأخير هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: إبراهيم عباس الحميدة، عبد الرحمن الحمران، أيمن الشرفي، مجيد المشامي، محمد عبد الوهاب سنهوب، وسميح عز الدين تقي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، عيدكم مبارك، كل عام أنتم.

0: نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج، ولبداه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة، ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة 6 للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة المكرمة. في مفارقة تاريخية أكدت أن السيطرة على مكة لا تمنح صاحبها الولاية الإلهية على تلك الديار المقدسة. وفي لباس الإحرام بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لتضطر قريش عقب ذلك إلى عقد صلح الحديبية. في العام 9 للهجرة جاء الأمر الإلهي بتطهير الحج من عادات الجاهلية وإعادته إلى مناسكه الإبراهيمية ومقاصده الإلهية، حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: إن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي إمامنا. العشر الآية الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي، وأذان من الله ورسوله إلى الناس.